راهنت، قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمح. سفر وجودي وموسى طاعن في البحر، والخضر البعيد يلوح. سفر شفاهي تقول نبوءة للنفرين، إذا كتبت ستشطح. سفر بلا معنى، فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح. ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح. عيناك ماء أرجوحتان على المدى، قالت لكل المتعبين تأرجح. المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح. تختارني الأبواب كي أخلو بها، والباب بعد الباب باسمك يفتح. لم أسأل الكهان عنك، منحتهم ظلي، ورحت إلى القداسة أسبح. ودخلت للثمر الحرام ألمه، والسادن الأعمى ورائي ينبح. بايعت فيك فكيف لا يجري دمي، وسكرت منك فكيف لا أترنح. كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. أنا آخر الشهداء، جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح. مطر القرابين استدار، وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح. صعد الحواريون خلف مسيحهم، ورنوا إليك من السماء ولوحوا، وتفتحوا في ضوء آخر نجمة. في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا. جرحوا فقلت إلي، قالوا لا تخف، لن يكبر العشاق حتى يجرحوا. سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله، والليل قد يتزحزح. سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح. سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح. سنظل في جبل الرماد، فخلفنا صوت النبي يهزنا. لا تقل.

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

الجمالي ومن بالحب بات يحلم. فإن عهدي لم يزل على الوداد قيم، على السنين والمدى مجدد لا يهرم. دم الشباب والمنى تجري به فيسلم، يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم. تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم، كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم. فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم، حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم، بل أنني أذكركم دوما بروحي عشتم، والله ما نسيت.

لا لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. فأنت ترى

القانتين على شثوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاة، تحركني المعاني في صلاة، لأبحر في تلاوات الخشوع. يقول الشعر لي ويشب نارا، أقول الشعر لي وعلى شبه.

السماء وكوكب وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين ومقعد لا يتعب. في العين ترمش طفلتان وكوكب وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين ومقعد لا يتعب. وفم وجودي وكأس صامت ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخيال ووحده.

انتباهي أهرب، لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأهرب. يا آخر الصرخات في تكويننا، يا آخر الصرخات في تكويننا، إني غرقت ولم أزل أترسب، مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

الشعور، وربما في آخر المشوار أغفو أنطبو. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، ولها إلى قلب القريب وعابرا. منذ اقتنصت تفتحي للورد لم أقطف سواه نسائما ومشاعرا. في خطوة القلق البعيد وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرا، وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح السائرة. للآخذين حقيقتي وملامحي، أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا أهيئ للوجود الحائرة. للآخذين حقيقتي وملامحي، أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا أهيئ للوجود الحائرة. هيا اسقني يا أيها الوجد الإلهي انتباها للوجود وساهرا، ومجادلا للضائعين وساحرا يخفي تألهه.

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرثر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة، تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة، تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

غفير الغناء سدى وتجمعها القصائد حين تفترق ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق مضيت وها طريقي جارح وعر مضيت وها سمائي طائر أرق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن

لعائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أأتلق أطل كما يطل العاشق القلب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهرولي، عشرتهم بالباه يا خلولي، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باي الشعب علي بن غذاب.
5: وكيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.

0: تي بعدو غادي هدي جات ديما مشايحين لي ريقي ريتي هيا ما زارة حتى المونش ما تززيناش نهارين ولا ثلاث
1: شغادي شغادي حلي ربي يعمل لينا ناي العام زمة وخايف لأنا خالطيني على النيل على الطايب
0: خصوصي كان طولة الثورة تتعطل ثنية على التجار
1: حتى سرقة تكثر فضة بنيتي لأنا مأمنين على كروش ولا على صحة لبدين
2: فايسة تفايسة عمتي زار شد علي هشكارة عندي
1: وش هذا على لوليدي وش
2: تو نقول ليك يا عمتي وانتي هفضة فزي داخل وشكرا اخرى من قدام الباب هتحرك عديني
0: الله يبارك يا علالة ممكن تقول لينا شكاير واشي
2: تهزي بركة تو نقول ليك اجدي مليح باه يا كاكا باه هضومة يا جماعة مولدكم المدة طويلة اشكون يعرف
1: شكون يعرف انت تعرف علالة الراح جاي يقول لي ايش فما المونة نقصت هالبلاد اخي
0: تقولها علالة
2: يا جماعة السرايا قرروا باش يقطعوا على العربان المونة ويبعثوا العسكر يترصد التجار اللي جايبين المواد من الحضر مش هذا كبرك زادة هاي باش يردموا لبيار ويهدموا بيوت الخزين زاد
1: رسول الله رسول الله قصدي اللي جوعونا
0: مش متليك يا يما السرايا ما تعدناش الحكاية بالساهل ناس السرايا عايشين في العز يتقلقوا من صاحب الحق

0: هذو مجموعة من 300 قاعدين يحرقوا ويسرقوا في البستان، حتى صباحية هربوا وخلوا البلا في البلا.
1: بعدهم الغادي يسيهم الحرقان، ردوا بالكم سالين سيدنا البي تحرقت، ردوا بالكم.
0: أي حاجة على ملك سيدنا البي خارج الحاضرة تسلبت وتنهبت وفيها اللي تحرق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، البلاد دخلت في فوضى ولا عمري ريتها. إجاوا من هكا يا رجال، وانتو ما ردوا بالكم، الناس يعلى في كل بقعة. أوربوا أوربوا
2: أي ساقي أي ساقي.
0: قداش قداش باش نطفيه يا باش آغا، الدنيا بكلها دخان، ما عادش نجم نتنفس، ما عادش نجم نتنفس.
1: إجاوا يا رجال إجاوا، بعدوا لحصنا من هوني فيسا.
0: حتى ثنايا قالك قطعت، ما عادش فما امان على حتى شيء، ما عادش فما امان على حتى شيء.
1: يقولوا بساتين باجا والكاف تقلع فيهم الشر والغله ذرت قبل ما تحضر، وحتى اسلاك التليغراف قطعوها اللي في وسط المملكه واللي جاي من الجزائر كل.
0: يا جماعه يا جماعه لازم تعرفوا لي اكثر الاعمال مقصود بها حكم السرايا.
1: ما تنساوش حتى الاجانب يعملوا بعمايلهم ويتحماوا بالقناصر. عيني انا ما عادش هرا في شيء. إجاو نبعدوا من هون، إجاو إجاو إجاو نقدروا الأضرار ونرجعوا للسرايا ونقابلوا سيدنا. هيا هيا إجاو.

0: الناس الكل هوني في السرايا على أعصابهم. أول مرة راهم بتغشين هكا، عينيهم حمرة وريقهم شيح وهما في حالة حليلة. يا لطيف اللطف، هاو كسيدنا البي ويقف مشي جاي وزير الحربية البيش إغا حالته حليلة. واه تي حتى مصفى خزنة دار قاعد يسيح وكشكشو خارجة.
1: عدد كبير من القياد والسبيحية والوجاق هربوا، كما جنرال رشيد قايد القروان وأمير لواء أحمد زروق قايد الجريد وإبراهيم بن عباس قايد الدريد وحسين آغا قايد باجة.
2: وجنرال فرحات قايد الشبيرة قايد الكاف اللي تقتل في كمين. جماعة من ثوار عرش ونيفة في الطريق بين تبرسق والكاف.
3: وحتى الحاضرة الجو فيها توتر، واللي خوف هو الاحتمالات الخائبة اللي بدات ملامحها بتدخلات قناص الدولة الأجنبية.
2: وما تنساوش الأساطيل اللي هبطت من الدول على مواني المملكة التونسية، قال شنوا باش يجليه رعاياهم وقتلاهم قبل ما تقوم حرب أهلية.
1: وحتى البوارز الحربية المصالحة شكون يعرف عليهم؟ العينين الكل على مملكتنا، بتبيعها هالشي لازم يأثر علي ويخليني أنا نقبل برشة تنازلات. أما وقت اللي يحصلوا تحت الزرسة أتون قول لك أنا شنعمل.
3: أنا متأكد اللي الأسطول الإيطالي هو اللي دخل تهريب اليهودي برتبة قائد نسيم شمامة، القابض العام للخزينة التونسية والمتهم بسرقة ما لا يقل عن 20 مليون ريال.

0: لابد باش نستنجد بالشيخ محمد العيد التماسيني ونستجير به من ردة فعل البايع لتباعنا بالأخص اللي هما أصحاب حق.
1: ولاد الحرام استخلوا الخلافات بين عرش ولاد جلاس وعرش ولاد سعيد باش يفرقوا بيناتهم ويضعفوا الثورة.
2: الكلاب قاعدوا يقنصوا فينا ويعضوا فينا من اليد اللي توجع. سياسة تفرق تسد ونحنا مش حاسين بالسوس يأكل فينا.
1: واش قلتوا؟ البين قضى العهد، عهد الشيوخ الصالحين اللي يعطونا الأمان وشفاعتهم وحرمتهم. ما قالوش لنا المؤمن إذا عهد وفى؟
2: تغدرنا يا ابن غذاهم غدرة السرايا.
1: يا جماعة جيب يتلوى يولي يتقوى وما يكون غريمك إلا هو.
0: برش رجال من جماعتنا تبعوا محلة تمير ومرا رستم اللي جبدهم ليه وكرههم وسايسهم وتفعلهم.
2: شق صفوفنا هابن اغذاهم، الله غالب بنادم طماع.
1: ناري على عمري مشى بالسلة، كل يوم زي الزرع ينقص حلة. عروش ونيفة هربوا لتزاير، خصوص اللي جارهم قريبة من الحد.
0: ما عنا حتى حل يا جماعة، لازم نمشوا للدوار متاعنا في جبل الرقبة في أرض ولاد ماجع.
2: صحيح
0: ملوبي اطلع الصخرة الكبيرة وتفقد منه واللي جاي من العسكر ولا من رجاله.
2: الله يبارك ربي يستر ربي يستر وبركاته.

0: ريت يا سيدنا كيف ده البحر الرايف نفوس تهدى الحوت شيخ والتيور حافلة وكيف ده هيج وموج طالعة هابدة الحوت وسطه يتقلق والتيور تعلى وتفقد التوازن وبنادم أخلق وتفسد وجوه ويتعكر.
1: صحيح يا خزندار، حال الطقس يأثر على حال بنادم وحتى على حال المملكة زاد يأثر. يظهر لي هذاك قصدك يا خزندار.
0: والله صحيح سيدي، هذاك قصدي. الوضع في المملكة كيف هاك الموجة تراها تخاف منها تقرب وترجع على طريقها.
1: مش فهم يا خزندار، عينيك يقولوا فما خبر على بن خذاب. قل لي، انا متقلق برشا، راني لازم نستدوه قبل ما عاود يلم العربان ويدور علينا. يا خزندار
0: سيدنا علي بن غذاهم مستجار باهله في جبل الرقبه في ارض ولاد ماجي.
1: تو حكايه جدان وصعابط وسط اهله وناسه مشكله كبيره يا خزندار. كانت قوينا معاهم يتلموا العربان ويجيوا في صفهم. ملا وحنا يا خزندار.
0: متقلقش، خلي الحكايه عليا، انا نعرف كيفاش يدوروا عليه ويبيعوه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. مفهمك الربي.
0: اهم سي قلت ربي مفهمك بخير.

0: احليلي احليلي على دريرينا احليلي يا ربي حنيه.
1: واشي هي ما زهر رجعتيني اتكلمي واش سمعتي وانتي واش بيك ساكتة شهلة تسين علي نار اتكلموا لا يا سجايا يرعشوا والدنيا دارت بيا اتكلموا وساري وخياني
2: كبري قلبك يا فضة وخيتي كبري قلبك ما صار شي لتويكين اما الحكاية تخوف البي قودوا ليه ولاد الحرام وين متدرق علي بنغذاهم وترست ولاد ماجر
1: احلي في ما تقولوش لا يبعث لهم العسكر
0: اي بضل بنيتي كان يضربوهم بالبارود ولا يطلعوا ليهم بالبقارين حليلي حليلي حليلي
2: اطلبوا ربي اطلبوا ربي يدلهم على الطريق الهروب يا ربي نجاهم يا ربي علاهم على من يعداهم
0: يا ربي حني اعمي بصيرة العسكر يا ربي اعمي بصيرتهم يا ربي
1: يا ربي بعد عليهم الخطر وغلف عليهم بالحجر
0: يا ربي
1: اشروهم بالسوار باعوا ذمتهم وتنكروا سيد رجال باعوهم بوسخ الدنيا كل بر فيه ناس صافية وفيه ناس مخشوشة عالدورة تتبدل وتبيع الغالي بالرخيص

0: الحمد لله منعنا من عسكر البي وتوه من غذاء واش باش ندنوا
1: تو نستنوا منوبي وعليا والجماعة اللي معاهم نتلموا الناس الكل ونشوفوا حل. هذه ورطة ذهبي حصرنا في جبل ينجم العسكر يخلط علينا.
0: هذا كيفاش نخمم حتى انا من قبيلة؟ حاول منوبي يخلط.
2: واشي يا منوبي واشي الاخبار؟
0: ادخل ادخل ادخل ادخل. لقيت لينا حل بعدنا على هالبرة منو
3: يا جماعة؟ اسمعوا يا جماعة، أنا سمعت الولي الصالح سيدي محمد العيد التماسيني.
1: التماسيني؟ هذا يا سيدنا الشيخ من أتباع سيدي الشيخ أحمد التيجاني. إيه عرفته، تو سنين ما تقابلناش.
0: تكمل منوبي بركة كم؟
3: قالوا لي جاي من صحرة الجزائر لتون ماشي حاج في بيت ربي. وش رايك يا سيدي ابن غذاه؟
1: هذا هو الفرجانة من عند ربي، احنا نجمع الناس عليه. دوب ما تقرب قافل ترجاله ولا يحطوا بيوتهم نغزوهم في الحين في الخير والشفاعة.
0: هي يا سيدنا بغذاهم، هذه فكرة هائلة.

0: الحمد لله الحمد لله صدق الحمد لله.
1: واشي هيا ام زعر، سمعتي خبر على جماعة بن غداهم؟ حليلي قولي لي طمنيني، راني تشغلت انو ما نرقداش.
0: سمعت سمعت وطمن، الحمد لله غصرة وتعدل، الله لي عودها.
1: الحمد لله حتى نايا طمن توكين. يمكن توسع قولي لي.
0: يا لي عمار ولد المشري، الشيخ اللي جاي من الجزائر ضيفهم في خيامه وسكنهم والسرجاله.
1: واش قال سيدنا بن غداه؟
0: قال لي ربي قدرني على الخير وقرر باش يقابل البيع لجالهم.
1: مدام الثوره حبست والبيع فاعل الكل، ما عاد شي يخوف، اللي طلبوه رجالنا يتحقق والظلم ترفع بامر من البيع.
0: ناي مني مصدقه عفو البيع، حليلي خايف السرايا بهم تغدر.
1: سبق الخير يما، مكتوب لرجالنا يعرضوا صدورهم على الجالي حارب الظلم. الظلم مر، الظلم يكتف الحر، الظلم يطرد الأمان ويقرب الخطر.
0: يرحمك الفم يا فضة بنيتي، الظلم شوك وين تعفس تندق، ويحل الباطل في عوض الحق، واللي كذب واللي صدق، واللي يقساي واللي حن ورق، والمغرف واللي طبق بنيتي.

0: ماشي خلط تفشيرة الوقت وقاعدين يحطوا فخيمهم بين الشجر. اي بلاصة هايلة. مشيرة الواد وين الماء ومشيرة سجر وخضار. وتو لازمني نعطي الإشارة للجمع خليهم يقدم ما ينهز العمود فيه الراية البيضة ووقتها تو يقربوا لي. هاي بسم الله.
1: الراحوا الراحوا يا جماعة، الذهب يهزنا الراية البيضة.
2: هاي هاي هاي هاي يا رجال، قدموا لبيوت الشيخ وقيمة فهمنا لا يا والذهب ينابطوا ليه ونقابلوه وانتم متقابلونا من بعيد. ما يقدم حد
3: الله يبارك.
1: اي علشان ما يقولوش قطع الطريق ويتخوفوا منه.
2: اتحركوا يا جماعة قبل ما يرصدوكم العسكر. هيا
1: تهنى تهنى يا ابن الذهب، نحن ديما حاسبين حساباتنا.
2: اللي عساقين يقدم واللي على حصنه ولا بغال وراه. اسمعوا مبروك وعليا يعقبوا تاني. سعد الله عمار هنونا في اول الثنيه. هاي
0: ان شاء الله برك سيدنا الشيخ يتفهم الوضعيه ويتدخل مع البي ان شاء الله. ها ربي عني ان شاء الله.
4: كنتم مع باي الشعب علي بن خذاهم، بطولة
5: حداد بوعلاج، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي.
4: ضيوف الشرف
5: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله.
4: تمثيل
5: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي.
4: هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

لون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

حبيبي أيها الأخلاق، شرفة الانتظار التي تركتني عندها باتت خالية من العطر وحتى الأسهار، وعيناي باتتا حائرتين في أرجوحة الغياب، وحتى قهوتي ما زالت ساخنة وهي تترقب قطعة السكر، وبات الجميع لا يفهمون.

أين أنت؟ أين أنت الآن؟ يا أيها الحبيب الغالي، أين أنت؟ أتراك نسيتني وأصبحت لا تتذكرني كل صباح، وأنت تذوق طعم قهوتك في غربتك. لماذا حبيبي؟ لماذا تجعل فنجان قهوتي كل صباح يبقى ساكنا وساخنا وهو يترقب قطعة السكر ولا

التمساء ومن على صهوة الروح. كنت أبحث عن رغيف شمس ألوذ به كطوق نجاة، لكن نجوم ذلك المساء تجعلني أخرق في أحلامي تارة، وتارة ألوذ بصمت الانتظار، ثم أستفيق من أحلامي

تتواصل ساعات الليل، تتواصل ساعات الليل الطويل، فاستنجد بتلك الساعات الطوال لأبدأ من جديد. أتسلق حزني ويتسلقني ألم، وتضيع آمالي وأنا أرى قمر الذي بات هو الآخر كسيحا بلا ضياء، فأركن على وسادتي وأنا أرى عبر نافذتي تساقط أوراق الخريف إيذانا ببدء الربيع. فهل أنت قادم؟ هل أنت قادم لحبيبتك عند قدوم الربيع الخريف؟

ريح ملك وروح

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية التاسعة، وقد دلت الآيات السابقة على أن آيات القرآن أكثرها محكم وبعضها متشابه، وأن المتشابه لا يعلم المراد منه إلا الله والمتمكنون من العلم، لكن علمهم الله طريق العصمة من الزيغ في فهم المتشابه بدعائين: ربنا لا تزغ قلوبنا، وربنا إنك جامع الناس. أما الزائغون فيتبعون المتشابه. نواصل اليوم إذن بإذن الله تعالى مع الآيات الموالية حتى الآية 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. ذكر الله تعالى في مطلع السورة مبدأ التوحيد والكتب التي جاءت به، وخاصة القرآن، كما ذكر إيمان العلماء الراسخين به كله. وفي هذه الآيات ذكر حال أهل الكفر والجحود وسبب كفرهم، وهو اغترارهم في الدنيا بالمال والولد، وبين أنها لن تغني عنهم شيئا في الآخرة والدنيا، وهذا على عادة القرآن، فبعد الحديث عن حال المؤمنين وبشارتهم يذكر الله تعالى الكافرين بما

أصاب أقواما من قبلهم من سوء المآل، وكانوا مثلهم في الكفر والعناد. والكافرون في أشد الحاجة إلى مثل هذه العظة، لأن الجحود إنما يقع لغرور الناس بأنفسهم وأموالهم، فيتوهمون الاستغناء عن الحق ويتبعون الهوى. وقد ضرب الله مثلا لهؤلاء الكافرين الذين استغنوا بما أوتوا في الدنيا عن الحق فعارضوه وناصبوا أهله العداء. ضرب لهم مثل آل فرعون ومن قبله ممن كذبوا الرسل، فقد أهلكهم الله ونصر موسى على آل فرعون ونصر الرسل ومن آمن معهم لصلاحهم وإصلاحهم. فالله لا يحابي ولا يظلم، وهو شديد العقاب. وقد ضرب المثل بغزوة بدر حيث التقى جند الإيمان والرحمن بجند الكفر والشيطان، فانتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة، فلم تنفعهم كثرة الأموال والأولاد والعتاد. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أي إن الذين كذبوا بآيات الله ورسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه، وذلك يشمل أهل الكتاب من النصارى واليهود الذين كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم ذكروا بمصير فرعون، ويشمل كذلك المشركين وكل كافر، وقد ذكرهم الله بيوم بدر وما كانوا عليه. فهؤلاء كلهم لن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا. قال تعالى في سورة التوبة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد كانوا يقولون: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عليهم بقوله في سورة سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وسيكونون يوم القيامة حطبا لجهنم توقد بهم نارها. يقول تعالى في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم ضرب تعالى لهم مثلا لينبههم إلى ما حل بمن قبلهم من الأمم التي كانت أقوى منهم جندا وأكثر عددا لعلهم يتعظون، فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والدأب هي العادة، أي إن صنيع هؤلاء وحالهم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بشريعته كحال آل فرعون مع موسى عليه السلام، وحال من قبلهم من الأمم كقبائل عاد وثمود. كذبوا بما جاءهم به الرسل من هداية، وأنكروا وحدانية الله والبعث والحساب، وأصروا على كفرهم وطغيانهم، فعاقبهم الله على قدر جرمهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأهلكهم ونصر الرسل ومن آمن معهم. والأخذ مستمعي الكرام هو المسك بقوة والجر للعقاب على حين غفلة وعدم إمكانية الإفلات. وفي هذا تحذير من المباغتة بالعقاب، فلا يجدون فرصة للتوبة والاستغفار. وفي قوله تعالى: والله شديد العقاب، تحذير ووعيد،
وتهديد بعقاب وعذاب من الله شديد قوي أليم. ثم تهددهم الله وتوعدهم بالعقاب في الدنيا قبل الآخرة، فقال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلتق مثلنا. فأنزل الله هذه الآية والآية التي بعدها، والمعنى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للكافرين ومنهم اليهود: احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فستغلبون في الدنيا وسينفذ فيكم وعدي وتساقون في الآخرة إلى جهنم سوقا، وبئس المهاد ما مهدتموه لأنفسكم.

0: ثم حذرهم سبحانه وأنذرهم بألا يغتروا بكثرة العدد والعدد، فلهم مما يشاهدون عبرة. فقال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. الآية هي العلامة والدليل على الصدق ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أنهم مغلوبون، وأن الله معز دينه وناصر رسوله. أي قل لأولئك اليهود الذين غرتهم أموالهم واغتروا بأولادهم وأنصارهم: لا تغرنكم كثرة العدد ولا المال والولد، فليس هذا سبيل النصر، فالحوادث التي تجري في الكون أعظم دليل على تفنيد ما تدعون. ولقد حضرتم قتال المسلمين للكافرين حين التقى الفئتان يوم بدر، فئة قليلة العدد مؤمنة بالله تقاتل في سبيل الله كتب لها الفوز والغلبة على الفئة الكثيرة من المشركين المعتزة بكثرة مالها المغترة بعددها الكافرة بالله تقاتل في سبيل الشيطان، وهم مشركو قريش يوم بدر. فقد كان المؤمنون 313 رجلا، معهم فرسان وستة أدرع وثمانية سيوف، وأكثرهم مشاة، وكان الكافرون نحو 1000، أي 3 أمثال المسلمين في الواقع. لكن في رأي العين، وهي الرؤية الظاهرة لهم، دلت الآية على أن الكافرين كانوا يبدون مثلي المسلمين فقط، أي ضعفيهم في العدد وإن كانوا 3 أمثالهم، لأن الله عز وجل قللهم في أعينهم حتى يرى الرجل المسلم أنه يقاتل رجلين، أي أن الله سبحانه وتعالى أراهم الكفار على غير عدتهم لتقوى قلوبهم بذلك، ورأى المشركون المؤمنين مثل عددهم ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. قال تعالى في سورة الأنفال أيضا: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وقد صدق الله وعده وأيد المؤمنين بنصره، فقتل المسلمون يهود بني قريظة الذين خانوا العهد ونقضوا الميثاق ودخلوا مع المشركين في غزوة الأحزاب، وأجلى المسلمون بني النضير المعتدين على حرمات الإسلام والمسلمين وفتحوا خيبر. وفي هذا عبرة أيما عبرة لذوي البصائر السليمة التي استعملت العقول فيما خلقت لأجله من التأمل في الأمور والاستفادة منها، لا لمثل من نعتهم الله بقوله في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ووجه العبرة في هذا أن هناك قوة فوق جميع القوى قد تؤيد الفئة القليلة فتغلب الفئة الكثيرة بإذنه تعالى. وقوله عز وجل: تقاتل في سبيل الله، ترشد إلى السر في هذا الفوز، لأنه متى كان القتال في هذا السبيل، أي لحماية الحق والدفاع عن الدين وأهله، فإن النفس تقبل عليه بكل ما أوتيت من قوة وما أمكنها من تدبير واستعداد، علما منها بأن وراء قوتها معونة الله وتأييده. يرشد إلى هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر الله المؤمنين في الآية بالثبات وبكثرة ذكره لشد العزائم والنهوض بالهمم، وأمر بالطاعة لرسوله، وكان هو القائد في تلك الواقعة، واقعة بدر. وطاعة القائد من أهم أسباب الظفر والنجاح في ميدان القتال. وقد امتثل المؤمنون ما أوصاهم به ربهم بقدر طاقتهم، فوجد لديهم الاستعداد والعزيمة الصادقة، فقاتلوا ثابتين واثقين بنصر الله، فنصرهم وفاء بوعده. قال تعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفسر ما ورد في هذه الآيات، فلما خالفوا ما أمروا به في غزوة أحد نزل بهم ما نزل، وفي هذا أكبر عبرة لمن تذكر واعتبر. والله يؤيد بنصره من يشاء، أي والله دائما يقوي ويؤيد ويدعم بمعونته من يشاء، كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين العدو وتقليل الأعداء في عين المسلمين. قال تعالى في الآية 23 بعد 100 من هذه السورة، سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يختم الله تعالى الآية بقوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في هذا النصر الحاصل في بدر مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم عظة لمن عقل وتدبر وأعمل البصيرة والفكر، ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، بشرط نصرة دين الله، كقوله تعالى في سورة الروم: كان حقا علينا نصر المؤمنين. والمؤمن هو من يشهد له القرآن بإيمانه، لا من يدعي الإيمان بلسانه، وأخلاقه وأعماله تكذب دعواه. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الأبصار.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

يا غفور يا حليم، يا جواد يا كريم، يا رؤوف يا رحيم، طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وبه آمنا. بسم الله أصبحنا وأمسينا وعلى الله توكلنا. بسم الله على ديننا ووطننا. بسم الله على قلوبنا ونفوسنا. بسم الله على عقلنا وذهننا. بسم الله على أهلنا ومالنا. بسم الله على ما

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

فأكثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم، كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: ليس صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. اليوم استأنف نسق العمل والدراسة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. تواصل عمليات رفع النفايات بمختلف طرقات صفاقس ودعوة إلى معاضدة جهود عمال النظافة. اليوم انتهاء أجال إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح. استأنف عمل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق. 3 شهداء في قصف العدو الصهيوني استهدف عناصر من الشرطة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اتفاق مبدئي بين إيران وأمريكا يخفف سيطرة طهران على مضيق هرمز ويؤجل المناقشات حول البرنامج النووي. الصحة العالمية تقر أن الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية يعرقل احتواء فيروس إيبولا. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم الآن مع عبير إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

صباح الفل والياسمين، نهاركم سعيد الناس الكل، كل عام وانتم حيين بخير. 6:03 دقائق، رحبوا بكم الناس الكل، احلى صباح. 29 مايو 2026، تعرف العام كما نقولوها في رمشة عين. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. باش نسمعوا اليوم بالطبيعة برشا موزيكا، عنا فقراتنا المعتادة، إلى جانب بالطبيعة ضيوفنا اللي نبداو نستقبلوهم أبارتيغ من 8:15 متاع الصباح. معكم عبير شقرون في تعويض لزميلتي سيوار، إن شاء الله ترجع لكم الأسبوع القادم. ترقب كورة على الكونسولات، البداية بالطبيعة باش تكون مع أم كلثوم. تصبح عليكم الناس الكل، تقولكم نهاركم زين.

0: يا صباح الفل والياسمين، نهاركم سعيد الناس الكل. مرحبا بكم على موجة إذاعة تصفيق سيفين في أحلى صباح الجمعة 29 مايو 2026، الموافق ل 12 ذو الحجة 1447 هجرية. هذا 91 نهار في فصل الربيع. بالنسبة لصلاة الظهر تجيكم مع نص النهار 21 دقيقة. نهاركم سعيد الناس الكل. حبيت نحكي شوية على آخر بون مش آخر أما اللي بينفي متاع تربية القطط وخاصة في العلاج النفسي. فما تجربة مهمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله تتعمم في كل العالم. نعرفوا أنه الحيوانات الأليفة عموما يستخدموها في برشا أحيان في العلاج النفسي، عندها قوة علاجية كبيرة برشا بالنسبة للقطط للكلاب، معروفة منذ سنوات، وتساعد على الحد من الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة وتحسن الحالة المزاجية. دونك في عام 2015 بديت التجربة هذه في ولاية إنديانا. بديت رابطة اسمها رابطة حماية الحيوانات، برنامج في سجن في إنديانا. هو سجن إصلاحي يتسمى البرنامج هذايا فود. دونك الفكرة وراء المبادرة هذايا هي خذيت القطاتس اللي من غير مأوى وحطوهم في المنشأة الإصلاحية باش يتمكنوا السجناء من الاعتناء بيهم. بون بالنسبة لمحبي ومحبات الحيوانات، في بعض المنظمات اعترضت خاطر كانت خايفة على القطات هذايا انها تتعرض لمعاملة سيئة من قبل المساجين اللي هو معروفين بالحدة متاعهم وبالقسوة متاعهم. دونك البرنامج هذايا عطاه لقطات سيدوما للسجناء باش يعتنيوا بيهم، والبرنامج هذايا بعد فترة اثبت انه مفيد للقطات من جهة وللسجناء من جهة اخرى. برشا قطاتس اللي كانت مصيرهم معناتها نورمالمون في الملاجئ والا الموت الرحيم، دونك وليو كيما نقولوها اللعب والا الاطفال المدللين لهذم السجناء. دونك منهم السجناء يرعوا فيهم، وليو ينظفوا لهم، وليو بيان سور معناتها يوفروا لهم الماكله، يعتنيوا بهم، وليو يخدموا اكثر السجناء هذوما باش يوفروا لقطاتهم معناتها الماكله الباهيه، يعطيوهم مكافئات تتمثل في ماكله صحيه. وهكاك نقصت المشاجرات، ولاو اكثر حنين على القطط نتاعهم، ولاو زاد اكثر سلاسه في التعامل مع بعضهم. دونك ولاو زاد يشريوا الصوف، ولاو يحيكوا لهم في كيما نقولوا دبش في الشتاء. دونك ولات القطط هذيا الحقيقه معناتها مدلله، واستفادت القطط من البرنامج هذايا. وبالطبيعة مثلت البرنامج هذايا مثل فرصة رائعة باش السجناء يتعلموا كيفاش يرعاو كائن حي ويتحملوا المسؤولية متاعو. دونك برنامج الحيوانات المماثلة منتشر في جميع أنحاء السجون الأمريكية، وتم إنشاء واحد منهم في وحدة المخالفات الإصلاحية في مجمع مورو من قبل منظمة تدعى Perfect Pulse. دونك وأثبت البرنامج بالطبيعة نجاح بشكل كبير حسب موقع بورد باندا. دونك إن شاء الله تتعامل التجربة هذه معناتها في العالم كامل، إن شاء الله روها علاش ليه في المستقبل في تونس. دونك حاجة مزيانة برشا، منهم المساجين يتعلموا رعاية كائنات منا نقصوا من التجارد متاع الكيلي ومتاع القطط معناتها في الشوارع، وبه برشا أنه السجناء هذوما تعلموا أنهم يخدموا أكثر، أنهم يتعلموا مهن باش يكسبوا فلوس باش يربيوا القطط هذية ويخرجوا بعدين بطبيعة للمجتمع مع كما قلوها في علاج نفسي حالتهم محلاها. دونك برنامج مفيد جدا. 6 و 18 دقيقة، نحن مواصلين معكم المشوار هذا كافي نوسترا، وبعدها نسمع فيروز ونرجع لكم بحدث هذا حدث في مثل هذا اليوم.
1: كافي نوسترا، القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت تحتسى على مهل، القهوة صوت المذاق، صوت الرائحة، القهوة تأمل وتغلغل في النفس وفي الذكريات. كافي نوسترا، ابتعد قليلا قليلا عن النار الخفيفة لتطل على الشارع الذي ينهض للبحث عن خبزه، ثم عد إلى النار الخفيفة. آه لو كانت نار الحطب، وراقب بمودة وتؤدة علاقة العنصرين، النار التي تتلون بالأخضر والأزرق، والماء الذي يتجعد ويتنفس حبيبات صغيرة بيضاء تتحول إلى جلد ناعم، ثم تكبر تكبر على مهل لتنتفخ فقاعات تتسع وتتسع بوتيرة أسرع، وتنكسر عطشة لالتهام ملعقتين من السكر الخشن الذي ماء يداخلها حتى تهدأ بعد فحيح شحيح، لتعود بعد هنيهة إلى صراخ الدوائر المشرئبة إلى مادة أخرى هي البن الصارخ. أبعد الإناء عن النار الخفيفة لتجري حوار اليد الطاهرة مع رائحة الحبر، مع أولى إبداعاتها، مع إبداع أول سيحدد لك مذاق نهارك وقوس حظك، سيحدد لك إن كان عليك أن تعمل أم تتجنب العلاقة مع أحد طيلة اليوم، لأن فنجان القهوة الأولى هو مرآة اليد، واليد التي تضع القهوة تشيع نوعية النفس التي تحركها، فالقهوة هي القراءة العلنية لكتاب النفس المفتوح.

ما تقولوا لنا أهل ولنا قراب وبعد طيبين وبالحياة.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات ضمن ثاني أيام التشريق، ويمكن للمتعجل من الحجاج الاكتفاء برمي الجمرات خلال يومين من ثلاثة أيام قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج. يستأنف تلاميذ المدارس الابتدائية اليوم امتحانات الثلاثي الثالثة التي تتواصل لغاية الثاني من جمعة.

لتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. قالت CNN إن تحليل صور أقمار اصطناعية أظهر أن إيران تستعد للوصول إلى كميات هائلة من الصواريخ المخزنة في منشآت تحت الأرض. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لضمان العمل بحرية ضد حزب الله في لبنان ضمن أي اتفاق مع إيران. نهاية الموجز، نلقاكم في السابعة مع العناوين. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة أحلى صباح.
2: أحلى صباح. أحلى صباح.
3: كانت صنعة إيدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.
4: مهما كانت صنعة إيدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.
1: حديث الجمعة.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان المتصلبون من كفار قريش يعتزون بأموالهم، وكانوا لكفرهم وجهلهم يرون أن الثروة سبب العظمة والتفوق، وكانوا يعتبرون المسلمين من ضعفاء القوم، وقد تكرر في القرآن الكريم توبيخهم على ذلك. قال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة. روى الواحدي عن ابن مسعود وغيره أن الملأ من قريش وسادتهم، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والمطعم ابن عدي والحارث ابن نوفل، قالوا: أيريد محمد أن نكون تبعا لهؤلاء؟ يعنون خبابا وبلالا وعمارا وصهيبا، فلو طرد محمد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم له في صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ولقد ضرب الله سبحانه الأمثال للمشركين في جميع أحوالهم بأمثال نظرائهم من الأمم السالفة. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ضرب الله سبحانه في هذه السورة لحال تعاظمهم بأموالهم مثلا بحال قارون مع موسى، وإن مثل قارون صالح لأن يكون مثلا لأبي لهب ولأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قبل إسلامه في قرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم وأذاهما إياه، وللوليد ابن المغيرة من التعاظم بماله وذويه. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. مستمعي الكرام، لقد كانت لقارون ثروة طائلة وكنوز محفوظة في خزائن كثيرة، قد يصعب على مجموعة من الرجال حمل مفاتيحها، وبكسب هذا المال الوفير صار قارون فرحا مزهوا، فلم يشكر ربه على هذه النعمة، وقد نهاه قومه عن الفرح المبالغ فيه.

0: المقترن بالتكبر، والذي يعبر عن شدة التعلق بمتاع الدنيا ولذاتها، لأن ذلك يميت من النفس الاهتمام بالأعمال الصالحة. بماذا أجاب قومه؟ قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي. جواب غليظ من ظالم متكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال تعالى في شأن قارون: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والحاصل أن قارون لم يتعظ بتلك المواعظ، بل أعقبها بخروجه المتكبر. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فماذا كانت عقوبته؟ قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. لقد زلزل الله الأرض بقارون فابتلعته، وكان لهذا الحدث البارز درس لأولئك الذين تمنوا أن يكون لهم من المال ما كان لقارون، حيث ثابوا إلى رشدهم وحمدوا الله على السلامة والنجاة من العقاب. قال تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. لقد عبروا عن ندامتهم على ما تمنوه، ورجعوا إلى التفويض لحكمة الله فيما يختاره لمن يشاء من عباده. مستمعي الكرام، بعض الأشخاص أو الجهات أو حتى بعض الدول الظالمة اليوم تعتز بكثرة المال وقوة العتاد العسكري، فتكبروا وأفسدوا في الأرض ونسوا ربهم. ولا شك أن ذلك سيكون نقمة عليهم في الدنيا وعذابا لهم في الآخرة. وعلينا أن ندرك أن المال وسيلة لفعل الخير ونشر المعروف والقرب من الله وشكره تعالى على نعمة الرزق، وأن نكون ممن قال عنهم الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من الموحدين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الفائزين، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر كل من دافع عن أراضي المسلمين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: كانت صنعة ايدك ملهاش اسوام، يبارك ربي ويزيدك يا اخوي الخدام.
2: مهما كانت صنعة ايدك ملهاش اسوام، يبارك ربي ويزيدك يا اخوي الخدام.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: يصبح الفل والياسمين، مرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات إذاعة تصفيق سيفين في أحلى صباح مع بير وطارق حتى للتسعة متاع الصباح. كيف ما اليوم 29 ماي وإلا مايو، يقولوا له زادة في بعض المناطق في العالم مايس وإلا نوار، اللي هو اليوم 29 من الشهر الخامس. كيف كيف اليوم 49 بعد المئة من السنوات البسيطة، واليوم 50 بعد المئة من السنوات الكبيسة وفقا للتقويم الميلادي الغربي الجريجوري. مازال 216 نهار لانتهاء السنة. أهم الأحداث صارت في 29 ماي دونك 1453، عندنا سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية لدامة 1000 عام وبداية نهاية العصور الوسطى في القارة الأوروبية. 1807 الإتاحة بالسلطان العثماني سليم الثاني وتولي مصطفى ابن السلطان عبد الحميد الأول الحكم تحت اسم مصطفى الرابع. 1856 عقد الاجتماع التأسيسي الأول للحزب الجمهوري. 1892 الشيخ محمد بن صباح الصباح يتولى حكم الكويت. و 1912 بلغاريا واليونان يعقدوا تحالف ضد الدولة العثمانية. 1918 القوات الألمانية تحت المدينة سواسون الفرنسية. 1923 المملكة المتحدة تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معها. 1945 قصف البرلمان السوري من قبل الجيش الفرنسي. 1948 أعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين. 1952 اليونان تمنح النساء حق التصويت، الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي صادقوا على انضمام اليابان إليهم. 1953 المتسلق نيوزيلندي إدموند هيلاري والمرشد النيبالي تينسينغ نورغي يتسلقوا قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم الأول مرة في التاريخ. 1900 الجنرال الفرنسي شارل دوغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية. و 1986 السوق الأوروبية المشتركة تتبنى عالم جديد أزرق اللون يحمل 12 نجمة ذهبية. 1989 توقيع اتفاق مصري أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة F-16 في مصر. 2004 هجوم مسلح في الخبر بالسعودية على أحد المجمعات السكنية تتبنيه تنظيم القاعدة. 2015 الإعلان عن تفجير انتحاري في مسجد بحي العنود في المدينة الدمام السعودية. و 2016 ريال مدريد يتم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2016 بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلة الترجيح. 2023 فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة تبلغ 52.18% في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، وبلغت نسبة المشاركة 84.15%. أهم مواليد 29 ماي نلقاو الملك إنجلترا تشارلز الثاني عام 1630، وكيف كيف من غير ما ننساو أوزفالد شبينغلر الفيلسوف الألماني عام 1880. و 1917 ولادة جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة. 35 دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا، باش نسمعوا قصيدة للشاعر التونسي أحمد ماجد، أحبك يا بلادي. لكن بعد ما نسمعوا غنيت طارق ما دخلتكش بعدك طارق، جست الترتيب جود مو هكايا. دونك باش نسمعوا أنيس الخميسي محلها غنيتو، باش نسمعوا يغني على تونس.

ما هم شراعي بالرحيل، قلت مهلا لا تعجل بالوداع. لم يزل ثمة حبر في الدوات وبقايا من رقاع، وجراب يحتوي فيما يحتويه حفنة من كلمات.

الكلمات أحبك لست أعرف ما أقول، هل يكفي الكلام ولو يطول؟ أحبك يا بلادي غير أني أحبك لست أعرف ما أقول، فهذا الحب أكبر من حروفي، وهذا الحب ليس له مثيل. أحبك حيثما سرحت عيني وهز مشاعري حزن أصيل، لأنك أصل ما يحلو لعيني وإن الفرع تغدوه الأصول. أحبك في ابتسام الطفل يرنو لشمس ليس يدركها الأفول، وفجر من ربيع سوف يأتي ويبقى عندما تمضي الفصول. أحبك في جباه السمر تندى فتخضر الروابي والحقول، وأعلم أنني أعطي حياتي بلا من إذا ظن البخيل. وأفدي فيك ما أبقى جدودي وما سيشيده جيل وجيل، وأعلم أنني أعطي حياتي بلا من إذا ظن البخيل، ولكني أحس بأن حبي وإن فات المدى شيء قليل. أحبك.

0: الحروف وهذا الحب ليس له مثيل. الإمضاء للشاعر التونسي الكبير جعفر ماجد.
1: تحية كبيرة برشا لزميلتنا سمية كريشين، فاطمة خنفير والصوت الجميل. دونك كنا نسمعوا الشاعر الكبير جعفر الماجد، أحبك يا بلادي اللي تغنيت زادة وغنيوا برشا فنانين توينسا. تحية للناس الكل اللي تابع فينا، مازلنا مواصلة معكم المشوار بعد 8 إن شاء الله. باش يكونوا معنا مجموعة من الضيوف، باش يكون حاضرة معنا سي إبراهيم شيحة باش نحكيوا عليه الدورة نسخة أولى من قمة The Bridge AI Healthcare، وبعدها إن شاء الله بشيكون حاضر معنا محمد العميري رئيس جمعية فنون الفرجة بيبو حجلة. سلام عليكم الناس الكل. بعد 7 ما حكيت 17 دقائق بطبيعة جيكم الميتيو، نتعرفوا فيها على طقس اليوم الجمعة 29 ماي 2026.
2: أحلى صباح أحلى صباح
0: أحلى صباح. السابعة صباحاً.

إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم استئناف نسق العمل والدراسة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. تواصل عمليات رفع النفايات بمختلف طرقات صفاقس ودعوة إلى معاضدة جهود عمال النظافة. وفاة شخصين ووضع 7 في العناية المركزة بسبب حالة تسمم في المكنسة. في العالم 3 شهداء في قصف للعدو استهدف عناصر من الشرطة الفلسطينية غربي مدينة خان يونس. اتفاق مبدئي بين إيران وأمريكا يخفف سيطرة طهران على مضيق هرمز. الصحة العالمية تؤكد أن الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية يعرقل احتواء فيروس إيبولا. هذه العالمين تفاصيلها تأتيكم في تمام 7:30. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة دايمة.

0: آخر بتبيع المستجدات بخصوص طقس اليوم مع المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الفل والياسمين.
1: صباح النور مدام عبير، عيدك مبارك وإن شاء الله عيد مبارك على التوينس الكل.
0: كل عام وانت حي بخير. نحب نعرف الناس الكل أخبار الطقس اليوم، خاطر البارح كل حاسين بديت تسخن شوية.
1: صحيح، هي في الحقيقة مازال تتواصل طقس نجم نقولوا حار. حالة السماء باش تكون طقس مغيم جزئيا، ثم تتكثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط بتحديد القصرين، وحتى فما إمكانية أنها تتكثف في جهات الكاف وسليانة وين باش تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. أيضا جهة الجنوب تطاوين بالتحديد، يعني مناطق البرمة رمادة برج الخضرة منتظرة تتكون فيها خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. اليوم عنصر الريح باش يكون تتواصل شرقية، هي في الحقيقة تتواصل ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة باش تكون فما ارتفاع طفيف خاصة جهات الجنوب تتراوح القصوى بين 27 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 37 درجة بقية الجهات. يوم الغد السبت أيضا باش يكون طقس عموما مغيم جزئيا، تتكثف السحب بعد الظهر وآخر النهار في المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الأمطار غدوة باش تكون ظاهرة أكثر تقريب كامل المرتفعات، يعني الغربية للشمال والوسط وحتى جهة قفصة ننتظر فيها الأمطار. غدوة ريحة باش تتجه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر يتواصل قليل الاضطراب، والحرارة غدوة باش تكون في انخفاض طفيف. يومي الأحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر في المناطق الغربية، وتقريب لا تغيير في بقية العناصر الجوية. هذا طقسنا مع عبير، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك، تحية كبيرة لك، تحية بتبيع لكل العاملات والعاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. 27 دقيقة، مرحبا بكم ديما في أحلى صباح الجمعة 29 ماي 2026. بعد شوية باش نحكيو على الكواكب، باش نحكيو زيد على آخر الأخبار اللي تهم التكنولوجيا. 27 دقيقة، هذه الموسيقى وراجعين.

0: احلى صباح احلى صباح
1: صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم في احلى صباح مع بيرو طارق حتى لتسعة متاع الصباح لقيتها بالضبط 7:17 دقيقة الجمعة 29 مايو 2026. مرحبا بكم على الفيم على الانترنت تابعونا ديما على www.radiocuisine.tn/sfaxe والا توكو راديو sfaxe.tn الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو sfaxe. في الجامعة الوطنية للبحوث النووية معهد موسكو لتقنيات الفيزياء يعلنوا عن تطوير مساعد رقمي لأطباء القلب وأخصائي اضطرابات النظم. المتحدث باسم الجامعة أفيد بأنه فما نظام دعم القرار المتخذ المبني على الذكاء الاصطناعي تم تطويره من قبل علماء الفيزياء الحيوية في الجامعة واللي بشي يساعدهم في مكافحة الرجفين الأذيني. المشكلة متاع الرجفين الأذيني تكمن بصفته أحد الاضطرابات اللي تنظم نظم القلب شيوعا في أنه الإشارات الإثارة في القلب ما تنتشرش كموجة أمامية منتظمة وتشكل دوامات فوضوية. من أجل وضع خطة علاجية للمريض يتم إدخال نجم نقوله فلترويت خاصة في القلب. سمحوني كين فما أخطاء في النطق دونك مباشر على طاولة العمليات الجراحية باش تقرا اشاره كهربائيه وارده من السطح الداخلي للقلب، وبناء على البيانات المحصول عليها ولا المتحصل عليها يتم انشاء خريطه لانتشار موجات الاثاره، ويعتمد في الحاله هذيا على الخريطه لوضع مخطط للعلاج. المساعد الرقمي اللي طورته الجامعه الروسيه يتيح حساب كيفية انتشار جبهة الإثارة لدى المريض رياضيا بناء على خصائص فردية لكل مريض كما هندسة الأذينين والنسيج الليفي وكذلك إظهار كيفاش باش تتغير هذه الإثارة عند إجراء عملية معينة ومدى فعالية العملية هذه اللي باش يؤدي إلى تقليل وقت الجراحة وجعل الجراحة أكثر تخصص. ألكسندر زولتاريف مؤلف التطوير ونائب مدير معهد الأنظمة السبرانية الذكية للشؤون العالمية في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في معهد موسكو لتقنيات الفيزياء يقول نحن ما نقدموش توصيات جاهزة بدلا من الطبيب، لأنه هذا النظام يتم تشغيله لدعم قرار يتخذه الأطباء في الأول والأخير. نحن فقط نسلط الضوء على المناطق اللي يلزم الطبيب ينتبه لها. دونك هذا ونجم نقوله تدخل الذكاء الاصطناعي في الطب. نجم تاخذوا أكثر تفاصيل بتبيع حول الدراسة هذه من موقع تاس 7:19 دقيقة. نمشي مع الموسيقى وراجعين.

0: عشرة ديمة.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. اليوم استئناف نسق العمل والدراسة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. تواصل عمليات رفع النفايات بمختلف طرقات صفاقس هو دعوة إلى معاضدة جهود عمال النظافة. 7 قتلى في حادث مرور بولاية بنزرت ووفاة شخصين بسبب حالة تسمم في المكناسي. 3 شهداء في قصف العدو الصهيوني استهدف عناصر من الشرطة الفلسطينية جنوب قطاع غزة. اتفاق مبدئي بين إيران وأمريكا يخفف سيطرة طهران على مضيق هرمز ويؤجل المناقشات حول البرنامج النووي الإيراني. والصحة العالمية تؤكد أن الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية يعرقل احتواء فيروس إيبولا. ومعكم في التفاصيل سمير الحسيني.
3: صباح الخير.
2: وسهام شعور. في اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك تعود الحياة

0: البوبيل فارغه واللوطه معبيه، يدخل مش عاود يرجع مش يزيد عايشه بالبوبيل. المواطنين يا ما يشوفوش بالبيه يا ما نعرفش،
1: قله وعي ومسؤوليه.
2: نرى هذا كل ما انا لا موبيلات هذاك قله وعي،
3: سيرتو اذا كان عجبتك من هكا عادي طيش لك في القاعه عادي نورمال.
1: هي بلديه صفاقس باللي عامله المواطن عنده 70%.
4: المواطنين مثلا يطيشوا في الزبله في في في اماكن ماهيش مخصصه لها او عشوائيه،
2: وتركي كرهبتك فهمتني ولا في قلب الكياس وطيش الصاشي، ما هذه قله وعي في العباد.
4: تعطيه يتخلص من زبلته المفيد معناتها يبعدها من قدام داره، هذه قله وعي.
5: وفي اليوم الثالث من عيد الأضحى يكون موعد الرحلات البحرية بين صفاقس وجزر قرقنا من 8 صباحا 10:30 منتصف النهار والنصف 2:30 بعد زوال 4:30 6:30 8 ليلا 10 ليلا.
6: ومن قرقنا إلى صفاقس تكون السفرات في 8 صباحا 9:45 ومنتصف النهار 15:15 2:15 4:15 مساء و8:15 ليلا والعاشرة ليلا.
5: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. توفي 7 أشخاص بينهم 4 من عائلة واحدة وأصيب 6 آخرون في حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، ولا تزال أسباب الحادث غير محددة بدقة في انتظار تقارير الجهات الأمنية والقضائية.
6: وتزامنا مع هذا الحادث الأليم، كشفت إحصائيات للمرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية ارتفاعا بنسبة 14.6% في عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية إلى يوم الاثنين الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وأكد المصدر ذاته أن السرعة والسهو وعدم الانتباه من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث، وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث، تليها ولاية المهدية فولاية نابل.
5: السلامة والأمان نرجوه لجميع مستعملي الطريق. وفي حادثة من نوع آخر توفي شخصان من عائلة واحدة ووضع 7 آخرون تحت العناية بسبب حالة تسمم بمعتمدية المكناسية.
6: وحسب المديرة الجهوي للصحة بولاية سيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري، فقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى حالة التسمم.
5: تربويا، ومع اقتراب موعد امتحانات البكالوريا في دورتها الأولى، أعلنت وزارة التربية أنه يمكن لتلاميذ البكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، أي المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من يوم 4 من جوان القادم وإلى غاية يوم 9 من الشهر ذاته عبر الموقع www.edunet.tn.
6: المعنيون بالأمر يتعين عليهم الدخول إلى الموقع المذكور للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وفي حالة ملاحظة أي خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 9 جوان القادم.
5: في موضوع آخر، تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات. استؤنف أمس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي للسنة الجارية. وقد وصلت أمس طائرة قادمة من مطار بغداد إلى مطار تونس قرطاج الدولي وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين تم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة.
6: سفير تونس ببغداد شكري الطيف قال إن هذا الخط المباشر من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية نحو تونس وتشجيع السياح العراقيين على زيارة البلاد، فضلا عن دعم التبادل التجاري

0: بين البلدين.
1: إلى أخبار العالم، يتجه الوضع في قطاع غزة إلى مزيد من التصعيد في ظل خطة إسرائيلية لإعادة احتلال القطاع عبر توسيع تدريجي لما يسمى بالحزام الأمني. وقد كثف جيش العدو في الأيام الأخيرة غاراته على مناطق متفرقة في القطاع، مستهدفا قيادات كتائب القسام وعناصر الأمن التابعة لحركة حماس.
0: غارة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وقعت خلال الساعة الماضية 3 شهداء من عناصر الشرطة في قصف من مسيرة إسرائيلية على حاجز أمني في مواصي خان يونس. كما قصف الاحتلال خيام نازحين في الجرارة ومحيط مستشفى شهداء الأقصى بعد إخلائه من السكان.
1: تأتي هذه التطورات في قطاع غزة في وقت يتواصل الغموض بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أخذا وردا في مفاوضاتهم مع الإيرانيين، وشدد على أن أي اتفاق مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة.
0: وبشكل أكثر تفصيلا، أعلن جيدي فانس نائب ترامب أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران رغم إحراز الكثير من التقدم، مضيفا أنه لا تزال هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
1: وفيما يخص وضع لبنان الذي تشترط إيران وقف العدوان الإسرائيلي عليها ضمن الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لتضمين ما تسميها حرية العمل ضد حزب الله في لبنان في أي اتفاق مع إيران.
0: يأتي ذلك في وقت تجري اليوم في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الاحتلال. وفي هذا الصدد دعا حزب الله الحكومة إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة ومن مسار الرذوخ للإملاءات الأمريكية.
1: وبالتوازي مع ذلك، يواصل جيش العدو خرقه لوقف إطلاق النار بشن غارات عنيفة على قرى وبلدات الجنوب، بينما يكثف حزب الله هجماته النوعية باستخدام المسيرات، حيث دوت صفارات الإنذار صباح اليوم في منطقتين بالجليل للتحذير من هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات.
0: وفي باقي أخبار العالم، ومع ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان أن الصراع في مناطق الشرق الكونغو يعرقل جهودها لاحتواء الفيروس.
1: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار اليوم. استئناف نسق العمل والدراسة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. تواصل عمليات رفع النفايات بمختلف طرقات صفاقس ودعوة إلى معاضدة جهود عمال النظافة. 7 قتلى في حادث مرور بولاية بنزرت ووفاة شخصين بسبب حالة تسمم في المكناسي. 3 شهداء في قصف العدو الصهيوني جنوب قطاع غزة. اتفاق مبدئي بين إيران وأمريكا يخفف سيطرة طهران على مضيق هرمز ويؤجل المناقشات حول البرنامج النووي.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام، أجمل تحيات سمير الحسيني وسهام الشعور. نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع أخبار الرياضة ومهدي قاسم. صباح الخير مهدي.
3: صباح النور.
1: عيدك مبروك إن شاء الله.
3: كل عام وانت بخير. سنين ديما. وتحية كبيرة برشا للعائلة الرياضية هذا الصباح.
1: شكرا لك.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة.
6: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 42 دقيقة بعد 7 تاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله وصباحكم جميعا، عيدكم مبروك، كل عام وانتم حي بخير، كل عام والشعب التونسي بخير، كل عام والأمة الإسلامية قاتبة بخير. أخبارنا الرياضية تبدأ مع المنتخب التونسي لكرة القدم. العدد التنازل يبدأ بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم، الأمور بدأت تضح أكثر بالنسبة لمنتخبنا التونسي. هيت نبدأ بالحصة التدريبية الأخير، المنتخب التونسي اللي سجل حضور كل اللاعبين بما في ذلك حنباع المجبري، حزم المستوري، ريان اللومي، سعداد لمواجهتي النمسا بلجيكيا قبل المونديال. نذكر أنه آخر اللاعبين اللي وصلوا لمقر المنتخب التونسي لكرة القدم هو علي العابدي. ونذكر أيضا أنه الجامعة التونسية لكرة القدم أكدت منذ قليل اكتمال لإصابة المنتخب الوطني خلال التربص المقام بمدينة برقة بعد التحاق الثلاثي حنباع المجبري، ريان اللومي، حزم المستوري، إضافة علي العابدي. وقرر الإطار الفني والإداري المنتخب التونسي لكرة القدم تخصيص الحصة التدريبية اليوم إن شاء الله لمختلف وسائل الإعلام التونسية. كما البارح في الليل كانت نادو صحفية من خلالها أكد الناخب الوطني صبر اللموشي آخر استعدادات منتخبنا التونسي للمونديال. هيت نبدأ بصبر اللموشي بعد عنا ما نقوله هذا الصباح.
1: Depuis 10 jours exactement, on est arrivé à Tabarka le 18, on est le 28, ça fait 10 jours qu'on est là. On a commencé avec 5 joueurs le premier jour, 6, plus 10, plus 12, plus... Et depuis hier soir, avec l'arrivée d'Ali Abdi, le dernier joueur, nous sommes pour la première fois 26 joueurs. Donc le groupe est au complet, mais jusqu'à présent, très satisfait de l'attitude, très satisfait du travail, très satisfait des installations, de l'hospitalité, de la bienveillance, et tout se passe bien pour l'instant. C'est un très bel endroit pour travailler. C'est très reposant, on mange très bien, c'est très calme. L'hospitalité des gens de Tabarka sont d'une bienveillance incroyable. La qualité des terrains est absolument parfaite. En tout cas, si on ne réussit pas la Coupe du Monde, ça ne sera pas à cause de la mauvaise préparation. La fédération nous a mis dans d'excellentes conditions. Les gens de l'hôtel et du complexe nous mettent dans les meilleures conditions. On travaille dans des conditions vraiment optimum et ça, c'est très, très agréable. On a fait un travail individuel, c'est ce qui était voulu, avec des garçons comme Dylan Brown, comme Ismaël Garbi et même Khalil Ayari. Et donc, c'est des choix qui sont forts, mais tous les joueurs ont joué le jeu. Ils sont venus plus tôt, ils sont venus de manière très positive, de manière très déterminée et on a beaucoup travaillé, on a fait des séances très intéressantes, malgré la chaleur, mais c'est à peu près la chaleur qu'on va retrouver au Mexique. Donc on est dans des conditions Coupe du Monde.
0: بالطبيعة صبر لموش يحكي على الكونديسيون، على الظروف، على الواقع اللي عاشه منتخبنا التونسي في طرابلس برقة. قال انه طرابلس ناجح على جميع الواجهات، اكد حفاوة الاستقبال بالنسبة للإطار الموجود في نزلة برقة، اكد على الدعم الكبير كل سواء لوجستيا معنويا بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم، اكد على جاهزية الملاعبية لملحمة هامة جدا هي المونديال. ايضا بالنسبة لصبر لموش واصل الحديث وحكي على عديد النقاط الاخرى اللي تهم منتخبنا التونسي لكرة القدم. صبر لموش كان صرح أيضا في نفس النقطة الإعلامية أنه منتخبنا التونسي حاضر للمونديال، قادر للترشح للدورة الثاني. وأخذ الموشي قبل الحصة التدريبية أيضا أكد أنه المهمة الصعبة وليست مستحيلة، وأن دوره كمدرب هو محاولة تحقيق الهدف، مشددا أن المنتخب التونسي يمتلك عناصر ذات خبرة إمكانيات محترمة. من بين ربما النقاط اللي حكى فيها صبري الموشي حكى على نقطة ولده، قال راه ولدي جاي لتونس باش يعيش معايا جو العيد لأكثر لأقل، وباش يكون حاضر في تونس وبعد يلتحق بالوالدة متاعه في فرنسا. وقال انه تعزيزه لصفوف المنتخب الوطني هذايا ولده ربما ولدته مواقع التواصل الاجتماعي. في نفس الإطار كشفت تقارير صحفية فرنسية ان إدارة نادي نيس تدرس فرض عقوبة تأديبية على دول تونسي علي العابدي بعد التحاقه بطرابلس المنتخب التونسي دون ترخيص رسمي من النادي. وفق ما أورده موقع ار ام سبور الفرنسي، فان العابدي غادر مدينه نيس مباشره بعد نهايه مواجهه سانتيتيان في الملحق المؤهل للبقاء ضمن الدرجه الاولى الفرنسيه، رغم معاناته من اصابه عضليه من اجل التحاق بمعسكر المنتخب التونسي استعدادا للاستحقاقات القادمه. واضاف المصدر ذاته كون اداره نادي نيس استندت الى بند تنظيمي ينص على ضروره ارسال القائمه النهائيه الخاصة بكأس العالم إلى الأندية قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ 25 مايو، أي في موعد أقصى 10 مي على كل موضوع للمتابعة. وأكيد الأيام القليلة القادمة قد تكشف لنا الجديد على كل. إن شاء الله زينا المنتخبنا التونسي أقل من شهر أيامات ولا تفصلنا على المونديال وعلى مهمة جديدة لعناصرنا الدولية. تجيو الآن لأخبار الأندية التونسية. مش نبدأو بالمياموري بقرعة الجديد النادي الصفاقسي اللي احتفل البارح بعيد ميلاده 98 28 ماي 1928 28 ماي 2026. 98 سنة هي قصة عشق للكحلة والبيضة بدأت خضرة وحمرة باسم النادي التونسي. 62-63 مع المدرب كريستيك عرفت النقلة الجوهرية على مستوى الألوان. النادي الصفاقسي في مختلف الفروع من رياضات جماعية من رياضات فردية السياسات وخاصة بالواجهة بالفيترينة اللي هي كرة القدم تألق عانق الإبداع أفريقيا 4 ألقاب أفريقية وألقاب عربية وأيضا تتويجات وطنية وتتويجات بالدوبلي. نذكر الناس كل 70-71 لبلاء عبد الوهاب طرابلسي نهائي يبقى في البال أمام الترجي الرياضي التونسي. السي اس اس في فرع الباسكيت سناء عانق الإبداع مع إمارات كرة السلة التونسية الرياضات الفردية. البارح في الليل كانت أجواء مميزة كان كراكاج في عديد الجهات زرقة العربي اللي من خلالها تحية لبن النادي الصفاقسي سامي العربي طرابلسي وهو ديما نرجع بين الرلوي بطبيعة الولادة والنادي الصفاقسي اللي عاش معاه أحلى اللحظات. أيضا البارح في الشفار البارح في عقارب البارح في عديد الأماكن عشاق السي اس اس تناغموا مع الكحلة والبيضة كانوا يمنوا النفس أن يكونوا حاضرين في ملعب حمد العقرب براد الحد القادم أمام الترجي الرياضي التونسي. على كل قصة تبقى قائمة على الدوام كثبات سور مدينة صفاقس هذا النادي الصفاقسي وهذه إنجازاته وهذا النادي الصفاقسي بلوك العشق لكل أحبائه. كانت أجواء كبيرة بطبيعة الحال مع المياموري مع قلعة الجديد. ونرجع للبروفيرب وكلمة تبقى دائما سلمون صف السلامي كلمة متاعه صفاقس العيد الصغير وإحنا نعيش العيد الكبير ومعهم SSS.

0: امبارح كانت زادة صورة حلوة لحتى بطرابلسي البرشة ملاعبية لكل واحد هبط ستوري هبط على مواقع التيك توك على العديد المواقع تهيني خاصة جدا من نادي صفاقس البارح زادة لنادي صفاقس البارح زادة كانت تهيني كل الأندية التونسية على حد سواء الرابطة الأولى الرابطة الثانية وأولاها تقدم ساقية الدائرة اللي تقريبا منذ الثواني الأولى كان يهني في النادي الصفاقسي اللي هناه مباشرة أثر صعوده. مادام حكيت على تقدم ساقية الدائرة اليوم محطة هامة للتقدم الأربعة متاع العشية على عشب ملعب مصفى بن جنات بالمنستير لقاء الزعامة للرابطة الثانية بالمجموعة الأولى والمجموعة الثانية أمام أمل حمام سوسة. مش تحاول معاكم مباشرة الآن إلى المنستير ومش ناخذ على الطائر رئيس التقدم ساقية الدائرة سيمونير ملاك. سيمونير صباح النور.
1: صباح النور خويا مهدي. صباح النور لجميع المستمعين والمشاهدين. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله يتعاد علينا باليوم والبركه علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه. وتحيه للشقيق النادي رابط الصفاقسي نهنيه بعيد ميلاده 98. ان شاء الله يا ربي مسيره موفقه، وان شاء الله العام الجاي اللي تفيد ان شاء الله مع بعضنا، وان شاء الله يا ربي ننور الكره الصفاقسية والتونسية بصفة عامة.
0: من الصور النادرة جدا اللي لقاوها في الرياضة التونسية انه رئيس تقدم ساقية الدائرة عاشق والهين بالكحلة والبيضة، وحتى المريول متاع سي اس اس كنت لابسه في الماتش النادي الصفاقسي والترجي الجرجي، صحيح ولا؟
1: اكيد خويا مهدي، قولها ونعود يا خويا، هذاك عاشقي وغرامي، هذاك الفريق الاول متاعي، هذاك الفريق الام. ما نعرفش علاش عباد تعمل بوليميك من الحجات الكيماوية، اما هذاك هو الفريق اللي حلينا عليه عنينا، هذاك الفريق اللي عشقناه، هذاك اللي حبيناه، هذاك اللي ديبلاسينا معاه، هذاك اللي مشينا له انا صغير راني ماتش واد الكل حسره كي كانت الكوره كوره.
0: أيه.
1: البولي في البارك هذيك في شط الغراقنا، قاعد محمد علي عقيد الهونت صبحيت لحد من الصباح وانا من بلاصه لبلاصه ندور واحد الكل يفهمشي. والحمد لله يا ربي، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو سي اس اس العلالي. الله غالب خيبة أمل كما قلت لك أنا في الميطاع مهدي خويا تذكر
0: قدلك
1: رأي ما هي شيء السياسات اللي نعرفوها والحقيقة متاع ربي الله غالب معناها بون توا إلام بعد
0: بدعة صحيح.
1: والحمد لله يا ربي إن شاء الله العام الجاي نعملوا مخير عنا الكاف إن شاء الله، وإن شاء الله نمشي بالباهي في الكاف إن شاء الله. السياسات يقفوا لها جريتها زادة كيف كيف، خاطر السياسات رأي زادية كما الجمعيات الكل تعاني من المادة وتعاني من الفلوس اللي هي ولات مشكلة الجمعيات الكل. وإن شاء الله القانون الرياضي هذا اللي نسمعوا به زاد عنا قداش من عام إن شاء الله يشوف النور،
0: وخلي
1: الجمعيات تولي مؤسسات وكل حد يخدم على روحه وكل حد ربي إن شاء الله يواجه خير وربي يجيبنا في الصوت.
0: كلام سمح. اليوم الأربعة متاع العشية وانت تو الآن في المنستير تقدم ساقية الدائرة الملاعبية بارامون من هر والعيد يترينوا على رواحهم، أيام الثاني عيد زادة يظهر لي عملوا حصة صباحية بعد شدوا ثنية إلى المنستير. اليوم مواجهة الأمل حمام سوسة، ومواجهة في الحقيقة فما عشرة كبيرة بينك وبين رئيس أمل حمام سوسة، ومحلاها الصور هذين نحب نوجهوها للرياضة التونسية.
1: والله الحمد لله يا مهدي، هذاك السيدي صدقني من اول نهار في التاج في عين رام انا وسنوري القنطاوي اللي هو ربي يواجهه خير وربي ان شاء الله يوفقه في الرابطه. عملنا ماتش ميكالا مع بعضنا، اول ماتش عملناه في عين رام غاديك مع بعضنا، قال لي ياسر مولير ان شاء الله بقدره ربي في الفينال نتاع النهائي
0: نتاع في الليك دو
1: في الليك دو ان شاء الله نلقاو روحنا ان شاء الله في مع الفينال. الحمد لله تحققت الامنيه. بالمناسبه اللي نوجه تحيه للسنوري والكل فريق الامل الراضي بحنا سوزا اللي عدى زاد موسم استثنائي، والحمد لله يا ربي هذيك هي الكره وطاقه العلاقات وخيانا الحمد لله مع الرؤساء الكل مع الجمعيات الكل كما ان شاء الله نفرحوا الكسسوا الملعب جيبس ولا الحمام الانف ان شاء الله في النهائي نتاع غدوه شكون ماشي يرافقنا
0: يلتحق
1: الوطني ان شاء الله يلتحق مع تبينا، وهذيك هي الكره
0: صحيح.
1: وماذا بينا ان شاء الله يا ربي نمشيوا على النفق هذا على المنوال هذايا، خلينا ننفوا شويه الكره. والله والله يا مات خويا الكره ولا تتعب تعب
0: تعب وتصير هي تعب
1: خاصة زادة وخاصة كيف تحكيم ان شاء الله ربي يهديهم وربي يطلع رايهم هذاك الواحد الشغل.
0: واحنا حتى مسكي قاعدة مع بعضنا احكينا برشا على النقاط هذية. اليوم مادام تحكي على التحكيم حسام سيسي مش يسافر اللقاء الفاصل اليوم لتحديد بطل رابطة المحترف الثانية لكرة القدم. الاجواء بالنسبة لعائلة الساقي حاضرين بالباهي؟
1: الحمد لله ربي. البارح نقلنا المستير عم نحط تمارين على الملعب الفرعي في المستير. ملعب تبارك الله شيء يعمل الكيف. اخويا هنيئا لهم هنيئا لهم هنيئا لهم. العقبة لنا ان شاء الله.
0: امين امين.
1: بالمجد تشوف المنشآت الرياضية في ولايات الحمد لله نقولوا شيء كبير على خطر هذاك اللي عندنا ما شيء كبير قدام اللي عندنا. احنا ما ده شيء كبير اما كي نشوفه في بعض البلدان الاخرى ديما نقولوا الحمد لله. اما وقت اللي تشوف روحك انت في ساقط
0: صحيح
1: ما عندكش حتى شيء في ساقط. مدينة رياضية كبيرة تبارك الله قداش من فريق جمعية تتعارك على وين تترانا وين تلعب. انا نخمم وتوا احنا ان شاء الله بو ما عندناش حتى حل. يمكن كان طيب الميري ماذا بينا كان عندنا ملعب يليق بمقام
0: سفير
1: ملاعب الجمعية في كل خليها معناها تخرج الشباب. عندنا تبارك الله مواهب في الشغل اللي ما تلقاش وين تترانا وين تطبق موهبها. ورب ان شاء الله يسهل
0: ان شاء الله ان شاء الله القادم
1: ندعي وديما ان شاء الله القادم
0: ان شاء الله القادم خير
1: واحنا نستناو القادم هذا
0: ان شاء الله. يلا نذكر يوم الاربعاء نتاع العشيه تيكيت 20 دينار معلومه تيكي موجودين في الساقيه اليوم اللي حاب يطلع يخلط عليكم.
1: موجودين مازالوا موجودين الصباح في مركب في مقر النادي مش مركب مقر
0: في مقر النادي
1: ما نقولش مركب خاطر مقر النادي في النادي الساقيه موجوده ويحب يلتحق بينا مرحبا
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: مره اخرى ان شاء الله كل عام وانتم حيين خير.
0: تحياتي لك وعيدك مبروك يا سيدي. شكرا لك سي ونير ملك. تحياتي لك. 56 دقيقة بعد 7 نتاع الصباح نذكر حسين بن سيد السفر اللي قال اليوم بمساعدة محمد أمين منسي محمد علي الدرويش والحكم الرابع أنور العكروتي. غدوة إن شاء الله نتعرفوا عن من سيلتحق بهذا الثنائي بساقي الدير وعمل حمام سوسة. لقاهم جدا غدوة بين الصيدة نادي حمام لوف خضر وبيضة منا خضر وبيضة من هنا لمحالة. عشاق الصيدة متغشين لأنه مش معقول والله ماشي يتلعب غدوة ويكلو بدون جمهور. يودي احنا كورة نحب نشيخ الجمهور تحب نفرح الناس كل. صحيح لقاء اليوم منقول على التلفزة لقاء تقدم ساقي الدير وأمل حمام سوسة غدوة منقول مباشرة على التلفزة الوطنية الأولى وعملية الفار موجودة هذي الكل به. نذكركم غدوة إن شاء الله التحكيم مش يكون الفرج عبد اللهوي ان شاء الله الفار ما نكلموش يقولوا كونفيرمي يا فرج برحمه والديك الفار او انت وقول لك عيدك مبروك اما كونفيرمي ما تقولها كان وانت على ثواب صحيحه. امير لصيف غدوه في تقنيه الفار نحب نوجه له تحيه بالمناسبه. دون غدوه لقاء بدون حضور جمهور بين ملعب الجيبسي نادي حمام لنف من سيظفر بورقه العبور الثالثه. نهار لحد عرس كره قدم تونسي على عشب ملعب حماد العقربي برادس. ميساج للزملاء معاقين رياضيين اسمه ملعب حماد العقربي برادس مش ملعب رادس كما احنا في صفاقس نقولوا ملعب الطيمهيري بصفاقس مش ملعب صفاقس. يبارك لكم ويرحم والديكم وعيدكم مبروك. بالمناسبه نضال طيف رسميا هو حكم رئيسي للقاء دور نهائي. سعدو خليل حسيني احمد ضويوي سيف الدين الورتيني حكم رابع حكم احتياطي لغه ربما جديده على مستوى التحكيم التونسي حكم احتياطي امان الله الحجري في غرفة الفار مجدي بلاغة حسني النايلي وعمر بديع. إن شاء الله الفار يخدم على روحه وتمنياتنا بالنجاح والإقناع والامتاع للحكم نضال الطيف. مدام نحكي على نهار الأحد عرس كرة اليد التونسية مش يكون أيضا نهار الأحد إن شاء الله بإيقاع مميز في قاعة متعددة الاختصاصات برادس ودور نهائي يجمع نادي ساقية الزيت بفريق الترجي التونسي. نادي ساقية الزيت في الحقيقة الساقية والساقية نضوح اللي مات هذايا كما يأكد لي خولة ذاكر جو كبير برشا داخل عائلة ساقية الزيت خاصة بعد الأداء الممتع المقنع 27-29 أمام جماعة الحمامات. هل سيتمكن الساقية من قلب كل المعطيات والإحراز على كأس تونس ويأكد أنه فريق كبير بهيئته بإطاره الفني بملاعبيته بجمهوره وبطبيعة الحالة تساؤلات الكل واردة في لقاء دور النهائي عرس كرة اليد التونسية بقاعة متعددة الاختصاصات بيراد سيد. إذن أجوانا الرياضية مرة أخرى كل عام ونادي صفاقس بخير عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير مع تحية مهدي قاسم. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومسال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solu. نعملو قهوة برافا.
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد غراندور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: القس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: رصد الباحث عبد الرزاق القلصي في كتابه الحركة الأدبية والشعرية في صفاقس الصادر سنة 2016، رصد المشهد الثقافي منذ سنة 1956 بكل أبعاده الشعرية والأدبية والنقدية. اقترنت هذه الفترة بفاعليات وأشخاص ساهموا في تحريك خانة الثقافة، ولهذا نجد قائمة طويلة من الشخصيات الفاعلة في العطاء الأدبي والشعري. من جيل الستينات والسبعينات نجد مثلا الشاعر محمد الشعبوني والأديب الروائي مصطفى الفارسي. وفي المشهد الروائي كتب الناقد عبد الرزاق القلصي عن عامر بشاه وعبد الجبار الشريف ومحمد بن جماعة وزهير بن أحمد. وفي الجوانب الأخرى من الحياة الثقافية يمدنا الكتاب بمتابعة لدور إذاعة صفاقس وعودة مجلة القلم وقراءة في بعض التظاهرات الثقافية على غرار الأيام الشعرية محمد البقلوطي ومهرجان الأقلام الواعدة.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: إن تأليف الكتب يحتاج إلى كثير من المهارات، وعبد الرزاق القلصي في كتابه الحركة الأدبية والشعرية في صفاقس أنجز دراسة كشفت عن مهارات البحث من نقد وتحليل وتأمل واستنتاج، وجمع مواد عديدة مصنفة ومؤرخة أيضا اعتمد فيها على منهجية التحقيب الزمني. اللافت للانتباه أن الشخصية الوحيدة التي نجدها تتكرر في هذا الكتاب هو الأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم كشاعر في جيل السبعينات وليس في جيل الستينات، وكأديب وروائي في المشهد الروائي بصفاقس، كما كان ضمن أكثر الأسماء فاعلية وحضورا وانتظاما في المشهد الثقافي برمته. الحركة الأدبية والشعرية في صفاقس كتاب للباحث عبد الرزاق القلصي يمكن مطالعته بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
0: صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: أحلى صباح.
3: أحلى صباح. أحلى صباح.

18 دقيقة على موجة إذاعة صفيق سيفيم، واستنى معكم المشوار حتى للتسعة. علماء الفلك يلقوا بقايا لوكي. شكون هذا لوكي؟ ماهوش كلب ولا قطوس، هو مجرة قزمة التهمتها درب التبينة منذ مليارات السنين. قبل مليارات السنين التهمت درب التبينة مجرات أصغر منها تتسمى المجرات القزمة، واللي توصل حجمها الحالي. طيب بعد نعرف حجمها الحالي. دونك النجوم هذه استثنائية مازالت تحتفظ بخصائص مشتركة تكشف عن أصلها الموحد. لاكتشاف هذه نشرته نشر فريق بقيادة الباحث فريدريكو سيستيتو من جامعة هيرتفوردشاير في مجلة اسمها Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، اللي يمنحنا نافذة نادرة على العملية المبكرة اللي شكلت المجرة متاعنا. يوضح سيستيتو دونك نجوم القديمة هذية يعتبروها ويقولوا اللي هي فقيرة جدا بالمعادن، تو نعرفوا علاش فقيرة بالمعادن، واللي تكشف أسرار على تكوين درب التبينة وأصل العناصر الكيميائية وخصائص النجوم الأولى في الكون. العلماء اعتمدوا على ثلاثة سمات رئيسية لربط النجوم ببعضها: الندرة المعدنية اللي هي نقص الهيدروجين والهيليوم، نعرفوا اللي هما المكونين الأساسيين الأقدم النجوم. وقت اندمج العناصر هذه داخل النجم تنتج عناصر أثقل كما الحديد. لكن النجوم اللي تشكلت قبل درب التبينة ما تحتويش كاينش على أثار ضئيلة جدا من المعادن الثقيلة اللي تتسمى المجرات وإلا النجوم الفقيرة بالمعادن. السمة الثانية هي الحركة المدارية غير العادية. نجوم هذيا دونك العشرين، هو عشرين نجم يتحركوا في مدارات محصورة بالقرب من قرص درب التبينة في المنطقة اللي يسكنوها عادة مجموعة من النجوم اللي هي نجوم أصغر في العمر وغنية بالمعادن، ووجود نجوم قديمة وفقيرة بالمعادن. في هذا المكان بالذات كانت المفاجأة وأشار إلى أنها ما هيش من سكان القرص الأصليين لكن جيت من مكان آخر. دونك السيمة الثالثة اللي باش نختموا بها هي البصمة الكيميائية الفريدة، دونك السيمة الحاسمة اللي ما كانتش متاحة قبل في الأبحاث السابقة. وقارنوا الباحثين التركيب الكيميائي لهذه النجوم بتركيب نجوم أخرى من الهالة المجرية ومن المجرات القزمة، ولقوا أنه بصمتها تشير إلى تخصيب ناتج عن انفجارات نجمية عنيفة كما المستعرات الأعظمية فائقة الطاقة ونجوم سريعة الدوران الضخمة واندماج النجوم النيوترونية. لكن هم ملقاوش أي أثر لانفجارات الأقزام البيضاء، وهذا يعني أن المجرة الأم لهذه النجوم الكل كانت مجرة قزمة قصيرة العمر وعالية الطاقة وعاشت حياة سريعة ومضطربة ثم انتهت. دونك النجوم هذه المتبقية هي بقايا مجرة لوكي، هكا سميوها القزمة، والتهمتها درب التبينة في وقت مبكر من تكوينها. وبدراستها يمكن للعلماء فهم كيفاش تبنيت مجرتنا اللي هي مجرة اللي نعيشوا فيها نحن على كوكب الأرض، هي اللي هي مجرة درب التبينة. دونك نجموا العلماء يفهموها قطعة قطعة كيفاش تبنيت على مدى مليارات السنين. دونك أكثر تفاصيل كنت حبوا تاخذوا فكرة على الدراسة هذه ما عليكم، كنت تدخلوا لسبيس تلقاو كل التفاصيل موقع سبيس. 18 دقيقة خلي يقولوا إيش يهم هذه عليا، وبعد نستقبلوا أول ضيوف. أحلى صباح.

0: وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة تصفيق صفيم 28 دقيقة. مرحبا بكم في أحلى صباح بتاريخ الجمعة 29 مي 2026, وسعيدة جدا باستقبال أول ضيوف أحلى صباح لليوم, السيد إبراهيم شيحة المنسق الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال بصفيق. باش نحكيو شوية على المنظمة, باش نحكيو زادة شوية على القمة اللي هي قمة في نسخة أولى, جسر الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. مرحبا بك سي إبراهيم شيحة على موجة إذاعة تصفيق.
1: صباح النور وصباحا لكل المستمعين إذاعة تصفيق, ومرحبا بك, شكرا على الاستضافة.
0: شكرا. دونك بمناسبة القمة هذه يعطينا فكرة شوية على نشاط المنظمة الوطنية رواد الأعمال في تصفيق بصفتك المنسق الجهوي للمنظمة.
1: شكرا جزيلا. دونك المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي منظمة مهنية تعنى بتأطير وتكوين وتشبيك رواد الأعمال. كيف نحكي على رواد الأعمال؟ نحكي على أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. دونك الفكرة هو أنه نجمع أكثر ما يمكن من رواد الأعمال, نشبكوا ما بيناتهم. معناتها أوني أون تران دو كري أن ريزو بور معناتها أوغمونتي لي كومبيتونس نتاع لي زونتربرونور هذوما, باش احنا معناتها يعني نحسنوا في الأداء نتاع المؤسسات نتاعنا. وكيف يتحسن الأداء نتاع المؤسسات؟ أكيد أنه النسيج الاقتصادي باش يتطور ويزدهر. دونك احنا يعني الفوكس نتاعنا تركيزنا كامل على أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة, واللي بالمناسبة هم أعدادهم معناتها ألوف مؤلفة في تونس.
0: في تونس وفي سويس قديش تقريبا؟
1: والله عشرات الالف.
0: عشرات الالف,
1: عشرات الالف. نحكي كأصحاب مؤسسات صغرى متوسطة, مش معناتها المنظمة هذا البيبليك سيبل متاعها عشرات الالف. نعم.
0: فيهم الستارت اب ولا حاجة اخرى؟
1: الكل
0: ولا
1: طبعا هي ستارت اب, هي مؤسسة من جملة المؤسسات اللي هي من جملة احنا اليوم في تونس عندنا مؤسسة ناشئة اللي هي الستارت اب. عندنا المؤسسة التقليدية اللي هي معناتها شركة المعروفة. عندنا الشركات الاهلية تو في نسختها جديدة مع القانون الجديد. دونك هذا معناتها هي دينيش, ولكن كلهم يندرجوا في إطار أنهم مؤسسات ويستحقوا التأطير والمتابعة.
0: أكثر معناتها المجالات اللي ربما جاذبة أكثر للشركات الصغرى هذية والستارت اب شنيا مثلا في سفيقس؟ تكنولوجيا, الفلاحة,
1: تكنولوجيا وسيرفيس معناها
0: خدمة.
1: كلهم هكاكة
0: حسب رأيك. عليش
1: بزوان السوق. دونك هي فكره الانتربرونور شنو هو؟ قاعد يخلق في فالور اجوتي, في قيمه مضافه لسوق. هو شاف ثغره معينه في السوق فقال انا الثغره هذه ان نملها, بحكم انه المنتوجات معناتها الريال الواقعيه موجوده بكثره, وخلينا نقول السوق معناتها غرقا بها وكذا, ولكن قديمة الكوتي نتاع السيرفيس ما زالت ناقصه. فهذا في تقديري علاش كثرت لي زونتربريز دو سيرفيس اكثر من لي زونتربريز كلاسيك.
0: بالنسبه لمعدل العمر, معدل الجندر, معدل الانسي رجال, حسب التقريب كيفاش
1: مخلطين بالحق؟ ما انت ما تنجمش
0: تقول قاعدين تقوموا باحصائياتكم.
1: اوني اون تران دو فير اوني اون تران دو فير الحقيقه. اما التلمون النسيج ما فاريي برشا, ما تقدرش تحصر في عدد واحد. راهو نحكيو على مستوى وطني, راهو في تونس عندنا اكثر من 800 الف بتيندا. معناتها عدد ماهوش صغير, فهمت؟
0: اللي يهم بالنسبه لعدد سكان تونس ماهوش صغير بالحق.
1: اللي يهم اكثر انه شوف الانتربرونور اللي حكيو بي بي ام راهو هو اللي يحل, هو اللي يسكر, هو التريزوري, هو الماركتينغ, هو الار هاش, هو اللي يعمل في الدنيا الكل. فهمت؟ ماهوش نحكيوش على انتربريزه كبيره عندها دي ديبارتمون مقسمه. فهذا بالضروره لازم يكون عنده دي كومبيتونس معينه باش يقدر يجيري البرنامج المعقد هذايا كامل. فهيك علاش احنا قاعدين نخدموا على المنطق هذايا مي دو بيلي اساسيين اللي هي الفورماسيون, تكوين صاحب المؤسسة, وتشبيك العلاقات نتاعو عن طريق تنظيم معارض معينة, لقاءات معينة. تنزيل نحكيو شوية آخر بالك شي كان تحب أو تسمح على
0: ليزا في الورك بخصوص الريزوتاج على صعيد وطني وإلا حتى على صعيد وطني دولي.
1: على صعيد الدولي والصعيد الوطني والصعيد الجهوي.
0: ذاكر به. دونك باش نحكيو بالمناسبة على 8 جوان انطلاق ذا بريدج جي اي هيلث كير سامت اللي هو النسخة الأولى من جسر الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. حبوا ناخذوا فكره معناتها على تحضيراتكم للقمه هذه.
1: دونك فوالا ذا بريدج هو معناتها نسخه من بين النسخ اللي احنا قاعدين نخدموا عليها, ومعناها من بين لي سيكتور الاساسيه اللي عندنا في تونس اللي هو سيكتور الصحه. وسيكتور الصحه كما تعرف يعني كما سيكتور التعليم كما سيكتور كذا, دونك ضروره التحاقه بسوق الذكاء الاصطناعي وادماجه بالسوق لي سيرفيس معناتها مهم ياسر. واحنا كما نقولوا انه الطب يعني تشابك بالباهي مع المهندسين وقدروا يعملوا ماكينات وتطور الطب عن طريق معناتها الآليات هذية, راهو الطب تو في المرحلة المستقبلية باش يتطور أكثر وأكثر عن طريق يعني إدماج الذكاء الاصطناعي فيه, عن طريق لي ستارت اب هذوما اللي مش يتخلقوا إن شاء الله في جديد يعني لدعم القطاع الصحي. دونك هذا هو البريتش أساسا في كلمتين إذا كان نجم نختصره, هو عملية تزاوج ما بين التقنيات الجديدة والطب اللي والقطاع الصحي الطبي اللي موجود في تونس.
0: قولي قديش تقريبا من مشارك مشاركة في القمة هذية, فماشي دول مشاركة؟
1: فما دول مشاركة أكيد, ثم على المستوى
0: من أفريقيا من أوروبا
1: من أفريقيا من أفريقيا أساسا, لأنه تركيزنا بالأساس على الجانب التونسي بحكم احنا نحب معناتها نطور الجانب الوطني والتونسي. عدد المشاركين باش يكون كلكو سونتين, معناتها مازلنا في إطار أنه التسجيلات وقبول التسجيلات مازلنا ما سكرناش.
0: دونك عندنا باش نلقاو شركات في الذكاء الاصطناعي, مؤسسات صحية هكيكا,
1: مؤسسات صحية, شركات في الذكاء الاصطناعي وشركات خدماتية. هذوما الكومبينيزون ما بين الثلاثة.
0: بيه كان عندك شي حاجه تضيفها قبل ما نختموا معاك؟
1: ربي فضلك. دونك جست على باب التشبيك في
0: مازال عندك دقيقه هكيك
1: على مستوى المستوى الجهوي لجهه صفاقس. على مستوى التشبيك احنا يعني لانسينا بروجي كامل سميناه لافتر ورك دي زونتربرونور. لافتر ورك دي زونتربرونور هو سيتان كونسيبت اللي هو يجمع رواد الاعمال هذوما ما بعد العمل, يكمل خدمته يجيب لي كارت فيزيت نتاعو ويتفضل بحثنا في ان ايفينمون هكا خفيف دي كونتراكتي موش تريز اوفيسيال باش يتعرف على دي زونتربرونور كيف ولي زونتربرونور يتعرف عليه. دونك هذا الكونسيبت ان شاء الله مش يكون سامحني مش يكون بطريقة شهرية. كل شهر في مكان معين يتم معناتها الإعلان عليه مسبقا.
0: دونك ليزادريس نتاعكم والصفحة نتاع الفيسبوك,
1: الصفحة الرسمية للمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال بولاية صفاقس.
0: نعم. عندكم سيتوي بالنسبة للمنظمة بيان سور؟
1: المنظمة أكيد عندنا لورغانيزاسيون ONE.org.tn.
0: كلمة الختام.
1: كلمة الختام نشكرك مدام عبير على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال. كيف أنه ديما نمنا أنه تونس أفضل ممكنة, تونس أفضل ممكنة برواد أعمالها بمعناها بقطاعاتها يعني بالحسن استغلال النسيج الاقتصادي هذي. دونك ونعتبر أن المنظمة هذي مش تقدر تعمل حاجة دو بلوس في النسيج الاقتصادي الوطني إن شاء الله.
0: شكرا لك سيد إبراهيم شيح المنسق الجهوي للمنظمة الوطنية رواد الأعمال بصفاقس. نذكر 8 جوان هو انطلاق قمة أولى جسر الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. شكرا جدا كبير برشا صديقتنا ريم الحاجي لتنسيق هذا اللقاء, مواصلين معكم المشوار. مستمعاتنا مستمعينا نهاركم سعيد وما زلتوا معنا بطبيعة. نمشيو الوامضة إشهارية وراجعين.
1: مرسي.
2: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
3: PMG, je m'a accepté hat. سومنا مع عند حد غران دور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: احلى صباح
5: احلى صباح احلى صباح.

0: إشهار. أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
1: أحلى صباح
2: أحلى صباح أحلى صباح.
3: 8:43 دقيقة على موجة إذاعة تصفيق سيفي، مرحبا بكم في أحلى صباح الجمعة 29 مايو 2026. روسيا تحضر لتصوير نسخة جديدة من فيلم جزيرة الكنز. برشا ناس أكيد اللي يسمعوا فينا توا على موجة إذاعة تصفيقس يكونوا تفرجوا على جزيرة الكنز، دونك تذكروا اللي هي مقتبسة على رواية الكاتب البريطاني روبرت ستيفنسون. جزيرة الكنز دونك في نسخة جديدة، فيلم عائلي مقتبس كما قلنا من الرواية هذية، باش يصدر في روسيا في 1 جانفي 2029. دونك الشركة أفادت أنه حبوا يعملوا نسخة روسية، دونك قعدوا يخدموا على كتابة سيناريو جديد للفيلم جزيرة الكنز باش يضمن مقطوعات موسيقية مشهورة معروفة من فيلم الرسوم المتحركة اللي يحمل نفس الاسم، والتاريخ كما قلنا 1 جانفي 2029. دونك الفيلم من سيناريو أندريف زولوتاريف وإنتاج مشترك بين شركة إنتاج سينما اللي هي من سينما وأوكو وبرمي، بالإضافة إلى استوديو فيديو برو أكت وتوليت شركة سنترال بارتنرشيب توزيع المشروع هذا. دونك الفيلم هذا يقول انه الاتحاد السوفيتي انتج عدد من الافلام المستوحات من رواية جزيرة الكنز، نحكيوا على فترة الاتحاد السوفيتي. فيلم جزيرة الكنز دونك باش نحكي شوية عن نسخة عام 37 المخرج فلاديمير فاينشتوك وتمثيل أوسيب عبدالوف وجون سيلفر. فما النسخة متاع 71 فيلم جزيرة الكنز للمخرج يافغيني فريدمان تمثيل بوريس أندرييف اللي بتبيع دونك قام دور جون سيلفر، والمسلسل التلفزيوني اللي اصدر عام 1982 المخرج فلاديمير فوربايف وتمثيل فيدور ستوكوف جيم هوكينز، وفيلم الرسوم المتحركة متعام 1988 المخرج دافيد تشيركاسكي اللي يجمع بين الرسوم المتحركة ولقطات الممثلين الحقيقيين. فيلم متحرك كوميدي غنائي في جزئين، بطبيعة للناس المغرومة بجزيرة الكنز مش يشيخوا بالفيلم هذا. نتصور في بعد عام بعد 6 أشهر يكون موجود بطبيعة في العالم الكل بعد عرضه الأول في جانفي 2029. 48 دقيقة مواصلة معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا مع الموسيقى وراجعين.

يا صباح الفل والياسمين. باش نختم دراسة الحقيقة مثيرة جدا، إنسان النياندرتال في دماء المنطقة العربية. نعرفوا الناس الكل احنا أحفاد لومو سابيان، الإنسان العاقل، وإنه فينا نسب صغيرة من إنسان النياندرتال اللي هو إنسان آخر دونك. لكن الاكتشاف الجديد إنه إنسان النياندرتال مش موجود في أجناس معينة، موجود زادة حتى عند الشرق أوسطيين وفي شمال أفريقيا. نذكروا إنه سكان الأرض المعاصرين اللي هما احنا ورثنا جزئين بعض جينات إنسان النياندرتال اللي انقرض قبل حوالي 40,000 عام. والاكتشاف الجديد هو النسبة اللي موجودة في الشرق الأوسط. فريق بالباحثين في جامعة ميونيخ عام 97 في مقارنة الحمض النووي للميتوكوندريا اللي هو الموروث اللي نرثوه احنا على أمنا لدى الإنسان الحديث ونياندرتال، أعلن الباحث السويدي الشهير سفانتي بابو الأستاذ في معهد لايبسيك للأنثروبولوجيا التطورية عام 2009 نجحوا في فك شفرة جينوم إنسان النياندرتال. دونك العلماء المختصين اكتشفوا أنه إنسان النياندرتال يتمتع بقامة طويلة نسبيا، هيكل عظمي وعضلات قوية، يشير جين متاعو MC1R المسؤول على لون وجلد شعر الإنسان إلى أنه كان عنده بشرة فتحة وشعر أحمر في الغالب. دونك في أوروبا سكن في إنسان نياندرتال في مناطق كما ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، شبه جزيرة القرم وسفوح جبال القوقاز. وتم اكتشاف مواقع أثرية الإنسان الكهف في جبل ألتاي وإسيا الوسطى وفي الشرق الأوسط. من خلال تحليل الكروموسوم إيغريك العلماء الوراثة حدوا أن الجنس البشري انقسم على فرعين تطورين قبل حوالي 588,000 عام. النوعين هذوما التقاو وقت غادر أول إنسان اللي هو اسمه كرو ماجنون، وأقدم مجموعة للإنسان العاقل اللي ننتمي له احنا حاليا، وكان ديكن البشرة راهو أجدادنا كانوا ديكنين البشرة الإنسان العاقل على عكس النياندرتال اللي هو أبيض. الأسلاف متاعنا دونك انتقلوا خلال الهجرة متاعهم للشرق الأوسط أوروبا بإنسان النياندرتال اللي هو بشرته بيضاء فاتحة. ما الحقيقة ما فميش معلومات دقيقة، قالوا اللي تاريخنا احنا والنياندرتال لومو سابيان كان في برشا أكشن وفي برشا حروب، وفما شكون قال لي. دونك الباحثين في الجينات النياندرتال لدى اشخاص من بلدان وقارات مختلفه لقوا انه الارث هذايا موجود عند الايطاليين، الاسبان، الامريكيين من اصول اوروبيه، البريطانيين، الاسكتلندي، جماعه فنلندا، الصينيين، اليابانيين، وحتى عند سكان استراليا وغينيا الجديده الاصليين. لكن الجديد انه النسبه هذايا خارج افريقيا كانت تتراوح ما بين 1.5 الى 200 الى 2%، الا انه النسبه هذايا اعلى بين سكان شرق اسيا. الجدير بالذكر انه بعض جينات النياندرتال توجد احيانا في الحمض النووي لسكان القاره السمراء اللي هي قارتنا، نلقاها عند افراد قبيله الماساي. وفما تحليل اكثر تفصيل يكشف انه الافارقه هذوما من قبيلة المساي ورثوا الجينات هذية من الأوروبيين اللي وصلوا في أراضي القبيلة في القرنين 17 و19، وانخرطوا في علاقات مع النساء المحليات. دونك النسبة بالنسبة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام تشير الدراسات العلمية الحالية إلى أنه نسبة الحمض النووي الإنسان النياندرتال الموجودة عندنا تأتي ضمن النطاق نفسه المعظم سكان المناطق خارج أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ورغم أنه النسبة الدقيقة ما تختلفش بين مجموعات وأفراد محددة، إلا أنه نطاق العام واضح ومحدد. دونك تقريبا نسبة الحمض النووي اللي ورثناه عن إنسان النياندرتال بشكل عام تتراوح ما بين 1% و4% من جينوم سكان المناطق خارج أفريقيا كما جنوب الصحراء الكبرى. وتشير الدراسات اللي تم إجراءها على سكان أوراسيا إلى أنه المتوسط متاع الحمض النووي للإنسان النياندرتال دونك توصل الحكاية 2%، ويتبين أنه إرث النياندرتال مازال حي في جينات سكان المنطقة العربية والشرق أوسطية بنسب متفاوتة تعكس تاريخ طويل من الهجرات والاختلاط البشري عبر آلاف السنين. دونك لومو سابيان احنا أحفاد، وكيف كيف زاد عندنا نسبة صغيرة كأحفاد النياندرتال. أكثر نعطي التفاصيل حول الدراسة هذه دونك تدخلوا الموقع روسيا اليوم تلقاه كل التفاصيل. 59 دقيقة. تحية كبيرة برشا زميلنا أمير الجاموسي، تحية لطارق بكور، تحية للناس الكل اللي تابعونا. نتلقى بكم إن شاء الله نهار الاثنين في أجورا الفنون من 10 متاع الليل ونص الليل. نهاركم سعيد الناس الكل، في أمان الله.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. استأنف تلاميذ المدارس الابتدائية اليوم امتحانات الثلاثية الثالثة والتي تتواصل إلى غاية الثاني من جوان القادم. قال المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد دكتور سالم ناصري إن شخصين من عائلة واحدة توفي الليلة الماضية ووضع سبعة آخرون تحت الرعاية الطبية وحالتهم مستقرة حاليا بسبب حالة تسمم. وأضاف ناصري أنه تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. ذكر مرصد السلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية أن عدد قتلى حوادث المرور من أول السنة إلى 25 من مايو الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات. في العالم، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران ورغم إحراز الكثير من التقدم. وأضاف فانس أنه لا تزال هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. تجري اليوم في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الاحتلال الصهيوني، في وقت دعا حزب الله الحكومة إلى الانسحاب من هذه المفاوضات ومن مسار الرضوخ للإملاءات الأمريكي. نهاية الموجز، الموعد القادم للأخبار سيكون في تمام العاشرة. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.

0: ورايكم
1: شنو ورايكم.
2: لو كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف.
3: انا سنجل من غير ليه والمرتبطين خدوا ايه.
1: شنو ورايكم شنو ورايكم شنو ورايكم.

صباحكم بالخير، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. موعدنا الأسبوعي كما كل نهار جمعة من 9 للـ10 في برنامج شنو رأيكم. معنا اليوم مخرجنا اسمع ميسيلش مستنسى غني وجناحي يرد عليا، نطلع شوية موسيقى برا. حب نعمل تحية كبيرة كبيرة وتشجيع كبير كبير. المهمة هو طارق بكور، المهم ما هوش طارق اللي يجي منك يا أمير، أكيد جدا مقبول. ترحيب كبير كبير بزميلنا أمير زيدني اللقب الجموسي اللي أنسنا واللي دعم الكيب، هو وخونا أنور بوجلبين بالطبيعة اللي دعموا فريق الإخراج. وحتى إذا كان هكا فما شوية حاجات ما زالت توي يطبعوا تو ناخذوا على اللونتين وعلى الديريكت، لكن كمرحلة أولى برافو لأولاد، بسم الله عليهم، إن شاء الله ربي يعينكم وربي يحفظكم من الناس الكل. فرحانة برشا اليوم إني نتقابل معاكم ثالث أيام العيد، ولكن تقريبا نظام الحياة وريتم الحياة قاعد رجع، معناها احنا نقولوا حتى كيفاش نقول أنا، حتى الأحباب كما جيش اليوم الثالث أيام عيد وسوار في كونجي ما نشوفهاش. انا عبير شقرون اللي ديما نفرح وين نراها وديما نعمل معاها جو، ديما عبير عندها لومبرانت نتاعها. قلت لها انا قريب نوصل الاذاعه وشخت اللي عرفت اصولي معني نتاع الانسان اللي هما نوعين. قلت لها ندرا انا ما نوع، ما سهله الحسبه. سهله يا عبير، ديما عبير عندها الخصوصيه نتاعها في المعلومه، عندها خصوصيتها زاده في طرحها للامور، وعندها العالم نتاعها. احنا نقولوا ديما عبير عندها الموندو نتاعها، عالم فن، عالم معلومات، عالم علوم، وهي تشيخ بالجو هذيك وتعدينا العدوى هذيك الجميلة جدا في وسط المشاغل الحياتية، في وسط البرامج الاجتماعية، في وسط المشاكل اليومية، ما قص وما قصش، ونهار عيد وصبت مطر ولا ما صبتش، تر العبيد صار فيها لما صار، الواحد يسكت وكها. يا سيدي خلنا نرجع معاكم لشنو رايكم اليوم، مع الترحاب الكبير الكبير بكل من قاعد يسمع فينا وين ما يوصل صوت إذاعة صفاقس، واللي معايا تو في اللايف اللي ما هبط لكم شي قبل ليميسيون سامحوني أكها ونجري اليوم ما خلطناش، لكن هيك معايا في المباشر نسلم عليكم ونصبح عليكم. يا سيدي موضوع اليوم شنو؟ موضوع اليوم هو قصة تليفون جاني من عند أم كريمة، سيدة كريمة. السيدة هذه تقولي أنا أم لثلاثة صغار، أنا أم لثلاثة صغار وفي المكتوب أنا وبوهم طلقنا. الأولاد عندي بالطبيعة ما نقولوش هو قايم بواجبه ما هوش قايم. قالت مش هذه مشكلتي أنا، تقول مشكلتي أنا مع روحي، أنا الأم الأنثى، أنا الأم سمعوني، أنا الأم المرأة. تقول أنا قاعد جاني عرض متاع أني نعاود حياتي، أولادي الأعمار مختلفي، نجم نحكي معاهم، نجم نفهمهم، جاني عرض باش اني نعاود حياتي، انا حايره ما بين زوز حاجات، ما بين اني ام ومطالبه بالتضحيه في نظر المجتمع وفي نظر اولادي انفان، هما عناصر من المجتمع اللي هو ربما القلب هذا شي يقول ولا يمكن العادات والتقاليد شو تقول، وما بين اني حب نعيش الدنيا، الدنيا حلوة، الدنيا فيها مازال ما يتعاش، مازلت مريت شي في الدنيا، مازلت نحب نعيش، مازلت نحب نعيش كامرأة وكأنثى بما يحلله الله. قالت ما بين واجب التضحية وحقي في الحياة، زعما شنية نظرة المجتمع ونحن نحتفل مازالوا أيامات بعيد الأمهات. تقول أنا خايفة التيتر متاعي اللقب متاعي كأم يتمس إذا كان أنا نعاود حياتي، نخاف العباد تنظر لي نظرة ناقصة، نخاف أولادي يتأثروا بكلام العباد ويوليوا يغزروا لي نظرة خاصة، وصفة الأمومة تتجرح تتشرخ تتكسر. أنا أم أما أنا مرأة. قلت لها الموضوع وخيتي هذيرة ونتخيلوا يمس برشا نساء، برشا برشا برشا فرصة هيت نطرحوه في برنامج شنو رايكم. مرحبا بكم الناس الكل على 70 200 قديش قديش هنا تو نغزر للجماعة غادي في الكواليس، نجم نضيع الرقم 70 164 280. مرحبا بمكالماتكم كما قلت لكم. أمير معانا، طارق هو في الدعم أما بعيد شوية، سالم بن عيسى على مستوى استقبال مكالمات الهاتفية،
صفحتنا الرسمية دقائق وتلقاو غادي اللفيش وتلقاو أيضا الموضوع. رحب بكم هنا شريفة الشريف. الحوار هذية ما بين العقل والقلب، ما بين واجب التضحية وحق الحياة كامرأة، مش تسمعوه حتى في الأغاني، مش نبدأوا بالدنيا حلوة ننسي ومن بعد مش تسمعوا غنيوة على الأم ولا كم سديد النظر. والأم هذه راهي قاعدة تسمع فينا بقلبها وبعقلها، ورايكم اليوم راهو مش يخليها هي تاخذ القرار اللي يمكن يكون أنسب في نظر المجتمع. متابعة طيبة.

0: 29 دقيقة نسلم عليكم من جديد. أهلا وسهلا فضاء، شنو رأيكم الفضاء الاجتماعي بامتياز على أمواج إذاعة فاقس؟ وموضوع اليوم ديما في إطار مواكبة عيد الأمهات، ولو إنه هو بيدو جي سؤال هذا يا أخي، الأم يلزمها نهار في العام باش نعملوا لها عيدها ولا شنية الحكاية؟ إن شاء الله كل أيامها عيد، وربي يحفظ لكم إن شاء الله أمهاتكم، وربي إن شاء الله يبارك لكم فيهم يا الله يا كريم. نرجع معاكم ونذكركم بموضوعنا اليوم، موضوع شنو رأيكم اليوم. نقترح عليكم موضوع المنطلق متاعه هو قصة سيدة تقول لي أنا أم عندي ثلاثة أولاد، تقول لي وفال مكتوب مع أبوهم، أنا مازلت الراروحي صغيرة، مازلت الراروحي نجم نعود حياتي، وفما مقترحات يا مدام شريفة باش إني نعود حياتي. إيه قلت لهم شنو المشكل معناها عود حياتك؟ قالت لي لا، قالت لي مش لا، قالت لي أنا حايرة ما بين، قالت لي واجب التضحية وأنا أم، وما بين حقي في الحياة وأنا امرأة، نخاف نعود حياتي. أنا ما بيني وبين روحي نعرف راني معناها أولادي مانيش مش نسلم فيهم ولا نهملهم ولا مش ننسيهم، لكن نخاف من نظرة العبيد، نخاف من نظرة المجتمع، نخاف من أولادي بيدهم ما بينهم بين رويحهم شي نجموا يقولوا، هل مازلت نستحق صفة أم وإلا لا، وإلا قد أتهم بأني أنانية وإني سلمت فيهم وضيعتهم ولوشت كان على روحي وعلى حياتي وعلى وعلى. مدام قلت لي أنا ما بين زوز حاجات، ما بين نارين إن صحت العبارة، ما بين إني نقعد الأم المضحية في نظر المجتمع وفي نظر الأولاد والربي ونقوم بهم، ومن بعد نقعد نطلب الرضا من عينيهم وشوف كل حد وشني ظروفه واللي مش يجيني واللي ما ينجمش يجي نسيد سويت، وما بين إني أنا أمهم ولكن نجم نعود حياتي ونجم نقدم ونجم نرضي الطرفين اللي فيها، طرف الامرأة الأنثى وفي نفس الوقت طرف زاد الأمومة. نظرة المجتمع زعما كيفاش مش تكون، هل تقبل مني إني نمشي بالدورين في نفس الوقت وإلا لا؟ يلزم ديما الأم المضحية، وخاصة تقول لي بغض النظر على المجتمع نعطيني أولادي على خاطر نخاف كيفاش يتأثروا. هذا موقف طرحنا عليكم الموضوع هذايا. ديما نقول بمناسبة عيد الأمهات، هل الأم يلزمها ديما تكون في نظر المجتمع هي كل الضحي، هي كل معنيها تستنى في رحمة ربي من الليل لليل ترقد وتطمئن على الصغيرات وبسلامة وتقوم الصباح تقوم بواجباتها كأم، وإلا من حقها إنها تكون أم وفي نفس الوقت زادة تعيش أحياتها. لكم سديد النظر، نطلب رأيكم بالطبيعة. اللي يحب يحتفظ برأيه بالنسبة للسيدات أو للرجال أكيد نقبلوا الآراء بكل احترام، وتنجموا تحتفظوا بأرقامكم ولا بأسمائكم، خاصة معنى إذا كان أنتم ما عشتوا التجربة. للسيدات إذا كان أنتم ما عشتوا التجربة أعطيونا تجربتكم وتنجموا تحتفظوا بالأسماء متاعكم. نمشي التليفون الأول. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: نهارك زين،
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الربيع مدام شريفة، كل عام وانت حية بخير.
0: قال لك الصيف دخل، في بالي عنده نهارين ولا ثلاثة. ترى شوف لنا الفيدوروت يا أمير، قول لنا الصيف دخل ولا مازال تراه يا الأولاد، حتى نسلموا على الحج يسري بالله، حتى نسلموا هكا يسري براوي الباهي السمح. يا أمير شوف لنا الصيف دخل ولا مازلت في الربيع باش نعرف. استنى صديقتي استنى، مازال 91 يوم في فصل الربيع، وغد اي شوفوا طارق كيفاش يعطيني المعلومه، قال لي معناه غدوه ولا بعد غدوه ولا بعد غدوتين يجي الصيف. من الاخر بالكل صباحك ربيع،
1: نهارك زين.
0: شو قديش خديت نهارك وقت باش نثبت ربيع ولا صيف؟ اي شنحويل،
1: نهارك زين والحمد لله. شنحويلك مدام شريفه، نعيد على كافه الليكيب اللي معاك وعلى كافه العاملين اللي في ذات الصفاقس.
0: يكثر خيرك، انا الصوت يعني نعرفه على الاخر، اما انا مضيعته على الاخر.
1: انت كيف نقول لك صباح الربيع، صباح
0: نعرف
1: كل ورد حلوه انا نهديها لمدام شريفه ايقونه اذا الصفاقس.
0: يا خيتي يا خيتي راك تصعب علي هكا وتزيد تحرجني خاطر انا نضيع على سامي، والله الصوت عندي في وذاني.
1: كم قلت صباح الزهور؟
0: معناها زهور ماك الزهور، لا اسمك ما هو الزهور، ورده ماكش ورده. اي هي تعطيني برا يكون منك انت العقل، لا يكون منك العقل. زهيره، ايوه صحيت.
1: زهيره من اولاد شلبي، أيوة. من ربوع اولاد شلبي كالعاده.
0: صحيت صحيت.
1: نوجه لكم اكبر تحيه،
0: عيدك مبروك يا زهيره. ان شاء الله
1: ان شاء الله علينا وعليك وعلى صغيراتك،
0: يعيشك كثر خيرك.
1: ان شاء الله يجعله مبروك على كافه الامه الاسلاميه،
0: يكثر خيرك
1: ان شاء الله يا ربي. وفتي والله الموضوع منا تشوي ومنا تكوي.
0: ايه كيفاش
1: والله؟ شوف اختي
0: زهره، الموضوع يمسك ولا ما يمسكش صفه مباشره؟
1: انا والحمد لله ربي يحيي لي بو صغيراتي.
0: دونك الموضوع كهو ربي يدوم عشرتك.
1: انا باش نعطيك وجهه نظري كمستمعه،
0: ايه،
1: وكمواطنة
0: كاميرا. اي صحيت، وكأم زيد انت.
1: ايوه صحيت، وكأم.
0: ايه؟
1: كأم بالنسبة كأم، الأم هي بر الأمان. هي الحاجة اللي ما تتعوضش في الدنيا. كل حاجة تنجم تعوضها إلا أمك. وأنا بالنسبة لي للمدام هذه معناتك نقولها ربي معاك إن شاء الله، خطر حاجة صعيبة مش سهلة. إنك في وسط مجتمع وتحب تعاود حياتك وعندك صغيرات، خطر معناتك هذه حاجة من الواقع اللي هما صغيرات ما هماش باش يكونوا بالسهل باش يتقبلوا الطرف الثاني. وهي معناتك في وضع اللي هي ما زادة مسكينة، زادة تحب تعيش حياتها وتحب تعاود حياتها. لكن أنا نعطي الأولوية للصغيرات. وسمحني
0: اسمع زهرة، علاش الراجل كي عاود حياته يتقبل أكثر بارشة من المرأة إذا كانت عاود حياتها وعندها صغار؟
1: مش كيف، مش كيف يا مدام.
0: أنا نسأله برا، معني شنو اللي مش كيف في الحكاية؟
1: شوف
0: معناها المرأة هي كيف الراجل، تخدم وتتحمل مسؤولية وتهز وتجيب، بل بالعكس وتولد وتربي وتعملها من الكل، ما تتقبلش من المجتمع. أما الراجل معناها أيوة
1: يا مدام شريفة.
0: أحبتي
1: بالنسبة للراجل، بالنسبة للراجل سواء كان مطلق وإلا مدام تتوفيت، هذاك حق من حقوقه. فهمتني؟ وحب يعود حياته على روحه، هو حر. أما مش كيما الأم، الأم هي تتحمل أكبر مسؤولية، هي صف الدار، هي عرفت الدار كما نحكي.
0: اي أيوه، وهل اذا كانت تعود حياتها هذا مش معناه مش يتنحالها؟
1: المشكله انها كمش تعود حياتها، الصغيرات هم اللي باش يتاثروا، الصغار هم اللي ما تعرفش شنو يكون التاثير، اسك سلبي اسك ايجابي، اسك يتقبل الطرف الثاني معناتك بكل صدر رحب. وكوني على يقين، كوني على يقين اللي هم مش بالسهل، صعيب، حاجة صعيبة. أنا مثلا أمي حاجة نملكها أنا، ما نحبش شكون اللي يشاركني فيها، ما نحبش شكون، ما نحبش إنسان معناتك ولو سمحني في الكلمة، ما نحبش إنسان دخيل يفك أمي من عندي. أنا خزرتي هذه مش حاجة سهلة.
0: نحترمه بالعكس، رأي محترم جدا وواقعي وتقريبا يمثل المجتمع معناها.
1: صحيتي، بارك لك، بارك لك،
0: يعيشك يا زهيرة، يعيشك زهرة
1: إن شاء الله، وإن شاء الله تهتدي للحاجة اللي تصلح بها بصغيراتها.
0: أكيد جدا.
1: نتمنى أنا شو يا مدام شريفة، نتمنى للجيل اللي بين يديها، ما عنديش الحق باش نطبها، لكن تغفر لهم، تحضر المهمة، خاطر هم الأساس في الحياة.
0: واضح، واضح.
1: يا للتين
0: يعيشك،
1: ونهارك أسعد ليام.
0: يعيشك يا زهيرة،
1: يبارك لك، يبارك لك نوارة إذاعة فاقس،
0: يكثر خيرك، يكثر خيرك يا زهرة ويخو بخاطرك. عيش أختي زهيرة. كلام زهرة دسم جدا، دسم كيما القلية والبزينة اللي كليتوه نهار العيد. يتطلب تهضيم، التهضيم مش غنية، مش مشي ومضة إشهارية. ومن بعد نرجعوا لكم ديما في شنو رايكم.
2: إشهار
3: في ام جي، جمعة سبت حد، سومنا مع عند حد، غراندور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: شنو رايكم، شنو رايكم، شنو رايكم،
0: شنو رأيكم في الموضوع اللي تم اقتراحه اليوم من قبل سيدة كريمة، واللي قالت أنا حائرة ما بين واجب التضحية والحق في الحياة كامرأة. صبح عليكم من الناس الكل بولبابة القلسي، إن شاء الله نهارك زين وقيت مارش يا بولبابة عاد بعد العيد. مهادر بيلزد أيضا نهارك زين. مدام زهرة السلامي كيما العادة ديما وفية لنا، شو تقول؟ تقول لي شريفة مرحبا بيك من جديد. بالنسبة لموضوع اليوم، الأم هي راهي رمز التضحية، رمز العطاء من غير حدود، هي الحضن الدافي، الأم هي الأمن والأمان، لكن مش على حسابها، على خاطر هي زادة طاقة محدودة ويجيها نهار وتنهار. أنا رأيي نقولها عاود حياتك، لكن أعرف تختار شريك الحياة الجديد باش ما تخسرش صغيراتك وما يهمكش في كلام الناس. نجاح قدور، نسلم عليك، أنت ازدهار، أنت وازدهار بوعلي، وأنت والسيدة ترودي اللي ما زلت ما كتبت الناش رايها ولكن تكتفي بالمشاهدة. أي سيدي نش تليفون إخ. ألو عسليمة.
4: ألو
0: مرحبا عسليمة.
4: تحنوري شريفة،
0: نهارك زين،
4: عيدك مبروك،
0: كل عام وانتي حية بخير. عيش أختي.
4: عيشك.
0: شكون معنا صديقتي؟
4: جميلة.
0: نخليه جميلة وبرها وصيكوسية.
4: جميلة من سفاقس.
0: جميلة من سفاقس، باه واضح. جميلة قولي الموضوع.
4: الموضوع
0: يمسك انتي بصفة مباشرة ولا لا؟
4: لا الحمد لله.
0: رغم انه ماذا بيا نسمع تجارب، رغم اني نحب نسمع تجارب بعض السيدات الامهات اللي عاشوا التجربه، يعني نتمنى باش والا زاد رجال خذوا ونساء عندهم اولاد وعاودوا حياتهم ويقولوا لنا زاد كيفاش شنو هي التجربه.
4: عندي أيوة. كتجربة قريبة ليلي، معناتها راجل مش امرأة.
0: لا نحب امرأة. امرأة الرجل ذيك عادي، اللي يعمل الرجل كل مقبول في المجتمع، ما تخافش.
4: أيوة. انا والله كراي معناتها مثل هذا صغيراتي سنت خاطر كي باش نعود حياتي شنو باش نشوف اخر، مش نجيب صغار اخرين يوليوا لقب اخر.
0: مش بالضرورة سنت. مش بالضرورة
4: ما تعرفش
0: باي نمشي تعرفش. احنا نمشي في احتمال، لا ما معناها مثل هو عنده صغار وهي عندها صغار، يزوز يقول لك ما نجيبوش.
4: شو يا شريفة، انا نحكي لك راني تجارب صاروا قدامي،
0: وانا نحكي لك زاده في وضعيات واسئله، انا راني نحب نقوي الحوار، فهمت يا جميله؟ انا كيف نعطيك وضعيات راني باش ما نقعدوش نعاودوا نفس الكلام، نحب نحل النقاش والحوار لابعد ما يمكن، فهمتني جمول؟ قاعده تفهم فيها. تقول لك انا مش نعاود مع راجل، انا عندي اولاد وهو عنده اولاد. يا سيدي انا عندي اولاد وهو ما يحبش يجيب اولاد ولا ما يجيبش. دونك موضوع الصغار اخرين والقاب يتنحى، قدم شويه ترى نشوف.

0: توافقهاش
1: على خاطرك الصغيرات وما الضحيه وما تعرفش على حياتها تنجح ولا ما تنجحش. معناتها الواحد يتفادى معناتها برشا حوايج هيك ربي شعطاني مثل هذا صغيراتي فهمت
0: ونكتفيو بهذا القدر.
1: يعطيك الصحه فهمت معناتها مش باش اللي يجيني معناتها احسن من اللي انا فيه ولا شكون يعرف على الدنيا
0: فهمت
1: سيرتو توجيه توا معناتها صعيب برشا تعطي ما عندك وفوق ما عندك يا شريفه فهمت ويجعلنا ان شاء الله ربي يرانا بيه وان شاء الله ربي يحيي لك صغيراتك وصغيرات الناس الكل.
0: واضح يعيشك مدام جميله يا اخو بخاطرك. وخليني نقرا شويه زيدا قاعده توصلني بعض زيدا ايضا الاراء المختلفه باش نحاول نقراها كما هي. مثلا مش مانيش نسميها خلينا نسميها هي تقول شرقيه به خلينا نكتفي باسم شرقيه. تقول لولا لولا لولا عقلية المجتمع الشرقي اللي هي تنعتو بالتخلف. تقول راهو الموضوع هذا راني أنا حاولت نتدخل في البرنامج وراني نعبر وبكل حرية ما نعرف المجتمع ما هوش مش يرحمني كان نتكلم. تقول أنا موظفة مثقفة والحمد لله ربي أعطاني الخليقة الكاملة ولكن ما عنديش الزهر في الزواج. راجلي متفهمتش معاه وسميت علاش متفهمتش معاه معني كتبت لي. تقول المهم ما عرفتش معاه حتى طرف معنى الحياة الزوجية الحقيقية لا حب ولا هدايا عمر مشى زيزو ولا زيزي ندرك فاش يقولوها. قالت فكرت في الطلاق أكثر من مرة أما الأمومة منعتني على خاطر ربي أكرمني بالأولاد معني بالصغار. تقول صبري وتضحيتي كانوا وأنوثتي كانوا عندي أولاد نعمة في التربية والثقافة والأخلاق. تقول أنا للتو معنيها النجم في أي لحظة ناخذ أي راجل ونطلق ونعود حياتي. تقول لكن أنا مانيش معنيها إلى حد الآن معنيها لا اكتفيت لقد اكتفيت بالأمومة مدام انا عطيت ربع اسم ما عطيتش التفاصيل وضيعت التفاصيل الكل مع الشكر ليك. نمشيو لتليفون اخر. الو عسلامة.
2: الو السلام عليكم.
0: مرحبا.
2: كل عام بخير يا شريفة كل عام بخير يا غالي يا وجه الخير يا نوارة يا ورد يا ياسمين يا فل يا كل مع بعضه.
0: يعيشك كثر خيرك. شكون معايا صديقتي؟
2: مدام فاطمة.
0: فاطمة مرحبا بك يا مدام فاطمة.
2: عايشك نعيد عليكم الكل انا ما عيدش عليكم في العيد نعيد عليكم الكل وبعث لك مساج باش نعيد عليك وان شاء الله كل عام انتي حية بخير.
0: كل عام وانتي حية بخير وسنين دايمة.
2: الله يبارك لك فك النوارات.
0: يعيشك ويكثر خيرك. فاطمة شنو رايك في الموضوع؟
2: والله رأي أول حاجة عيد الأمهات يقعد ديما عيد معناتها مش مختص بنهار واحد معناتها في نهار الأمهات يقعد ديما عيد الأمهات موجود سواء ميتين ولا حيين ديما العيد بتاعهم موجود.
0: صحيح ربي يحييها إن شاء الله. أيوة
2: بالنسبة للمرأة أنا من رأي نقولها أنا ما تمنيش رأي المجتمع يهمني رأي أنا نعرف مش بشكي مثلا كيف تعاود حياتها تعرف فيك كيفش نستصرف معها مع تجوزها ومع صغيراتها اللي أنا باش ما تضيعهمش باش ما يضيعوش عليها وكل هي تعرف كيفاش تتصرف معاهم هما كيف معناتها كاين كيما كان بوهم حي كيما كان بوهم حي كيما مش تاخذ مثلا الراجل الثاني تقعد حياتها وحياة صغارها كيك هيك ديما حياتهم باهية ديما معناتها حنين عليهم ومش حاجة معناتها واحد يضيع حياته على خاطر المجتمع ضيعت حياته على خاطر المجتمع المجتمع ما يرحمش سواء هكا ولا سواء هكا. انا نقولها تتزوج على روحها مدام نتها صغيره وتتلها بصغيراتها معناتها عباره هيك يتسمى كان ابوهم وتقعد ديما هي صغيراتها لين كان كبار ولا صغار تقعد ديما اصغارها محبوبين معاها وديما عايشين معاها في خير.
0: هذا رايك انت هوك عكس هوك مرأة بيدها معني كل مرأة وشنو رأيها انت بالنسبة ليك عادي تعود حياتها وهذه ما وش مش ينقص من الأمومة
2: لا ما وش مش ينقص لها من الأمومة الأمومة تقضي أمومة
0: تقضي ما أم واضح واضح يعيشك فطومتي
2: تقضي ما أمير اسم سمع كمير تقضي ما أمير أسلم على سمع التذاع كل

0: يعيشك يعيشك يا فاطمة، أو جمهورك يا أمير. هاي مدام فاطمة قالتلك نسلم على أمير وتقعد ديما أمير. يعيشك مدام فاطمة ياخو بخاطرك. تليفون نمرو 4. ألو عسلامة. مرحبا عسلامة. تليفون ماهوش حاضر. مرحبا، أهلا وسهلا، نهارك مزين، نهارك أسعد الأيام. نحاول نقرأ شوية من التفاعلات ومن بعد نمشي النغمة، ما عنديش مشكل. مثلا مهاد ربيل تقول هو موضوع هام أما تحب له زيادة تضحية. ألفة تقول كل إنسان، ألفة بن سالم تقول كل إنسان حر في حياته. سي محمد التونسي يكتفي بأنه يسلم علينا الناس الكل وإحنا نقولوا له إن شاء الله عيدك مبروك. نمشي لتليفون آخر. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة أختي شريفة الغالية.
0: مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا.
1: يعيشك نهارك زين وإن شاء الله عندك مبروك بالنسبة للأمهات وعيد الأضحى.
0: يعيشك كثر خيرك.
1: الأمهات ديما ديما الأم ديما عندها عيد راهي عند صغيراتها.
0: ربي إن شاء الله يحفظ الأمهات الكل.
1: عايشك عايش خيتي يسترك فرحك بنورات.
0: يعيشك. أيوه صديقتي شكون معايا؟
1: أنا زهرة السلامي لمحل عطيت رأيي في كيمونتي. حبيت نكلمك. تعرف يا اختي الغاليه ديما نحب نكلم اما كي نبدا نخدم صدقني بين الراديو والفيسبوك ما نتعلمو باش اصحابي يضحكوا عليا لا تدري يقولوا لي تحب شريفه لا تدري.
0: عيشك زهيره ياخو بخاطرك زهيره اما هيت نعاودو نذكروا برايك وبصوتك انت ايه
1: برايك انا نقول لهم الام هي الامان هي هي الحب هي العطاء بدون حدود لكن مش على حسابها كاميرا مش على حسابها كاميرا انا نقول لهم من رايي انا اتجوز لكن اعرف مين ترمي شقيك على خاطر صغيراتك باش صغيراتك ما يبيعوش يمكش في كلامين خاطر الناس هاي ما ترحمش يا اختي شريفه مهما يكون مهما يكون مهما تعمل ديما لازم لازم فما نقطه كحلات لازم يحكيوا فيها
0: واضح يا زهيره يعيشك يا زهره ياخذ خاطرك وان شاء الله كل عام وانت حيه
1: بخير من الناس الكل خاصه تنسي طارق انت والله شعطتهم يا اختي شريفه
0: لا اسمع ليه تو هو ما صدق معاها امير عاد ما شاء الله ولا معمل عليه اسمع ما عادش صحيت معني ما فماشك البصمه طارق عامل لنا بصمه ولا صغيره
1: عنده بصمات يهبلوا
0: طارق الجمهور الجمهور عاوز كده أي طارق عادي شوية سلم وعيد على العبيد أي عرق عليها الشهرية شنو سي طارق شنو أي أو قال لك مش نحضر لكم شوية إبداع مش يدخل هو وزهره هو والباج اللي مش تعرضه واللي مش يلقاه قدامه مش يعدي هنا مع الشكر ليك يا زهيرة ياخو بخاطرك لطن سي طارق المبدع مش يبدأ يحضر وين مشي مركي أنا خليني نقرأ رأي مثلا مدام منيل تقول من وجهة نظري تقول الأرملة به بالنسبة لي هكا وجهة نظر أرملة والله يرحمه بالنسبة لي تقول أنا أكيد نرفض أما بالنسبة للمطلقة تختلف وجهة النظر نقولها كان تلقى شكون
2: شكرا
0: استنى عاد استنى طارق مش تو قالت نقولها إذا كان تلقى شكون يقبلك كيما أنت عاود حياتك مش سهل باش يتحمل تتحملها وحدك وفهم صغارك دونك مدام منال تميز ما بين المراه المطلقه والمراه الارمله المطلقه تقول لك من حقها تنجم تعاود اذا كان تلقى راجل يفهم الوضعيه ويقبل اولادها والكل الارمله لا ماهوش من حقها بليت عمزيه مدام منال اكتب لي شنو القانون اللي اعتمدته في حكمك هذا معناه نمشيو لتليفون اخر بالحق موضوع معناها الاراء في اختلافها فما برشا ثراء الو عسلامه
3: الو صباح النور
0: مرحبا
3: عيدك مبروك
0: كل عام وانت حيه بخير شكون معانا
3: يعيشك نزهه اللومي من ثقف
0: نزهه اللومي شنحوالك يا نزهه
3: الحمد لله يا ربي كل عام انتم حيين بخير وكل الامهات بخير ان شاء الله
0: يعيشك
3: وربي يفضل لي منيمتي ان شاء الله
0: يا ربي يحفظها ان شاء الله يا رب
3: امين امين وان شاء الله العباد تنقص شويه احتفالات في المواصل في مواقع التواصل الاجتماعي احتراما لبعض النساء خاطر فما باش نسابش وجعهم باش يوجعهم عيد الامهات
0: اسمع يا نزهه ايش نقول لك كانك مش تحكم اختي كانك مش تحكم على الانستغرام وعلى الفيسبوك حقهم ينقصوا من التهبيط العليل اش برشا ناس السنه ما ذبحتش وحقهم يهبطوا استنيني وحقهم يا نزهتي وحق مي نقصوا من الفيس ومن اللبسة ومن الوتلة ومن التصاور ومن العشوات ومن التصاور، خاطر برش عباد ما يقدروش، وحق مي نقصوا من تهبيط اللي عنده صغار هاو يهبط في التصاور متاع الشهيد والكراتب والدنيا نورمال ما يراعيه، وشكون فما صغيرات وتلقاها مرضى ولا لسبب من الأسباب ما نجمش يكون ناجح ومتميز.
3: أي عملوا لنا موضوع للنقاش الجمعة الجاية.
0: خايتي مش نتلاقش وش مش نخليه. حقهم وحقهم وحقهم.
3: افتحنا قوس بما أنه عيد الأم هي تقريبا.
0: أنا موضوع التصاور ديما نحكي فيه. أنا ديما يا نزهتي ديما نحكي فيه موضوع التصاور معناه. وحقهم يدخلوناش لبيوت نومهم ويصورونا بيوت نومهم. وحقهم يدخلوناش لسال دو بام تاعهم. خنكمل يا نزهة. وحقهم ما دخلوناش لسال دو بام تاعهم ويورونا لسال دو بام، ويدخلوناش الكوجيناتهم والبلاكاراتهم والقعداتهم هما ورجالهم وفروشاتهم. أختي ما عندك مريض. ما عندك مريت. نرجع لكلمتي، نرجع لكلمتي اللي ديما نقولها، انا نطلب وبكل لطف نحيو البيبان ونحيو الكلوتيريت والشعب الكل نعيشوا مع بعضنا، الشعب الكل
3: هكاها
0: ما براتيكمون هما برشا ناس قاعده عايشه مع بعضها معناها بالتصاور بالكل معناها برشا عباد نجم تعرف تفاصيل تراكن الدار وش بدلت وش ما بدلتش و يعني جوج ما جوج ما انوزه وخيتي هات خلينا نرجع لنا الموضوع هذا
3: تاع المراه.
0: اي المراه قاعده تستنى وتحب الراي. اي
3: هي من حقها اكيد.
0: توين خذيت اربعه تليفونات يا نزهه اغزلي زوز قال لك لا زوز تليفونات زوز اي وزوز تليفونات قال لك من حقها راه نزهه انت الخامس
3: انا انا من حقها اما كيف باش نحللها في الاخر تولي لا ما تنجمش.
0: اه انت لا
3: اي
0: بيه. علاش وخيتي
3: علاش على خاطر الام شنو هي الام تعمل كل شيء كما انت مثلا بوها مخليهم ومشى كان توفى الله يرحمه لكن ما نجموش نقولوا خليهم تخلى عليهم ومشى لكن انت اللي كيفيه في حال الانفصال هم عندكمش يقعدوا
0: فما اللي يختار ولا بالحال يقعدوا مع الام ايه
3: مع أكثرهم أكثرهم مش يختاروا أمهم أنت فما برشة تفاصيل وبرشة حيثيات
0: أنت
3: في المستقبل بش تصير أنك أنت ما تجمش تعود حياتك وتدخل راجل غريب على صغارك فما برشة تفاصيل أنت نهار آخر بش تخلي بنتك مع راجل غريب وتخرجها نجمة
0: لا انا نسمع فيك راه
3: إيه ما انت انا هذا مجرد تساؤل انت نهار اخر فما صغيرك حاجته بيك وراجلك حاجته بيك انت شكون باش تبذل كيف يبدا بهم كيف يبدا
0: ما الراجل كي يبدا وياخذك ويعرف عندك الاولاد يعرف الاولويه للاولاد خاطر مش يتصرف معاهم كأب
3: قليل باش تلقى راجل متفهم لا قليل ما تصورش
0: اي عاد قليل ما يعنيش منعدم مالا
3: لا مش منعدم
0: صحيح مال انت علاش هزيتهم الكل فرد شكاره معني بالكش السيده هذه لقات شكون متفهم هيك علاش طرحت الموضوع
3: ثم برشا تفاصيل
0: سنين تقول المطلقه نعرف يا نزهه وتزيد تقول لي مطلقه معناها ديجا ابوهم سيبهم وهم عليه راه فما المطلقين وتقعد علاقتهم جميله جدا البو والام
3: لا ثم
0: اي معني لكن
3: الحكاية فيها تضحية يلزم إنسان يضحي يلزم إنسان يضحي خاطر هيك صغير
0: معنى هل التضحية معنى التضحية يلزم فما جانب كبير في الشخص يموت معنى تقول أنت مثلا البو فما بعض الأباء مطالبين بالتضحية هل هذا معناه يلزم معني باش تكون انت اب صالح والكل يلزمك معناها مثلا ما تعودش حياتك ولا انت ما تنجم تكون ام صالحه الا كان ما عودتش حياتك معني هذا هو
3: اذا كان ما لقيتش الشريك اللي باش يخليك متوازنه في حياتك اللي ما يخليكش تضيع صغارك
0: باي واش قولك يا نزهه مثلا انت قلت المراه تخرج وتخلي مثلا نقول عندها بنتها وهي ماخذه راجل كيفاش تخلي الراجل مع بنتها اولا فما مساله ثقه واثنين تنجم تقول لك نعاود حياتي لكن انا عندي الكوان الخاص بيا انا وراجلي عندها دارها صغيره ولا عندها دارها هي وياه واولادها في دارهم مثلا تنجح شي هكا انا قاعده نمشي معاك في الفرضيات الكل لا, لا.
3: صعيبة صعيبة صعيبة
0: صعيبة,
3: صعيبة. احنا تو احنا كل ام كل ام شوف كيفاش تعامل في صغيرها. فماشي ام ما تعرفش على صغيرة, احنا حتى ابسط حاجة في صغيرك لا ولدي يحب الحاجة هديك هكا وهكا, يحب كذا كذا. كيف كيف مثلا بوهم التفاصيل هذه ما يعرفهاش. الام تعرف كل شيء, تعرف كل شيء على صغيرها, وتعرف وقتاش يخرج وقتاش يدخل وكين يوخر. فما ام ترقد قبل ما صغيرها يدخل للدار.
0: فما فما فما فما انت عايشه في عالم قوي مزيان. لا لا فما فما فما فما فما برشا فما برشا امور يا صديقتي.
3: في الاخر في الاخر المراه من حقها من حقها
0: من حقها, من حقها, من حقها على الاوراق, لكن في الواقع انت تقول لا.
3: اذا كان تعرف روحها ولقات الانسان اللي باش يخليها ما تضيعش صغارها نفسانيا واجتماعيا ومن نواحي الكل.
0: واضح واضح حبيبتي.
3: اي خاطر في الاخر هيك حقها تهولها ربي, ماكش باش نحيهولها لا انت لا غيرك لا المجتمع لا. اما صغارها هيك مسؤوليتك اختار القدر انك ما تكملش انت وبوهم, يلزمك انت تكون بر الامانه لك الصغيره, تخلي المسؤوليه مسؤوليتك.
0: واضح يا نزهه الجميله, محليك ومحلى رايك يا نزهه. يعيشك يا نزهه وبرافو معناها على طريق زيد طرحك للموضوع. هاي روضه غربال تقول نهارك زين ورضيت الوالدين, وتكتفي بذلك. عمري سميره تقول انا نقولها اعرف شنو تختار, كان صغارك انت وياهم متفاهمين علاش لا, ما تعودش حياتك, ما يهمكش في كلام الناس, ما يعجبهم شيء وربي يعطيها ما تتمنى. تليفونة الو على السلامه.
2: وي على السلامه.
0: مرحبا نهارك زين.
2: عايشك عيدك مبروك يا شريفه, شنو حوالك؟
0: كل عام تحيي بخير. ما فهمتش علاش حتى راجل ما تعدالي يا سالم عيسى, ما طلبوكش رجال اليوم تعطيني رايهم؟ سينون دخل قيس القارة هنا, أما ذاك رأيه ندركي فيش. سنة حلوة يا جميل يا قيس يا باهي يا سمح. قاعدة ما هو كان ما فماش رجال ماني مش ناخو قيس, قاعدة نفرش له فهمت باش أقول كلمة باهية للمرأة. أي حبيبتي شكون معايا؟
2: راضية شقرو.
0: يا راضية شنحوي للصحة؟
2: الله يلبي الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: حال الأولاد.
0: الحمد لله عيش أختي.
2: مبروك إن شاء الله.
0: ياخو بخاطرك وسنين ديما. أي راضية قل لي رأيك في الموضوع.
2: والله أنا وجهة نظر نتاعي تعود حياة عليه ما تعودش. ليه هو يمشي كهو سيخ ذا والمرأة ما عنديش حق عليش ما تشيرش تلزمها تعرفش تختار. وأول حاجة صغار ما تجيبش صغار, وإذا يكون راجل معنيك هي
0: أي عملت لها تنظيم العائلي راضية.
2: أي لا كهو هيك معنيك كهو
0: عودة ما بتجيبش صغار,
2: تلزمها قبل كل شيء تدرسوا اللي باش تاخذوا تدرسوا, مش معناتها اللي جي سيء يلزمها تعرف فين تخلي ساقيها.
0: واضح.
2: انا مثلا عندي بنتي تو رجلها ميت ومرأة 29 سنه
0: صغيره
2: عندها 8 سنين من اللي ميت راجلها. معناتها احنا لا معناتها علاش خاطر هيك ربي هزلها راجلها وبينتهم قصه حب كبيره.
0: شنو احنا لا ما فهمتكش؟ عندها صغاره,
2: عندها زوج صغار, خلي لها بني عمرها عام وشهرين وليد عمره 3 سنين ونص.
0: شنو احنا لا معناها ما فهمتش شنو كلمه احنا
2: مثلا
0: لا.
2: احنا ما نقولوا انا بنتي رافضه باش تعود حياتها,
0: فهمت؟
2: خاطر هيك يموت هذيك ميت حز ربي
0: عاشت معاه سعيدة الفترة اللي عاشت
2: معاه. تخيل في بالك عاشت 5 سنين خليلها زوج صغيرات توا بنية سنة ثالثة والوليد سنة سابعة.
0: وإذا كان بنتك تبدل رأيها وتقول لك يا راني نحب نعود حياتي
2: أمورها من أمورها تحب تعود ما هي رافضة.
0: لا خطر حتى أنت تقول أحنا لا, دونك أنتم قرار جماعي بالله.
2: لا مش قرار جماعي معناتها احنا كي نحكيو في الموضوع معناتها
0: بالنسبه لي لها لا.
2: خاطر شو باللي اللي عاشت معاه يعني حاجه كبيره 5 سنين قولي وكاني عشت 20 سنه مع راجلي.
0: واضح
2: خطيبته الله غالب 29 سنه وهي عمرها 29 سنه
0: رحمه الله عليه. رحمه الله عليه وربي يبارك لها.
2: عايشك عندها 8 سنين راجلها من اللي مات.
0: مازلت صغيرة.
2: أيه. أما بالنسبة للمتلقة من حق عليش هو معناتها يعود حياته ويتفرهد ويشيخ وكأنه ما فهم شيء.
0: واضح يا مدام راضية. أنا اليوم اكتشفت بالحق معناها جانب آخر في الرأي, فما التسامح أكثر مع المطلقة باش تعود حياتها أكثر من الأرملة. والله وهذه وجهة نظر الحق جديدة, أنا أول مرة نكتشفها اليوم. يعطيك صحة مدام راضية وبالحق الموضوع
2: فيني. المتلقة. علاش هو علاش هي تتقهر؟ علاش؟ هو كاو من حقه حتى يبدا بسبعة صغار يعود حياته راه حتى كيما هو. وهي سيد غبنته قعدته ما سمع حتى شيء عليه. انا ما نجحش الشيء
0: ما نعرفش الصوت يمشي ويجي. نجم شي نسمعها اكثر اي مدام راضيه. واذا كان ما نجحش الشيء
2: يا اخي يمشي على روحه.
0: اش قال فيصل مرزوق اللي جانا تو وصله
2: انا يلزمها قبل كل شيء تدرس وموش نتاع شويه تدرس.
0: هذه بوندول عندك؟ هذه بوندول اخي صارت العشرة في دارك ولا مرمى
2: درجين هذه ورثتها على الوالد
0: يا اختي رحمه الله عليه. بالحق معناها الصوت عندي سنين ما سمعتوش. اما اخيتي تغلط بها هذه الناس الكل. احنا تو على 59
2: للصغار.
0: لا ماهيش درجين، 6 دقائق راهي مقدمه.
2: 6 دقائق
0: اي 6 دقائق
2: تو رجعها درجين.
0: ملا بوندول وملا سويت وملا يا حسره على الزمن
2: والله يا حسره.
0: يعيشك مدام راضيه يا اخو بخاطرك. يقول لي امير 3 تليفونات نحاول ناخذهم بسرعه البرق. الو على السلامه.
4: الو صباح الخير.
0: مرحبا يعيشك مدام هادي. شنحويلك حتى راجل معناها امير معنيش ترى شوف في الاخرين شنحويلك مدام هادي.
4: ما يهموش الموضوع كيما تم المراه هيك علاش ما تدخلش.
0: جيت انت من الاخر. ايوه مدام هادية.
4: انا من رايي الخاص ما عنديش حق باش تعود حياتها للارمله ولا المطلقه.
0: أكها
4: عن تجربة.
0: حتى لو كان راجلها هي كي طلقت راجلها ما كانش سعيدة معاه. وإلا حتى الأرملة إذا كان راجلها ما كانش سعيدة.
4: هي عندها صغار كانت سعيدة معه واللي ما كانش سعيدة رغم صغار هيك مضحية رغم يمشي وضحية بالحق. حتى نهار في نجاح صغارها يعني صغارها تقعد نقتدم حاجة، نهار يعرسوا صغارها يقعد نقتدم حاجة. الخاطرين من الأخر نقول لك المرأة كي تعود حياتها راهي باش تنسى صغارها مهما كان تولي لك. وبالأخص كان جابت صغار من راجل الآخر سي هيك ومشيوا على روحهم. يولي الراجل والمرأة عن تجربة. أنا قاعدة نعيش فيها التجربة وقاعدة نرى فيها نعرفها بالباهي يعني
0: من قريب
4: من القريب راهو صغير داخليا محطب مهما تحن مهما تعمل مهما تشري مهما راهو يقصد له حاجه من الاخر. انا نحكي على التجربه اللي نعرفها انا كو من الاخر.
0: واضح مدام هاديه محليك ومحلى رايك. نمشي مازالوا زوز تليفونات نخلط. الو عسلم لا يقطعها. شو اسمها الوالده يا امي؟ مدام مفيده قلت لكم غدوه الصيف لا يقطعك يا مدام مفيده. الو خويا قيل وختامها مسك صوت رجالي. الو عسلامه.
5: الو
0: مرحبا
5: وبيك عسلامه اختي.
0: شكون معايا خويا؟
5: محمد.
0: سي محمد مرحبا. سي محمد
5: وبيك.
0: المراه عندها حق ولا
5: كيفاش عندها حق؟
0: ما بين حق ما بين واجب التضحيه وما بين حق الحياه.
5: شوف اختي شريفه انا مريت بتجربه الوالد نتاعي الله يرحمه
0: رحمه الله عليه. ايه
5: الوالده توفات.
0: ايه
5: فهمت. بويا عد وعاود حياته.
0: لا هو راهو هو من المنطلق احنا مختلفين. نحب المراه هنا. اعطيني رايك في المراه.
5: شوف والله تولى في بالنسبه
0: ركز معنا سي محمد حتى لحظات وحاول ابعد على الحس بعد اذنك. ركز معنا خاطر عندك برشا انيماسيون. مازلنا دقيقه ونص. ايوه
5: داكورد.
0: ايوه
5: تو في المجتمع نتاعنا اكثر الاشياء هي المراه خاصه اللي تمر بشوك مع رجلها فهمت تطلق واحد فهمت هكي تقعد ناس اي سيدي من الاخر نصورها كاينها تكره الرجال الكل
0: اي
5: فك الشخص هذاك فهمت تقعد كيما يقولوها تلمد صغيراتها وتلمدهم فهمت
0: باهي المراه باهي المراه اللي وصل القات شكون معنيها القات معاه ليكيليبر النفسي. انت مع المرأة تعاود حياتها رغم انها ام والا لا تكتفي بالضحية فقط؟
5: بالطبيعة المرأة تعاود المرأة خاصة ممكن كما قلت لك مثلا اذا رجلها يتوفى وكذا وصغيرة ومعناها ما عندهاش باش تعيش صغارها وباش كذا
0: مش بالضرورة المرأة هذي عندها باش تعيش وامورها منظمة الكل لكن هي تحكي على روحها كامرأة
5: مع مع مع
0: مع كثر خيرك يا سي محمد.
5: الرجل يسترها ولادها يستروها.
0: صحيت يعيشك يا سي محمد ربي يعينك. اي ما نزيدش نعطلك. اش نعمل سي فيصل سنه حلوه يا جميل. نكتفي بهذا القدر ونعتذر من بقيه المكالمات ولكن صفحتنا الرسميه موجوده. تنجموا تدخلوا وتكتبوا ارائكم. علاش لا؟ على خاطر فما برشا اللي يدخلوا ويقراوا من الصفحه الرسميه سلم عليكم من الناس الكل ونعاود نتمنى لكم كل خير بعد شوية الأخبار من بعد الكلمة الطيب مع سيد أحمد بوشحيمة وقيس القارة. وأنا كمش نقول بسلامة زيدة ونسلم زيدة على صديق عزيز عنا مدة مارينا هوش زيدة ديما في جانب الإخراج والتقنية سمير الكتاري اللي نحيوه ونتمنى له زيدة أيضا كل خير من هوني لنهار اللي نتقابل معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. نتمنى لكم برشا خير مع برشا محبه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات ضمن ثاني أيام التشريق، ويمكن للمتعجل منهم الاكتفاء برمي الجمرات خلال يومين قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج. أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري أن اثنين من المصابين بحالة تسمم بمعتمدية المكناسي غادروا المستشفى، فيما يتابع خمسة آخرون العلاج في انتظار إصدار نتائج تحليل عينات رفعت للتثبت من أسباب التسمم الذي أسفر أيضا عن وفاة شخصين مساء أمس. تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا بعنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، يهدف إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات. شدد رئيس الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي على أن نجاح المفاوضات مع طهران يتطلب من الولايات المتحدة التوقف عن انتهاك التزاماتها. وصل جيش الاحتلال الصهيوني غاراته على بلدات عدة في لبنان وتوغله في جنوب لبنان في عملية تدميرية لكل ما يطاله القصف، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة أن حكومة الصهاينة تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران وسط قلق من تل أبيب بشأن مذكرات التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم.
4: الله الله الله الله.
3: الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع، عيدكم مبارك عليكم وعلى أحبابكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. نلتقي في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بتاريخ الجمعة 12 الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، 29 مايو 2026 ميلادية، 91 يوم في الربيع. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: ظهر نصف النهار 21 دقيقة، صلاة العصر في 4 دقيقة واحدة، صلاة المغرب في 7:26 دقيقة، صلاة العشاء في 9:07. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار. في العصف التقنية على الكونسوليت الثنائي أمير الجاموسي فيصل المرزوقي سالم، في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على الرقم المجمع 70 164 280. ارسالاتكم القصيرة تبدأوا تبعثوها على الرقم 533-537. من الآن بإذن الله توصلنا كل الإرساليات، وبداية من الساعة 11 نشرع في الردود عن كل الإرساليات واستقبال المكالمات الهاتفية. تجمو تخلي سؤالكم في صفحة الخاصة، في الصفحة الخاصة على البرنامج على الفيسبوك الكلم الطيب كل يوم جمعة، إضافة لصفحة رسمية لإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية مينوسكيلو. مرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in. الكلمة الطيب كالعادة من عداد وتنشيط الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز، وعيدك مبارك بإذن الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، عليكم وعلى ذويكم وعلى البلاد عامة إن شاء الله. إذن نبدأ حصتنا بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم أننا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهده، ونعوذ بك يا مولانا من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم أننا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتزكي بها عملنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم ارحمنا رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك يا شافي الصدور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور، ونسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود. اللهم كلنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحينا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا يا مولانا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، وعلى حوض مصطفاك من الواردين. ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.
0: أمين.
1: اللهم بنورك اهتدينا، وبنعمك علينا استغنينا، وفي كنفك وأحسانك أصبحنا وأمسينا.
0: أمين.
1: اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، ونجنا يا مولانا يوم العرض. اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء المضطرين، رجاء من كثرت ذنوبه وزادت عيوبه وسالت دموعه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت رحمة، ولم يجد إلا أنت ملجأ. يا الله يا الله يا الله، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا واسع الفضل والمغفرة، نعوذ بك من ولد يكون علينا سيدا، ومن قرين يشيبنا قبل المشيب، ومن جار سوء يذيع أسرارنا ويكشف عوراتنا، ونعوذ بك يا ربي من مال يكون حسابه علينا ونفعه لغيرنا. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم وولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم يا مولانا اجعل عيد هذا العام عيدا سعيدا مباركا طيبا، أعده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة.
0: أمين.
1: اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين.
0: أمين.
1: ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم نجاحا باهرا في كل ميادين الحياة.
0: أمين.
1: اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم برحمتك والدينا وكل المنتقلين من المسلمات والمسلمين، واجعل مأوانا ومأواهم الجنة يا رب العالمين.
0: أمين.
1: اللهم أحسن للمحسنين، وأرنا عجائب قدرتك في المخربين الظالمين أعداء الحق والوطن والدين. اللهم غزة وأهلها ألطف بها يا رب العالمين.
0: أمين.
1: اللهم السودان وأهلها ألطف بهم يا رب العالمين. أمين. والطف بالمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل الذين وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم ولجميع المؤمنين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر لنا ولهم ولجميع المؤمنين كل أمر عسير، ودبر لنا يا مولانا فإننا لا نحسن التدبير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 22 دقيقة بعد العشرة، نجد لكم التحية والسلام. الناس الكل مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للحلقة عدد 768 من الكلم الطيب. تحية كل الفريق، أمير، فيصل، سالم، في انتظار مكالماتكم على 70-164-280. أسئلتكم القصيرة تجمو تبعثوها من الآن على 5-33-537، ولا تخليوا سؤالكم في صفحة البرنامج الكلم الطيب كل يوم جمعة، تلقاها بالعربية على الفيسبوك ولا في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، راديو صفاقس بالفرنسية مينيسكول. قبل ما نمشي للفقرة الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب، أعرف دينك، سؤال الحساس يا أحمد.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. سؤال الحصة، احنا عرفنا في حصص سابقة متى يبدأ وقت ذبح الأضاحي، قلنا اللي هو يبدأ بعد صلاة العيد وليس قبلها، إلا للعاملين للمتساكنين في الأرياف حيث لا تقام صلاة عيد في أماكن ما فماش مصلى قريب ولا حاجة كما هكا. إلى أي، إذن سؤالنا اليوم، إلى أي حد يمتد وقت ذبح أضاحي العيد، عيد الأضحى؟
0: نعم، إلى أي وقت يمتد ذبح
1: وقت ذبح أضاحي العيد،
0: الأضاحي؟ ما هذا هو السؤال،
1: اليوم ولا في أي يوم إلى حدود الساعة؟ نعم. معناه كم
0: واضح، هذا هو سؤال
1: الإجابة حسنا. إن شاء الله بعد آخر الحصة نقدموا الإجابة، لكن نعطيه فرصة للمستمعين الكرام باش يحاولوا، وكل عام وأنتم بخير. موضوع حصتنا اليوم، أعرف دينك، احنا ما زلنا في رحاب عيد الأضحى المبارك، والعيد هذا هو أعظم أعياد المسلمين. علاش هو أعظم أعياد المسلمين؟ لأنه يقترن بأعظم الطاعات والقربات، بفريضة الحج، ومقترن بفريضة الحج، والحج الواجب مرة واحدة في العمر. إذن عبادة على المسلم أن يقوم بها مرة واحدة في العمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ماديا ومعنويا، ماديا وبدنيا، بدنيا وما إلى ذلك. ثم القربات اللي هي صوم يوم عرفة وما إلى ذلك، ثم الأضحية، والأضحية شعيرة من أعظم الشعائر في ديننا الإسلامي، رغم كونها ليست فريضة عند بعض المذاهب، في بعض المذاهب، وهي فريضة في عند فقهاء آخرين، لكن هي على كل حال من أعظم القربات التي تمحو الذنوب ويتقبلها الله سبحانه وتعالى قبولا حسنا. إذن سنتوقف اليوم عند الأيام التي تلي يوم العيد. يوم العيد هو يوم قلنا الحج الأكبر، لأن فيه رمي جمرة العقبة، وفيه معناها الحلق أو التقصير، وفيه التحلل الأصغر، وفيه ذبح الهدي لمن عليه هدي، وفيه النزول إلى مكة فهو يوم عظيم، وفيه معناها نشاط كبير، عودة إلى مكة لطواف الإفاضة بالنسبة لمن لم يقم بها.
0: معناها حتى الحج عرفة، لكن بعد عرفة ما انتهتش المناسك متاع الحج بالنسبة للحجاج.
1: أكيد أكيد، مازال رمي الجمرة العقبة، وهو رمي واجب، من تركه عليه هدي. كذلك النزول إلى مكة لطواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع أو القارن والمفرد اللي ما طافش طواف الإفاضة بعد طواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للقارن. إذن هوني مش نتوقف اليوم عند الأيام التي تلي يوم العيد، يعني ثاني عيد وثالث عيد، اللي هو اليوم ثالث عيد. مش نشوفوا شي تسميه هذه الأيام، ماذا نسميها وماذا علينا أن نفعل فيها. و هذه الأيام هي أيام مباركة فيها خيرات كثيرة لا يعرفها كثير من الناس. أولها ثاني أيام العيد اللي هو يوم أمس. هذا اليوم يسمى يوم القر.
0: القر
1: أي والقر من الاستقرار. قر يقر القرار والاستقرار. على سمي يوم القر لأن الحجيج يوم عرفة ويوم العيد قد أنهوا معظم مناسك الحج وسوف يستقرون في ميناء لإكمال أيام التشريق، وإحنا جايينهم تاون مش نحكيوا عليهم أيام التشريق، واستقرارهم في ميناء لرمي الجمارات وللذكر وللاستغفار ولطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وهي أيام أكل وشرب لا يجوز فيها الصيام، لا يجوز، ولا يجوز فيها القيام بعمرة بعد أن تحلل الحجيج التحلل الأصغر، وإذا كان أتم طواف الإفاضة وأتم معناها السعي بين الصفا والمروة يمكنهم التحلل الكامل. إذن لا صيام ولا عمرة في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أو أيام ميناء هي أيام أكل وشرب وذكر. إذن يوم قلنا يوم القر هو أول ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، بعد نهار العيد فما ثلاثة أيام نسميهم أيام التشريق. أولها يوم القر اللي كنا نحكي عليه وتسمى هذه الأيام اللي هي بعد يوم العيد، الثلاثة أيام اللي بعد يوم العيد تسمى أيام التشريق. وفي الأثر أن تسمية هذه الأيام بأيام التشريق أن الحجيج كانوا يعلقون لحوم الأضاحي قديد نحو المشرق نحو الشرق عند طلوع الشمس تمر عليها الشمس، شمس الصباح وشمس منتصف النهار، حتى تجف بسرعة. وأيام التشريق كما قلنا إذن هي أيام أكل وشرب وذكر ودعاء، ويتخللها رمي الجمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة. وذلك لمدة يومين أو ثلاثة أيام على الخيار. شنو معنى على الخيار؟ المبدأ هذا أو الحكم الشرعي هذا نلقاه في القرآن الكريم، يقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ونحب نسطر سطرين تحت لمن اتقى، يعني هذه العبادة هي عبادة رمزية. العام ما يقولوا نرجم الشيطان، نحن نرجم فعل الشر اللي هو جاي من الشيطان، ونرجم كل ما يغضب الله ويبعدنا عنه.
0: هو صحيح أنه الرواية معناتها أنه سيدنا إبراهيم معناتها عندما
1: وهو آخذ ابنه ليذبحه كان الشيطان يوسوس له كيف تذبح ابنك، ومعناها يحرك فيه عاطفة الأبوة،
0: وكان يرجمه بالحجارة هيك
1: وكان يرجمه بالحجارة. ومن هنا جاءت هذه معناها المبدأ هذايا
0: اللي هي سنة مؤكدة معناتها فرض يا ربي، فرض ذي رمي الجمرات،
1: رمي جمرة العقبة في اليوم الأول واجب، واللي بعدها ما هوش فرض هو سنة. ورمي جمرة العقبة من تركه يجبر بهدي، وإذا لم يستطع هدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا عاد إلى بلده، قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، عشر أيام. إذن اللي يتعجل في يومين، فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه، ومن تأخر فلا أثم عليه. اللي رمى نهار الثاني عيد والثالث عيد وحب يكتفي بهذا في غير استعلاء أو معنى هذا تعب ويحب يرتاح ومثالش، ربي قال له رحمة من الله يكفي، بشرط أن يغادر ميناء قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو بميناء عليه أن يبيت الليلة الثالثة ليرجم في اليوم الثالث.
0: نعم.
1: اللي هو ثالث أيام التشريق. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن المهم جدا هنا التقوى، وإحنا نتوقف عند كلمة التقوى في كثير من المناسبات.
0: نعم.
1: لنقول أن الإنسان يتقي الله في نفسه فلا يعرضها للمهالك، يتقي الله في عباد الله اللي من حوله فلا يزاحم زحاما يؤذي.

0: ليوم رابع عيد، يقعد النهار رابع عيد باش يعاود يرمي الجمرات الثلاث، باش يستكمل رمي الجمرات قبل أن يغادر ميناء، وهنا يكون قد تم حجه. ماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه عاد إلى مكة، يبقى بقية الأيام معنى المسموح بها له على حسب التنظيمات الرحلات التي وقع تنظيمها لأداء هذه الفريضة.
1: نعم.
0: وقبل مغادرة مكة يبقى عليه طواف، اسمه طواف
1: الوداع.
0: الوداع، طواف الوداع هذا يودع فيه بيت الله الحرام، ويدعو بأن ييسر له عودة العودة لهذا البيت لزيارته حاجا أو معتمرا.
1: نعم. والطواف ديما سبع أشواط ولا شوط برك ولا
0: سبع دورات؟
1: أي
0: سبع دورات لمن يريد أن يقوم بركن طواف بطواف، لكن يكفي أن يطوف جولة واحدة لمن ليس عليه طواف مفروض أو مسنون. إذن هذا طواف الوداع. طواف الوداع ليس فريضة ولكنه سنة.
1: نعم.
0: ويقوم به
1: الحاج،
0: وهو بعد أن يقوم به يخرج من بيت الله الحرام متأخرا، يمشي متأخر، يعني يخلي الكعبة قدامه ويمشي إلى الوراء،
1: ما يعطيهاش بظهره،
0: ما يعطيش الكعبة بظهره.
1: إذا في السنة
0: ويقرأ قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك هذا القرآن لرادك إلى معاد. يعني وكأن هذه دعوة للعودة، وأن يكون لك موعد آخر مع بيت الله الحرام. لا حرمني الله وإياكم من زيارته مرات ومرات على حسب الإمكانيات، وهذا والله تعالى أعلم وهو أجل وأكرم.
1: نبقى في المشهد هذا، وأنت معناتها ربي أكرمك معناتها
0: من فضل الله،
1: معناتها ممكن أصعب موقف يمر على الحاج نفسيا مش بدنيا بالطبيعة، الموقف هذا هو معناتها هو أنه مودع الكعبة، شوف يرجع لها شوف ما يرجعش، ويدعو معناتها بما تيسر بما معناتها فتح الله عليه. الموقف هكايا معناتها موقف صعب بالنسبة لل
0: هما فما زوج مواقف لهما تأثير بالغ على النفس، لكن يختلفوا في نوعية التأثير. الموقف الأول،
1: أول ما
0: عندما يرى الكعبة لأول مرة وهو يدخل، شعور لا يمكن وصفه بالكلمات، إحساس عظيم وجميل جدا، منظر الكعبة ما أجمله، وما ويدعو: اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما ومهابة وأمنا. ويشعر المسلم بشعور عميق بأن الله أكرمه بهذه الزيارة. والمشهد الثاني هو مشهد
1: مغادرة
0: فيها مشوبة، هذه المغادرة بالشوق للعودة مرة أخرى، وكما قلنا يقرأ قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك هذا القرآن لرادك إلى معاد، ويسأل الله أن لا يجعلها آخر عهده بالبيت الحرام. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
1: شكرا لك أستاذنا العزيز أحمد بوشحيمة، كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب أعرف دينك، تحدثنا فيها عن أيام التشريق. سؤال الحصة: إلى أي وقت يمتد ذبح الأضحية؟ نستنى الإجابة متاعكم بعد موجز الحداش وبلغات الوفيات إن وجدت بإذن الله. شوية آخر خطبة جمعية مش نمشيو لطينة مع شيخنا مصطفى الزناتي خليفة إمام جامع الإمام مالك، هكا ولا؟
0: أي شيخ مصطفى الزناتي جزاه الله خيرا هو الذي سنستضيفه اليوم، ونشكره على تلبية الدعوة، إن شاء الله يكون معنا بعد
1: قليل
0: الفاصل
1: بعد ما نسمع مصطفى عاطف قمرٌ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب.

0: 44 دقيقة بعد العشرة جذركم التحية والسلام الناس الكل، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لكلمة الطيب في حلقة جديدة. فقرتنا الآن كما قلت لكم خطبة جمعية، مش نمشيه والطينة جامع الإمام مالك مع شيخنا مصطفى الزناتي معنا على الخط الهاتفي. شيخ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سبتم وطاب مساءكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: سيدي مصطفى مرحبا بك. حللت. شكرا سيدي. سيدي مصطفى شكرا على تلبية الدعوة، جزاك الله خيرا، بارك الله عيدك وبارك أيامك ونفع بك البلاد والعباد، وأسأل الله لك الثبات في الدنيا والآخرة في الأقوال والأفعال.
1: اللهم أمين وأجمعين يا رب.
0: شكرا لك. شيخنا مصطفى الزناتي إمام جامع الإمام مالك بيطينا، كلمة حول جامع الإمام مالك للناس اللي ما تعرفش الجامع هذايا. شيخ مصطفى،
1: جامع الإمام مالك على بساطته يضحك للضيوف مرحبا بهم. هو يقع في معتمدية الطينة على الطريق الرئيسية رقم 1، يبعد تقريبا 50 متر على قصر بلدية الطينة.
2: نعم،
1: فمرحبا بالجميع.
2: نعم، يتسع لكم تقريبا من مصلي؟
1: فوق 600-700.
2: ما شاء الله،
0: ما شاء الله،
2: خير كثير
1: الحمد لله.
0: موضوع خطبتكم اليوم شيخ مصطفى الزناتي؟
1: موضوع خطبتي اليوم إن شاء الله تعالى يتمحور حول أمرين.
0: ايوه.
1: الأمر الأول علاقة الولي بالممتحن،
0: أي،
1: والامتحان الدنيوي، وإحنا على باب امتحانات.
0: معقول.
1: الثاني وهو ظاهرة تمزيق الكتب والكراسات المدرسية آخر السنة الدراسية.
2: مصيبة. نعم،
0: تفضل شيخ مصطفى.
1: أحبابي أيها الأخيار الأبرار، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. الأمة امتحن، أبناؤنا أكبادنا يخوضون الامتحانات الدراسية هذه الأيام، فالقلوب وجلة والأذهان قلقة والآذان تتلقف الأخبار عن الامتحان، فقلما تجد منزلا لم تعلن فيه حالات الطوارئ، فكل أب وكل أم ينتظر بصبر ولهفة وعلى مضض دورة الامتحان ثم نتيجة الامتحان.
2: أكيد.
1: فيا أيها الأب، رسالتي إلى الآباء خصوصا، يا أيها الأب أيها الحنون، قد اهتممت بابنك هذا الاهتمام وأنت به الآن مشغول، تسعى وتصول وتجول، تهتم بمطعمه ومشربه وملبسه، وتحس أنك عليه مسؤول، فهل كان الاهتمام بآخرته كالاهتمام بدنياه؟ يا أيها الأب، رسالتي إليك، غاية مناك أن يكون ابنك طبيبا أو مهندسا أو أستاذا، وعجباه ما عساه كل الأماني الدنيوية زائلة، ما عساه السعي للفانية دون التفكير في الباقية، وأسفاه السواد الأعظم منا تأهبوا واستعدوا وعملوا على تربية أبنائهم أجسادا، وأهملوا تربية القلوب والسرائر التي يحيون بها ويسعدون بها أو يشقون ويهلكون. رسالتي إليك أيها الأب، هب أن ابنك تأخر في نومه عن وقت الامتحان، ما حالك؟ ما شعورك؟ كيف تتصرف؟ ألا تسابق الزمن وتفعل المستحيل ليلحق ابنك الامتحان؟ هل كان شعورك حين نام ابنك عن صلاة الفجر كشعورك حين نام عن الامتحان؟ ألا تسأله كل يوم عن امتحانه، ماذا عمل، ماذا كتب، ماذا أجاب، وعسى أن يكون الجواب صحيحا، فهل سألته عن أمر دينه يوما ما؟ والحبيب المعلم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
2: نعم.
1: رسالتي إليك أيها الأب، اسمعني بقلبك، هل سألت ابنك عن أمر دينه؟ ألا يضيق صدرك ويعلو همك حين تعلم أن ابنك قصر في الجواب في الامتحان وحاد عن الصواب؟ فهل ضاق صدرك حين قصر في دينه وواجباته مع ربه؟ يا أيها الأب، ما عساك فاعل في امتحان ليس له دورة ثاني ولا إعادة ولا حمل على المواد، فقط نجاح أو رسوب، والرسوب معناه الإقامة في نار ترض لا يصلها إلا الأشقى. الرسوب معناها الخسران المبين والعذاب المهين. فماذا تغني عنه شهادته؟ كل بالله، ماذا تغني عنه شهادته ومركزه وماله إذا أوتي كتابه بشماله ثم صاح بأعلى صوته: يا ليتني لم أوت كتابيه. يا أيها الأب، رسالتي إليك: ابنك يكون في الدنيا طبيبا أو مهندسا أو أستاذا، أما في الآخرة فمؤمن أو كافر، فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار. يا أيها الأب، إن الآخرة هي الأولى بالاهتمام والسعي والجهاد والعمل، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وتذكر أن الحبيب المعلم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الأب، ارفع الحرج عن ابنك، ارفع عنه ضغط الامتحان، فالمسكين يتأرجح بين ضغوط كثيرة كاسرة عاطرة: ضغوط الامتحان وضغوط النفس وضغوط الأسرة وضغوط الرسوب والنجاح والمستقبل. فارفع عن ولدك هذه الضغوط وساعده وخذ بيده ولا تكلفه ما لا يطيق. فالحبيب المعلم محمد صلى الله على محمد يقول: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفقة. ورسالتي أيضا للممتحن، للتلميذ، وكلنا ممتحن. يا بني الغالي، تذكر وقوفك لاستلام النتيجة يوم يوقف العبد بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فذاك يا بني هو النجاح، وذاك هو الفلاح، عندها يطرب ويفرح ويقول: هاء مقرأ كتابي.
0: شيخ مصطفى، نمشي للموضوع الثاني المهم جدا.
1: الموضوع الثاني سؤالي يا سي قيس، سؤالي إلى رجال التعليم الأوفياء، إلى أباطرة علوم النفس والاجتماع، سؤالي أن يجد كل منكم له جوابا مقنعا مفسرا: لماذا يمزق التلاميذ كتبهم وكراساتهم المدرسية نهاية السنة الدراسية
2: بل أثر خروجهم من قاعة الامتحان؟
1: نعم. لماذا ينتقم التلاميذ من الكتاب فيمزقونه إربا ويلقون بأشلاء الأوراق على الأرض في الشارع بفرح غامر؟ نعم، بفرح غامر،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وهل تمزيق الكتب تنفيس عن مخزون كبت تكدس على مدار السنة الدراسية، أم هو الرفض للنماذج التعليمية والأساليب التربوية؟ يا بني، عجبي فيك فاق العجب. يا بني، كتابك هو تاريخك، هو هويتك، ذاتك، حياتك، معلمك، أستاذك. كتابك هو نور من نور الله، ونور الله لا يؤتاه عاصي. يا بني، اسمع وتدبر نصيحتي، فهي إليك بالمجان. وادعو لشيخنا أحمد وأخي قيس: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب.
2: نعم.
1: يا بني، ليس بعد الكتاب نفيس، فالكتاب أصدق وأخلص وأقرب جليس. اسمع يا بني: أوف صديق إن خلوت كتابي، أوف صديق إن خلوت كتابي، أصح به إن خانني أصحابي، لا مفشيا سرا إذا أودعته، وأفوز منه بحكمة وصواب. يا بني، عجبي فيك فاق العجب. لماذا تمزق كراسك؟ كراسك إحساسك، كراسك نبضك وأنفاسك، كراسك مرآتك وبصمتك، فما هذا الحقد على الكراس؟ لماذا تقطع كراسك؟ كراسك أثرك ومآثرك، كراسك سلاحك وصلاحك، كراسك ذاتك ومذكراتك، كراسك عملك وفضلك وأصلك. فاحفظ كتابك واحفظ كراسك فإنهما حياتك وذكرياتك وذاتك. يا بني أنصحك وأمضي، وادعو لشيخنا أحمد ولأخينا قيد.
2: جزاك الله خيرا.
1: المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي خرزة في نعله. والبحر تعلو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله.
0: الله الله عليك. الله. شكرا لك شيخ مصطفى، بارك الله فيك.
1: وأتمنى أن تكون موعظتي بلغت.
2: بارك الله فيك شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا. أجملت أجملت، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك ولك وعليك. عسى أن يجمعنا موعد آخر إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية. نستودعك من لا تضيع ودائعه. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا لك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: شكرا لك شيخنا مصطفى الزناتي، إمام جامع الإمام مالك بطينة. 55 دقيقة بعد العشرة. نذكر بسؤال الحصة: إلى أي وقت يمتد ذبح الأضاحي؟ شوية آخر الموجز بلغت الوفيات، ثم الحديث بقية حتى ينتصف النهار. ابقوا معنا.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أفاد مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أنور البحري في تصريح إعلامي أن 3 من بين 7 مصابين بحالة التسمم التي جدت يوم أمس بقرية النصر التابعة لمعتمدية المكناسي غادر واليوم المستشفى الجامعي بعد تلقي الإسعافات اللازمة وتماثلهم للشفاء. وأوضح البحري أن الأم وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و 15 سنة ما يزالون يخضعون للعلاج بالمستشفى، وأكد أن حالتهم الصحية مستقرة وتحت المتابعة الطبية المستمرة من مختلف الإطارات الصحية. تحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعية حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. تحية تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظة السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. في أخبار العالم، وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركيو روبيو لبحث مسائل ذات أهمية ثنائية وإقليمية في أعقاب ختام ارتباطاته في الأمم المتحدة بنيويورك. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف النهار بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما.

البقاء لله والله أكبر. انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله محمد بن محمود المهيري، زوج فتحية بنت الهادي المهيري، والد سهيل مكرم ووسيم. تقبل بتعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بالجامع الكبير بسقيت الزيت. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله عامر بن محمد دريرة، والد محمد، أمين، ياسين، حمزة، يحيى، وشقيق نادر، معز، هيكل، وأميمة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع المنار طريق السلطنية. وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله صوفية تريكي، حرم النور تريكي، والدة حاتم، محمد، خالد، سليم، وسارة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع سقيت الدير. تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته ومغفرته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عودة من جديد للكلمة الطيبة.

بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: 13 دقيقة بعد الحداش نجد لكم التحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيب في الحلقة عدد 768. نذكر بالرقم الهاتفي المجمع اللي بيه تتصلوا بينا وتكونوا معنا في المباشر 70-164-280. ارسالياتكم الرقم المخصص لها هو 533-537. نجموا تواصلوا ايضا عن طريق صفحتي الفيسبوك بالنسبة للبرنامج الكلمة الطيب كل يوم جمعة، ولا صفحة رسمية لإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية من شكيل. ونذكر بسؤال الحصة: إلى أي وقت يمتد ذبح الأضاحي؟ المكالمة الهاتفية الأولى جاهزة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو،
1: أهلا،
0: عسلامة سيدي، مرحبا، شكون معنا؟
1: عيدك مبروك، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بلمثل سيدي، شكون معنا؟
1: مبارك محمد.
0: سي مبارك محمد، مرحبا بك، تفضل سيدي.
1: اسمع، عندي زوج سؤالات.
0: مرحبا.
1: كي نصلي ننسى وقت اش صليت، يعني قديش من ركعة صليتهم؟
0: ايوه،
1: كمل مثلا نزيد ركعة يعني مسموح هكا ولا لا؟
2: اسمعني سي مبارك، انت الموضوع هذا يقع لك ديما مرة في النهار ولا على الاقل؟
1: ديما ديما
2: ديما. به وقت تشك مثلا تقول انا توا في الركعة الثالثة ولا في الرابعة؟ اعتبر نفسك في الرابعة وكمل صلاتك وتجم تعمل سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان. اكاهو
0: باي. سؤال ثاني.
1: سؤال الثاني، مش الجمعة هذه، مش الجمعة الفاتحة، الجمعة اللي قبلها سمعتكم قلت وثم كرسي متحرك.
0: نعم. لا خذاوة يا سي مبارك، مش خذاوة، خذاوة وصلم مالي الكرسي المتحرك. شكرا لك سيدي مبارك، بارك الله فيك.
1: نعم، تم هذا انا حطني في بالك.
0: باهي ان شاء الله بيه. انت مستحق كرسي متحرك سي مبارك. باهي، اعطيني رقمك ترى.
1: 55
0: اي
1: 689
0: اي 817. به للي عنده كرسي متحرك يجي يتصل بسي مبارك محمد على 55-689-817. المكالمة الهاتفية الثانية أمير. ألو، السلام عليكم. ألو.
3: ألو،
0: عسلامة سيدي، مرحبا، شكون معنا؟
3: عسلامة،
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: محمد المبروك.
0: سي محمد المبروك، تفضل سيدي محمد. أي
3: بالله نحب نسأل الشيخ.
0: أيوة،
3: في القرآن الكريم يسألونك على الأنفال، قل الأنفال لله، ما هي الأنفال؟
2: أي
0: بيه
2: يا سي محمد.
3: والثانية
2: أيوة،
3: يقول حرمت عليهم شحومتها إلا من اتصل بعظم أو بالحوايا.
2: أي شنو الحوايا؟
3: على تكون حرمت.
2: أي على هذه حرمها على اليهود، على بني إسرائيل، لأنهم أكثروا من السؤال وشددوا فشدد الله عليهم. والحوايا هي المصارن، المصارين.
0: نعم، الأنفال.
2: يسألونك عن الأنفال، الأنفال هي الغنائم.
0: هي سورة كاملة سورة الأنفال.
2: سورة الأنفال هي سورة كاملة وتليها سورة التوبة اللي بدون بسملة.
0: نعم.
2: إذا الأنفال هي الغنائم في الجهاد، في الفتوحات، يغنم المسلمون معناها ما يأخذونه من متاع الكافرين، وهذه الأمثال توزع جزء منها لبيت المال وربما توزع على المجاهدين في سبيل الله.
0: نعم. يسألون في إرسالية قصيرة سي أحمد: بعد السلام عليك وتهنئتك بالعيد.
2: الله يهنيهم إن شاء الله.
0: هل يجوز قلع الأشجار لجمالية المكان، معناتها باش المكان يولي أكثر اتساع، معناتها مسألة قلع الأشجار؟
2: قلع الأشجار إذا كان لمصلحة أو لضرورة لا مانع، لكن إذا كان هكذا عبثا نقول لا نقلع الأشجار. هناك سؤال حول صلاة الفجر وصلاة الصبح. هو الحقيقة الفجر يطلق على الوقت، فما وقت يسمى الفجر.
0: نعم.
2: منذ طلوع الفجر إلى أن تخرج الشمس، هذا كله فجر. وفما صلاة نصليها تتسمى الفجر، وهي تطلق على الركعتين اللي قبل صلاة الصبح. والركعتين هذوما في المذهب المالكي يكونوا بفاتحة فقط، نقرأ فيهم سورة الفاتحة فقط دون سورة بعد الفاتحة في الركعتين.
0: نعم.
2: باي. وإذا كان قربنا للشمس نخليه ركعتين هذوما باش ما نفوتوش على رواحنا صلاة الصبح، لأن صلاة الصبح يلزم تتم باش تكون حاضر في الوقت الضروري، يلزم تتم قبل شروق الشمس. إذا أشرقت الشمس صلاة الصبح تولي قضاء،
0: قضاء،
2: وصاحبها إذا تعمد ذلك فهو آثم.
0: نعم، شكرا لك أستاذنا، بارك الله فيك. المكالمة فيها ثالثة. ألو، السلام عليكم. ألو،
4: صباح الخير.
0: مرحبا بكم معنا.
4: كل عام وانت حي بخير يا سي قيس.
0: بارك الله فيك، يعيشك.
4: كل عام وانت حي بخير يا سي احمد.
2: مرحبا بك،
4: يطول في عمرك.
0: شكرا لك،
2: يبارك معنا في عمري وعمرك ان شاء الله.
4: عقيله،
0: تفضل. يلا عقيله، عندك اجابه على سؤال سي احمد؟
4: لا، انا نحب سي احمد يدعي الولد بنت اختي طهرناه تويكا باش اميته تبرد نسيكنا، وتدعي له ويرحم اللي جابك. اليوم طهرناه، يفتح عليك ويعليك على من يعاديك.
0: بارك الله فيك.
2: لا باس،
4: ونحبك تعمل لي غنيه مطهر يا مطهر يا سي قيس.
0: لا ما تتعطل، هذه ان شاء الله نهار السبت كان تحب
2: في برنامج اخر
0: باش امه تزيد تبرد ان شاء الله. ما توا خليها سخونه ما يسالش.
4: ادعي له دعوه خير.
0: شكرا لك، بارك الله فيك عقيلة.
2: ربي يشفيه ان شاء الله ويعافيه.
0: هنا منظر الجلولي يسألك سي احمد في ارسالية قصيرة، يسأل يقول نويت صيام يوم عرفة وعمرت المنبه بالخطأ، قمت اتسحرت وبعد ذكرت انه الوقت حان مع تفات
2: تعدى،
0: ولكن اتممت الصيام، معناتها هوني الاجر موجود.
2: هذا الشيء اسمه يعمل، وهذا اللي كلاه واللي شربه بعد انتهاء وقت الافطار، قولوا انما اطعمه الله وسقاه، يكمل نهيره واجره كامل ان شاء الله.
0: نعم. شكرا لك. المكالمات فيها الرابعة. السلام عليكم.
5: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
5: مراد بك شو من سبق.
0: سيدي مراد، مرحبا بك، تفضل. اي
5: عايزك، بارك الله. نحب نجاوب على السؤال.
0: تفضل.
5: امتد وقت الاضاحي الى يوم الثالث من التشريق. فهمت؟ والاول خير من الثاني، والثاني خير من الثالث. يعني فهمت؟
0: واضح.
5: نحب نوصلكم السلام من السيد الهادي دياب.
0: بارك الله فيك، وصل السلام. عندك سؤال سي مراد سي احمد؟
5: سؤال.
0: شكرا لك سيدي مراد، بارك الله فيك. يسألوك على مسألة انه الانسان كي يرقد يخلي كتاب القرآن تحت راسه تحت المخدة، هي جائز ولا لا سي احمد؟
2: لا، القرآن يرفع، ما خليهش تحت المخدة ونرقد عليه، خليه بجنبك على في جانب المخدة متاعك، او على معنى الطاولة الصغيرة اللي بحدا سريرك مثلا، ولا اما ما تخليش تحت المخدة. لا.
0: ساعات مثلا الرضيع كتاب قرآن صغير مثلا، والحسن حصين يخليه تحت راسه.
2: هذه من العادات غير المحبذة، معنى المفروض القرآن يصان ويرفع ولا يترك، معنى مع الرضيع ممكن تحصل فيه يقرب من نجاسة ولا حاجة كما هكا، من الأحسن لا.
0: واضح.
2: إنما خليه له من وراء رأسه مثلا مصحف مسج.
0: المكالمة فيها الخامسة. السلام عليكم. 22 دقيقة بعد 11. ألو.
6: السلامة.
0: على السلامة، مرحبا بكم معنا.
6: على السلامة، معك سعيدة.
0: سعيدة، تفضل يا سعيدة، مرحبا بك.
6: مرحبا بك وعيدك مبروك.
0: يعيشك علينا وعليك عيش أختي، تفضل سعيدة.
6: والله حبيت نسلم على سي أحمد.
2: سلمك الله يا سعيدة وأسعدك الله إن شاء الله.
6: يعيشك يعيشك. والله حبيت نسألك يا سي أحمد، راني أنا عندي برشا شك.
2: تفضل.
6: عندي شك. ديما المشكاكة في الوضوء، في الصلاة، في ديما عندي شك، يعني مع الذبنية
0: الشك. معناتها انت تقول غلط ما غلطتش توضيت
6: هذاك في الصلاة، نقول غلط ما غلطتش،
0: وفي الوضوء
6: في الوضوء ديما.
2: باهي، شوف انا باش نعطيك باختصار بعض حالات الشك. مثلا الانسان يقع له شك، يقول انا ماني توضيت، زعما انقضت الوضوء ولا ما زلت على وضوء. هنا يقولوا اذا تذكر الوضوء ولم يتذكر حدثا، ما تذكرش أنه انقض الوضوء، فهو يعتبر نفسه على وضوء. أما إذا ذكر أنه معنى حدث منه حدث، وهذاك يولي ما عادش فما كلام يعاود الوضوء متاعه. بالنسبة للصلاة، إذا كان تذكر مثلا يكون هو في الركعة الثالثة ولا في الرابعة، يقول زعما أنا في الثالثة ولا في الرابعة، وقولوا له إذا كان الحكاية هذه تقع ديما، معنى على الأقل مرة في اليوم، فأنت تعتبر نفسك في الرابعة وتكمل صلاتك، ولا بأس أن تقوم بسجدتين بعد السلام ترغيما لا. للشيطان.
0: هي مسألة النسيان وحضور الذاكرة وغيابها سي أحمد.
2: أي.
0: الدين عموما كيفاش تناول المسألة هذه؟ خاطر ساعات نظرا لمرض أي. الإنسان يبدأ هكا يضيع.
2: شوف، رحمة الإسلام ورحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن عظيمة وكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي، يعني ليس عليهم حرج في هذا الأمر، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هناك ثلاثة أشياء يغفرها لنا ربي لأنها تقع من غير إرادتنا. الخطأ، إنسان غلط من غير ما يقصد، صار له غلطة في الصلاة متاعه. الخطأ والنسيان، ينسى، والنسيان غير إرادي، وما استكرهوا عليه، يعني الأشياء اللي وقعت غصبا عنه بالإكراه.
0: نعم.
2: هذه لا يؤاخذ عليها الإنسان.
0: واضح. إحدى هون تسألك سي أحمد، تقول لك أنا صمت يوم عرفة وأنا عندي دين، هل هذا معناتها عندها أجر بإذن الله؟
2: إذا كانك نويت للعرفة فهو العرفة،
0: واضح،
2: وإذا نويت للدين فهو دين.
0: واضح. المكالمة فيها سياسة. ألو، السلام عليكم. ألو.
7: ألو.
0: عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
7: عسلامة أخوي نبيل بن كريم البنيان.
0: مرحبا بك خويا نبيل، تفضل.
7: نبص عليك إجابة على سؤال سي أحمد.
0: بارك
7: لكم الزوز،
0: بارك الله فيك.
7: هو يعطيك الصحة. هو آخر يوم في ذبح الأضاحي، نقولوا احنا بالسوري رابع عيد، ماكسيموم رابع عيد، ويقابل نهار 16 في شهر ذي الحجة.
0: نعم. به عندك سؤال سي أحمد؟
7: أنا أقول ربي يبارك لكم نهار جمعة نسمعكم الزوز.
0: بارك الله فيك.
7: ما حضرت روحي اليوم باش نسأل، عندي شوية أسئلة ما شاء الله في وقتها.
0: مرحبا بك شوية نبيل.
2: شكرا سي نبيل، شكرا.
0: خونا منصف الزيني يسألك سي أحمد، هل تقسيم الأضحية واجب؟ وكيف تقسم؟
2: هو الأضحية تذبح ويستحب أن يقسم الإنسان أضحيته بين ثلاثة أمور، بين أن يأكل منها، لابد يأكل منها، ماذا بينا ما يقول شيء أنا نصدقها الكل وما نأكل منها حتى شيء، وبين أن يتصدق منها، وبين أن يستطيع أن يدخر منها شيء
0: ويهدي.
2: الإهداء طبعا ما فيش حتى شك،
0: الإهداء فيه أجر كما صدقة ولا سيحة.
2: يختلف يختلف. هو من الأحسان والله يحب الأحسان.
0: نعم.
2: ولكن الصدقة فيها نية قربة لله تعالى.
0: نعم. في أي سن من العمر توجب أو تسن الأضحية على المسلمين؟
2: في أي سن؟ المكلف، التكليف. فيه ثلاثة شروط: البلوغ، العقل، بلوغ الدعوة. إذا كان إنسان وصل لسن البلوغ تصير الصلاة واجبة عليه، وكما تصير الصلاة واجبة عليه تولي الأضحية مشروعة في حقه.
0: واضح.
2: إذا كان ظروف أمكنت، لكن احنا تو في العائلة نكتفي بأضحية واحدة، وينوي المضحي اللي هو رئيس العائلة ينوي الأجر اللي يشرك أهله في الأجر، يعني الزوجة والأولاد، وإذا كان الوالدة معه.
0: واضح. بعضهم، ما قولش برشا ناس، نقول بعضهم وربي يهديهم،
2: أمين،
0: يقولوا مثلا أنه يجي تحكي معاه حتى من إطار الفذلكة ولا كلام، أنه معناتها مش تخرج ولا مش تصدق ولا نحكي على الصدق، يقول لك أنا سنة معناتها لعلوش خذيته بهاك الحساب، وكيلو الحم وصل لمية ألف، يقول لك أنا أولى. هوني ربي سبحانه أجاب معناتها على المسألة هذية في القرآن الكريم، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
2: تحبون.
0: هذا معناتها من وقي شح نفسه، هذا هو المقياس يا أحمد.
2: أولئك هم المفلحون.
0: قد ما تبدأ الحاجة غالية وتخرج منها.
2: أي شوف، هو ماذا به الإنسان يخرج الأفكار هذه من دائرة هذا الفعل العظيم اللي هو ما نحسبوهاش بالفلوس، ما نحسبوهاش بالمادة. أنت تتصدق، تصدق دون أن تحسب، ما تقولش قداش من كيلو ولا الكيلو بكذا ولا أي. إلى آخره. نقوله لك أجر عظيم في الصدقة، فلا تتأخر عن الصدقة في أضحيتك، ففيها الأجر الكبير إن شاء الله.
0: نعم، ريت فيديو على العيد في إندونيسيا. من بين عاداتهم أنا نعتبرها جميلة رغم مبالغ فيها، ما جميلة، يقول لك المسلمين في إندونيسيا كل منطقة يمشيوا العائلات الكل بالأضاحي متاعهم الكل يصليوا مع بعضهم، بعد تقع عملية الذبح جماعية، العائلات الكل بصغارهم سيد أحمد موجودة، وبعديك الناس معناتها يقطعوا اللحم ويوزعوا اللحم على الناس الكل بالتساوي، للي عنده اللي ما عندوش، معناتها حتى اللي صاحب الأضحية اللي عنده علوش ومشى باش يذبحوا ياخذوا كيف، ومن بعد ساشيات اللحم كيف وكيف كيف وكيف اللي ما عندوش، معناتها يقسموا مع بعضهم. معناتها ايش قولك في الحكاية دي؟
2: عمل كبير ويحتاج لمجهود كبير وفيه أجر كبير إن شاء الله.
0: مكالماتي فيها سام عمير. الو الو عسلامة. عسلامة مرحبا بكم معايا.
8: ايوه
0: اهلا. ايه ارفع صوتك شويه عايش بنتي باش نسمعك بالباهي. حالك ايه؟
8: عايشكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين.
0: وانت بلمت اللي بنتي خير بنتي. هاي ايه مسلسل
8: عمو احمد معناها كيفاش تتصلى صلاه الاستخاره؟
0: كيفاش تتصلى صلاه الاستخاره؟
8: ايه
0: الدعاء نتاعها. باه الله يبارك.
2: اسمعني بنتي
8: ايه.
2: صلاة الاستخارة هي سنة، وصاحب الموضوع اللي مش نعمل عليه الاستخارة يزم يقوم هو بنفسه بصلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة ورد في حديث نبوي رواه الصحابي الجليل سيدنا عبد الله جابر بن عبد الله، سيدنا جابر بن عبد الله اللي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يقول إذا معناها عزم الإنسان على شيء فليصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني ماذا به يصلي ركعتين لله تعالى وينوي بهم الاستخارة، والركعتين هذو ما يكونوش في وقت ممنوع. شنو الوقت الممنوع؟ اللي هو مثلا بين العصر والمغرب، اللي هو بعد صلاة الوتر إلا إذا نام وعاود قام ميسالش. فهذه الأوقات اللي ما يزموش يصلي فيها صلاة الاستخارة. بعد صلاة الركعتين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة هو قاعد في مصلاه. دعاء الاستخارة طويل شوية، تنجم تدخل للانترنت وتبحث عليه، تكتب دعاء الاستخارة ويعطيه لك كامل. أنا نقرأ لك شيء منه أو بدايته. يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم أن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي،
0: ويذكر هذا الأمر
2: وإذا كان ما فيهش خير اللهم اصرفه عني وصرفني عنه إلى آخره.
0: واضح.
2: أيوة.
0: شكرا لك. في أسئلة قصيرة، أحدهم يقول سي أحمد قال مشيت نخدم في منطقة الشعال في الليل، مع الثانية صباحا يأذن الأذان قبل أذان الفجر، وكي سألت يقولون هذا الأذان لينبه المصلين بصلوات قيام الليل. أنا استغربت، معناتها هذا المسألة هذه جائزة ولا؟
2: بالنسبة للفجر هناك أذان يرفع للاستعداد لصلاة الصبح وللتوقف عن الأكل والشرب للصائم. وفما أذان قبله، هذا الأذان للاستعداد، ثم يجي أذان بعده يفصل بين جواز الأكل والشرب وبين الصيام، وتبدأ به وقت الصلاة. هذاك هو الفجر الصادق. إذن فما الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الكاذب يعرفوه بعلامات يظهر خيط من الضوء الأبيض
9: فوق
2: في الأفق عمودي، بينما الفجر الصادق يظهر خيط أبيض في الأفق أفقي. فهذا هو الفرق بيناتهم.
9: واضح، شكرا لك. المكالمة في الثامنة. السلام عليكم. ألو. عسلامة سيدي، مرحبا، شكون معنا؟
2: مرحبا بك سيدي.
10: اسمع بالله،
9: شكون معنا بالله؟
10: محمد.
9: تفضل سيدي محمد. اي
10: عندي خويا توفى تو عنده شهر.
9: رحلي رحمة الله. ايوا
10: يا ندرا، المراه نتاع العده 14 و10 ايام تمشيش المراه هكا، ولا الجيران ولا الدارهم ولا حاجه تمشيش، ما عندهاش الحق
2: تخرج للضروره، ما من غير ضروره ما تخرجش معناها.

0: بعد صلاة العيد باعتبار انه الخطبة زادة كيف كيف وإلا مباشرة إثر صلاة حتى نعرفه احنا في العيد نبدأ طول بصلاة
1: لا لا لا بعد الانتهاء من صلاة العيد. وصلاة العيد فيها حاجتين، فيها الصلاة الركعتين وفيها الخطبتين بعكس الجمعة. الجمعة فيها الخطبتين وبعد صلاة الركعتين. العيد يبدأ الإمام بالصلاة ثم يرتقي المنبر ويخطب، بعد الخروج من المصلى أو من المسجد وقتها يبدأ وقت الذبح.
0: شكرا لك. المكالمة فيها تسعة.
2: ألو
0: عسلامة.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير. لاباس الحمد لله.
2: بالله عندي جزئتي
0: أول حاجة اسمعني، شكون معايا؟ واثنين سكر لي زينب سكر الراديو. يا زينب اسمعني كان بالتليفون، كثر خيرك.
2: داكوردو
0: تفضلي.
2: بالله نهار امس صليت المغرب يا اخي، بعد امس قاعده نصلي وانا تذكرت روحي في الرابعه رقعه
0: عملت
2: الرابعه رقعه يا اخي، تمديت هكيك وسلمت بعد عم سجدتين يا اخي. صحيح هذا ولا لا؟
1: هذاك هو صحيح، ربي يتقبل.
2: سؤال اخر يا اخي احمد. سؤال اخر، انا لاحظت حتى كيف كنت في العمره اخر مره قبل الفاتحه البسمله، حتى في السعوديه يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد يقراون الفاتحه. ومفروض يقولوا لا ما يصيرش معناها البسمله خطيه ايه تولي. وحتى بحث له امس في صلاه العيد او امس قبل ما يقرا الفاتحه عمل بسمله.
0: البسمله
1: اسمعني البسمله اسمعني قلت لك البسمله هذه انت في السعوديه سمعت هذوما في السعودية المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي يعتبر البسملة هي الآية رقم واحد من الفاتحة، بينما في هذه الرواية خاصة معنا بالمذهب هي رواية حفص وغير حتى غير حفص، لكن احنا في البلاد متاعنا الفاتحة عندنا نأخذها على رواية قالون أو ورش، وفي كليهما بدون بسملة. شفت كيفاش هذاك؟ علاش؟ ولذلك طول هما إذا كان تقرأ الفاتحة على رواية حفص بدون بسملة الصلاة تعتبر باطلة لأنها ناقصة آية، الفاتحة ناقصة آية. بينما بالنسبة لنا احنا حتى كان قريت البسملة وهي ما هيش آية من الفاتحة ما يضرش. نعم. فهمت؟ أما المفروض ما تقرأهاش.
0: نعم. واضح. إحدى الأخوات تسألك في إرسالية قصيرة تقولك أنا نويت صيام يوم عرفة لكن وعقدة الصيام لكن أصبحت بالعادة الشهرية. هذه معناتها ما هو تسأل على الأجر تحسب ما يتحسب شكل العلم وعند الله مل
1: إن شاء الله. لا باش تقطع الصيام ما في شك، خطر جاه المانع الشرعي من الصيام. وأجرها إن شاء الله عند الله ثابت إن شاء الله، ندعي لها ربي ثبت أجرها إن شاء الله.
0: شكرا لك. المكالمة فيها رقم 10. ألو
3: عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، شكون معنا؟
3: عليكم مبروك ودير ان شاء الله.
0: يعيشك علينا وعليك. شكون معنا؟
3: راضية معكم.
0: تفضل يا راضية.
3: بلي نسي نسي لي الشيخ.
0: ايوا.
3: مبدية على وقت المصلي. النطق نتاعي ينقص.
0: اي.
3: فترات نتاع. كي نصلي انا صليتي. نتغلوط ونولي انا نتركون.
0: اي. تطلع ثم وتدخل بعضك. اي
3: صحيح. في سألت شكون قال لي راهو صليتك باطلة. يا ترى صحيح ولا لا؟
1: شنو ما نفهمش معناها تطلع ثم كيفاش مثلا؟ اعطيني مثال كيفاش.
3: خاطرين عندي النطق ناقص.
0: النطق ناقص
1: هذا يا شوف صلاتك ماهيش باطلة ان شاء الله. علاش؟ خاطر انت المسألة هذه ماهيش متعمدة، هذه يا الله غالب هكا ربي قدر عليك معنى الأمر هذايا، واللي تعتع في تلاوة القرآن له أجران. فهمت؟ معناها الله غالب ماكش بالعاني.
0: وبالله الناس معناتها ما تبدأش تستعج وتطقل أحكام. انت صلاتك باطلة، تصور الإنسان يدخله في حيط
1: على يبطل لها في صلاتها وتولي ما عادش تصلي جملة.
0: عشنو صلاتي باطلة. شكرا لكم. هكا نوصلوا لنهاية الجزء الأول من الساعة الثانية، استراحة نغمية.

0: 45 دقيقة بعد 11 ربيع ساعة ونكمل المشوار معاكم اليوم في الكلمة الطيب. نستقبل ما تبقى من المكالمات الهاتفية أو أقصى ما نجمو ناخذ من المكالمات. المكالمة الهاتفية رقم 11. السلام عليكم. ألو، عسلامة لالا، مرحبا بك. مرحبا، ترفع صوتك شوية. عايش أختي، شكون معنا؟ طيح الموسيقى عمير. شكون معنا؟ يا سعاد، ارفع صوتك شوية، علي صوتك شوية. عايش أختي.
1: السلام عليكم.
0: اي سمعناها، هات سؤالك. اي
1: عيش مبروك.
0: يعيشك علينا وعليك. عيش اختي، تفضلي. اي
1: والله انا عندي زوج سؤالات.
0: هات. اي
1: الاول، والله عندي راسي منتي خدمت في المعمل تاع دار الزنا.
0: كيفاش؟
1: على التقليدية.
0: اي
1: هو يخدم على الماكينة متاع التورني.
0: اي
1: يصنع فيك الزبادات نتاع الشيس.
0: باهي.
1: قلت له راهي حرام يديك، اما انت في النهاية شيس يعني كله دخان يعني.
0: باهي، السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني، انا كان نصلي الركعة الأولى نقرا الفاتحة ونقرا سورة أخرى، ومن بعد في الركعة الثانية نعاودها من الثالثة.
0: نفس السورة. نفس السورة.
2: علاش ما تحفظش سورة أخرى؟
1: لا نحفظ
0: أحيانا ساعات تنسى
2: سهونا. لا سهونا ما يسالش. باه، هذا جاوبناك على السؤال الثاني.
0: السؤال الأول، السؤال الأول. رجل يخدم في معمل متاع تورني حديد، يصنع جبادات متاع الشيشة.
2: جبادات متاع الشيشة.
0: بعضهم قالوا أنت مدام تخدم في الشيشة وفي جبادات الشيشة معتها
2: باعتبارا الشيشة معناها من الإدمان المضر على صحة الإنسان.
0: اللي يتكيفها، اما اللي يخدمها
2: اللي يخدمها واللي هو شوف الاشياء الضاره، وكيما الخمر وكيما غيره. النبي صلى الله عليه وسلم وقت جات في الايه اجتنبوه، فهمنا اش معناها اجتنبوه. قالك لا تقرب له، لا تقعد بحذاه، لا معناها نبعدوا على الاشياء هذه عموما. باش نقولوا له اذا كان فما ضروره انت باش الخدمه هذه ما تجمش تكون في خدمه غيرها، الله غالب. واذا كانك تقدر تلقى عمل اخر ولا تخدم نوعيه اخرى بنفس المهنه متاعك، خدمه اخرى، يكون هذا افضل والله اعلم.
0: شكرا لك. مكالمه فيها رقم 12. السلام عليكم.
3: السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى
0: وبركاته. مرحبا بك. شكون معنا؟
3: وعليكم مبارك محمد، الكل كل عام
0: وانتم بخير. شكون معنا؟
3: مستمع.
0: تفضل اختي.
2: مرحبا بك.
3: اولا امي توفى لها، السؤال الاول. ولد خالتها والبنت خالتها.
0: اي
3: يا اخي عندنا عرس، امي قالت ما تمشيوش، انا ندرا حرام ولا حلال معنا.
0: ما تمشيوش للعرس.
3: اي هو والبنت خالتها.
0: اي ولد بنت خاله امك. اي
3: امي قالت بلكش حرام، شنو خاطين خطا شيء؟
2: لا انا قلت نفسي. لا لا مش حرام، لا الحرام هو الاشياء المحرمه، معناها هذه تواصل اقارب وفيها، الا اذا كان فيه اثم الشيء اللي مش تمشي له. هذاك هو
0: سؤالك الثاني.
3: احمد يا سيد احمد، سؤالي اخر.
2: مرحبا، تفضل.
3: المونيكير
0: واحد
3: يصلي المونيكير لندر حرام ولا حلال؟
2: شوف هو في حد ذاته ماهوش حرام، لكن وقت تعمل المراه هذا طيلاء الاظافر هذا اللي هو اللي يسميوه المانيكير هذايا، وقت تتوضا ما يوصلش الماء للجسم الحقيقي متاع الانسان، على خاطر هيك المانيكير كيما البلاستيك فوق الظفر، ولذلك الوضوء غير صحيح، وبالتالي تولي الصلاة غير صحيحة. واضح.
0: معناتها
2: المرأة
0: نحيه برا، معناتها
2: نحيه وتتوضا من غير مانيكير، وبعد تحب تعمل مانيكير موضوع اخر.
0: شكرا لك. المكالمة فيها رقم 13. الو
4: الو،
0: عسلامة سيدي، مرحبا. شكون معنا؟
4: احمد.
0: سيدي احمد مرحبا بك، تفضل. اي
4: هذه قيس يا احمد، كل عام وانتم بخير.
0: الله يخليك. شكون معنا؟ تفضل سي احمد. اي
4: بالله يا سي احمد، انا كي نصلي نتوضا ونصلي المغرب، الوقت اللي ما بين المغرب والعشاء نستعمل التواليت مرتي، يمكنيش نقرب الوقت.
2: يعني توخر المغرب حتى يقرب العشاء.
4: هكا
0: بصراحه
4: اوضح ما
2: تشدش البوله. واضح. اي واضح واضح. يعني اذا كان انت عندك مشقه كبيره في الموضوع هذايا، معناها تجم تعمل هكا.
4: انا حتى معناها حتى في الليل اقوم اربع مرات ثلاث مرات.
2: واضح. انت مع تعاطي العلاج اللازم حاول نعم. حاول
4: قاعد عالجت ومشيت لبرج الطب واستعملت برج الدويب ونفر بمغمش.
2: ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله. باي يا سي احمد. تنجم معناها ما فماش مشكل معناها المساله اللي فيها المشقه في قواعد الاصول الفقه المشقه تجلب التيسير.
0: نعم.
2: يعني اذا كان انسان يلقى مشقه يمشي للتيسير، والتيسير في هذا ممكن معناها انه انسان يعمل ما يسمى بجمع التاخير، انه يؤخر المغرب الى قبيل العشاء، فهذا ممكن والله اعلم.
0: واضح. شكرا لك. كلمه في رقم 14. الو الو الو
5: الو.
0: السلام عليكم، مرحبا بك، شكون معنا؟
5: وعليكم السلام ورحمه الله، كل عام وانت حي بخير.
0: يعيشك سيدي، مرحبا، شكون معنا؟
5: محمد بن سالم.
0: خويا محمد مرحبا بك، تفضل.
5: وبيك مشات الشيخ نجاوب قبل نجاوب على السؤال.
0: هاتي
2: تفضل.
5: العيد الاضحى تدوم 4 ايام، اليوم الاول بتاع العيد بعد صلاه العيد.
0: أيوة.
5: وثلاث ايام بتاع التشريق قبل اخر يوم في التشريق قبل الغروب.
0: شو سؤالك؟
5: سؤالي للشيخ احمد، الصدقه عندنا معناها اكتف اليمين، علاش ما نصدقش؟ انا مش نصدق له، ما ياكل طرف كتلات، ياكل منا، ياكل منا، علاش من
0: اي
5: معناها ولا لازم اكتف اليمين؟
2: يا سي محمد، الاكتف اليمين مساله عاده،
5: مساله عاده،
2: عاده ماهيش شرعيه. تبقى تبقى انا شو نقول هي عاده طيبه. علاش عاده طيبه؟ لان الكتف هي تقريبا اطيب قطعه لحم في
0: الاضحيه،
2: تلقاها رطبه وجميله وبنينه. فهمت؟ لكن اذا نوع الانسان قطعه منه وقطعه منه وقطعه
0: شويه منه، كبده شويه ما فيها
2: بس مثلا ياخذ طريف من الفخذ وطريف من الكتف، ممكن زاد ما فماش حتى
0: جرت العاده،
2: جرت العاده ماهيش
0: وتيمنا ديما هكا
2: اي مساله اليمين ديما التيمن والتيمن معناه الكل باي.
0: واضح. شكرا ليك. المكالمه في رقم 15. الو السلام عليكم.
6: الو
0: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
6: عسلامه، فاطمه الجربوعي.
0: اهلا يا اختي فاطمه، مرحبا بك، تفضل. اي
6: مبروك
0: علينا وعليك.
6: عايشك. انا ولا عندي سؤال معناتها متقلقة منه هكا شوية. انا عندي معناتها انا مربية قطوسة في الدار. هي مربيتها ومعناتها كيف نجي نصلي تجي قدامي فوق السجادة وتقعد. حتى نطردها معناتها
0: بعدها بيدك ترجع.
6: ترجع. ايه ترجع تقعد قدامي فوق السجادة وتقعد تغزر لي.
2: في بالي.
6: معناتها قعدت متقلقة نقول بالك شي معناتها حرام علي ولا حاجة.
2: هي يا فاطمة هي تشغلك عن الصلاة ليس الا، مش حرام. تبقى انت فما حل سهل ياسر، هو تخليها تدخل البيت غرفة تسكرها عليك وباش هي ما تجمش تدخل تقعد تقلقك معنا. هذا هو. أيوة.
0: به كملنا المكالمات الهاتفية سي أحمد.
2: نعم.
0: نعطيه الإجابة عن السؤال.
2: نعطيه الإجابة عن السؤال. أي سيدي، وقت ذبح ضحية العيد هو صباح يوم النحر بعد انتهاء صلاة العيد، هكا ما قلنا مباشرة. ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس، معنى هذا في اليوم الأول، ويستمر في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس.
0: ديما قبل الغروب.
2: أي نعم.
0: بيه.
2: واليوم الثالث إلى قبل غروب الشمس.
0: كيما اليوم.
2: كيما اليوم.
0: بيه.
2: وهذا هو آخر موعد قبل غروب شمس اليوم الثالث.
0: مش الرابع عيد.
2: لا الثالث عيد. الرابع عيد هكا من أيام هكا أيام التشريق. أيام التشريق هي
0: ثاني عيد.
2: ثاني عيد اللي هو يوم القر، وثالث عيد ورابع عيد هكم الثلاث أيام هكم أيام التشريق.
0: واضح.
2: اللي هما قلنا لا نصوم فيها الأيام هذه ولا تكون فيها العمرة.
0: نعم.
2: بالنسبة للي في البقاع المقدس.
0: معناتها بالنسبة للي ما ضحاش يجم يضحي، عنده الحق اليوم وتمشي له أضحية بإذن الله.
2: يخلط
0: قبل
2: المهم قبل غروب الشمس. نعم. واضح.
0: واضح. شكرا لك أستاذنا.
2: هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم. كل عام وأنتم بخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، تقبل الله قرباتكم، تقبل الله كل أعمالكم الصالحة. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفاد مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أنوار البحري بأن 3 من بين 4 مصابين بحالات تسمم التي جدت أمس بقرية النصر التابعة لمعتمدية المكناسي غادروا اليوم المستشفى الجامعي بعد تلقي الإسعافات اللازمة وتماثلهم للشفاء. وأوضح أن الأم وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة ما يزالون يخضعون للعلاج بالمستشفى، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة وتحت المتابعة الطبية المستمرة من مختلف الإطارات الصحية. من جهته أكد مدير إدارة الصحة الوقائية بسيدي بوزيدة الدكتور بشير السعيدي أن الإدارة الجهوية للصحة سخرت كل الإمكانيات اللازمة للتدخل السريع وإسعاف المصابين من خلال توفير سيارات الإسعاف وتوجيه فرق من الأطباء والممرضين لدعم قسم الاستعجال إلى جانب القيام ببحث ميداني للوقوف على أسباب الحادثة. دعت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا الدكتورة سونيا معالج المدخنين إلى الإقبال على العيادات المتخصصة في الإقلاع عن التدخين والمتوفرة بالعديد من المؤسسات الاستشفائية في الجمهورية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صبة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صبة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. في العالم يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك رمي الجمرات في مشعر ميناء في ثاني أيام التشريق، حيث توافد أكثر من 1,700,000 حاج إلى ميناء. في وقت يواصل المستوطنون سياسة الاستيطان بتوسعة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة راس طويل شرق سهل ترمسعية شمال رام الله، تنفذ قوات الاحتلال عمليات تجريف في بلدة بيت آمر شمال الخليل. في جنوب لبنان استهدف حزب الله دبابتي ميركافا إسرائيليتين في بلدة الشاف جنوب لبنان بملحقات أبابيل الانقضاضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: اقتصاديات.
1: اقتصاديات. اقتصاديات.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، كل عام أنتم حيين بخير، عيد سعيد للجميع. إن شاء الله تعدت الأمور في أفضل الظروف ونواصلوا للعمل والعودة إلى التزامات اليومية. في حصتنا اليوم من اقتصاديات شوي آخر يكون معنا النائب معز بركلة باش نحكيه على حدث في صفاقس غدوة الحي، ملتقى التطوير الاستراتيجي، ملتقى التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس الدولي، التحديات الأفاق الاستراتيجية، بمشاركة بين مجموعة من النواب وإتيكا صفاقس. نأخذ أكثر تفاصيل على الملتقى وعلى الإطار الزماني والمكاني وأهم المدخلات في هذا السياق، ثم نحكي في نصف النهار ونص حول تعزيز الاستثمار في تونس، الاستثمار الإفريقي، مع السيد رياض عزيز رئيس غرفة المستشارين في الاستثمار في تونس بإفريقيا، اللي يستعدوا أيضا لتنظيم معرض في السنغال الأيام القليلة القادمة، والعلاقة التونسية السنغالية تكون محور حديثنا مع السيد رياض عزيز في نصف النهار ونص تقريبا، ثم في تقريبا نصف النهار وخمسة واربعين دقيقة يكون معنا السيد الكاتب العام لبلد المكلف بتسيير شؤون بلدية جرمدة سي البحري المثلوثي. نحكيه على الموضوع اللي تقريبا حديث الساعة، على اعتبار أنه اليوم معناها حسن التصرف في أضاحي العيد وكيفية تثمينها، مش نشوفوا بلدية جرمدة ومجهوداتها من أجل الحفاظ على النظافة وتثمين الجلود. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، فاصل موسيقي قصير ونستقبل ضيفنا في هذه الحصة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يتواصل مجهود المجتمع المدني، الهيئات، المنظمات، النواب وكل الأطراف السلطة الجهوية في صفاقس من أجل تحريك ملف، خلينا نقوله المطار. والملف هذا معناها اليوم من النقل عموما إلى المطار صفاقس تحديدا، اللي باش يكون غدوة محور لقاء في صفاقس، الموضوع وأهميته وأهم فقرات وظروف يحدثنا عليها. مشكور سيد معز بركلا. سي معز، كل عام وانت بخير، عيدك مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: يعيشك، كل عام وتحية بخير ليك وكيف سيد المستمعين ومستمعات إذاعة صفاقس، والعامين بها إن شاء الله عيدكم مبارك، وإن شاء الله تكون المحطات المقبلة محطات يعني تقدم إضافة للدولة التونسية في رهان استثنائي بالنسبة لنا احنا. هو الحقيقة هذا الكل يدخل في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، اللي نحاولوا أنه يكون هناك منتدى دولي في خلال شهر جانفي 2027 مش يضم كل الملفات العالقة على مستوى ولاية صفاقس. وعملنا مجموعة من اللقاءات التمهيدية. اللقاء الأول كان نهار 26 جانفي في ولاية صفاقس بحضور الإدارة العامة للسياحة، كان الموضوع متاعه حول إدخال صفاقس في منظومة سياحية وبعث صفاقس كقطب سياحي، وهذا إن شاء الله مش يتواصل الأسبوع المقبل إن شاء الله، مش يكون في زيارة ثانية في متابعة للسيد المدير العام للسياحة. النقطة الثانية كانت نهار 2/3 مي، وكانت بحضور رئيس مجلس نواب الشعب وعدد محترم من نواب المجلسين للأول والثاني، وكذلك المنظمات الوطنية كاملة كانت حاضرة، والجامعة صفاقس ومختلف الإدارات الجهوية في تفاعل حول مواضيع متعددة في صفاقس، ومن بين المواضيع اللي تجبدت موضوع النقل وخاصة مطار صفاقس تينا الدولي، اللي إن شاء الله غدوة مش يكون لقاء مع وزارة النقل ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني وممثلين على الإدارات العامة لكل من تونيسير، من نوفيلير، من تونيسير رابيد كارغو شحن، وكذلك المتداخلين في المستوى هذايا. هي تقريبا يعني قيمة الوفد اللي مش يكون موجود ومتواجد غدوة في يعني لقاء استثنائي مع كل المتداخلين في ولاية صفاقس. وهنا حبينا نبعد على نقول احنا اللقاءات اللي تكون بغياب
0: السلطة الاشراف والسلطة التنفيذية تحديدا،
1: بالفعل حبينا ان السلطة المركزية تتحول لصفاقس، وهذا تقريبا ظاهرة جديدة بالنسبة لنا احنا، ومش تلاحظوها خلال يعني الاسابيع المقبلة، يعني مش تكثر ومش تكون عنا دورات متعددة. بطبيعة الحال نحكيه على مطار صفاقس، من حيث اولا هو من اقدم المطارات في تونس، ومن حيث طاقة الاستيعاب متاعه اللي توصل إلى 500,000 مسافر. للأسف اليوم ما نقوم كاش 150,000 فقط يعني من طاقة الاستيعاب متاعه. نفس الشيء على مستوى البنية التحتية متاعه اللي لم تقع الصيانة متاعها كما ينبغي، وطالبنا بتحسين البنية التحتية متاع مهبط الطائرات، وكذلك القاعات الاستقبال والمغادرة، وفي نفس الوقت على مستوى اللوجيستي، على مستوى الموارد البشرية، وهذا الكل مش يكون محور مهم جدا في نقاشات الغد، اللي بطبيعة الحال نحنش مجرد لقاء يعني صوري ولا لقاءات يعني نقول احنا للنقاش، لا، نحبوها لقاءات تكون لأخذ قرارات. وحكينا مع الإدارات العامة اللي باش تجي لصفاقس على أساس أن يكون عن اللقاءات دورية في صفاقس كل 4 أشهر لمتابعة الملفات. يعني إن شاء الله غدوة بعد ما يقع الاجتماع بعد 4 أشهر باش يقع لقاء تقييمي للالتزامات اللي مش تلتزم بها الإدارة العامة على المستوى المركزي من أجل تفعيل كل هذا. ثم أعود لضخ كميات من الأموال على مستوى المطار، حوالي 40 مليار يعني 40 مليون دينار، وهي مقررة في الميزانية متاع سنة 2026، حبيناها أن نطار النور كما ينبغي. كيف حبينا نرى بالضبط وين وصلت مختلف المجهودات من أجل تفعيل رحلات إضافية، سواء رحلات داخلية أو رحلات على مستوى الإفريقي، على المستوى المتوسطي أو حتى على المستوى الدولي، وإعادة الاعتبار بالنسبة لصفاقس كقطب للاستثمار المستدام وقيمة كبيرة ياسر للمطار هذية.
0: يعني الهدف إذا صحت العبارة إخراج مطار صفاقس من مطار للحجيج إلى مطار يساهم في تحقيق التنمية الجهوية.
1: طبعا هو راه حتى على مستوى مطار الحجيج، يعني احنا نعرفه حتى على مستوى العمرات، يعني مطار ما يكونوش باش يقوم بالعمرات كما ينبغي. اليوم بالنسبة لنا حان الوقت انه المطار هذا خطر، اي ملف نفتحوه على مستوى التنموي في ولاية صفاقس، اي ملف نفتحوه على مستوى الاستثمار الا ويرد في المرحلة الأولينية مطار صفاقس كالعائق الاول نحو تفعيل عملية الاستثمار أو عملية تانية. وهنا بطبيعة الحال نجموش نقعدوا مكتوفي الأيدي وإحنا نشاهدوا يعني خلينا نقولوا العقم في الأداء على مستوى تطوير هذا المطار وإعادة البريق متاعه. كانت ثم مجموعة من المحاولات طيلة العقدين الماضيين، ولكن حان الوقت اليوم أنه ما يكونش مجرد مبادرات يعني نقولوا ظرفية ويعني مناسباتية. وهنا بالنسبة لنا هذا الكل ننتظره غدوي كي إن شاء الله كان تحب أثرة معناها.
0: نعم كنا نظر في أهم التوصيات اللي خرجت بها من الملتقى هذا. الملتقى أيضا لفت للانتباه أنه بالنسبة لي معناها كانوا جاي في إطار سلسلة من الأعمال والندوات من صفاقس قطب سياحي، ومن يجب يكون فما قطب سياحي معناها في القارة الإفريقية إلا ما يكون فما عندك الحد الأدنى من اللوجستي وخاصة الجانب المطار.
1: بالفعل هو تو إن شاء الله ندوكم بمجموعة من المراجع، يعني حضرنا يعني كتب على مستوى يعني التسلسل الاستراتيجي في عملية التعامل مع الملفات هذوما اللي خلينا نقوله هي مش ملفات معطلة، هي ملفات تشهد تطور بطيء، النسق نتاعها بطيء وما فماش تفاعل سريع. احنا حبوها اليوم يقع التفعيل بطريقة أسرع والنسق هذا ياخذ منحى آخر وتتطور بكيفية أسرع. على كل هو ثم تناغم كبير ما بين الأيام هذوما والأيامات السابقة والأيامات اللاحقة، وخاصة على مستوى قلنا نخدمه في المرحلة الأولى لسنة 2026 أنه نوصله من هنا لآخر سنة 2026 أن صفاقس نقوله احنا تتمركز وتتموقع على المستوى السياحي. وإن شاء الله زيدا مش يكون لنا يعني لقاءات على مستوى الكروازير يعني الرحلات البحرية، كيف مش يكون عندنا مواضيع حول الميناء، ومش يكون كذلك عنا موضوع على مستوى النقل البري والمشاكل في النقل البري. على كل هي مجموعة من المحطات اللي اليوم حبينا نخرجوا من التنظير، حبينا زادة نخرجوا من النقاشات الجهوية المعزولة على
0: لكن اللافت سي معز اللافت أيوة. لانتباه الاستضافة الأخيرة، آخر استضافة وآخر حضور لوزير النقل في البرلمان لم يتحدث على برامج تخص مطار صفاقس لسنة 26.
1: وبالفعل وهيك اللي خلينا نقدموا أكثر. والحقيقة في النقاش مع وزارة النقل أبدت استعدادات إيجابية. احنا مش نحطوا المجال لخطر عدد كبير خاصة على المستوى وزارة النقل، يقول لك وقع إخراج الإجابات متاع سيد الوزير على نطاقها. احنا مش نعطيه فرصة اليوم بالنسبة لنا احنا للإدارة العامة والإدارات العامة والسلطة المركزية باش تبرر او توضح موقفها من ولاية صفاقس ومن التنمية في صفاقس، وتعطينا نقولوا احنا مشاريع قابلة للتنفيذ وترى النور ونشوفها يعني بطريقة ملموسة وليست مجرد وعود ولا مجرد يعني نقولوا احنا برامج تحفظ في الرفوف. اليوم على كل حال ديما ان تعرف انه اللي ما يتفائلش بالخير ما يجمش يقدم استراتيجيا يلزمنا ديما
0: التفاعل ما يبنيش مشاريع. معنا مستحقين اموال، مستحقين تخطيط، مستحقين اعتمادات ملموسة.
1: بالفعل احنا هنا في انتظار غدوه ان شاء الله يعني نقولوا احنا المخرجات. المره الفايته سيد مدير العام للطيران المدني وعد بضخ حوالي 40 مليار 40 مليون دينار. احنا مش نرى العمليه هذه وين وصلت، كيف كيف حبينا نشوفوا زادة كذلك.
0: لأن في ذهن علاش قلت لك هذا سمحني حتى كان قطعتك، لأن في ذهن أين أيضا رد رئاسة الحكومة حول السؤال الكتابي لزميلتك فاطمة المسدي لتبرير أسباب تعطل المشاريع الكبرى في جهة صفاقس غياب الأموال.
1: شوف، هو غياب الأموال هيش حجة، لأنه احنا عنا مجموعة كبيرة جدا من المشاريع اللي موجودة التمويلات متاحة في صلب الميزانيات. يعني أنت تعرف إذا ثم ميزانية حتى ترى ثم الأموال، لكن بطبيعة الحال تقعد عملية التطبيق والمتابعة هي اللي غايبة. يعني احنا بالنسبة لنا في متابعة عدد كبير من المشاريع اللي في ولاية صفاقس نلقاها أن ما صارتش رغم أن الأموال كانت مرصودة وموجودة. يعني هنا ثم أولا إرادة مركزية يلزمها تكون يعني موجودة، ومتابعة جهوية يلزمها تكون حاضرة، وهذا هو اللي حاولنا نخلقوها من خلال توجهات استراتيجية تشاركية تكون ما بين المركزي والجهوي، واللي عنده حجة يتفضل يقولها. وبطبيعة الحال هذا الكلام يخرجنا نوعا ما من نقول احنا من نقاشات الجانبية تكون نقاشات مباشرة، والقرارات تكون قرارات يعني حينية إذا وكل حد يتحمل المسؤولية متاعه، خاصة أنه مش يكون اللقاءات هذه كما قلنا مش مجرد لقاء. احنا اللي تعودنا عليه أنه يجيك مدير عام مرة بعد قداش كل عامين ثلاثة ويجي يعطي وعود ويمشي. اليوم لا، دليل على ذلك أن السيد المدير العام للطير المدني يعود إلى صفاقس بعد 15 يوم من وعده الفائت أنه يحضر معه كل الإطارات، وإن شاء الله نقول إحنا خطر الحكاية مش تطير غدوة إن شاء الله. هذه مش
0: سي معاز باش نستسمحك فقط باش نرفع الأذان ونرجع نختم معك.
1: حاضر
0: تفضل.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الاقتصاديات.
1: اقتصاديات.
0: اقتصاديات.
1: اقتصاديات. تقبل الله صلاة الجماعة. إذا نعود نذكر سي معز بركلا، شكرا على حضورك معنا. الملتقى غدوة الحي هو اختيار المكان، يعني علاش اخترت حي الأنس بالذات؟ تعودنا أن الملتقيات تكون في أحد النزل في وسط البلاد. اليوم فما مساج معين تحبوا تعدوه معناها؟
2: بالفعل، هو أول حاجة على مستوى الهياكل اللي مش يتأثر وتنظم اللقاءات هذية. قلنا أنها كل مرة يكون هناك منظمة أو جمعية وطنية. مرة هذية الاتحاد العام للصناعة والتجارة بال يعني المكتب الجهوي، ونشكروها على يعني تأطيره للعملية. المرة الجاية مش تكون منظمات أخرين. هذه النقطة الأولينية، لواش لأنه تكون تلم، ما تكونش حالة استثنائية أو يعني ياخذ القيادة نقوله احنا هيكل معين. حاجة ثانية وهي الأماكن، حبينا انه يكون النقاش متانع علمي، وهذه لاحظتوها انتم خلال يعني المنتدى اللي صار يومين 2 و3 ماي بمعرض فاكس دولي. يعني اليوم حبينا دور الجامعة وجامعة فاقس حابينها تكون حاضرة بالهياكل نتاعها، وحابين زادة تكون فما لمركزية لما لا في بعض لقاءات المقبلة إن شاء الله تكون حتى في معتمديات أخرى مختلفة تماما. حابين نبرز قيمة حي الأنس وتفعيل المنطقة اللوجستية، خلينا نقوله العلمية والجامعية هنا، وكيف كيف شكر موصول لكل إطارات وهياكل وإدارة تكنوبول فاقس اللي يعتبر أحد الأقطاب العلمية المهمة جدا اللي قاعدة تساهم في عملية النقل النوعية للفاقس.
1: وما زلنا ننتظر منها أكثر ومزيد من الإشعاع.
2: بالفعل هنا هذا الكل بطبيعة الحال يدخل في إطار تفعيل دور تشاركي لكل الهياكل لكل القطاعات. ونأكد على حاجة، أنه راهو يومي 2 و3 مي الناس اللي حضروا معنا، وكانت يعني فيها نقاشات مميزة جدا أبرزت أنه ثم تقدم. راهو اليوم نحكيوا احنا ديما مشاريع معطلة، وصفاقس منطقة مشاريع معطلة، نلقاو أنه ثم تقدم وملموس، تقدم ملموس، ثم إنجازات قاعدة تصير، لكن ثم إشكالية في عملية أولا الإعلام، ثم إشكالية في عملية إبراز تقدم المشاريع.
1: الإعلام يعني مفتوح، المنابر مفتوحة.
2: نحكي الإعلام يعني لا كومينيكاسيون، يعني عملية يعني أكثر يعني الريتنتي. ثم نقص في التواصل بين الإدارات الجهوية والمركزية ووسائل الإعلام. يعني اليوم
1: مش نقص، غياب تام أحيانا، معناها
2: فهمت.
1: إذا استثنينا بعض الحالات
2: اليوم وقت انت تشوف مثلا تقدم ما هو صاير على مستوى وزارة الصحة العمومية، يعني في ولاية فاقس تقدم مميز جدا وثم انجازات كبيرة لم يقع ابرازها. كيف على مستوى يعني تطور المشاريع اللي تتسمت مشاريع معطلة، ولكن نلقاوها ان قاعدة تقدم، خاطر وقت تقولها مشاريع معطلة يعني وقفت، لا نلقاها قاعدة تقدم. ولكن بالنسبة لنا احنا ما فماش دي كوميونيكي، ما فماش يعني
1: حديث عليها، وما فماش اعلام للرأي العام.
2: بالفعل يعني اليوم وقت نجي انا نحكي على مطار فاقس مثلا، غدوة اللي يحضر معنا يجي يفهم وين هو بالضبط، يعني التشخيص وين بالضبط، وين المشاكل الموجودة، شنية الإجراءات. وهنا المتابعة اللي نحبوها تكون بطريقة دورية كل 4 أشهر، يعني تخليك أنه ما يجيش واحد يرمي وعود ويخرج. احنا شفنا مثلا وقع يعني السنة الماضية اطلاق فاقس قطب السياحة سنة 2026، وحطوا قرقنا سنة 2026، تلقى اليوم قرقنا ما تقدمت في حتى موضوع على مستوى السياحة مثلا. ريت انت هنا الرميان الوعود هذوما الكبار
1: تجاه وزير السياحة الاول وزير السياحة الثاني وغيره، نتذكر ما في قرقنا الزيارات والوزير جاء وقعد 3 أيام تقريبا في قرخنا وكذا.
2: انت وقت تطلق يعني مثل هاتي نقولوا احنا الشعارات كبرى هذوما وما تلقاش حتى نقولوا حتى مؤشر. يعني اليوم وقت نسال انا مثلا شنو مؤشر واحد اعطينا لتطور السياحه في جزيره قرخنا مثلا ولا في مدينه شقس، ما نلقاوش. هنا في المقابل لقينا الحقيقه تجاوب كبير وقت بدينا نخدمه بالطريقه هذه، وان الادارات العامه لقينا لا، الاداره العامه للسياحه قاعده تقوم بدور كبير ياسر في تنشيط العملية، ولقينا أنه بالمرافقة ما بين الجهوي والمركزي في ولاية صفاقس مش في تونس يتم يجيو لصفاقس، لاحظنا أنه لا. وهذا إن شاء الله يوم 5 و 6 جوان المقبلين بقدوم المدير العام للسياحة نزيدوا نطرحوه، يمكن كان هكذا تاخذوا أنت حتى على المباشر وتسألوا مباشرة.
1: يا حب ذا يا حب ذا بالعكس مرحبا بي.
2: نفس الشيء بالنسبة للغدوة، كانت تحب حتى تاخذ السيد المدير تاخذوه في إذاعة صفاقس تاخذوه باش يعطيك بالضبط شنو الالتزام، خاطر احنا حاشتنا بالالتزام وحاشتنا بمواعيد ليست على المدى الطويل، حاشتنا تو اليوم اشتجم انت تقدم، وهذا بطبيعة الحال يدخل في اطار صفاقس قطب للاستثمار.
1: اكيد تكون لنا متابعة ومزيد من التفاصيل غدوة
2: إن شاء الله. إن شاء
1: والاذاعة بحضر. نبض معناها تنمية وانتظارات الناس في جهة صفاقس. كل شكر وتقدير لك سي معز بركلة.
2: شكرا لك، كل عام وحين بخير. الناس
1: الفاتحة عيدك مبروك مجددا. شكرا لك. فاصل موسيقي ويكون معنا سيرياض عزيز، اذا نحكيه على الاستثمار ونحكيه على التعاون التونسي الافريقي.

0: اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات. حضور المواد الغذائية التونسية في الأسواق الإفريقية واحد من بين الرهانات تشتغل عليها غرفة المستشارين في الاستثمار. موضوع يحدثنا عليه مشكور سي رياض عزيز رئيس الغرفة ورئيس غرفة المستشارين في الاستثمار في تونس وأفريقيا اللي استعدوا لمعرض قادم الأيام القادمة في السنغال. سي رياض كل عام وانتم بخير، عيدك مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عيدك مبارك سي فيصل وعيد مبارك على الأخوة الكل في الزاقس.
0: الحقيقة واحد من بين التحديات الكبرى معناها حضور المواد الغذائية التونسية وخاصة السنغال وبعض البلدان الإفريقية اللي ماهيش بعيدة في مستوى نظام الغذاء متاعها، معناها في ظل منافسة أيضا من الدول الصديقة والشقيقة من المغرب وغيرها من الدول.
1: صحيح سي فيصل، ودكار دولة السنغال وعاصمتها دكار هي الباب الشمالي لغرب إفريقيا، والسوق هذه تمس 400 مليون متساكن، وانت تعرف في تونس سوقنا ضيقة ما فيها كان 12 مليون مستهلك، وعلى هذا الأساس احنا المؤسسات التونسية نبحث في أسواق جديدة على القارة متاعنا، ومن البيبان اللي حبينا ندخلوا منها هي الباب الشمالي متاع غرب إفريقيا في دكار.

0: بس نشوفوا شو نجموا شو نشريه، اما نحاولوا باش نشوفوا زاد شو نجموا نبيعوا ونشريوا، شنو باش نبيعوا في الصالون وشنو نشريوا كان ثم امكانيات، وعلاش لا حتى كان ربما نلقاو فرص نتاع استثمار في دوله السنغال.
1: نعم، وخاصة المواد الغذائية معناها اللي هي تميز حبينا ولا كرهنا الهوية التونسية، معناها زيت الزيتون والتمور، يعني من المرجع معناها في مستوى الاستهلاك التونسي.
0: مرجع خاطر عندنا على فوا الكاليتي وعندنا الكونتيتي والحمد لله.
1: نعم.
0: والبلدان هذه بلدان إسلامية، والمقول بلدان إسلامية يعرفش معناها قيمة التيني والزيتوني فيها، معناها كيف تقول الزيت غديك الزيت مربوط عنده معناها فما حس ديني كبير، واللي يخمم في الزيت في البلدان هذيك راهو يخمم في تونس. المشكلة الموجودة لعدم توفر الزيت التونسي على البلدان هذية، وإحنا كمنظمة عرف أترافير هذه التظاهرات هذية نحاولوا باش نوجدوا المنتوج التونسي ونعرفوا به. وغاديك عندنا سوتيان كبير، معناها إعانة كبيرة من سفارتنا، سفارة تونس في دكار، والتمثيلية التجارية متاع تونيزيا إكسبور غاديك، معناها الانستيتيشنال بيبليك واقف معنا وبقدرة المولى إن شاء الله مربوحة كما يقولوا.
1: فما إقبال من قبل رجال الأعمال والمستثمرين أن يكونوا حاضرين معاكم في التظاهرة هذه؟
0: عنا 20 مؤسسة مسجلة في المادات اللي قلت سميتهم لك هذوما توا، فوخيان وخاصة الزيت متواجد بقوة في التظاهرة هذه، ولكن مازالوا عندنا أربع بلايص خاطر احنا واخذين ستاند انستيتيوشنال، معناها بافيون تونسي كبير، بافيون واخذته لنا السفارة نتاعنا والتمثيلية التجارية نتاع سيبيكس، وبقدرة المولى معناها عندنا ما لا يقل على 48 متر، معناها باش الشركات الكل باش تجي، ومازال الباب مفتوح باش تنجم تعرف بالمنتوج نتاعها. وبحذا هذايا راه ما ثماش كان الصالون، الصالون يدوم كان 3 ايام من نهار 11-13، اما احنا باش نمشيو نهار 7، نهار 8 و9 باش نعملوا دور تو دور، معناها باش ندقوا على البيبان باش نمشيو للمؤسسات الكبيره عندهم دي سوبر مارشي، عندهم مارك كبيره نتاع سوبر مارشي اللي عندها 42 سوبر مارشي في السنغال، معناها ثم دي زامبورتاتور كبار غاديك ناس، واحنا باش نمشيو ندق عليهم الباب. عندنا زاده فوروم كبير ايكونوميك سنغال تونيزي باش نعملوا فيه بي تو بي، باش التوانسه يقابلوا لي زومولوج نتاعهم سنغالي. الحقيقه بيعانت الوخيان الموجودين غاديك الدبلوماسيين الموجودين غادي، نقول لك ليسونسييل نتاع لو ترافاي في، واللي يحب يلتحق بينا مرحبا بيه. كان تسمح لي نعطي اون ادريس دو كونتاكت كما تراش معنا؟
1: تفضل
0: az.com@gnet.tn، ولا اسهل نمرو واتساب 216 98 42 338 98 42 338. الخيان اللي حبوا يتحقوا بينا مرحبا بهم، مازالوا ثم اربع بلايص والديليغاسيون باش تكون قويه، والحمد لله ان شاء الله بقدره المولى ظروف كلها غاديك ريوني باش نرفعوا الدراب تونس.
1: والاشتغال على السوق السنغاليه صحيح، ولكن ايضا فرصه في ظل تجمع عدد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال، السنغال باش تكون بوابه لبقيه الدول في افريقيا والسوق الافريقي.
0: وهذاك هو الغايه، راهو خاطر ما تعرف افريقيا الوسطى راهو برشا بلدان وكثرتهم الفرنكوفونيين وعندهم عده ابواب كبار. الباب الشمالي هو السنغال، الباب الشرقي هو النيجر، والباب الجنوبي هو الكوت ديفوار. وحنا كمنظمه عراف كيوتيكا نحاولوا باش نتواجدوا على الثلاثه اسواق هذوما باش نوفروا احسن فرص البيع ولكن الاستثمار كان يمكن للرجال الاعمال التونسي.
1: نعم، وخاصه السنغال تشهد نهضه اقتصاديه لبس بها، وهذا باش ينعكس على المقدره الشرائيه وعلى الاستهلاك، وبالتالي سوق استهلاكيه مهمه.
0: السوق نتاعهم اكبر منا، هما 18 مليون.
1: نعم.
0: ولكن قاعدين يعملوا في رتراباج ايكونوميك كبير.
1: صحيح.
0: موجودين راهو على المحيط وقوه اقتصاديه وعندهم خيرات كبيره فلاحيا وفي الصيد، والصناعه نتاعهم قاعده تتطور، يعملوا في رتراباج كبير وعندهم كروسانس اللي هي في مستوى

0: مستواه أعلى من المستوى متاعنا اليوم في تونس.
1: نعم.
0: في كل الحالات ترى احنا كمنظمة حطب أعراف نعتبره بريسك السوق الإفريقية كلها كسوق داخلية بالنسبة لنا احنا، امتداد للسوق التونسية، وش خاصة كان نوصله في إطار هالمنظومة متاع الزليكاف أنه الحدود الكلها تطيح باش نجمو نخدمو، خاطر نقعدو ديما السوق مخلوقة 12 مليون سكنة، جل الصناعيين التوانسة ما نجموش يخدمو في سوق صغيرة كما السوق التونسية، وإحنا في أشد الحاجة لفتح أبواب أخرى خاصة على قارتنا.
1: نعم، كل الشكر وليك، ونتمناو التوفيق ليك ولكل المشاركين في واحد من بين التظاهرات المهمة على المستوى الاقتصادي، وعنوانها تسويق المواد الغذائية التونسية في الأسواق الإفريقية. دكار محطة أولى، أكيد تليها محطات أخرى، إن شاء الله بمزيد من النجاح والتوفيق. سرياض عزيز، رئيس غرفة المستشارين في الاستثمار في تونس بإفريقيا.
0: تحياتنا لإخوتنا الكل، سيدات الأعمال ورجال الأعمال في السوق.
1: شكرا، أكيد بشيكون عدد مهم منهم حاضر معكم.

0: اقتصاديات.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أكيد محطة مهمة وأعداد كبيرة ياسر في مستوى الأضاحي في العيد، وكل بلدية تتجند على طريقتها الخاصة لمحاولة الاستفادة من عدد الهام من الجلود من ناحية لتثمينه، من ناحية أخرى أيضا كإجراء المحافظة على النظافة. معناها تقريبا بلدية جرمدة عايشة نفس الوضع. سي البحري،
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك
2: وبيك عايزك. تحية ليك وتحية كيف المستمعين، وكل عام والجميع بخير.
1: إن شاء الله عيدك مبروك. أكيد معناها أنت كمكلف بتسيير البلدية، فما خطوة، فما حملة كاملة من ناحية لتحفيز المواطنين، تسليم الجلود والأحذية لأماكن معينة، وفما أيضا في المقابل حرص على الاستفادة منها وتثمينها.
2: طبعا سي فيصل، احنا كبرية جرمدة طبعا كل سنة قبل العيد الكبير تصير جلسات تحذيرية وخطة كاملة لبرنامج نظافة وعناية بالبيئة، خاصة تعرفوا معناتها في العيد الكبير تكثر الأضاحي وتضاعف كمية الفضلات في المنطقة البلدية بصورة عامة. طبعا احنا مش من أول عام، احنا مدة سنوات عدنا اتفاقية مع مركز جلود الأحذية، عملنا برنامج طبعا لجمع برمية عناصر البرنامج بتاعنا، هو جمع وفرد الجلود الأضاحي. دونك عملنا برنامج، عملنا خطة عمل، لصقنا مع نشرنا عدد من المعدات تقريبا 9 أماكن في المنطقة البلدية، وعدنا المواطنين بالأماكن هذه اللي هم متعودين تقريبا سنويا نفس الأماكن، معناتها مش
1: جديد طبعاً عليهم أيضا، هم بطبيعتهم منخرطين بشكل طوعي وآلي.
2: طبعا يوقع توزيع المعدات بتاعنا في الأماكن هذه، ويوقع تجميع، وعدنا أعوان مع مسخرين باش كل شاحنة تمتلئ يفرغوها في مركز التجميع والفرز، ثم يعود يرجعون في المكان باش نحاولوا نجمع أكثر عدد ممكن من الجلود اللي يوقع معتا نتي عن العيد الأضحى طبعا مبارك.
1: هو أيضا معناها اليوم كبلدية في جرمدة الأمور واضحة، أنتم على اعتبار أنكم حتى في كل مرة تأخذوا حتى جوائز معناها على حسن النظافة وغيرها، اليوم
2: الحمد لله
1: الأمور هذه تدخل في إطار العمل اليومي معناها.
2: طبعا صح. طبعا طبعا حتى عدنا اتفاقية مع مركز الجلود والأحذية، معناتها يوقع طبعا تجميع الكمية هذه تقريبا من حوالي منتصف النهار، يوقع جلب للشاحنات هذوما نفرغوهم ونعود يرجعوا الأماكن نتاعهم، ثم فريق من تبع مركز الجلود والأحذية يقع الفرد نتاع الجلود هذه الصالحة اللي يقع إعادة تثمينها وإعادة رفقتها، وثم اللي غير صالحة يقع إيداعها في المصب الجهوي المراقب.
1: دونك احنا تقريبا فما أعداد معينة، فما حدا معناها أرقام تهم
2: عندنا تقريبا هو قريبا 12 حمولة تقريبا نتاع شاحنات، معدل تقريبا الحمولة برس 5 طن، معناتها المجموع تقريبا عندنا 60 طراطة من الجلود اللي وقع تجميعها في بالنسبة لبيت جرمدة. 60 طن هذوما فيهم تقريبا 40% وقع معناتها إعادة تدويرهم وإعادة تغليلهم، معناتها من طرف مركز الجلود تقريبا نصف ولا أقل شيء بنصف، والبقية طبعا يوقع معناتها الغير صالحة يوقع معناتها إداحة في المصب. دونك احنا نحاولوا كل عام تكون الكمية أكثر معناتها نتاع الجلود اللي يوقع معناتها إعادة استعمالها وإعادة معناتها تثمينها. طبعا هذه مرتبطة بطريقة الذبح وطريقة معناتها
1: السلخ. أنتم عندكم مسلخ ديجا معناها بالإضافة لكل هذين؟ نعم
2: طبعا احنا عندنا مسلخ في برية جرمدة، من المسالخ من أحسن المسالخ في برية
1: في نعم نعم نعم نعم،
2: وقع إعادة تهيئة سنة 2023، ومع تطوع يعتبر من أحسن ومن أنظف المسالخ، وطبعا ويخضع فيه بيطري قارغ هذيك، طبعا هو إطار بلدي ومعته ويشرف على كل العمليات اللي تتم في مسلخ بلدي.
1: بالنسبة للناس اللي مازالت ما منخرطتش ومازالت الجلود نتاع الأضاحي عندها، شنو تعمل؟
2: والله هو العملية تقريبا انتهت، احنا مع مركز الجلود الأحذية ما تبقى كملنا كل شيء تقريبا، وقع خطر إيداع البقايا من الجلود، خليه الجلود غاديك في مركز التجميع باعتبار كونه يعمل روايح وتعمل معناتها كذا كله قاع.
1: لا هو مازال ما مشاش المركز التجميع.
2: لا مشى كل شيء مشى، احنا ثم فريق على البلاصة يفرز ويزد على البلاصة، معناتها ما خليهوش.
1: لا فهمتنيش، المواطن مش المواطنين الكل هزوا الجلود نتاعهم، فما اللي مازال الجلد العلوش الضحيه نتاعو مازال فداء، وين يمشي
2: هو تو حاليا؟ مش يلقيه في الحاويه العاديه نتاع ما
1: بيبيع. فهمت
2: تو خاطر العمليه تمت امس ولمس معناتها العيد نهار ثاني عيد، معناتها المركز جند اعوان باش يوقع الفرز ويوقع معناتها التغليل كذا واحد، دونك هو مش يكون عدد قليل جدا معناتها خاطر العدد ال 95% وقع معناتها خرج معناتها
1: حتى نعم صحيح وخاصة أنه مش عدد كبير برشا يسمى حتى عدد نجموا نفهموا من خلال الأضاحي نسبة الناس اللي ضحت ولا
2: لا هي بالنسبة
1: مقارنة بالسنة الفارتة معناها
2: تقريبا كيف كيف تقريبا
1: كيف كيف الحمد لله الحمد لله
2: معناتها ما لاحظناش معناتها تقريبا نفس الكميه اللي معناها عملناها وجمعناها سنه تقريبا
1: معناتها يعطيكم الصحه على المجهود وتبقى بلديه جرمده واحده من اهم البلديات ان شاء الله كل بلديات تكون انخرطت وتكون هي بيدها سهله المهمه على المتسكنين وسهله المهمه على مركز جلود والاحذيه وهذا عمل دوري معناها ثروه نستغلوها على الاقل في الاتجاه الصحيح كل شكر وتقدير ليك سي البحري مثلوثي الكاتب العام لبلديه جرمدة ومن خلالك تحية لكل العاملين لأعوان البلدية اللي أشرفوا على العملية أيضا
2: في العوان النظافة اللي خدموا في الأسبوع هذا أمس ولامس ولمسين بالحق معناتها مجهود استثنائي معناتها وناس في الشمس وفي الليل وفي النهار ما توقفوش تقريبا هم معناتها يخدموا في بشير من حب
1: تحية للجميع تحية للجميع
2: تحية لبلدية جرمدة وكافة أعوان النظافة في الجمهورية التونسية كاملة اللي بالحق معناتها تعبوا برشا نحييهم معناتها ونشكرهم على المجهود نتاعهم
1: كل الشكر وتقدير لك سي البحر المثلوثي اذا المكلف بتسيير بلديه جرمده شكرا لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا نائب معز بارك الله حدثنا على الملتقى التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس لتحتضنوا غدوه الحي حي الانس بصفاقس وايضا تحيه للسيد رياض عزيز حدثنا على تسويق واكتساح الاسواق الافريقيه للترويج للمواد الغذائيه التونسيه زيت الزيتون والدقله بالأساس وكما كنا نسمع في سيد البحري المثلوثي المكلف بتسهير بلدية جرمدة كل شكر وتقدير لكم تحيات فيصل رياض تحيات يسرى أيضا في الديجيتال أنا فيصل جبس نحييكم نتقابلوا في قادم المواعيد الإذاعية إلى اللقاء

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. مغادرة 3 مصابين بالتسمم في المكناسي المستشفى وترقب لصدور نتائج تحاليل العينات المرفوعة لمعرفة الأسباب. بلدية صفاقس تعلن عن رفع أكثر من 1300 طن من النفايات وتجميع حوالي 220 طن من جلود الأضاحي. وزارة التربية تعلن عن عقوبات صارمة لأي محاولة أو ارتكاب غش من قبل تلاميذ البكالوريا. الاحتلال الصهيوني يواصل تصعيده في جنوب لبنان، ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد صعوبة تحديد موعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. أكد المدير الجهوي للصحة بسيد بوزيد سالم النصر اليوم أن 3 من المصابين بالتسمم بمعتمدية المكناسي غادروا المستشفى، فيما يتابع 4 آخرون العلاج وهم تحت المراقبة في انتظار صدور نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها للتثبت من أسباب التسمم والذي أسفر أيضا عن وفاة شخصين.
3: بداية نترحم على الشخصين اللي توفوا نتيجة تسممات غذائية. أما عائلية هم العائلة تكون من 9-10 أشخاص نفس الأكلة، شخص وحيد هو متناولش الأكلة هذيك، تعرضوا إلى أعراض جانبية سريعة، تنقل بها على مستوى القلب على مستوى الأعصاب. تم التكفل بها المستشفى المحلي بالمكناسي، وبسرعة تم نقل من المستشفى الجامعة سيدي بوزيد، تم إيوانهم بالقسم العيني المركزة بالقسم الاستعجالي. كانت الأولى عن 3 حالات تستوجب عناية وحالتهم نسبيا تعتبر خطرة. الآن الحمد لله حالتهم الكل مستقرة، 3 غادروا المستشفى، 4 منزلوا تحت المراقبة، 3 حالتهم مستقرة ممكن في الساعات القادمة يغادروا المستشفى، تبقى حالة واحدة اللي هي مازالت تحت المراقبة على الأقل 24 ساعة القادمين. الأوكلة هي كانت مكونة من 4 أنواع، الكسي والعصبان والثلاثة الخضراء ومعها مشتقة جوز، تم فرق من الإدارة الجهوية كذلك من الهيئة للسلامة الصحية المجال الغذائي، نقلوا العين مكان ورفعوا عينات، وتم حالتهم على مستوى مركزي للقيام بالتحاليل اللازمة. كذلك جثتين تم حالتهم على الطب الشرعي وقمنا الإنسان برفع العينات. احنا من نجمه نعطي الأسباب الرئيسية للوفاة مع من مشترك بنيتهم الكل إلا بعد صدور التحاليل هذية، لأنه بالله ما كانش موجود في الأكلة، وحتى المياه اللي تم استعمالها في الأكلة خلينا من عينات، وخفنا بنا تكون شتنا المياه الحديدة تكون مصدر، هي بيدها مصدر منا للتلوث الكل.
2: يواصل حجاج بتل الحرام اليوم في ثاني أيام التشريق رمي الجمرات، ويمكن للمتعجل منهم الاكتفاء برمي الجمرات خلال يومين قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج. ومن المقرر أن تصل أولى رحلات عودة حجيجنا الميامين إلى مطار تونس قرطاج الدولي الاثنين القادم على 7 صباحا، لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جوال القادم، وتؤمن الخطوط الجوية التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. وفي اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك كشفت بلدية صفاقس عن رفع كمية ضخمة من الفضلات المنزلية والشبيهة بمناسبة عيد الأضحى، تجاوزت 1300 طن خلال 4 أيام، كما تم تجميع حوالي 220 طن من جلود الأضاحي بالتوازي مع انطلاق مساء أمس حملة مداوات تشمل كامل المنطقة البلدية. من جهتها تولت بلدية الشيحية رفع 200 طن من الفضلات المنزلية ومخلفات العيد والتعهد بالنقاط السوداء والمصبات العشوائية، كما أفادنا الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية عبد السلام التريكي، مشيرا إلى تسجيل بعض الإخلالات والممارسات غير المسؤولة والمخالفة لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة والمتمثلة بالخصوص في إلقاء الفضلات خارج الحاوية المخصصة ودون وضعها في أكياس محكمة الغلق والإلقاء العشوائي لجلود الأضاحي رغم تخصيص نقاط لتجميعها وتثمينها فضلا عن حرق الفضلات.
4: تم تأمين حجز استمرار ومضاعفة الدوريات المخصصة برفع الفضلات وتنفيذ حملات استثنائية للقضاء على النقاط السوداء. كمية الفضلات المرفوعة إلى حد الآن 200 طن. ما لاحظناه بكل أسف الإلقاء العشوائي للفضلات وخاصة جلود الأضاحي بالأرصفة والطريق العام. احنا عملنا بلاغات تخصيص نقاط لتجميع جلود الأضاحي وتسمينها، لكن للأسف لاحظنا برشا جلود مطيشة في الأرصفة، مطيشة في الطريق العام، وهذا مظهر معناه مخل بالجمالية المدينة، وكذلك انتشار الروائح الكريهة، كذلك عدم احترام التوقيت المحدد لإخراج الفضلات. إخراج الفضلات عادة يكون ليلا، تتواصل إخراج الفضلات على مدار اليوم كامل، معناه احنا نهزوا الفضلات وتتواصل تخريج الفضلات، وهذا يخلي الشارع ديما معناه في حارة تكدس فضلات. حرق الفضلات والحاويات كلفنا مصاريف كبيرة للبلدية لاقتنائها، ومخاطر صحية وبيئية. بهالمناسبة نحب نتوجه بالشكر إلى كافة أعوان النظافة وكذلك الأعوان المقاولة المتعاقدة مع البلدية اللي بذلوا مجهودات جبارة ما زالت متواصلة، لأنه بالحق كمية النفايات كانت كبيرة. بالمناسبة هذه نحب أقول لكم اللي احنا أطلقنا منذ مدة مبادرة معا من أجل مدينة أنظف وأجمل، أدعو الجميع إلى الانخراط في هذه المبادرة، خاصة ونحن نستعد إلى الاحتفال خلال شهر جوان باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة.
2: بدورها أفادت بلدية غرمدا بتجاوز نسبة رفع الفضلات خلال فترة عيد الأضحى 90% بكامل أرجاء المنطقة البلدية، وأكدت تواصل العمل دون انقطاع لاستكمال عملية رفع الفضلات للوصول إلى نسبة 100%. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. الوزارة أعلنت أنه يمكن لتلاميذ البكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة بداية من الرابع من جوان القادم ولمدة 6 أيام عبر الموقع www.edunet.tn، وفي حالة خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاها 9 جوان القادم. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي بفضل التساقطات والأمطار، وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابع بن سلاح، التي وصفت الموسم الحالي بالطيب، وأشارت إلى أن عدد مراكز التجميع يبلغ مبدئيا 200 وأن عملية المصادقة عليها متواصلة. في موضوع آخر، أعلن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريحه للأخبار عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، بهدف مراجعة العلاقة بين المواطنين وشركات الوساطة بما يضمن توازنا أوضح في الحقوق والواجبات، وذلك أثر بروز إشكاليات داخل منظومة خدمات التأشيرات في ظل التعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين.
0: إعلان تونس ببادر المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وبمساندة من الاتحاد العربي للمستهلك والاتحاد الإسلامي للمستهلك دعوا على المطالب التالية: تعديل الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، وهنا نشوفوا كونه ما فماش شفافية واضحة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، رسائلية مستقلة وفعالة تظل الصفارة المعنية مهما كانت، وترفض التأشيرة ما نلقاوش شكون باش نشكي. وهنا يلزم على وزارة الخارجية توفير آلية للتظلم، تلقى العديد من الحالات عنده الحق الشيخ جيزة لكن تفاجأ برفضها، وهذا بإشكال كبير. تحسين جودة المنصات الرقمية وضمان سهولة التأدي إليها، ما نلقاوش سهولة التسجيل في المنصة الرقمية نتاع السفارات وخاصة سفارة فرنسا، شكون برشا قاعدة تتصرف العديد من المطالب الناقصة يقبلوها ثم يقع رفضها، وبالتالي هنا الوضوء الشرفية مثلا ماشي يلزم تعطيني علاش بالحق. نحن نعولوا على كل لطف في وزارة الخارجية وجوب التدخل لدى السفارات، دي أول حاجة فتح قناة وآلية للتظلم، وزاد كيف جاء الفلوس اللي الخدمة اللي ما خدمناهاش، وهنا نعولوا ومتأكدين من تدخل وزارة الخارجية لدى السفارات المعنية.
2: التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة عنوان مؤتمر دولي ينعقد اليوم وغدا ببلادنا بهدف تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح أفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة، وفق ما أكدته رئيسة المؤتمر سناء عرفاوي.
5: الغاية من المؤتمر السنة والمواضيع اللي باش تكون حول الإنصاف في التعليم، وكيفاش مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية والأكاديمية بصفة عامة ينجم يكونوا شاملين لأنواع التلاميذ وطلبة الكل باختلافاتهم. ينجم يكون عندهم اختلاف تهني، ينجم يكون عندهم صعوبات في التعلم، ينجم يكون عندهم شخصية مختلفة، حتى مستوى الاقتصادي والاجتماعي زادة مختلف. دونك كيفاش الناس كل الاختلاف هذي ينجم يكون عنده الحق في التعليم مع كل الإمكانيات كيف وكيف غير. معناه الأغلبية هما من كندا، مي عنا زادة من المكسيك، من الكاميرون، محاضرين زادة من لبنان، عنا حتى في الحضور من المغرب، من سوريا، من فرنسا، عنا زادة سويسرا وإسبانيا، خاطر هما ثلاثة بلدان ذوما عندهم برامج يخدموا فيهم على التعليم الشامل زادة في تونس.
2: تحية تونس اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظة السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. تونس التي تعد من بين أبرز الدول الإفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ساهمت منذ حصولها على الاستقلال في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين بداية من سنة 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الأفريقي وإلى اليوم. في أخبار العالم، شن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مدينة النبطية وعدة بلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين. وفي ظل التصعيد الصهيوني على الجبهة الشمالية، قالت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال إن 11 طفلا يلقون مصرعهم كل 24 ساعة في لبنان بين قتيل وجريح. وبينما يستمر التوغل الصهيوني جنوب لبنان، تستضيف وزارة الحرب الأمريكية اليوم جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين بيروت وتل أبيب لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار، ويتوقع أن يجدد الجانب اللبناني مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية، أعلن جيش الاحتلال اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتابة زيد الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في هجوم نفذه الأربعاء الماضي. وبخصوص الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، وفي انتظار إمضاء اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع الإيرانيين، بينما أكد نائبه جي دي فانس أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. في هذه الأثناء، فدت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب منطقة بوشهر، كما أطلقت القوات الإيرانية نيرانا تحذيرية باتجاه أربع سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. تذكير في الختام بأبرز العناوين: مغادرة ثلاثة مصابين بالتسمم في المكناس المستشفى، وترقب لصدور نتائج تحاليل العينات المرفوعة لمعرفة الأسباب. بلدية صفاقس تعلن عن رفع أكثر من 1300 طن من النفايات وتجميع حوالي 220 طن من جلود أضاحي العيد. وزارة التربية تعلن عن عقوبات صارمة لأي محاولة أو ارتكاب غش من قبل تلاميذ البكالوريا.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشر، أجمل تحية من جهة كيشة، فاطمة زلوزي وسونيا بن عمر، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة ديمة.
1: Sport News. Sport News.

0: 15 دقيقة بعد الواحدة بعد الزوايا. أحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بدأ العد التنازلي لمغامرة المنتخب التونسي في أدغال القارة الأمريكية. بدينا إن شاء الله نحضر وإحنا الأولى المقابلات المشكونة إن شاء الله يوم 15 جوان بإذن الله. نبدأ مع الكومينيكي الصادر صباح اليوم من طرف الجامعة التونسية لكرة قدم اللي أعلنت رسميا عن اكتمال نصاب المنتخب الوطني خلال التربص المقام بمدينة برقة بعد التحاق ثلاثي حنبع المجبري ريان اللومي حازم المسوري، إضافة إلى علي العابدي اللي التحق البارح في الليل بمقر التربص ليصبح كامل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. كما تقرر البارح أنه الحصة تكون مفتوحة لوسائل الإعلام التونسية والعربية والأجنبية. اللي حكيت مع صبري اللموشي على عديد النقاط. صبري اللموشي أبدى استياءه من ما وصلت لي عديد وسائل الإعلام التونسية بدرجة أولى، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جاب ولده باش يعز الإطار الفني للمنتخب. قال لا، ولدي زوجتي جاوا باش يطلع لي لهنا في تونس، ولا هم الحق في ذلك، لكن الله معناها نلقى أنه وسائل الإعلام التونسية بدرجة أولى حرصت على إدخال وربما المنتخب التونسي في عديد الجوانب اللي كان بالإمكان عدم الخوض فيها. صبري اللموشي حكى كيف على حظوظ المنتخب التونسي، وقال إنه مهمة ما هيش صعبة وليست مستحيلة في المرور إلى الدور الثاني. حكى أيضا على ظروف تربص المنتخب التونسي في تبرقة على الأجواء اللي حاولت توفيرها الجامعة التونسية لكرة قدم.
1: Depuis 10 jours exactement, on est arrivé à Tabarka le 18, on est le 28, ça fait 10 jours qu'on est là. On a commencé avec 5 joueurs le premier jour, 6, plus 10, plus 12, plus... Et depuis hier soir, avec l'arrivée d'Ali Abdi, le dernier joueur, nous sommes pour la première fois 26 joueurs. Donc le groupe est au complet, mais jusqu'à présent, très satisfait de l'attitude, très satisfait du travail, très satisfait des installations, de l'hospitalité, de la bienveillance, et tout se passe bien pour l'instant. C'est un très bel endroit pour travailler. C'est très reposant, on mange très bien, c'est très calme. L'hospitalité des gens de Tabarka sont d'une bienveillance incroyable. La qualité des terrains est absolument parfaite. En tout cas, si on ne réussit pas la Coupe du Monde, ça ne sera pas à cause de la mauvaise préparation. La fédération nous a mis dans d'excellentes conditions. Les gens de l'hôtel et du complexe nous mettent dans les meilleures conditions. On travaille dans des conditions vraiment optimum et ça, c'est très, très agréable. On a fait un travail individuel, c'est ce qui était voulu, avec des garçons comme Dylan Brown, comme Ismaël Garbi et même Khalil Ayari. Et donc, c'est des choix qui sont forts. Mais tous les joueurs ont joué le jeu. Ils sont venus plus tôt, ils sont venus de manière très positive, de manière très déterminée. Et on a beaucoup travaillé, on a fait des séances très intéressantes, malgré la chaleur, mais c'est à peu près la chaleur qu'on va retrouver au Mexique. Donc on est dans des conditions Coupe du Monde.
0: هذا طبعا صبري اللموشي اللي أكد طبعا ارتياح الكل للتربص للأجواء اللي قاها في تربص المنتخب التونسي في تبرقة. وجه تحية لكل عوين النزل كيف لأعضاء الجامعة التونسية لكرة قدم ولكل الأطراف اللي ساهمت في نجاح التربص هذا، ويعتبر ركيزة رئيسية نحو تحليق إن شاء الله كرة قدم التونسية في أدغال القارة الأمريكية. كومينيكي صادر قبل كشوي على نادي نيس الفرنسي اللي أكد عبر صفحته الرسمية أن على الجماهير واحترام قرار علي العابدي بالانضمام للمنتخب التونسي قبل حضور مباراة براج البقاء ضمن أندية الدوري الفرنسي أمام نيس. وأكد نيس أن العابدي غادر تونس من أجل استكمال وثائق سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك قبل تحول بعثة المنتخب الوطني. وأشار الفريق الفرنسي كون المفاوضات مع الجامعة التونسية من أجل إبقاء علي العابدي إلى غاية مواجهة الإياب انتهت دون اتفاق. نذكر أنه جماهير نيس عبرت عن غضبها من رحيل العابدي قبل مواجهة سانتيتين ودعت لمعاقبته. نبقى دائما مع المنتخب التونسي لكرة قدم. أعلن الاتحاد النمساوي أن مباراة للمنتخب التونسي منتخب النمسا ستدور بإدارة طاقم تحكيم فرنسي يقوده الحكم الدولي جيريمي بينيير. وطبعا نذكر المباراة هذه يستضيفها الملعب الأولمبي بفيينا في العاصمة، وتمنيت إن شاء الله بالمنتخب التونسي بالإقناع والإمتاع والإبداع. 20 دقيقة بعد الواحدة بعد الزوايا نجي الآن لأخبار الأندية التونسية، والبداية تكون مع قلعة الجديد مع النادي الرادي الصفاقسي.

28 مايو 1928، 28 مايو 2026، قصة عشق، قصة حب، قصة عشق للكحلة والبيضة. ولد عشق لا يشبه البقية، 98 عاما من المجد، من الشغف، من الحكاية التي كتبت بعرق الرجال وصوت الجماهير وراية لا تنحني.

92 سنة ونادي صفاقسي ليس مجرد فريق، السيساس وطن صغير يسكن قلوب العرفاء، ومدرسة صنعت الأبطال، ومنبرا للعز والانتماء. 98 عاما مرت تغيرت فيها الأجيال، لكن بقي الوفاء نفسه، وبقيت الجماهير هي ذاتها تهتف بحب لا يشيخ، وتؤمن بأن حب النادي أكبر من كل الظروف.

إس بروحي نفديك إلى كل من حمل القميص، إلى كل من دافع عن الشعار، إلى كل من ساند الشعار، إلى كل من آمن ووقف خلف النادي. هذا العيد عيدكم أنتم أيضا. 98 سنة من التاريخ، 98 سنة من الفخر، 98 سنة من عشق لا ينتهي، وما زال للحكاية بقية.

الحب وهذه الأجواء اللي كانت البارح تقريبا في كل شوارع مدينة صفاقس. البارح كانت في كل المعتمديات في كل الجهات. البارح في الشفار أجواء خيالية. البارح في قلب بحر أجواء مميزة. البارح في منزل شاكر أجواء الإمتاع. البارح في طريق المطار زنقة العربي أجواء الإقناع. البارح في كل مكان في عقارب العظيمة كانت أجواء عالمية. في كل شبر في قلب بحر في كل الأماكن كان الاحتفاء بنادي صفاقس 98 سنة. السنة هذه تمازجت وتناغمت مع ثنائية الإقناع اللي كانت بإمضاء فتاة السيسيس الدوبلي بين البطولة والكأس. تحية كبيرة برشا لكل لاعب بل المريول وحبه في النادي الصفاقسي، لكل جماهيره، لكل من تداول على تسيير النادي الصفاقسي لأجيال وراء أجيال. عشقت الجمعية وحبت الجمعية وكان دمها بالحق دم الجمعية.

0: هذه ثنا المئة موري. تحية لكل عشاق النادي السفاقسي، تحية لكل من آمن ومن عاش البارح في الليل مع أجواء السياسة. نواصل مع أخبار الأندية التونسية. أعلن نجم الساحلي عبر صفحته الرسمية عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة غدوة، وذلك تبع للتقرير الوارد على الكاتب العام للجمعية من اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 مايو 2026. وأوضح النادي أن القرار جاء طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية، مع إعلام كافة المخرطين بتأجيل موعد الجلسة إلى تاريخ لاحق سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. يا خوفي لن نوصل نهار من نهارات معاش نلقاو رؤساء أندية، لأنه أول عام راه رئيس الجمعية الناس كل تصور مع السيلفي، تشيخ معاه تصور معاه تقول له أحنا معاك، يمشي شهر شهرين يقولوا له ربي معاك يا رئيس الجمعية. نواصل دائما ونجي للصحيح اليوم غدوة بعد غدوة، نهاية الموسم الرياضي 25-26. هيت نبدأ باليوم، أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيين حسين بن سيسي حكما للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم. المباراة تجمع اليوم على عشب ملعب مصفى بن جنات بالمناسبة الأربعة متاع العشية اللي قام نقول على الوطنية الثانية. تقدم سقي الدير أمل حمام سوسا، ذكر أمين منسي، محمد علي درويش بساعده الحكم، بينما سيكون أنور عكروتي حكما رابعا لهذه المواجهة. غدوة إن شاء الله الموعد مش يكون مع اللقاء المباراة النهائية الفاصلة البراج، من سيفوز بتذكرة الثالثة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكي على ستايدا الملعب الجيبسي ولا الهمهامة نادي حمام لنف، بين الملعب والهمهامة بين نادي حمام لنف والملعب الجيبسي قصة كبيرة برشا. مالورزمان مش يكون بدون حضور جمهور غدوة الأربعة متاع العشية بحضور الفار، ولقاء منقول على الوطنية الأولى، وأكيد ماتش فيه برشا حسابات بين زوز فرق. نذكر أنه المقابلة هذه مش سفرها فرج عبد اللاوي وحكم الفار أمير لوصيف. أنا كل ما نحكي على فرج ديما نتذكر كونفيرمي يا فرج، إن شاء الله إن شاء الله اللي يبدأ في الفار يقول له كلمة كونفيرمي كونفيرمي على طول تبدأ واضحة على جميع المستويات. ولو أنه الملعب الجيبسي أصدر كومنيكي استغرب قرار إجراء مباراة نهائي البراج دون حضور جمهور، وكان في الحسبان حتى تران كامل مش يتحول من جيبس لسوسة عشاق الملعب الجيبسي اللي هما الخير والبركة في جيبس وفي مختلف أنحاء العالم، شأنهم شأن الهمهامة اللي هي كبيرة بتقاليدها وبتاريخها وبجماهيرها. نهار الأحد عرس كرة قدم التونسية، الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي لقاء جمع الفريقين تذكروا 2005 وبوزميطة دون انتصار وقت الترجي الجرجيسي على الترجي الرياضي التونسي لمحالة أيمن منافق كان ملاعبي في جرجيس عام 2005 توا هو المدرب المساعد. منصف مشارك كان أدجوان عام 2005 توا هو المدرب الأول لفريق ترجي الجرجيسي، وبرش حسابات في هذه المقابلة اللي تلعب على عشب ملعب حمد العقربي برادس. ميساج الزملاء المعلقين برحمة والديكم، ملعب حمادي العقربي برادس كما عنا معناش ملعب صفيقس، عنا ملعب طيب مهيري بصفيقس. أموان نذكر رموز الحركة الوطنية بين الطيب مهيري وأيضا رياضيا كي نحكيه على ساحل الأجيال حمد العقربي. دونك الفينال إن شاء الله رسميا مش يصفروا الحكم نضال للطيف، ومسؤولية كبيرة برشا أكيد مشكون لنضال الطيف اللي مش يكون إضافة الخليل حسيني، أحمد ضويبي، سيف الدين الورتيني حكم الرابع، أمن الله الحجري حكم احتياطي، والفار في مجدي بلاغة حسني النيلي وعمر بريدع. التيكيت قبلك شوية 4500 تيكي تبيعوا براتيكمون الكل في جرجيس، مزيد تيكيت أخرى هبطة غدوة وأجواء عالمية مشكون يوم الأحد بين ترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي. مدام نحكي خبر سكوب رسميا، جمال الحمودي يغادر اللجنة الوطنية للتحكيم بعد ماتش الفينال، بعد الفينال يعني مع 6:30 7 متاع العشية يسلم مفاتيح للجامعة التونسية لكرة قدم ويقول لهم انتهت قصتي معاكم. هذا الخبر اللي نقدمه لكم بطريقة رسمية واخديته قبلك شوية من كواليس الجامعة التونسية لكرة قدم. فينال الهوندي تلعب غدوة إن شاء الله الأربعة متاع العشية عرس اليد التونسية بين ساقية الزيت وترجي الرياضي التونسي. الساقية طلبت تحكيم أجنبي والجامعة تمسكت بالتحكيم التونسي، وننهي غدوة الليل 8 متاع الليل نسكو لسانيو في لقاء البي جي والأرسنال، أكيد ماتش كبير في بودابست. رسميا زميل عصام الشاويلي أسندت له مهمة التعليق على هذه المقابلة. إذن هذه إذن آخر أخبارنا الرياضية سيرتو تتعلق بجمال حمودي، يكمل غدوة ويزيل جمال حمودي من موسم فيه برشا كلام، سيرتو موسم الكونفيرمي وموسم الفار اللي لعب به الفار. ولكم سديد النظر مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء. سبور نيوز.
1: إذاعة صفاقس.
2: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا منك يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة، هو خير نبي أرسله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم فتحها جبهات لدعوة الناس إلى التوحيد وترك أصنامهم وترك ما يعبدون من دون الله من كواكب وأقمار ومن تماثيل كانوا يصنعونها بأيديهم. وكان من بين هؤلاء الذين يصنعون تماثيل والده آزر. فإبراهيم الخليل كما فتح الجبهة على بني قومه فتحها على أبيه، لأن الدعوة للجميع. فمع بني قومه ناظرهم وحاججهم وأقام الحجة عليهم. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإبراهيم الخليل كان حازما واضحا قويا في حجته، ولكن الجبهة التي فتحها على أبيه كان فيها رحيما، كان فيها بارا بأبيه، إلى حد أن القارئ والمتتبع لسيرته يتعجب فيقول سبحان الله، من أي مدرسة تخرج نبي الله إبراهيم؟ وممن تلقى التوجيهات؟ لا شك أن التوجيهات من ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم لما أقام الحجة على أبيه ولما حاجج والده كان في غاية

هكذا هي الجبلة، وعلى هذا جبلنا، فترانا نتنكر وربما لا نذكر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتنا ولو كان من الأرحام. ولكن إبراهيم كان بارا في وقت عصيب، في وقت شديد، في وقت يصارع فيه أهل الكفر وأهل الباطل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان واليا. انظروا كيف يتدرج في الدعوة ويتشدد فيها أحيانا، ولكنه ما ترك الخلق وما ترك البر وما ترك اللين. في كل ردهات المواجهة وإقامة الحجة يذكره بأنه هو الأب وهو الابن، جعل يرددها. وكان القياس يقتضي، والعرب جرى لسانها هكذا، أن تبدأ الخطاب: يا أبتي، ثم يتكلم ساعة ويتكلم ساعة ونصف، فالخطاب لا شك أنه موجه للأب. ولكن إبراهيم ظل يعيدها ويعيدها ويكررها: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي. ليس هذا فحسب، بل إن آزر لما ذاق بإبراهيم ضرا ولما استشاط منه غضبا قال له: يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ بمعنى أمعرض أنت عن آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال الولد الصالح والبار بأبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم الخليل كان بارا بوالده، لينا في خطابه لوالده. أيها الناس، إبراهيم الخليل كان رحيما، وهو يواجه أباه ويقيم عليه الحجة، كان لينا وكان بارا. وتجد منا من يرتفع صوته على أمه وعلى أبيه، بل إن بعض أهل العلم قالوا: نظرك في وجه أبيك وأمك دون ابتسام عقوق، أكل الوجه المكشبر، الوجه الشايح، وقت اللي تدخل يتفجعوا. علاش؟ لأنك ما تحسنش الخطاب. وإلا إذا زار أباه وأمه جعل يشكو من قلة ذات اليد، ويشكو الفقر، ويشكو المرض، ويشكو الخلافات الزوجية لأمه ولأبيه. فاعلم إن أنت شكوت وأكثرت الشكوى أدخلت عليهم الحزن، أدخلت عليهم الغم، أدخلت عليهم الهم. ولذلك روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، فقال له: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. منا من يتسبب في بكاء أمه وفي بكاء أبيه ويقول: أنا على الحنفية، وأنا أحب إبراهيم الخليل، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت على عقوق. منا من يبكي أباه، ومنا من يتسبب في حزن

0: أب وفي حزن أمة، وأحيانا بطريقة ما يشعرش بها، يتعارك هو وأخته قدام أمه وقدام بوه. البو والأم يحبوا يراوا العائلة متهنية، يقول لك أنا كبرت إيش مازال في عمري، أنا 80 سنة، أنا 90 سنة، أنا خلاص القبر أمامي والحياة ورائي، خلاص انتهى الزمني، انتهى العمر، أنا في أرض للعمر. حتى إن لم يواجهك، حتى إن لم يخاطبك بوك، حتى إن لم ينكر عليك فعلتك، فاعلم أنه قد تضايق منك، فاعلم أنه قد حزن، لأنه كما يحبك يحب أختك، كما يحبك يحب أخاك، تلقاه يتعارك، يتعارك هو وأخواته قدام أمه. أحيانا تجد الأب كبر يبدأ يلعب مع ولد ولده، يحب ولد ولده، ولكنك البو يعني ولده هو، وقت اللي ياك الحفيد يعمل مشكلة يجري في جرته باش يضربه ويشد يضربه قدام الجد اللي هو أبوه. هذا عقوق، لأنك أنت أدخلت الألم وأدخلت الحزن على أبيك. نحن اليوم نتحدث عن بعض مظاهر العقوق التي قد لا ننتبه لها، لأن العادة جرت عندنا أن العقوق لا تقول لهما أف. نعم، جارت العادة أن العقوق إذا رفعنا أصواتنا، إذا لم نلبي لهم طلباتهم ورغباتهم، فذلك هو العقوق. ولكن هناك عقوق آخر قد لا ننتبه له، من بين هذا العقوق هو ما ذكرت. ولذلك إبراهيم الخليل كان رحيما بأبيه رغم أن الأب كان كافرا. أنت اليوم بوك مصلي، بوك حاج، بوك سبحته في يده، بوك يجي للجامع، بوك يلزم تكونك السلطة الكبيرة، واللي ضاع كبير الهم تدبيره كما قالوا كباراتنا. ولذلك يلزم اليوم تكونك القدوة، تكونك الحاجة الكبيرة اللي كي نخزروا لها نخزروا للبو. لكن للأسف الشديد في بعض بيوتاتنا وفي بعض عائلاتنا إذا تقدمت السن بالأبي أصبح جدا يترك في زاوية من زوايا البيت، لا يسمع له ولا يؤخذ بكلامه، إن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يستشر، بل إن البعض يتمنى موته، وهذا كذلك من العقوق. فإبراهيم الخليل أيها الإخوة الفضلاء في ملحمته قيم إنسانية وقيم اجتماعية، إن تمسكنا بها فهمنا كيف تدار العائلات وكيف تدار المجتمعات. فالمجتمع إذا أردنا له الصلاح وإذا أردنا له النجاح لا بد له من الإصلاح، والإصلاح يبدأ من بيوتنا. فالمجتمع هو في تعريفه الفلسفي هو مجموعة أفراد تربطهم علاقات، المجتمع هو أنا وأنت، المجتمع عائلتي وعائلتك، المجتمع حومتي وحومتك، المجتمع مدينتي ومدينتك، هذا هو المجتمع. فإذا أصلحنا بداخلنا صلح أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من البارين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. أيها الإخوة، الوالدان يتقدمان في السن، ويصبح الأب أو الأم في ضعف بعد قوة، وفي ذلة بعد عز، قد يسهى قد ينسى، قد يغيب عقله جملة أو تفصيلا، قد يضعف بصره، يشتعل رأسه شيبا، يكثر حديثه، تكثر تدخلاته، ويأتي البلاء العظيم. هذا البلاء عندما يصبح الأب في سن متقدم في أرذل العمر. والله إن هذا هو البلاء والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان، فإما أن يصبر ويكون الأبوان طريقين إلى الجنة، فتوبى لمن أدرك أبوي كلاهما أو أحدهما فصبر على الأذى واصطبر ورابط عند رجليهما وكابد واشتغل فأدخله الجنة، ورغم أنف رجل أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كما عققت أباك سيعقك ولدك. ولذلك عجبا لقصة إبراهيم الخليل، وعجبا للنهايات، هذا النبي الذي أكرم أبا كافرا كان القياس يقتضي أن يتحداه، أن يشتمه، أن يخرجه من بيته، أن يقول له ستدخل جهنم أيها الكافر، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال سلام عليك، الأمان عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا الفعل سنرى النتيجة بعد سنين، وتمر الأعوام ويمر الزمان، ويشاء ربنا أن يتزوج إبراهيم من هاجر وتنجب هاجر إسماعيل، ويشاء ربنا أن يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، فيأتي إلى إسماعيل ويقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن إبراهيم في الثمانين، وكانت سارة عاقرة، والوليد جابته هاجر ولدته المرأة الثانية، كبر أصبح يعاون فيه، أصبح يعمل عليه، قال له راني باش نذبحك. ما هذا الفعل يا ربنا؟ كيف وقع على قلب إسماعيل؟ والله إن الفرائس لترتعد، وإن القلب ليخرج من مكانه، وإن الإنسان سبحان الله ليعجب من هذه القوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أتعلمون ما معنى هذا؟ بمعنى أن الحكم قد نزل ولا يقبل الاستناف، ولكن البر ينتقل من الأبي إلى الغلام. فماذا قال لأبيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطوبى للبارين، طوبى لمن كان بارا بأبيه وأمه. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، الله الله في بركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وانتشارنا من بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم يا رب رض عنا آباءنا وأمهاتنا، وارض أنت عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من تقصير أو عقوق من غير ما نقصد ومن غير ما ننوي فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا ربنا، واقذف في قلوبنا اللين، واقذف في قلوبنا البر، واقذف في قلوبنا طاعة الأب وطاعة الأم يا أرحم الراحمين. ومن مات منهم فارحمه رحمة واسعة، وأنقله من ضيق القبور ومن مراتع الدود ومن ظلمة اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجز الطبيب يا رب الطبيب، وعجز الدواء يا رب الدواء، عجز الدواء فداوينا، وعجز الطبيب فاشفنا، اشفنا شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نسألك المسجد الأقصى، أعده إلى أخويه سالما غانما آمنا. نسألك اللهم أن تنجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا وأعنهم في الامتحانات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل بلدنا تونس أمنا وأمانا، سلما وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء. اللهم بارك لتونس في أمنها، وبارك لتونس في شعبها، وبارك لتونس في مائها وغذائها ودوائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصر اليوم أن 3 من المصابين بالتسمم بمعتمدية المكنسي غادر والمستشفى، فيما يتابع 4 آخرون العلاج وهم تحت المراقبة في انتظار إصدار نتائج تحاليل عينات تم رفعها للتثبت من أسباب التسمم الذي أسفر أيضا عن وفاة شخصين. في ثالث أيام العيد كشفت بلدية صفاقس عن رفع كميات ضخمة من الفضلات المنزلية والشبيهة بمناسبة عيد الأضحى تجاوزت 1300 طن خلال 4 أيام، كما تم تجميع حوالي 220 طن من جلود الأضاحي بالتوازي مع انطلاق حملة مداوات تشمل كامل المنطقة البلدية. أعلنت وزارة التربية عن عقوبات صارمة لأي محاولة أو ارتكاب غش من قبل تلاميذ البكالوريا. أكدت تونس اليوم بمناسبة أحياء اليوم الدولي لحفاظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 56، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. أفاد القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية بأن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم الحرم حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته، وهو ما يعد تعديا سافرا على حرمته واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الأصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. عزل جنين جغرافيا تم اليوم بمصادرة إسرائيلية غير مسبوقة لأراض في المنطقة آ بمدينة جنين تمهيدا لإقامة قاعدة عسكرية في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ اتفاق أوسلو. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا السابق تفسير سورة إبراهيم، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير السورة. فبعد أن بين سبحانه أنه أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن إرساله عليه الصلاة والسلام نعمة له ولقومه، أتبع ذلك بذكر قصص بعض الأنبياء وتفصيل ما لقوه من أقوامهم من شديد الأذى والتمرد والعناد، تصبيرا للرسول على أذى قومه وإرشادا له إلى كيفية معاملتهم ومخاطبتهم. وبين أن المقصود من بعثة الرسل واحد، وهو إخراج الخلق من ظلمات الضلالات إلى أنوار الهدايات. وبدأ سبحانه بنبذة عن حياة موسى عليه السلام في دعوته لقومه، وهذه النبذة نظير لما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي كما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل وأمرناه قائلين له أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي أدعوهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الشرك والضلال إلى نور الهدى والإيمان وعبادة الله وحده. وأيدناه بالآيات التسع التي أجراها الله على يده عليه السلام، والتي جاء ذكرها في سورة الإسراء في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وأعظم هذه الآيات العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة عندما يلقيها على الأرض، وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عشرات من الحبال والعصي التي جاء بها فرعون ليغالب موسى. ومن الآيات التي أرسل بها موسى عليه السلام أنه كان يدخل يده في جيبه ثم ينزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. وذكر الله 7 آيات في سورة الأعراف أنه أصابهم بالسنين، وهي ما أصابهم من الجدب والقحط بسبب قلة مياه النيل وانحباس المطر عن أرض مصر ونقص الثمرات، ذلك أن الأرض تمنع خيرها وما يخرج يصاب بالآفات والجوائح، وكذلك الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى، وأيضا الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة، والقمل تلك الحشرة التي تؤذي الناس في أجسادهم، والضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها، والدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم. هذه هي الآيات 9 التي أرسل بها موسى إلى فرعون، وتوجد آيات أخرى أجراها الله على يديه، فمن ذلك ضربه البحر بعصاه وانفلاقه، وضربه الحجر فينفلق عن 12 عينا، وإنزال المن والسلوى على بني إسرائيل في صحراء سيناء، وغير ذلك من الآيات. وذكرهم بأيام الله، أي وعظهم بأيام الله، وهي وقائعه التي مرت على أمم الأنبياء السابقين التي كذبت بوعيد الله عز وجل كعاد وثمود، ليكون لهم في ذلك مزدجر، وليحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بغيرهم. وذكرهم كيف نجا المؤمنون وهلك الكافرون، أو ذكرهم بنعم الله على من قبلهم ممن آمن بالرسل في الأمم السابقة. وأيام الله في عهد موسى عليه السلام تجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، فمنها ما كان محنة وبلاء، وهي الأيام التي كان فيها بنو إسرائيل تحت قهر فرعون واستعباده، ومنها ما كان نعمة كإنجائهم من عدوهم وإخراجهم من أسر فرعون وقهره وظلمه، وفلق البحر لهم وتظليله إياهم الغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، وغير ذلك من النعم، ليكون في ذلك حافز لهم على الإيمان، ويكون لهم بمن سلف أسوة.

ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار كثير الصبر، والشكور كثير الشكر، أي إن في ذلك التذكير دلائل على وحدانية الله وقدرته، وإن فيما صنعنا ببني إسرائيل حين أنقذناهم من بطش فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين عبرة لكل صبار على الطاعة وفي المحنة والبلية، شكور في المنحة والعطية. فالإنسان في هذه الحياة يجب أن يكون بين صبر وشكر أبدا، لأنه إما في مكروه يصبر عليه، وإما في نعمة يشكر عليها.

0: ولما سمع موسى أمر ربه امتثله وأخذ يذكر قومه بأيام الله كما حكى الله عنه فقال: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أي قال موسى لقومه: يا قوم تذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وما كانوا يذيقونكم من العذاب ويذلونكم ويكلفونكم من الأعمال ما لا تطيقون، وكانوا يذبحون من أبنائكم كل مولود ذكر ويقتلونهم قتلا شنيعا خوفا من أن يأتي منهم من يستولي على ملك فرعون. وقد كان السحرة قد فسروا رؤيا فرعون مصر بأن غلاما سيولد من بني إسرائيل ويكون على يده هلاك فرعون وزوال ملكه، وكانوا يتركون الإناث أحياء ذليلات مستضعفات. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وفيما ذكر اختبار وابتلاء عظيم من ربكم، فقد تعرض بنو إسرائيل في زمن فرعون للابتلاء بالتعذيب والإذلال وقتل الأولاد واستحياء البنات، وكذلك بالإنجاء من الظلم والقهر. فالابتلاء كما يكون بالنقمة يكون بالنعمة، ليعرف الإنسان هل يصبر وليعرف أيشكر أم يكفر. قال تعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي واذكروا يا بني إسرائيل حين أذنكم ربكم أي أعلمكم بوعده لكم فقال: لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها. فمن شكر الله على ما رزقه وسع عليه في رزقه، ومن شكره على توفيقه لطاعته زاد في طاعته، ومن شكره على ما أنعم عليه من صحة زاده الله صحة، إلى نحو ذلك من النعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كفران النعمة هو مقابلتها بالعصيان، والمعنى لئن جحدتم النعمة ولم تشكروا الله عليها فإن عذابي شديد بحرمانكم منها وسلبكم ثمراتها في الدنيا والآخرة، فتعذبون في الدنيا بزوالها وفي الآخرة بعذاب لا قبل لكم به. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي حينما لاحظ موسى من قومه أمارات الكفر والعناد نبههم إلى أمر هام، وهو أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا على الإنسان، أما الله فهو غني عن عباده. فقال: إن تجحدوا نعمة الله عليكم أنتم وجميع من في الأرض فإن الله غني عن شكر عباده، لا ينتفع بالشكر ولا يضره الكفر، وهو حميد أي يستحق الحمد لذاته وإن لم يحمده أحد، فهو محمود وإن كفر به من كفر. قال تعالى في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال عز وجل في سورة التغابن: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم ذكر الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض مواقف الكافرين من الأمم السابقة مع أنبيائهم، وهي شبيهة بموقف مشركي العرب من دعوته صلى الله عليه وسلم للإسلام. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. الخطاب إذن لأمة النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يأتكم خبر أقوام من قبلكم وهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل الذين لا يعلمهم ولا يحصي عددهم ولا يعلم ما حصل لهم إلا الله عز وجل. والاستفهام هنا للتذكير والتحذير، ثم فصل هذا النبأ وفسره بقوله: جاءتهم رسلهم بالبينات، أي جاءهم رسلهم بالمعجزات الظاهرة والحجج والدلائل الواضحة التي تثبت صدقهم وأنهم مرسلون من الله، وبين كل رسول لأمته طريق الحق ودعاهم إليه ليخرجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهداية. فردوا أيديهم في أفواههم، هذا وصف لموقف المشركين من دعوة أنبيائهم. هؤلاء القوم عضوا أناملهم من شدة الغيظ لما جاءهم به الرسل، أي اغتاظوا منهم وعادوهم ونفروا منهم لأنهم سفهوا أصنامهم، كما فعل العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله عز وجل في سورة آل عمران: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والمراد أنهم كذبوا واستهزأوا ولم يؤمنوا، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي وقالوا للرسل: إنا لا نصدق بما جئتمونا به وزعمتم أنكم أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي وإنا لفي شك في صحة ما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه، شك يوقعنا في الريبة والقلق والاضطراب وعدم الاطمئنان إلى ما تدعوننا إليه، نحن مرتابون في صحة ما أتيتمونا به، فلا سبيل إلى الاعتراف بنبوتكم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

0: قريب.
1: هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية،
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: على سلامتكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكل، عيد مبارك عليكم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، نعاد عليكم إن شاء الله بالصحة وبالسلامة، وربي يحيكم لمثيله كما نحن ديما نقولوا في صفاقس، ربي يحيينا الناس كل لمثيله. فريق شؤون تربوية ديما حاضر معكم كيف ما تعودتوا عليه كل نهار جمعة في الوقت ذي من ساعتين ونص حتى للأربعة متاع العشية. دكتور جميل الزغل، دكتور في علوم التربية، أهلا وسهلا يا دكتور، كل عام تحيي بخير.
1: أهلا وسهلا مدام ريم، أهلا وسهلا سي محمد، أهلا وسهلا لمستمعينا ومستمعاتنا في إذاعة صفاقس، وخاصة أو في شؤون تربوية كما قلنا لكم تو في اللايف. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عيد سعيد مرة علينا الناس كل وعليكم إن شاء الله، ونتمنى لكم دائما تكون أيامكم كلها أعياد، وخاصة يا رب إن شاء الله بنتائج مدرسية كما تريدونها، وهي بالطبيعة هي دليل نجاح إن شاء الله، ودليل نظر إلى المستقبل المزهر إن شاء الله.
0: إن شاء الله موافقين صغيراتنا الكل اللي نعرفوا تلمذة الابتدائي الفترة هذية يعيشوا على إيقاع الامتحانات، إن شاء الله ربي ينجحهم. كيف العادة سي محمد العذار رئيس منظمة التربية والأسرة حاضر معنا باش يفيدنا ويفيد كل مستمعينا، أهلا وسهلا سي محمد، وينعاد عليك بالخير وبالصحة وسنين دايما.
2: يعيشك، مساء الورد، مساء الفل ليك أخت ريم وللدكتور جميل الزغل ولكل مستمعي إذاعة صفاقس ولكل أوفياء برنامج شؤون تربوية. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله ينعاد علينا الكل يا ربي وعلى عائلاتنا بالخير واليمن والبركة، وشي ما يدوم يعني أمس العيد وأمس نتحدثوا، وأمس كانت من أهم مشاغلنا هي العلوش، فهمتني، والحمد لله معناها العيد يعني تعدى، وإن شاء الله كما قلت كيمتنا الكل عيد، ولكيد معناها يعني نرجعوا للنسق العادي ونرجعوا تعرف خاصة تو فترة معناها متاع الحصاد، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا في مختلف مستويات التعليم، وتحية شكر متجددة إلى كل الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها، وإن شاء الله كما قلنا تكلل هذه السنة بالنجاح وبالتوفيق، وإن شاء الله الفرحة تكون عامة على كل عائلاتنا وكل أسرنا وفي كل ديارنا يا رب
0: إن شاء الله. اللهم أمين، ربي فرحنا بصغيراتنا الكل بنجاحاتهم بتألقهم بنجاحهم في الحياة ككل، وربي بيركنا فيهم. الفريق الكل يحييكم، مراد الحاج قاسم في الهندسة الصوتية، تحياتنا لي أسامة بابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، تحياتنا ليه كيف كيف، وكل عام انتم حيين بخير كل الزملاء. يسرى كيف كيف نوجه لها التحية، إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق، وكل تلامذتنا إن شاء الله ربي ينجحهم. معاكم اللي تعودتوا عليه الثلاثي ريم بن جويرة، دكتور جميل الزغل، الأستاذ محمد العذار، ديما نحاولوا نفيدوكم، واليوم باش نحكيوا على الطفل المبدع، وأطفالنا الكل راهم مبدعين، هذه يلزمنا نعتمدوها كمسلمة، هذه الانطلاقة من هوني نبدأ ومن هوني ننطلقوا، هذه كما نقولوا احنا في الرياضيات يا دكتور شو نقولوا، هذه البديهية اللي نبدأ منها،
1: هي بديهة، نعم هي ننطلقوا من بديهة انه كل انسان هو مبدع، كل
0: إنسان هو مبدع، كل طفل هو مبدع، فقط احنا كيفاش معناتها نطوروا وننميوا ونخرجوا هالابداع الكامن فيه. هذا هو اليوم باش نحكيوا على هذا الموضوع. مرحبا بكم معنا، مرحبا بتفاعلاتكم، ارقامنا على ذمتكم 70 164 280 الى جنب 74 240 262 و 74 246.

تحياتي لكم مستمعينا الناس كل اللي تابعوا فينا، ربي هاني وربي يسعد كل الناس. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لبرنامج شؤون تربوية، واليوم نحكي على الطفل المبدع، كيفاش نحن نخرجوا هالإبداعات الكامنة في خطر أطفالنا بكلهم مبدعين. هذه هي المسلمة اللي ننطلقوا منها من غير ما نقولوا لا ولدي راهو ما لاحظتش عليه أنه متميز في حاجة، ولا ولدي ربما عنده ما عندوش كالإبداع، ما نحسش اللي ولدي نجم يكون مبدع. لا، لازمك تم

0: اللي ولدك راهو مبدع وراهو فقط انت يزمك تعرف كيفاش تنمي هالابداع ولا تكتشف تكتشفه ونخدموا عليه. دونك الناس الكل نبدا معك دكتور جميل. الطفل المبدع.
1: نعم، اولا نحن كما انت سبقت وقلت مدام ريم هو انه فلنتفق مع بعضنا انه كل انسان كل شيء هو انسان مبدع، وكل طفل بالطبيعة هو طفل مبدع، ومش نعطي دليل باش ناكد على كلامنا انه هو منطقي واقعي وما هوش نظريات. احنا عاده ما نقولوا ابداع ونجاح معناه في القرايه به، والناس اللي خرجت من القرايه بعد ساعات من ثانيه ابتدائي والرابعه ابتدائي وسبعه اساسي وغير وما نجحش في الباك وعدى الباك ست مرات وسبع مرات ما نجحش، ايش قاعد يعمل في المجتمع؟ بعد نلقاو عباد ناجحين جدا جدا جدا في حياتهم، نلقاو صناعيه وحرفيون، نلقاو ناس مبدعين ومعروفين، نلقاو رجال سياسه، نلقاو رجال اقتصاد، نلقاو رجال اعلام، رجال فن، يعني ثم نقول نحن الابداع يكمن فينا. هذه راهي المسلمة مش تبدل برشا حاجات من نظرتنا للحياة. ثم فرق من أني نقول لا أنا من صغاري وإلا من تلامذة متاعي عندي من صغاري الثلاثة صغار والأربعة صغار عندي واحد برك ما شاء الله نعتبره مبدع والأخرين تبعين، وإلا من تلامذة متاعنا عندي 30 تلميذ لا عندي ثلاثة الأولانيين هم مبدعين أما البقية مش مبدعين. الكلام هذا بالطبيعة هو غلط. إذا نتفق، إذا أولا هي كما قلت بكري هي بديهة، هي مسلمة ننطلق منها. كيفاش؟ إذا أولا أنا السؤال الأول هو إيش معناها إنسان مبدع؟ إيش معناها الإبداع؟ الإبداع فقط معناها باش نفسر واللي يسمعوا فينا معناها يفهموا بكلمات بسيطة، هو كالإنسان اللي يفكر خارج المألوف خارج الصندوق، ما يفكرش كما يفكروا الناس الكل، بمعنى أنه ما يكتفيش وإلا ما ينظرش للواقع فقط من خلال الرؤية اللي يشوفوه منها الناس الكل، لا هو يفكر خارج الصندوق، يفكر خارج المألوف، وهو يستعمل الموارد، نأكد على الموارد المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية. معناها المبدع ما هوش هذاك اللي نوفره له كل شيء وبعد يولي مبدع، هذاك مش مبدع. المبدع والعبقري مش الإنسان اللي وفرنا له الظروف ووفرنا له معناها ليكيت بريفي ووفرنا له الظروف الكونفور. نذكروا زوز بنيات ما شاء الله في التحدي القراءة العربي اللي جاوا عندنا ما شاء الله يوميا يعملوا 180 كيلو متر للتنقل ما بين منزلهم وما بين الكولاج متاعهم، وما عندهم حتى ساعة ايتود زيادة يخدموا فيها، ورغم ذلك كان عندهم إشعاع عالمي. بمعنى أنه الإبداع هو أني نستثمر ونستغل الموارد المادية والبشرية المتاحة ونفكر خارج الصندوق. الإبداع هو حاجتي، هو القدرة على التفكير والقدرة على الإنجاز. كيفاش أنا نفكر خارج الصندوق؟ كيفاش نفكر وتبدأ عندي رؤية هكا معناها نقولوا احنا أعمق، رؤية أوسع، رؤية أشسع، وكذلك أني نوصل ثانيا أني نطبق ما فكرت فيه. هذا تقريبا الإبداع، هذا التفكير الأولاني. يعني بمعنى آخر أنه كل واحد عنده القدرة على أنه ينظر للواقع وأنه هذا الواقع هذا ما يكتفيش به ولكن أنه يطوره، هذه الأولى. اثنين، كيفاش ماشي نجعل من هالإنسان العادي اللي هو عادي نرجعه مبدع؟ احنا مش قلنا مبدع. نعطي مثال، بذرة الفول، كنا نشريو الفول ولا الحمص ونخليوه في الدار ونبيتوه ويقعد عندنا ربما في الفريجيدير شهر واثنين ونستعملوه إلى غير ذلك، ولكن البذرة اللي تاخذها وتخليها في الأرض وتوفر لها الماء والسماد والتهوية وحسن الرعاية هي اللي مش تجيب لنا معناها نبتة الفول اللي فيها فولة واثنين ومئات وعشرات وأكثر حتى بالألف. شو معنى الكلام هذا؟ معنى كل عقل الطفل متاعي إذا أنا عرفت كيفاش نستثمر فيه وإلا أنا نكتشف فيه الإبداع وقتها هو مش يكون مبدع. ما هي خطوات ذلك؟ كيفاش أنا كيفاش الوليد هذايا ولدي لو وقت نحكي كل مستمع معايا حتى ولادك تو اللي ماشي في بالك عنده 9 معدل، ولدك اللي عنده برشا صعوبات، اللي بنيه اللي هي ياسر تيميد، البنيه اللي ذيك ديما حد روحها، البنيه معناها مهما كان الطفل وماهيش نظريات وبكري انطلقنا ان هي حقائق. اولا ان ناكد على واحد الحوار. ايش معنى الحوار؟ نتناقش انا وبنتي انا وولدي نتناقش معاهم مش بك النقاش العمودي اش عملت واش قلت واش كذا، نحاول باني انا نتكلم مع الوليد هذاك البنيه الصغيره مهما كان عمرها حتى عامين راهو راه هو الابداع هذا تنقول ينطلق حتى من الولاده وحتى قبل الولاده. اذا فانا وقت نتحدث مع معناها ولدي ولا بنتي نبدا وقت نتحدث نبدا نستكشف نبدا نحاول من وراء كلماته من وراء حركاته من وراء عيني من وراء طريقة تصرفاته من وراء حتى وقفته كيفاش هو يوقف يديه في خساره في خساره يعني ترى كيفاش يبدأ يتكلم ويصبعه على وجهه كيفاش هذا كله يبين أني أنا شخصية قدامي أمامي هذه شكوني بالضبط هذه. فلذلك ما ننسى حتى تفصيلة وقت نبدأ نحكي معه ونتركه على يعني على
0: راحته على طبيعته
1: على طبيعته ونسيره في الحديث حتى ولو يكون قلت عامين عام ونص ثلاثة سنين خمسة سنين مثلا راهو حتى اللي عمره 25 سنة عادي راه من الوقت ما فيهش حتى نحن في الكبار ككهول
0: مش 25 سنة شخصية بنيت
1: أبدا نحن حتى اللي عمره 70 سنة وقت انت تقعد معه وتكتشف فيه ذكاته وتشوف كيفاش يكون مبدع ما ثماش راهو احنا فقط
0: معناتها ما نقولش الوقت فات
1: ما ثما العمر البيولوجي عمره لكن العمر هو حاجه هي طابعه تطبع بها الانسان العمر هي ايام من نحسبوها ولكن الانسان دائما وابدا هو في طور النمو طور الابداع. اذا اولا ان نركز راهو حتى الكلام هذا بالنسبه للاطفال وحتى احنا ككهول احنا في بعضنا القرين وقرينته كذلك نحن في الخدمه نحن الزملاء مع بعضنا الاصدقاء راه وقت نبدا نقعد مع انسان نميز بعد ما نقعد معه نقول والله انت عندك الذكاء الفلاني والله ما شاء الله انت تعرف نجم ننتظر منك الاحسن نجم تكون مبدع. لذلك اولا ننطلق بهذاك الخطاب بهذاك الحوار بالله نحب نكون حوار نبعدوا على هذاك الخطاب العمودي اش عملت وكذا لا نحب نسمع بنتي ونسمع ولدي ونعطيه الامان الى غير ذلك. واحد اثنين هو نكتشف الذكاء الموجود فيه نعشك من الوقت يكفيني نكمل وأنه قلنا لي ثم كل إنسان عنده ذكاءات ثمانية ذكاءات نحاول أنه ذكاء موجود نحاول نكتشف ذلك الذكاء فيه. تقولوا لي ما نعرفوش معنى ذكاءات يا أخويا أرجع للإنترنت ثمانية ذكاءات بسرعة نقولهم الرياضي المنطقي الموسيقي الإيقاعي الحركي الجسمي البصري المكاني الاجتماعي الوجداني الذاتي الشخصي الطبيعي البيئي الأدب اللغوي. نعطيك مثال أنت تحكي مع ولدك ولا بنتك ويبدا في خصاله تبدأ تشرح قول لي لا يا بنتي شبيك انت هيك هي
0: مش سامحه اي مهديه مش معناتها مش مستهتره ما هيش تحترم ربما احنا نقولوا هذيا ماهيش تسمع في امها ماهيش تحترم شوف كيفاش تقوم بحركات كانه
1: احنا نفرقوا لهناك علاش نقول انا كبو كام نقعد مع بنتي انا نعرف هذيك هي طبيعتها راه ثم وليدات صغيرات ودي يتكلم مثلا ويتكلم هو يتكلم فيه ودي في الورقه اللي قدامك هو يتكلم معاه هو صبعه في شعره والا يبدا يحكي معاك وهم كل يتحرك والا يبدا يتكلم معاك يعملك بالطريقه
0: هو يبدا ماشي جاي ساعه ساعه
1: ولا ماشي جاي هكا والا يبدا مثلا تتكلم
0: تحسوا من يجمش يركع فرد بلاصه
1: بالضبط والا يتكلم معاه هو يديه في ورقه وقاعد يشكل فيها نقولوا احنا يقعد درجين سامحوني في الكلمه احنا نقولوها هنا في صفاق يخنس اش معناه يخنس معناه يسكت تتلفت تلقى البنيه ولا الوليد في مكياج اسمها المكياج امها والا في الورق نتاع ابوه والا ايش يعمل هو يتصرف ويصنع منهم والا في الكوجينه فيبدا يصنع. فهنا يجب ان نتوقف ثم ونعرف ان هالمبدع اللي امامي مش هالوليد المشاكس اللي مش سامحوني في الكلمه مش متربي اشكونه هذا بالضبط والا كطفل اللي يبدا ساكت يقول لك مثلا تقول له اجي نقعدوا ولواش نقعدوا اي بر نخرج ونتفردوا لا ما نخرجش ما نتفرش نحب نقعد انا راه الكلام هذاك ما وراهش هذاك نقول احنا عدم تربيه بالعكس وراه تفكير كامل وعمق كامل احنا كاولياء يلزمنا ندخل في اعماق ذلك الطفل في انه نعرف واش يحبه. مثلا نعطي مثال سريع جدا يقول لك ولدي طول النهار ويفلفس يدي سامعني التليكوموند نتاع التلفزه تقريبا الرابعه عندنا ومش حتى الرابعه وتفك ثلاث مرات واربع مرات اكثر شيء من الاورديناتور نتاع ابوه نخبي فيه باش ما يحلوش. انا نقول لك معاك انجينيور اللي معاك في الدار هذيك متفرعش منه هذيك راه مستقبل جراح ولا انجينير بمعنى نحن هذيك الصغيرات نكتشف ذلك الذكاء وننهي كلامي بمعنى توصية اللي هي نقطة الانطلاق. نعرف الكل اللي طائرة وما تكون بسلام إلا وقت يبدأ الديكولاج نتاعها يكون سليم جدا. أنا نأكد على أنه باش تبعث تجعل من ولدك ولا بنتك مبدع يلزم يكون انطلاق سليم جدا. كيفاش؟ أولا أن تؤمن أنك تامن بأنه مبدع ورجائي كل من يسمع علينا ورجائي حتى اللي يسمعنا وقت بدأ تتحدث حبل الكلام هذي تقوله للناس اللي معك لا نقارن بين أطفالنا لو عيب أنك نقارن بين
0: ولدك المقارنة
1: ما نقارنهاش هيك الوليد اللي هو
0: متأخر
1: لا ولدي قم مستاخر لا لا والله لو بخير برشا تعرف شي ولدي ما يهتم كان كذا أما في الامتحان ما شاء الله عليه إيه نتبع الثنية هذيك. إذا قلنا ننطلق انطلاقة سليمة، تبدأ أولا بأنه نكتشف ذلك الإبداع، نكتشف ذلك الذكاء، وأني ندعمه باش بالخطاب الإيجابي صحيح كيفاش علاش، وكذلك توفير الظروف المناسبة لأني نقوم بهالإبداع هذا. الوليد اللي هو عنده بريكولاج، واللي عنده في صوابعه، الوليد ولا البنية اللي هو يرسم ورسام مبدع، البنية ولا الوليد اللي هو يحب برشا التنظيم، الآخر اللي هو يحب الجرديناج، الآخر اللي يحب مثلا الفضاء وغيره، وقتها أنا كل ميدان كل وليد نعرف كيفاش ما ننطلق به. اللي يحب الجرديناج نخرجه للجردة ونعطيه في العالم متاعه، اللي يحب الحيوانات نعم نجيب له الحيوانات ونهزه الأماكن الحيوانات، والأخوه الآخر اللي هو السياكوتي يحب البريكولاج نعمل البريكولاج، والرسامة هيك البنوتة نعمل لها كيف نخذ لها في عيد ميلادها وفي الأعياد متاعنا نصرف عليها باش نجيب لها أدوات رسم، ومن هنا يبدأ الإبداع. وهنا نختم أن نقول دورنا كآباء وأمهات رو دورنا كبير برشا، دور الأسرة التربوية اللي مرة أخرى نحب نرفع لها يعني التحايا الصادقة لكل ما تقومون به من مجهودات على أنتم مجال الإبداع واكتشاف الإبداع. وقتها وإذا ثم تكاتف ما بين العائلة من جهة والأسرة التربوية والمجتمع،
0: أكيد نصنع أجيال في قمة الإبداع. يعطيك صحة يا دكتورة. نحيل كلمة لسي محمد، احنا اليوم نحكيه على الطفل المبدع، وكل أطفالنا مبدعين، فقط يزمنا نعرفوا كيفاش نستغلوا هالإمكانيات اللي عندهم.
2: احنا مع التأكيد على ما جاء مع الدكتور جميل الزغل، أما اللي نحب نقوله، شوف ما نجموش نعملوا الشيء اللي قلناه توا وإحنا تقريبا نعانيه من هوس متاع الدراسة. ريت احنا توا كيفاش بالنسبة لنا احنا صغيرنا هو والمعدل، مش نكون واضحين، وذاك علاش نعاود ونذكر الأولياء راهو سيراتنا ما همش كان معناه كان معدل وكان دراسة فقط، وذاك علاش عنا يعني تحديات كبيرة وهامة، إنه لأنه هذا الإبداع باللي نتحدثه يلزم أول حاجة اكتشافه، يعني يلزم أن نكتشفه تكون عندي معناها، وهذا بإعطاء الوقت لصغارنا والحديث معاهم والقعاد معاهم وتخصيص أوقات يعني معاهم، لأنه يلزمنا نكتشفه هذا. كما قلنا بكري ونذكر الأخيين كل اللي يستمعوا فينا، إنه بالنسبة لنا احنا انطلقنا يعني بمسلمة انه سيارتنا الكل هذا حكيناه، وتشوفوا حتى في الحصص متاع البرنامج ثم يعني تواصل مع الحلقات السابقة واللي حكينا فيها على توظيف المهارات الحياتية واهمية انه يكون سيارتنا متمكنين من هذا، ثم تدرج اليوم انه نأكدوه واللي نقولوه واللي نعاودوا ان نصروا عليه انه ابنائنا وصغيراتنا راهم الكلهم الكلهم الكلهم الكلهم عندهم اماكن متاع ابداع يكفي ان نكتشف هذا. المشكله فاش انه احنا بالنسبه لنا احنا صغيرنا نربطوه بالنتائج الدراسيه، النتائج الدراسيه فقط، هذاك بالنسبه لنا احنا. وساعات ولي من الاولياء بدي احكي لك على صغير وراهو والله ولدي راهو باهي وعنده لكن هاك لكن هذيك اللي يلزمنا ننتبهوا لها. كما بكري كل قال الدكتور معناها ثم معناها هاو يعمل هاو وقت اللي يتحدث معاه يبدا عنده تصرفات معينه هاو غيره هاو يتفلسف هاو يتفلفس هاو يتعمل هذوكم الكل، لكن هذيك راهو اسمعني والله يا وليدي راهو باهي وسمحوا، ولكن هيك لكن هذيك وبعدها هذيك ثم غادي وين الصغير عنده الابداع نتاعو. وهذاك علاش انا اللي نقول يلزمنا اول حاجه حنا حاجتي نحن كاولياء وخاصة أهمية كذلك ما قبل المدرسة ورياض الأطفال مهم جدا هالدور هذايا اللي هو معناها يعني أنا ديما نقول أنه المطلوب من رياض الأطفال أنه تقريبا نحاولوا يصلحوا ما أفسده المنزل معناها ما أفسده الأولياء على الأقل، لأنهم هما عندهم كذلك الإمكانية. وهنا ذاك علاش ضرورة أنه يكون ثم تكوين، وأول حاجة أنه نعرف أهمية يعني المروضات وأهمية العمل الكبير اللي يقوموا به، وكما قلنا خاصة إصلاح وتدارك ما يمكن أفسده الأولياء وما أفسده المنزل دار، فهمتني؟ وكما قلنا عنا زوز إمكانيات، يا أن ننمي هل الذكاء والابداع نتاع صغيرنا, والا انه نقتل فيه هذا الابداع اذا كان احنا باش نولي ننهر ونعمل كذا. وذاك علاش قلت لك ديما, ومعناها اول حاجه ما ربط راهو هناك نقولوا راهو ثم مبدع, راهو مش بشرطه باش يظهرنا في النتائج نتاع القرايه. راهو مش معناها اللي عنده 8 معناها اللي عنده 9 ولا عنده 10 معدل ولا عنده 8 معدل معناها انسان فاشل وغير مبدع. هنا واللي عنده 18 وهو مبدع.
0: هو الاشكال, هاو
2: شو المشكله؟
0: احنا نقيم ابداعات اطفالنا وذكائاتهم وكلها
2: وهذاك علاش احنا حبينا نرفعوا هل نيونس هذه هل لبس هذايا, لانه احنا توكي باش نتحدثوا راهو كيبكنا نقولوا راهو ثم معناها يعني باش ننطلقوا من مسلمة راهو هذا هو راهو ماهيش مربوطه بالنتائج المدرسيه. اولا انه كل صغير مهما يكون عنده اماكن ابداع, دورنا احنا نكتشف هذا, وعندنا زوج حاجات, يا باش ننميوه يا باش نقتلوا هكا الاماكن الابداع. اما ربطه بالنتائج الدراسيه راهو ما عنده حتى علاقه بالموضوع اللي قاعدين نحكيوا به. يعني راهو معناه اللي كنا صغيرنا مهما تكون, حتى يبدا عنده صغير عنده صعوبات تعلم اضطرابات تعلم عنده اي اشكاليه كانت, لكن راهو هو عنده ابداع معين تلقاه ميال. احنا مشكلتنا فاش لما يرسم الصغير مثلا او يلعب, احنا في نظرنا شنو
0: يضيع في الوقت.
2: اعطيك صح, احنا قاعد يضيع في الوقت, في حين هو راهو معناه انسان مبدع فنان معناه هيك الخدمه نتاعو. هنا كيفاش انا ننمي هذا, وكيف كيما قلت لك راهو يلزم نفصل ما بين نتحدثوا فيه تو اماكن الابداع وكيفاش صغيرتنا يكونوا مبدعين والنتائج المدرسيه
0: الدراسيه.
2: فهمتي؟ هذايا يلزمنا نفهموه. دونك احنا في الحصه هذه راهو مش نحكيوا على انساس انه صغارنا كلهم باعتبار انه 8, وحكينا والدكتور بكري ذكر بهم 8 انواع متاع ذكاءات, وقلنا قداش المره انه راهو صغيرنا في في في وحده ما كانت 8 هذوك ما يخرج, معناها ما ثماش حتى صغير راهو اللي يسمعوا فينا باش نطمنوهم. وهذاك علاش يلزم ننتبه صغيري وين الحركة ينجم يكون كما قال فهمت الدكتور يعني ميالي للفن فنان وغيره وغيره وغيره وغيره. إذن ولهنا بكري والمثل بسيط إنه راهو ثم بارش ناس في اختصاصات معينة تلقاه في الدراسة لم يوفق ما نقولوش فاشل, ولكنه وقت اللي خرجت يعمل في حاجات اللي ما نجموش حتى مهندسين يعملوها. صحيح,
0: تلقاه أبدع.
2: وهذا مهم جدا. صحيح. وهذا هو يلزم كما قلت لك نرفعه.
0: يعني تلقاها مثلا تورنور تلقاها اللي يحير معناتها يحيروا فيها هو ينجم يشكلها ويصنعها, معناها تلقاها معناها معامل كبيرة يستحقوا باش يجيبوا من الخارج من إيطاليا ومن وين, تلقاه هوني تونسي ما شاء الله عليه نجم يخدم ذاك لي ماشين ونجم يفهم كيفاش السيستم ويفهم, وهو معناها في القراية لم يوفق.
2: قلت لك وذاك علاش احنا راهو ريت احنا خاطر تو معناها ثم كيما حكيت لك يعني ثم هكا نيونس ما بين اللي قاعدين نحكيوا فيه, وكيما قلت لك ربط. نعم. إذا نتخلصوا من نتائج نتاع الدراسة ونهتموا بالموضوع الحصة بعد الأخبار إن شاء الله.
0: إن شاء الله بعد الأخبار نخلي المجلس زميلتي فدوى الجربي باش تمدنا بآخر الأخبار والمستجدات. قولوا لك كل عام وأنت حي بخير فدوى, أنت وكل الزملاء في قسم الأخبار وكل الزملاء في ذات سفيكس.

0: مرحبا بكم. طلبت سفارة الجمهورية التونسية لدى رومانيا اليوم من أبناء الجالية التونسية المقيمة بمدينة غالاتس الرومانية إلى الالتزام بتعليمات السلطات الرومانية، وجاءت هذه الدعوة عقب سقوط مسيرة على مبنى في مدينة غالاتس. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسية العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. ينتظر أن تصل أولى رحلات عودة حجيج الميامين إلى مطار تونس قرطاج الدولي يوم الاثنين المقبل على الساعة 7 صباحا، لتتواصل رحلات العودة إلى غاية 14 من جوان القادم. أعلنت وزارة التربية عن عقوبات صارمة لأي محاولة أو ارتكاب غش من قبل تلاميذ البكالوريا. في العالم، تسببت غارة إسرائيلية مكثفة في إلحاق أضرار جسيمة في خيام النازحين بخان يونس جنوب قطاع غزة. أدانت حركة حماس إقدام قوات الاحتلال على إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، واعتبرت ذلك جريمة جديدة واعتداء سافر على أحد المقدسات الإسلامية الخالصة وانتهاكا صريحا لحرية العبادة. في تصريح إعلامي، أكد مصدر رسمي لبناني بأن الوفد العسكري عقد اجتماعا تحضيريا أمس ويتواصل اليوم مع الفريق الأمريكي في البنتاغون، وذلك لطرح مواضيع هامة أولها وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تابعوا في إذاعة إسفاقس. نرحبوا بكم الناس كل، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لبرنامج شؤون تربوية كيف ما تعودتوا علينا في الوقت هذية، ديما معاكم وديما نحاولوا نفيدوكم من خلال مواضيعنا اللي تمسكم وتمس أبنائنا اللي هما مستقبل هالبلاد. احنا اليوم نحكي على موضوع مهم برشا، موضوع أكيد يهم الأسر الكل والأولياء خاصة بصفة خاصة، الأسرة والأسرة التربوية كذلك أكيد معنية بالأمر. احنا اليوم نحكيه على الطفل المبدع كيف ما بدينا حكينا من أول اللقاء، قلنا راهو أطفالنا كلهم مبدعين وكل طفل عنده إبداعاته، فقط احنا معلينا كان نكتشفوا هالإبداعات هذية وخاصة نخدموا عليها ونمنوا بها. أما عمليا هذا نظريا دكتور أستاذ، هذا نظريا عمليا كيفاش نجموا نخليه أطفالنا مبدعين في عديد المجالات؟
1: به وسؤال جيد الحقيقة، إذا هو اللي يطلبوه منا مستمعين نتاعنا، نقول به كلام نظريا نجم نكون نقتنع به ولكن تطبيقيا أنا أولا دائما وأبدا نركز على التربية السليمة والتربية عن طريق القدوة. نحب ننطلق بوالديني وأبوين، ننطلق أنه يكونوا بالحق هم في داخلهم مقتنعين بأن ولدهم أبنائهم كلهم مبدعون وكل واحد كيفاش هو مبدع. يعني يلزم ينطلق من أنه من عقليتهم من وعيهم الداخلي من تفكيرهم الداخلي، والأولياء اللي عندهم غير ذلك بالله يبدلوه الكلام هذا، بالله ما تقول ما تبداش حتى في داخلك تبدأ تقارن، لا والله ولدي هذاك يبداش يجيب هكا يجيب لي 7 و8 معدل فيه البركة، فيهم كله بركة إن شاء الله، ولكن الكلام هذية مش هذي المطلوب. المطلوب هو لهنا وأني الخطوة الأولى تبدأ من أني نؤمن أنا كولي كأبو كأم من أن أولادي صغيراتي مهما كان عددهم مهما كان سنهم هم مبدعين. وقلت بالله ما ثماش سن، وإذا تحب نوسع شوية الكلام متاعي حتى نحن في العائلة قلنا القرين وقرينته، رأوا العلاقة مبنية على التكامل، والعلاقة هذه من أنه كل إنسان يكتشف الآخر الإبداع، ما نقعدوش نلوجوا على النقائص والسلبيات، هيك الحياة اليومية وهيك نقول احنا كل الملح في الطعام هيك الإشكاليات، ولكن أصل الشيء أنه كل واحد من الجانبين يسند ويساند الطرف الآخر من خلال أنه يراه مبدعا ويراه يعني قادر على النجاح. هذاك علاش نقول وراء كل رجل عظيم امرأة، أو حتى وراء كل امرأة عظيمة رجل، بمعنى أنه كل واحد يعني يسند الآخر وكل واحد يعني يشوف فيه الإبداع. نجيو الأطفال، ننطلق أولا إذن من الفكرة والمبدأ الموجود في العائلة اللي هو نامن بأن ولدي قادر على النجاح والإبداع. كذلك نأكد على الكلام متاعنا وهذا برنامجنا ونحن عندنا مبادئ نخدم عليها، أن النجاح نعم للدراسة نعم للتفوق في الدراسة، ولكن الأشكالية التفوق والإبداع ليس كان في الدراسة هو كذلك في مجالات الحياة اليومية. احنا قلنا وقديش من مرة نقولوها لهنا في منبرنا هذايا، ينجم يكون ولدك عنده 19 معدل و 18 معدل لكن ما يعرفش يحكي مع العباد، 19 معدل و 18 معدل وسمحني تمشي بيه ديار العباد يحشمك على روحك، ما عندوش الاتيكيت نتاع احترام الاخر، ما عندوش الاتيكيت والا القيم نتاع انه هو يحترم الناس الاخرين والا يتكلم معاهم بالكلام الباهي. اذا فهي داخله في انه نحن نبنيه شخصيه متكامله، وهذه تنطلق من ايمان الاب الوالدين والعائله بالشيء هذا. ثانيا ركزنا على النقطه هامه جدا، هي نقطه الحوار البنا، الحوار اللي هي اللي فيه لهنا هنا بالله دعوة معنا للأمهات والأباء على حد سواء، ولكن بالله همسة في أذن الأباء. الأمهات راهم تعبوا ياسر، صحيح أنا ما نعممش، ولكن الحقيقة الأمهات يقومن بمجهودات معناها جمة عظيمة جدا بين عملها، المرأة اليوم تخدم في معناها في عندها العملها الخاص، وكذلك تقوم شؤونها كأم وكزوجة وسمحوني وتهز وترجع وإلى غير ذلك، همسة في أذن جميع الآباء نقصوا شوية من القهاوي ونمشي وزادة للديار ونسمع وليداتنا ونقعد معهم ونعملوا هذك الجلسة الحوارية اللي من خلال الهدف من وراءها هو اكتشاف ذلك ذكاء وإبداع ولدي. احنا مقدمين العطلة الصيفية وأكيد نحن وحنا ثم تلامذة سيارات بدأوا وإن شاء الله أكيد نشكون عندنا في برنامجنا حص على الأمر هذية، هذه فرصة في أنه ننطلق في أنه نكتشف الذكاء ونكتشف الإبداع اللي فيه ولدي. باهي بعد هذا الاكتشاف احنا قلنا بكري أنه نكتشف ذلك الذكاء، ولكن شو اللي بقى؟ صحيح أنا عندي البذور الجيدة، أنا عندي فول وإلا حمص وإلا مهما كان من بذور هي جيدة، إيش يبقى باش أنا نبذرها وتجيب لي النباتات؟ يبقى لي البذر وعملية يعني الاجتهاد وهذاك الجهد اللي نقوم به، كيف ذلك؟ في أني ناخذ هذاك الإبداع اللي أنا اكتشفته ونصرح به لولدي، وهذه أهم كلمة هامة ربما بكري ما قلناهاش، في أني أنا نصرح لولدي، نصرح للطرف الآخر في أنه هو ذكي، أنه مبدع في كذا. مثلا نقول له ما شاء الله عليك يا ولدي، الكوموند صارك عاود ركبتها، وريني كيفاش ترى، هاي كوموند قديمة ترى، عاود لي كيفاش حليتها وسكرتها، صار أنت تنجم، شو عملت أنت بالضبط باش سكرتها، كيفاش غزرت بالضبط. البنية اللي يرسم ترسم عادي طبيعي، لكن بالحق تكتشف في داخله أنه هو فيه إبداع، تجي تحكي معها تقول لها كيفاش رسمت، علاش بدلت الألوان لهنا يا بنتي، علي عملت كذا، وقت أنت رسمت على شنو بالضبط، علي رسمت على ورقة مخطة ما رسمتش على ورقة بيضة، علي استعملت الألوان المائية ما استعملتش الألوان العادية، علي استعملت قلم الرصاص ما استعملتش كذا. وليد هذاك اللي هو ربما طول النهار هو في الكوجينة ويلمس المغارف والكيسان وغيره، في عوضنا نعتبروه معناها سلوك
0: إضاعة وقت وتفرعيس،
1: نقول له ايه وبعد، مثلا يقول لك بيه انا شفت كيفاش تخبيت وانا ما شفتونيش الساعة، احنا نعتبروا الكلام هذية هو من قبيل ربما إضاعة الوقت، سمحوني ربما من سلوكات غير ايجابية، نقول له ايش تحبنا بالضبط، يقول لك مش تعرفون لي انا ذكي، تعرفون اللي انا تعرف شفته، ويبدأ يحكي لك في حكاية وتكتشف من خلال ذلك انه هو وليد ولا بنية عندهم افكارهم وعندهم منطق اخر في الحياة. اذا فهو ذلك الاكتشاف ونبدأ في دعمه الاكتشاف هذاك، واني كيف ما هيك النبتة نصبوا لها نعطيوها نرشوها بالماء، نعطيوها الماء نعطيوها الغذاء وكل مرة نقدموا بها، وكذلك اني نوجهه كما بكري حكاسي محمد يعطي الصحة، هو قال نوجه للدورات التكوينية، ثم دورات تكوينية اذا ولدي به في الروبوتيك يعود يضيع وقته في الانترنت، وتو اذا تمشي تجي صيف صغيرات كل واحد مشي يطرف في بيت ويقعد بالساعات الطوال وهو على ذمة بورتابل ما نعرفش يحكي فيه، نوجهه لدورات تكوينية في الروبوتيك، دورة تكوينية في البريكولاج، دورة تكوينية في الفوماتيك. بالله ثم مستمع بكري تكتب لنا مدام عبيد بارك الله فيها، والله في بالي هندة بالله قالت ذكرتني بصغري انا ماذا بيه، لو كنت تتواصل معنا تو بالهاتف وتذكر وتقول لنا ايش تقصد ذكرتنا بصغرها، يعني لانه كل واحد منا وقت كان صغير يتذكر كيفاش كان مبدع، وبعد وقت كبر يا يقول لك وي انا حققت ابداعي، ويقول لك والله يا خساره ما لقيتش الظروف. اذا الجانب الثاني هو اني ندعم ذلك الامر بتوجيهه التوجيه الصحيح منذ بداية العمر، ما نستناش ل 14 سنة، ما نستناش ل 15 سنة، ما أن نكتشف الطفل متاعي مهما كان سنه إلا ونوجهه. يا سيدي الكرة مثلا من اللي هو صغير وهو من كل شيء عنده كرة، المخدة كرة، التليكوموند كرة، البورتابل كرة، كل شيء كرة عندنا في الدار. مثالش نهزوا لهنا ما شاء الله هنا جمعيات والأماكن اللي هي في تدريب الأطفال، وما شاء الله عندنا مجموعات وأماكن بحق رائدة جدا، عندنا نحكي على جهة صفاقس عندنا مجموعات ما شاء الله عندنا ديزيكيب متاعها، وطلعت بيهم من عمرهم 4 سنوات 5 سنوات طلعت بيهم، ونجي للممرنين نقول له ولا ثبت هذه الوليد، نجي من عمر 5 سنوات يقول لك هذا نجم يكون مدافع، نجم يكون مهاجم، نجم يكون حارس مرمى. فلذلك لاحظوا أنه أنا جيت لهذاك الوليد وكذلك البنية هيك الطاقات اللي فيها الموجودة في أني نوجه التوجيه الصحيح. ثم نقطة هامة جدا كأني أنا نسمع مع الناس اللي تسمعوا فينا توي الشحكي يقول لك أنا ما عنديش موارد، ما عنديش الظروف ما تسمح ليش، لا القراية بيت ناخذوا الموارد. أنا أول شيء الإبداع هو أنه نستثمر الوقت الموارد المادية المتاحة والبشرية المتاحة، ما قلت لك تزيد من اللي عندك. وقت إذا هو ولدك ولا بنتك رسامة خذ من وريقات الفاضية متاع عملوا له التعاملين في كراسة وعملهم دزقاف وقلام متاعك أنت متاع آخر العام وتبدأ تخدم عليهم. كان هو بريكولور والله يقول على تجربة شخصية أنا عملتها، نمشي ولا ثم سوق عندنا في صفاقس هنا نهار لحد في الصباح تأخذ ذيك الديشي بأثمان زهيدة وزهيدة جدا وتعطي الوليد، تاخذ لي تيليكوموند اللي ما يخدموش بالكل، تاخذ الشاشات القديمه وتعطيه لهم هو الى ان هو يتدرب عليهم. اذا هو مثلا وليد يحب حاجات اخرين مثلا جارديناج وغيره، فلاحظوا انه الامكانيه وارده جدا. جيو للدراسه وهذا يهم جدا، يقول لك لا راهو الابداع اللي تحكي عليه مش يقلق لي ولدي على الدراسه، نقول له العكس هو الصحيح. ناكد نعاود الاشكاليه اللي يسمعونا فيها الاولياء، يقول لك لا انا الابداع اللي تقول لي عليه توقت الصيف وقت القرايه عايشكم وقت القرايه قد القرايه، نقول له العكس هو الصحيح. راه رجاء انه الوقت، وقلنا سابقا في برنامجنا انه ثم وقت المراجعه وثم وقت الراحه وثم وقت الفراغ، وفرق ما بين وقت الراحه ووقت الفراغ. هيك وقت الفراغ وجب ان نملأه بممارسة ذلك الإبداع، وأن يندرب هيك الوليد، لأنه إذا مارس إبداعه في درجين وربع ساعة وساعة من زمان تو يرجع بنفس جديد. دعوتي لجميع العائلات أنه أولا أن يؤمنوا مع بعضنا، كلنا نؤمن أنه مهما كان ولدي، مهما كان القرين، مهما كان مستوى الدراسي اللي معايا، مهما كان الإنسان اللي معايا في الخدمة، نحن في الخدمة، رأوا إذا ما تأمنش أنه الطرف الآخر مبدع ما نجيش نخدم معاه، حتى انت كرئيس المباشر.
0: نعم.
1: كما مش ربوه هو مش يقول انت تقول له قل ايه، يقول لك ايه، لا يا اخويا ابدع من مكانك فسيبدع وقتها سيبدع. واذا اذا مؤمن انه الناس مبدعين وقتها بالحق نحن على فكره التوانسه راهو، وهذا افتخار نفتخر به اينما حللنا، اينما حللنا في اي دوله من دول العالم، في جامعات العالم، في شركات،
0: بالفعل هم متميزين وناجحين كمهندسين كاطباء كتقنيين كصنايعيه الكل معناها ما شاء الله عليهم.
1: هذا الابداع في بلدنا.
0: نعم صحيح، خاصه ابناء البلد معناها نقريهم ونخرجوا الابداعات اللي فيهم ونحاذيهم من بعد. للاسف عدد كبير منهم معناها يتم استثمارهم في بلدان اخرى، معناها في الاخير بلادنا اولى بينا. هكا ولا سي محمد؟
2: اكيد اكيد، يعني احنا دائما معناها التونسي عنده خصوصيه، ودائما وقت اللي تتاح له الفرصة إلا ويبدع. احنا شو نقول ديما، نقول لكل العائلات، نوصي أنا روحي ونوصي الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ديما، لابد من ترك مجال للشباب ولإبداعات الشباب، والشباب وين تخلي له الإمكانية وين تخلي له الفرصة راهو يكون مبدع. لابد من أنه يتحمل المسؤولية، راهي تبدأ بدربة بسيطة، ودربة معناها بسيطة ولكن عندها فوائد كبيرة. بكري الدكتور جميل يقول مثلا ثم برشا وخيانا اللي يسمعوا فينا، يقول لك ربط الأشياء بالموارد المالية. وهذا في اعتقادي أنا، عندي هكا اعتقاد جازم أنه احنا قعدنا ديما يعني هو عامل إعاقة لنا العنصر المادي والمعناه والماديات. وأنا ديما عندي صورة اللي هي ظهر و تؤكد انه ربط كل اشياء بالامور الماديه ضعف الماديات راهو معناها خطا. والصوره هي صوره هي من اليابان بعد موقع ضربها في الحرب العالميه الثانيه، يعني
0: كيفاش خلقت من ضعف
2: بالضبط
0: قوة.
2: وكيف انه معناها الناس سيارات تقرا من غير اقسام في الشارع، والمعلم يقري في الشارع، واليوم اليابان نتحدث على معزة صارت. إذن لو كان هما خموا خط ضربت بالنووي وصار فيها اللي ما معناها ما صارش في بلاي أخرى، ومع هذا تنهض بالرغم من الإمكانيات بالرغم من الظروف، ونعرفوا احنا حتى الظروف المناخية في اليابان نعرفوا طبيعة المناخ وطبيعة الأرض ويعني البراكين والزلازل وكل كل كل، مع هذا وبعد ضربها في الحرب يعني تقوم في فترة معينة كما قلت لك تقرأ السيارات يقرأوا في الشارع والمعلم يؤدي في الواجب متاعه. لو كان تم ربطها بالأمور المادية والفلوس وغيره وغيره وغيره راهو ما كانتش اليابان يعني على الصورة هذه اللي كما قلت لك نتحدث توا على معزة يابانية على ثورة.
0: كما نشوفوا سيدة بعض الأبناء وبعض التلاميذ اللي يعيشوا في ظروف قاسية جدا ويتنقلوا باش يمشيوا للمدارس بالخمسة كيلومتر وعشرة كيلومتر وغيره، نشوفوا معناها ما شاء الله يخرجونا نورات ومبدعين وعلماء في عديد
2: أكيد
0: المجالات.
2: أكيد وإحنا
0: يصنعوا زادة يخلقوا من الضعف.
2: وشوف
0: هو.
2: وثم حاجة أخرى اللي هي معروفة، حتى الإبداع راه وليد الحاجة، يعني ناس وصلت باش أبدعت إلا وليدة الحاجة. إذا كان كل شيء متوفر لها ما كانتش البشرية راهو تبدع، ما كانتش البشرية تكتشف. فالاكتشافات أساسا هي كانت وليدة الحاجة، فصارت الإبداعات وصارت الاكتشافات. إذن هنا هذا معناها الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في ربط بالموارد المالية والأمور المادية، ودائما نستمع لهذا. ولو كما قلت لك نقعد كل شيء مرهون للمادة وغيره ما نوصل حتى شيء. بالنسبة للرغبة الأولياء ساعات عدد كبير خاصة توا اللي يحب ولده يطلع كوارجي بالسيف كرة القدم لأنه ما تعرف كرة القدم توا ولات فيها فلوس نجم يكون في الباسكيت نجم يكون في الفولي نجم يكون في نوع آخر من الرياضة لا يحب ويلزم يطلع بالسيف صغير ما يرغبش في هذا صغير عنده موهبة
0: يتبع مات ويتبع سيونس
2: هذه المشكلة
0: هو ميولته أدبية ولا ميولته
2: وعديدة رو صغيرات اللي هما ضحايا
0: للأسف معناها
2: فهمتني عديد
0: معناها صغير أنت هو مفروض هو اللي يختار الحاجة اللي يميل لها واللي نجم يبدع فيها واللي نجم ينجح فيها إلى جانب حسب إمكانيته
2: ورؤيته يعني تو لما نحكي على مثلا
0: أكيد ضروري نخصوا حصة على معناها خاصة التوجه والاختيار
2: بالضبط
0: اللي أحيانا الأولياء
2: نحب نذكر تو اللي يسمعوا فينا ثم راهو ناس في الأدب وفي الشعر وفي كتابة القصة راهم عندهم سنوات من اللي غادرونا ولكن التو يذكر وثم برشة طبة ومشات ولكن ما يذكرهم حتى ثم ناس راهو في المجال الأدبي ومجال الفني ومجال الإبداعات الفنية راهم التو عايشين التو مذكورين البعض منهم رسامين لوحات متاحهم بمئات الملايين وشكون اللي يخلط على صورة منه إذن يعني على بينما ثم راهو برشة زاد طبة تنساو ومشاو إذن راهو موش معنى الإبداع ما هوش كما قلت لك وعديد راهو سيارات إلا مشاو ضحايا هل نحبوا يطلع راهو موش بش يطلعوا كل طبة هذا يلزم نفهموه راهو يعني علاش قلت لك أنا بكري يعني ديما وقت اللي نربطوا موضوع الحصة معناها مماكن الإبداع عند صغيرة وكيف معناها نجعل من من من ابني يعني ومن صغيري ومن الطفل مبدع راهو هذا ما عندوش علاقه بالدراسه معناها بجانب كبير ما معناها خاطر كيما قلت لك احنا اصبحنا نتحدثوا على هوس هنا اهميه كذلك النوادي اليوم هاك تشوف انت حتى في المؤسسات التربويه لابد من الرجوع الى النوادي وشفت وانت اكيد في الحصه وانت عندك حصه زاده كذلك على الشباب وابداعات الشبابيه وتستضيف عديد المبدعين في مجالات ثقافيه وفي هيرو واكيد كانت عندك لقاءات عديده بسيارات البعض منه عنده
0: من
2: صعوبات
0: تعلم زاده منظمه التربيه الاسره اللي كانوا موجودين واللي ما شاء الله
2: وعدد منهم عندهم اضطرابات تعلم ولا صعوبات التعلم وعديد منهم اللي فعلا حتى نتائجه والله معناها راهو مش هذا راهو كما قال بكري الدكتور جميل ما نحبوش حاجه اللي يستمعوا فينا يقول لك هذه كانه حاجه نظريه هذوما حاجات تطبيقيه واللي يحب يجي ينجم يكلمني ونوريه بعض الوضعيات وبعض الحالات حتى في نتائجه في الدراسه يعني نتائجه ولات اصبحت يعني ممتازه على غير ما كانت عليه وقت اللي هو ولا يمارس في إبداعاته في الحاجة اللي يحبها وقت اللي يمارس حاجة يحبها مش ضيع الوقت بالعكس وكانت عليه عندها انعكاسات سواء على تصرفاته سواء على النتائج سواء منع على كل المجالات وكذلك المنتوج نتاعهم وانت كما قلت معنا شفت هك الابداعات نتاعك السيارات معنا حاجه نتاع معنا نتاع كيف وهما بيدهم اولياء هما ما كانوش نهار يتصوروا
0: هما
2: بيدهم تفاجئوا بهذا
0: الرسوم الجميله
2: وانا نذكر دكتور
0: وتشغف زيده وتحس
2: بالفرحه وانه راوك العمل نتاع سياراتهم الا ما جبنا لهم فيديوهات كيفاش صغارهم هما اللي قاعدين يخدموا هما اللي قاعدين يخدموا فيها
0: وخاصه شخصيتهم تشوف شخصيتهم بخلاف الابداعات اللي يبدو يقدموها تشوف شخصيتهم قديش هكا متوازنه وقديش عندهم ثقه في رواحهم وقديش هكا فرحانين بالشيء اللي قدموا فيه هذوكم قديش فما شغف
2: هذوكم عدد كان مهدد بالانقطاع عن الدراسه
0: شوف معناها كيف
2: اليوم حتى في نتائجهم
0: مهدد بالانقطاع يصبح معناتها مبدع
2: ريت شنو هي معناها على عكس ما نتصوروا ان تلاهيهم على قرايتهم بالعكس حتى في مستوى النتائج نتاعهم تحسن كبير وكبير جدا العدد منهم كان الهم نتاعو انه يوصل الى مستوى السنه مثلا التاسعه باش يمشي للتكوين ممتاز ولكن اصبح اليوم عنده معناها ولات عنده اراده باش يواصل الدراسه نتاعو معناها وكان عدد منهم كيما قلت لك مهدد بالانقطاع هذاك هيك العمل وهيك الابداعات الفنيه شجعته كيما قلت لك وصارت حتى في مستوى السلوكات نتاعهم راهو معناها حاجه اللي هي يعني عينات معناها موجوده معنا اذا عكس ما نتصور انه وقت اللي باش يمشي يرسم او باش يمشي يشارك في نادي او باش يمشي يلعب بالرياضه او غيره هو مضيع للوقت بالعكس هيك الاشياء ذوكم هذكم هما اللي نميوا أول حاجة حتى في المستوى الشخصي نتاع صير، لأنه صير يولي أول حاجة اجتماعي، خاصة وإحنا نتحدث تو على الوسائل التكنولوجيا اللي خلت من صغيرتنا تقريبا مرضى متاع توحد ومتوحدين ويعيشوا تقريبا وحدهم، كل واحد وحده مع جهازه. إذا هذا خلاك العمل الجماعي، خلى صغير قادر على التأقلم على العمل مع فريق، راه هذا هو المهم. أيات تلقاهم يعني ناجحين متميزين، ولكن مسكين وقت لا يخرج حتى للطريق ولا للشارع يضيع. ثم صغيرات هذوما كلهم راهو شوف ما يتقراوش، ما فيهمش يتيت، ماش فيهم يتيت، هذوما كل مكتسبات ومهارات يكتسبها الصغير من خلال ممارساته اليومية اللي احنا للأسف نتصوروها مضيعة للوقت. هو كل حاجة معينة في الاخر اذا كان وصلت للحد معناها انقلبت للضد، يعني احنا كيفاش نخليهم وباش يمارسوا، مش معناها راهو يعني على طول، اما وقت اللي يصير تعديل ثم نعلم صغير بيدو يقيم، راهو مهم جدا انه نعلم صغير يولي عنده بيدو وحده يقيم،
0: قدره على التقييم
2: اللي عمل اليوم كامل يقيم ويشوف بالضبط
0: هذيل كلهم راهو وشنو اللي مشى وشنو اللي ما مشيش وعليش اذا ما مشيش هيك عليه. احنا ديما نقولوا معناتها حتى بعد كل ثلاثيه وكل سنه نشوفوا رويحنا علاش مثل شنو اللي ناقصنا هوني، شنو اللي ما كان ما مشيناش هنا، علاش ما جبتش العدد الكافي.
2: شوف انا
0: من وقتها يعرف روحه هو صغير،
2: احنا برشا حاجات
0: مهما باش تقريت يديت راه مش
2: شوف احنا برشا حاجات عندنا توفي وحدنا
0: هو ما عرفش كيفاش ينجم هو مواطن ربما النقص ولا اللي ربما الحاجات اللي ما مشيتش هو ينجم وحده يفهم ويدارك.
2: احنا كيما قال بكري الدكتور نزيد نعاود باش ما يقولوش اللي يستمعوا فينا راهو هذايا كله نظري، باهي انا باش نعطي تجربه عشتها. مثال جدول الضرب، وتعرف دكتور جميل في الابتدائي تعرف جدول الضرب، احنا تريح لك لناهم على جدول الضرب معناها هذا باهي. دوك انا واحد من الناس عيشت الفتره ذيك وجدول الضرب معناها كان يعني كابوس عند الناس الكل، وخليت الناس الكل في الرياضيات، الناس الكل معناها انا كلها كان ضعيف في الرياضيات وما نحبش الرياضيات كذا. باهي شنو نعمل انا تو مع الاولاد وقت اللي صارت عندي الاولاد زاد يعيشوش يعاودوا نفس الماساه ووقع جدول الضرب مثال، ايش عملنا؟ تجربه بسيطه جدا وسهله جدا ولا مربوطه لا بامكانيات ولا مربوطه بحد شيء. كنا في الليل في بعد ما نتعشاو
0: في السهريه
2: اي احنا قاعدين اي سي هات ثلاثه في الواحد، ثلاثه في اثنين، اربعه في الواحد، اربعه، نعملوا كسته سبعه ثمانيه عشر عمليات مع بعضنا في هك كانها لعبه وكانها دربه. واذا تعرف زوز اولاد حافظوا جدول الضرب من غير بكله وحتى ضربه
0: بضحك ولعب.
2: والله معناها انا قلت لك حاجه اللي هي معناها من الحياه، اذا معناها باش تشوف بعد قعدت انا ما بيني وما بين روحي الزحه ذي مش جدول الضرب الا احنا معناها كلينا عليه، معناها ترايح يوميا تقريبا فهمني، وفي التالي هي وقعد يعني يمثل نوع متاع عقده عند عديد التلامذه ومثل اعاقه عند عديد التلامذه. شوف كل الاولاد الاول كل الاولاد الثاني فهمتني، وما همش مثلا قال واحدة عاديين معناها عاديين، ولكن جدول الضرب حفظوه من غير حتى ضربة على العكس ما جرى في بوهم
0: في لعبة
2: فهمتني
0: في
2: ما قلت لك
0: ضحكة ولعبة.
2: يعني هذايا راهو نحكي لك على حاجات واقعية أنا بيدي بعد قعدت نقي علاش الوحدة هذه ما كانش بالإمكان باش تصير،
0: علاش الحاجة نرجعها معظم وقت اللي احنا نجمو نخليوها
2: وصدقني أنا نحكي لك معناها على حاجة واقعية، معناها حاجة أنا عشتها مش غيري عاشها، أنا عشت جدول الضرب ما فقتش به سواء مع أحمد ولا مع خالد زوز ما فقتش به جدول الضرب، وخلاني بعد تسائل معناها وقت اللي شفت وعديد أنا الأخيان اللي قلت لهم معناها كانت بسيطة جدا، قلت لك في الليل احنا قاعدين هيا نعملوا كستة سبعة عمليات في إطار هكا فدلك في إطار مسابقة، أنت غلط أنت صحيح تلقوا، وكنت في البيت نتاعهم مع القلهم الجدول الكبير فهمتني هنا واحد، والله صدقني لا فقت بهذا ولا كيما قلت لك حفظوا جدول الضرب من غير حتى ضربه. هي هذا مثال بسيط من اللي نجموا نعملوه من برشا حاجات نجموا نعملوهم
0: نجموا نعملوها اكيد. قولوا لي فما مكالمات هاتفيه هذيك علاش احنا باش نمشي ونستقبلوا الناس اللي يتواصلوا معنا عبر الهاتف رقمنا نزيد نذكر به 70 164 280. مرحبا بكم الناس كل في الاستماع والمتابعة. ناخذوا صاحبة وصاحبة المكالمة. ألو أهلا وسهلا مساء النور.
3: ألو عسامة.
0: عسليمة مرحبا. أهلا وسهلا.
3: معك عبد اللطيف من السقف.
0: مرحبا يا سي عبد اللطيف.
3: عايزة كبرك. والله يا سيدي اللي معك كلام واقع ويعطي الصحة. خاصة كيش بدا على جدول جدول الضرب.
0: أي نسمعوا فيك نسمعوا فيك.
3: العيب راهو في العائلة نتاعنا، راهو المعلمين والأساتذة راهم هكا حد جادم، راهو ما يجمش يعمل أكثر من هكا، واضح يقريك ويوسع باله، لكن راهو العيب العيب فينا احنا، على خاطر توا تلميذ حتى في الابتدائي تجي تقول له يلعب فري فاير يحفظها في درجي، اما جدول جدول الضرب ما يجمش يحفظه، خاطر هو ما يحبش يحفظه، تفهمني؟ وبقينا راهو مش الناس الكل يجب أن نخرج معلمين ولا طب، راهو ثم برشا أعمال، ثم اللحامة، ثم الحدادة، ثم الفلاحة.
0: نعم
3: يا أخويا أقرأ كلامه واضح وش حبي وصل لك رزق.

0: هي اللي خسرت فلوسها، هي اللي كل شيء مجاني، هي اللي دفعت فلوس باش كونتك. يعني كما واحد احنا نقولوا غرس مشماشه ولا خوخه وبعد الجرم تاعو يجي نحيا وقت احنا جينا نجوا. لا لا يا سيدي، ما احنا نحبوا الفلوس في زفيزا. لا باش ماك خليت خرجت معلم ولا كذا وما لقيتش، تنجم تعمل مشروع اخر، تعمل مشروع بلاستيك، تعمل اي حاجه، تقدم قرض. المهم المعلومه اللي حاب نوصلها وانه القرايه باهيه، العلم نور، اقرا وراك توصل.
1: نعم شكرا ليك.
0: اقرا راك توصل، اما مش تقرا وبعد لا بذاتي لازم نخرج طبيب، مثلا ما طبيب نمشي نعمل نبطل ولا نتجنن ولا. لا لا لا، الطبيب بسم الله ما شاء الله يصور، والحداد بسم الله ما شاء الله يصور. انا والله نعرفه، والله نعرف واحد النهارين عنده جيعوب استاذ مات وما بقاش بقته، شا عمل مشروع نتاع بلاستيك حكايه فارغه، بدا بماكينه وخلاك مشروع، والله قال قرض ب 3 ملايين بسم الله ما شاء الله، طوفي في ظرف عام يدور في 100 مليون ولا لا وجع على خدامه معاه. ريت نسيك يحب يجتهد.
1: نعم
0: العلم اللي قريته وكذا زمان بي، اما مش احنا نقعدوا في الدار وحاجه اخرى. سامحني عن نقول انا ديما انا شارك في دور دارنا مع اختي شريفه شريف. ثم حاجه لازم الرجال تعاون انسانها، هذه يعني حاب نوصلها بطريقه اخرى. ما فيها باس، امراه تعبه كي تقعد تكبر تخلي صغيرك، ما فيها باس، مش قهوه ابدل زادها. اه ما لقيناش، ما نكونوا متفاهمين زاد حتى
1: انت تعاون في الدار معناها
0: كيفاش؟
1: انت تعاون في الدار معناها
0: مع نعاونها في القرايه ونعاونها في الحركه وما خليهاش الزز رصيد، وديما نهديها الاخوان يقول لها حبي كل ذيك انا معروف عبد الطيب.
1: اي باهي اتمنى عليكم واتمنى على الاسره. اي باهي ربي يبارك لك.
0: انا قلت النساء تجن على رؤوس الرجال، وقلت النساء هم المفتاح، واذا حبوا مرتاح مانيش خايف منه كلام هذا.
1: طيب
0: بس بعض الرجال يعاونوا سامي شويه، خلينا يعاونوا شويه، مش لازم قهوه كذا. لا بعد قداش اقعدك مع مرتك وقري صغيرك، مش تحب انت صغير امراه لا غالب تلقى روحك. يا باهي خليتي ما انا ما عنديش قرايه وجات منك يا ميزه وتمشي هذا في هذا وكذا.
1: شكرا لك، يعيشك سي عبد اللطيف، تحياتنا ليك. شكرا ليك ولكل مستمعينا اللي يتابعوا فينا. اذا كان فما شكون معنا مرحبا بي. اكيد هندة تتواصل معنا تقول سي محمد وكأنه يحكي على ولدي وعنده صعوبات، وتقول ما شاء الله معناتها من بعد مشى إعلامية اختصاص إعلامية وناجح ومتميز وان شاء الله ربي يبارك فيه. توا وصلت بينا هي هندة لذوي الصعوبات دكتور اللي عندهم إشكال ربما من ذوي الصعوبات، واللي هما ينجموا يكونوا مبدعين، أكيد ينجموا يكونوا مبدعين. كيفاش ننجموا؟
2: احنا سبقنا قبل في برنامجنا وقلنا هم مبدعون بالبديهة،
1: بطبعهم
2: بالبديهة
1: بالبديهة.
2: إذا كان الإنسان العادي هو مبدع فقط، فالناس اللي هم عندهم اضطرابات تعلم او صعوبات تعلم وخاصه الاضطرابات هم مبدعون بالبديهه. باهي الكلام هذايا علاش مش نقولوا انا؟ معناها كلام مش نفسره علميا. اذا كان الانسان العادي هو عنده 5 مراكز تعلم في الدماغ، يعني طاقته ما ندخلش في كلمات معناها علميه، طاقته موزعه على 5 مراكز، فما بالك اذا تولي كان 4 مراكز كهو، فأكيد مش تكون الطاقة الموجودة تكون أقوى وتدفق مش يكون أضخم وأسرع وأقوى. فلذلك هو مبدع بالبديهة. حاجة أخرى نحب نأكد لكل من يسمعنا، كان عنده في العائلة وليد ولا بنية عنده اضطرابات تعلم أو صعوبات تعلم، وديما نعرفوا اللي ثم فرق بيناتهم، وإلا رجال تربية وإلا المجتمع بصفة عامة، رأوا الناس اللي عندهم اضطرابات تعلم أو صعوبة التعلم، ما العباد هذوما ما عندهمش مشكلة في مداركهم العقلية وإلا قدرة الدماغ على معالجة المعلومة، لا هما عندهم مشاكل وظيفية، هي في وظيفة التعلم. مش معناها الإنسان اللي عنده اللي هو ما عندهش اضطراب التعلم يقرأ الرياضيات ويتعلم الرياضيات ويتعلم القراءة، بينما الآخر عنده مشكلة في كيفية اكتساب تلك المعلومة. معناها نقولوا احنا القناة الموجودة عندنا مشكلة في القناة، كيف ما مثلا انا نتكلم في الموضوع هذا بلغتنا الدارجة ولا الفرنسية ولا العربية، لكن لو كان تقول لي يحكي بلغة صينية ولا اللغة اليابانية ما نعرفش. اذا المشكلة مش في معارف نتاعي، مشكلة في اني نجهل اللغة الاخرى. فلذلك هي مشاكل وظيفية، اذا فهم مبدعون بالبديهة. باهي شفتوا القناعة هذه، هذه قناعة هامة جدا بالله، هذه كلام موجه للعائلات، ونعرف العائلات سامحوني ربما الكلمة مش نظلمهم شوي، نقولوا تعاني تعاني من أن تقول لك نعرف

0: ولدي لاباس عليه، نعرف بنتي لاباس عليها، علاش يغزروا لها هكا؟ علاش تتعرض للتنمر بعض الاحيان حتى من الاطار التربوي ولا من القيمين مثلا، ولا من الاستاذ، ولا من المعلم، ولا من الاصدقاء؟ ليش؟ هنا نقول لهم اولا الاولياء انتم راه وليداتكم راهم مبدعون، ونحب نقول الاطار التربوي اذا كنت تنظر انه الناس هذوما هما اقل حظا في الابداع نقولوا راهو عكسه، هما الاكثر حظا في الابداع. ناخذ مثال، اعطيني مثال انسان ديسلكسيك، انسان ما يعرفش يقرا، تعطيك النص بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه ما يقراش، يهجي لكن ما يقراش، فاحكي معاه في بالدارجه، احكي معاه في التواصل الشفوي، ربما يكون مبدع ابداع معناه خارق في الرياضيات، شوفوا ترى في الرسم، شوفوا في الغناء، شوفوا كالسويت اللي عنده، ربما في الموسيقى عليه هو مبدع غادي. علاش؟ اذا هنا بالنسبه لسياراتنا اللي عندهم صعوبات واضطرابات، اولا دائما وابدا نرجع للوعي، ثانيا كيفاش مش نجعله انا مبدع؟ نجعله مبدع بالاتي، اولا نقنعه بانه هو بالحق مبدع، خاطر هو في يمر بفتره في انه يحس انه ثم نقص، ثم ديسفونكسيونمون، ثم حاجه مش ماشيه في حياته، ثم الحياه نتاعو فيها حاجه مقلقه، كذلك خاصه اذا تعرض للتنمر يحس بك مش نقولوا احنا الفراغ، فيك الضياع، فيك العزله هذيك. اولا نساندو ونقول له انت انسان عادي، بالعكس انت احسن من العادي، بمعنى اخر انه نساندو اجتماعيا ونساندو من قبيل انه نفهمه اللي هو مبدع. راو نحن نقولوا كلمه في الصباح وكلمه في العشيه ونعرفوها، بقيه باقي المثل
1: ما بالك انت صغيرك كي تدعمه كي تعطيه ثقه في روحه،
0: فما بالك اذا جيت لولدي في الصباح نقول له انت مبدع وفي العشيه تقول له انت مبدع،
1: اي خاطر هو يكون نظرته لنفسه من خلال المحيطين حوله، معناها الطفل راهو هذاك هو يتبنيها راهو من والديه، كي انت تقول له راك ذكي وراك مبدع وراك، هو مش يتبنيها وباش يثق في روحه وباش يحس روحه انه هو فعل مبدع، ومش تبدا الابداعات من هوني. اما كيف تقول له انت راهو ما يجيبش منك ربي، وانت راك شين، وانت راك من عشنيه، والكلام السلبي الكل، وساعه ساعه نوصلوا ننعتوه حتى
0: بصفات مش باهيه،
1: صفات مش باهيه الحقيقه اللي انا ما نقولهاش، معناها فريمون انت حطمته. شنو نظرته لنفسه؟ شنو نظرته لنفسه؟ مش تنتظر منه معناها شو بشي أدي لك، وشو كيفاش بشي يعيش، وكيفاش بشي يثق في نفسه في أبسط الأشياء. رو ساعة ساعة نشوفه معناها شاب في العشرين وفي الخمسة وعشرين وفي حتى في الثلاثين، وهو أبسط حاجة يخاف منها، أبسط حاجة عاجز بشي يقوم بيها، أبسط حاجة معناتها اللي أحيانا معناتها تجيك حاجة معناها تافهة جدا، اللي هو عمره ربما 12 سنة و10 سنين ويقوم بها عادي، هو تلقاه 25 وما ينجمش. منيش هذيك
0: بالضبط؟ يعني هنا
1: من نظرته لذاته اللي خذاها منا احنا،
0: عندي معنا ليماج دو سوا وليماج سوسيال، معناها صورة الإنسان لنفسه وصورته الاجتماعية اللي نشتغلوا عليها. حب اللي نذكر حادثة تو ذكرتها به لكن مؤثرة جدا وكانت بالنسبة لي أنا دالة جدا. مرة في واحدة من المحاضرات اللي اشتغلت هنا مع واحدة من الجمعيات المنظمات العريقة جدا في بلادنا، وقت خرجت لقيت شاب عمره 16 ولا 17 سنة، قال لي ثلاثة كلمات يعني بالحق أنا أثرت فيها. قال لي أول مرة نسمع شكون يتكلم بصوتي وشكون فهمني. قلت له علاش؟ قال لي ما فهمني حد، راني أنا نحب أول مرة نسمع شكون يقول نحن مبدعين، يقول لي نحس روحي راني مبدع، راني نحب نعطي، أما ما قيتش أول مرة نسمع شكون يتكلم كلام هذا. فلاحظوا قديش عندنا من شاب كيف من هذا، قديش عندنا من الناس كيما هكا. إذا أنا نبدأ بالأولياء يلزم بالحق ومغير مجاملات، نبدأ نأكد على أنه ولدي اللي عنده صعوبات ولا عنده اضطرابات هو مبدع، راك تقدر، راك تنجم، راك متميز، راك مبدع، تقدر تكون احسن، انت عندك القدره باش تنجح، انت راك ناجح لا محاله. ما يهمنيش في اللي صاحبك جاب 15، انت بالنسبه لك ال11 ما مش تعدي بها من قسم الى قسم، اذا فانت مبدع. اذا شفتوا لهنا نبدا نعطيك معناها الثقه بالنفس، وكل الثقه بالنفس القادره على مواجهه الصعاب،
1: كل الصعاب
0: وقتها والله إذا اكتسبت يقصه في نفسه. فلحظوا بالله التلامذة اللي عندهم السيارات والشباب اللي عندهم توا بكل اللي جاسي محمد ومدام هند عبيد يعطي الصحة بارك الله فيها في معنا
1: في المثال الحي،
0: وبارك الله فيهم الناس اللي تابعوا فينا توا على معنا على
1: كل الأصدقاء. نوجه لهم تحية، سعاد القلسي اللي تسلم علينا واللي تقول لكم كل عام انتم حيين بخير. زيدا نحب نوجه تحية زيدا لصديقتنا الوفية الحقيقة واللي قدمت لنا سؤال نجاح الجاموسي، تقول كل عام انتم حيين بخير وان شاء الله ديما هكا تفيدونا وموافقين. تقول ماذا بيا نسأل، هل المعلم يستطيع أن يشخص حالة التلميذ وهو متميز بأن يتم عرضه على الصحة النفسية وأنه غير عادي لأنه ظروف أسرته ما تجمش تقري حساس خصوصية إيتود، وفرضت عليه المعلمة هذية وأصبح معاملتها ليه معاملة سيئة، وشكيت أمه للمدير عطاته تقرير بحالة التلميذ أنه تلميذ غير عادي.
0: باه احنا فهمنا،
1: حسيتنا الموضوع يخرب،
0: احنا فهمنا السؤال وفهمنا ما وراء السؤال.
1: نعم،
0: أولا قلنا ونقول وسنقول أنه ما عنده الحق يشخص إلا من مختص، هو مختص في ذلك.
1: المربي ما نجمش يقول عادي ولا غير عادي ولا
0: بالله أي تشخيص. ثم زوز أسئلة يجب لا محالة الإجابة عنهما. أولا أش عنده بالضبط تشخيص، وش نعمل معاه باش نتجاوز الحالة متاعه.
1: نعم،
0: في الحالة هذه به المربي مهما كان ديما دائما وابدا من منبرنا هذا ديما نوجه للساده المربين وسيدات المربيات معناها كل التحايا الصادقه لما يقدمونه، ولكن مهمتنا ماهيش تشخيص، مهمه المدرس. لا، حكايه الدروس الخصوصيه قلنا دروس خصوصيه كيف ما الدواء تتعطى للانسان اللي هو مستحق. مش معقول اني انا بالسيفر رجع الاخر المريض باش انا نبيع له الدواء نتاعي، هذا ما يصيرش منه. لذلك نعتبره حاله شاذه، وانا نقول دائما وابدا الولي يعرف ولده اللي لاباس عليه، ولكن ما يعنيش انه نتناقش مع مع المربيه مع الاستاذه او الاستاذ، نتناقشوا كعائله الوالدين مع العائله. تفضل انت شنو ملاحظت على ولدنا، بالك شي طفل عنده ايبر اكتيفيتي، بالك شي هو طفل ملك تجاوز حدوده، بالك شي من اكثر من انه هو متميز يحس بالغرور اللي احنا نسميه النرجسيه، بالك شي طفل هذيا من كثره ما هو لاقي راحته برشا في دارهم يتجاوز غير منضبط في القسم. لذلك نحن وجب ان نسمع الطرفين. به اذا النقطه الاخيره ربما مش نضيفها على حكايه الصعوبات والاضطرابات، هو صيرت هذوما وقت هما معناها عندهم صعوبات واضطرابات، واذا اكتسبوا الثقه بانفسهم ولات عندهم قدره على انهم يتغلبوا على العالم اكثر من ذلك، يتغلبوا عليه باكثر حماسه. والدليل قلت سي محمد بكري وقت تقول الدرجة الولي ما صدقش أنه هذا إنتاج ولده، لو لا وريناهم فيديوهات. رأوا الكلام اللي قالوا شيء كبير، رأوا الكلام هذا أنا بالنسبة لي عميق جدا. تصوروا الولي اللي عايش وراق معناها عايش مع ولده مش مصدق لهذا إنتاج ولده. شو اللي زاد؟ اللي زاد أنتم كمنظمة بارك الله فيكم آمنتم بأنه هذا الطفل هذا وهذا الشاب وهذه الشابة قادر على أنه يبدع، اعطيتوه معناها الدعم المعنوي الدعم المادي بمعنى وفرتوا له الظروف وابدع. نعم، باش نبداو متفقين، راهو بكري ذكرنا مثال تاع اليابان ودول اخرى، والله نحن في تونس قادرين على ان نكون دوله متطوره جدا، لانه عندنا حاجه عظيمه ياسر هي راس المال البشري. بالحق دعوه لنا، دعوه للناس الكل، كل التونسيين، كل الناس اللي تسمعنا، انه نحن نمنو ان نحن مبدعين وقادرين على احداث الفارق ان شاء الله.
1: نعم، هذا هو. يعطيك الصحة دكتور. كيف ما قلنا سي محمد، حتى بالعكس هما اللي عندهم صعوبات في التعلم هما رهم عندهم ابداعات كامنة فيهم، ما علينا كان نكتشفوها وندعموها ونعطيهم باش ثقة في أنفسهم، ومن هنا تكون الانطلاقة.
2: أكيد هو أكيد، وكما قلت لك باش ما نخليوش كلامنا معناها يعني كلام وبرا كما يمكن برشا مستمعين يقولوا، نقول لهم تنجموا ويجيوا حذايا ومرحبا بهم ويشوفوا هذا على يعني على الواقع. تبقى احنا رو شوف اليوم احنا في وقت متاع سرعة. انا نقول اول حاجة نصبر على صغارنا، معناها رو اسمع ماذا بيه فيسا فيسا، معناها ونحرق المراحل وما عادش ثم برشا وسعبال وما عادش ثم برشا وقت نخصوه لصغارنا. هذا كله راهو شوف، هذا كله يعني اللي خلينا فعلا ما نفقوش بحد شيء. وهذاك علاش قداش المرة نقوله ان رو احنا صغارنا عايشين معاهم والبعض منه ما نعرفهمش.
1: صحيح.
2: فهمتني، ما نعرفوش صغارنا. وساعات يبدأ الإنسان يتحدث على معنى على وضعية معينة وبعد يجيك يقولك والله يا سي محمد أنا رأي نفس الحكاية، معنى رأو عايشين معاهم ولكن ما نعرفهمش، وهذه مشكلة كبيرة. وقت اللي أنت ساعات بيدهم الأزواج والزوز ما يعرفوش بعضهم، إذن كيفاش باش يعرفوا أنه معنى باش يعرفوا صغارهم؟ لا بالحق رأو شوف عنا برشا حاجات معناها للأسف
1: يعني برشا مراجعة.
2: وثاني حاجة كيما قلت لك راو نسمع راو شوف خاصة معناها شوف علم الاجتماع ما ما ما تم الاعتراف به كعلم الا بمعناها خاطر يعتبروه علم غير صحيح ما تنجمش واحد. اذا راهو شوف اول حاجه السيارات اللي عنده معناها برشا سيارات راهو معناها ينجموا يكونوا مختلفين تماما. ما راهي الكرش سباغه دباغه يقولوا احنا بال اذا راهو ماهوش اسمه حكوك ولا اسمه بكوه تحليب معناها باش يجيوا كيف بعضهم. راهو اول حتى في نفس العائله كل صغير وشنيه اللحظه نتاعه وكل صغير وشنيه طبيعته وكل صغير وكيف
1: انت رايق من تجربتي زوز اولاد مختلفين اختلاف تام يعني في كل شيء كل واحد وابداعاته كل واحد
2: ومجالات اهتماماته وكل واحد وتصرفاته وكيف باش يعبر على على على
1: قلم قلبا وقالبا مختلفين حتى إذن تشوفهم مختلفين.
2: اذا هذا يلزمنا ننطلقوا به من الاول معناها فهمت يعني هذا يلزمنا نعرفوه يلزمنا نكونوا عارفينه معناها لو مش كيف كيف معناها يعني كل صغير وشنو فما بالك انه صغار اخرين وناس اخرين. وذاك علاش نقولوا ديما نبعدوا على كل ما هو مقارنات لانه المقارنات عمرها ما عطات حاجه ايجابيه بالعكس تخلف معناها يعني تخلف ألام كبيرة عند صغير يمكن كما قلت لك مع احنا زاد ما نش فايقين بهم وقد ايش المرة نقولوا راه ساعات كلمة من كلمات اللي يمكن ما نقولوها ولكن مع الناس حتى قصد الصغير ثبات والصغير يخليها في قلبه
1: يخليها في قلبه ويتبنيها
2: بالضبط
1: فهمتني في كثير من الأحيان يتبنيها
2: ويرجع لك ساعات بعد قد ايش نعم يقول لك انت ما قلت لك الكلمة ذيك وانت وقتها ما كنتش تقصدها وهنا ذيك علاش يزم وراه الانتباه يعني نكونوا حذرين من ناحية. ثم ثاني حاجة كما حكيت لك احنا اصبحنا في معناها في عهد سندويتش في عهد السرعة
1: في عهد السرعة وفي عهد عدم الصبر
2: اي بالضبط
1: احنا ولينا نحس اللي لعاد حد يصبر على الاخر ابدا من الزوجينك علاش الطلاق كثر خاطر حد ما يصبر على
2: قلت لك هذاك علاش احنا تعرفش شنو معناها
1: الابناء كيف
2: لا هذاك راهو في الماكلة تعمل الكوكوت باش في ساعة في ساعة في الصغار وفي الوحدة راك ما تنجمش فهمتي
1: لازمك تصبر
2: تنجمش لازمك معناها فعلا يعني
1: لذلك انت جبتهم للدنيا
2: هذاك
1: بعطي لكم امانه وانت عندك واجبات تجاههم
2: والمشكله راهو زاد السيارات راهو كل عمر وعنده حياته وكل عمر وعنده الشارم نتاعه وكل كل وحده وعندها فهمتني معناها المرحله كل مرحله انا شو نقول كل مخلي صغيراتنا يعيشوا المرحله نتاعهم اليوم انا كيما قلت لك نشوف وذاك علاش انا نعتقد انه في ظل تعرف احنا شنو للاسف انا مثلا واحد من الناس او باش معناها نقول انا يا ريت كان البرنامج هذا قبل يمكن انا بيدي حتى في معناها في مع صغاري وكذا كنت معناها نعاود ان واحد اللي محظوظين توا وقاعدين يسمعوا
1: والله هنيئا لكم في في في في كيف ربينا معناها واحد مازال ما في عمر صغير ربما ومازلنا نقراو هيك الوقت وما مانيش ما عنديش النضج نتاع توا وما ما تابعتش برنامج التربويه ودك على مدربي وزينه الحياه والبرامج اللي خدمناهم الكل واللي خليتنا نمتلكوا برشا وعي برشا نضج
2: وذاك علاش ثم حاجه
1: نحبكم تنضجوا على بكري
2: شوف وذاك علاش
1: تجيو تربيوا صغاركم تبدا فاهمين وما ترتكبوش الاخطاء اللي راهم من بعد تلقاو فيها
2: شوف
1: ربما مش سهل باش انك تصلحها
2: أنا أقول لك على حاجة اللي يسمعوا فينا وين ثم أراو شوف ثم برشا منظمات برشا جمعيات برشا إدارات مندوبيات جهوية تعمل أيامات تحسيسية تعمل حملات تحسيسية تعمل ملتقيات تعمل معناها يعني منابر حوارية ندوات جهوية المشكلة فاش إنه ما نمشيوش من احنا راو يوميا نجمو نتعلمو وهذاك علاش بكري وانتي والدكتور جميل اكدتوا على انه عامل العمر ما عنده حتى معنى يعني يوميا نحن نجمو نتعلموا نجمو نمشيو راي كيما قلت لك راي ثم بارش لقاءات وملتقيات للاسف تمشي لهم تلقى الحضور محتشم تلقى العباد لا راه وقت اللي نسمع نمشي راني وقت اللي باش نقعد باش يصير هكا فهمتني لك كيما قلت لك منابر حواريه مع مختصين راهو اكيد باش نستفيد باش نخرج بحاجه راهو العالم فيه معناها متغير راهو بمقدور هكا الندوات وكل التكوين وكل الحلقات التكوينيه اللي كيما قلت لك راهو معناها عدد منهم مجاني من غير اليوم معناها للاسف نقبلوا على بارش حاجات ما عندها حتى معنى اليوم ساعات حتى في معنا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم شنو ساعات ولا الطب في الطبيب تلقى مختص في ما نعرفش فهمتي واعمل هذيك واعمل هذيك واعمل الاخرى يعني راه تشوف في حاجات ساعات معناها ما فلان اختصاص كذا كذا هو ما عنده حتى شيء من الاختصاص تماما.
1: نعم.
2: ونتبوه وقال كذا وفي نظام التغذية زادة ولا ناس أخرين
1: يعني
2: معناها غريبة. وإحنا ما نش في حاجة إلى حتى واحد. إحنا هنا في تونس عنا ما شاء الله من المختصين وفي كل الاختصاصات ما شاء الله، فهمني؟ فنسألوا ونتبوا ونشوفوا، ما نستعجلوش على سياراتنا. وهذاك علاش أنا نقول لك مهم جدا في المجلة الخاصة ضمن الروضات أن يكونوا ناس مختصين على الأقل، على الأقل يصلحوا ما أفسدته الأسرة والدعاية.
1: نعم.
2: معناها في هذا، وهذاك علاش مهم. راهو إذا كان اليوم ما انطلقناش، اليوم مش غدوة، اليوم ما انطلقناش في مستوى على الأقل الروضات، أولا المطالبة بإصلاح الأخطاء اللي قاعدين نخطو فيها احنا كأولياء. إذا كان ما يتوفرش ناس مختصين وفي الروضات، رانا باش نقعدوا ديما في نفس المواضيع وباش نقعدوا.
1: نعم.
2: نعانيو ونكاسيو.
1: نعم.
2: وصغيرتنا كيما قلت لك نطالبوهم من عمر، وعش قلت لك أنا ديما من عمر 3 سنين يحبوا يقرأ ويحبوا الحروف ويحبوا الأرقام ويحبوا غيره ويحبوا غيره ويحب... وبعد نتسالوا علاش في السنة
1: علاش ينقطع عن الدراسة وعلاش يعزف وعلاش معاش عنده رغبة ومعاش عنده شغف. شكرا لكم، شكرا لك دكتور جميل زغل دكتور في علوم التربية، شكرا لك محمد العذار رئيس منظمة التربية والأسرة بجهة صفاقس، شكرا مراد الحاج قاسم كيف كيف زيدا أنور بوجلبين، شكرا شكرا أسامة عبدالبسية، شكرا كل مستمعينا، تحياتي الحاج بوعزيز ومدام شريفة، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، وكل مستمعينا وكل أوفينا ريم بن جويرة تحييكم، أقول لكم إلى اللقاء.
3: شؤون تربوية،
4: شؤون تربوية،
3: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. عقد المجلس الجهوي بصفاقس اليوم اجتماعا ضم رؤساء المجالس المحلية وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لبحث الوضع في الجهة والأولويات في مخطط التنمية الحالي. وانتقد الحاضرون تواصل غياب المشاريع التنموية وتعطل عديد الملفات الحيوية، ما يحتاج إلى قرارات عاجلة وإرادة حقيقية تضع حدا لسنوات من التهميش والتأجيل وفق المشاركين. أعلن النائب بالبرلمان عصام شوشان اليوم قرار وزارة الصحة بإعادة تهيئة وصيانة عدد من الدوائر الصحية بمعتمدية الحنشة على غرار مستوصفات دخان وسيدي حسن بالحاج والحجارة وسيدي محمد بن عمرة ومستوصف الغرابة وتحويله من صنف 3 إلى صنف 4، إلى جانب إعادة بناء مستوصف الغيب بالكامل ودعم المستشفى المحلي بالحنشة بإطارين طبيين. أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري في بلاغ لها اليوم أن خدماتها عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي ستشهد توقفا وقتيا يوم غد من الساعة 3 بعد الزوال إلى غاية 6 مساء، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض. في العالم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته الحدود الشمالية أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وسيطرت على مواقع استراتيجية والعمل الآن في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة بأكملها. أعلنت الأمم المتحدة اليوم استشهاد 15 طفلاً وإصابة أكثر من 60 آخرين في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله. ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف هذه الأرقام بالمروعة، مؤكدة ضرورة حماية الأطفال خلال النزاعات بموجب القانون الدولي الإنساني. ختاما، نقلت وكالة CNN عن مسؤولين قولهم من الرئيس الأمريكي ترامب أعلن لمستشاري بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران، مؤكدا أنه الوحيد الذي يدير ويشرف على هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
4: بانوراما
2: الجو.

0: مرحبا على سلامتكم. شي الأحوال؟ ثالث أيام العيد، كل عام وانتم بحين بخير، ربي يبارك فيكم. ولو أنه يعني رجعت الحياة بدأت ترجع لطبيعتها، ولكن مازال إيقاع العيد في بعض الديار، في بعض العائلات، في بعض المؤسسات، ولو أنه الغالبية رجعوا للخدمة. عشيتنا إن شاء الله عشية زينة، الطقس فاقس اليوم العشية 32، سخون من العشية نشوف 36 في توزر، يعني حرارة مرتفعة، 36 في جندوبة. الطريف أنه في برج الخضرة اليوم العشية 27، ثم أمطار، ثم تساقطات مطرية، ثم أمطار اليوم العشية زادة في القصرين وفي الكيف وفي سليانة. ثم مواعيد أول رحلات عودة الحجيج، أو مدام حال مشاو وبداو يعني بعد أيامات من الآن باش ترجع أول الرحلات، تو بعد شوي نقول لكم عليها. كيفية الاطلاع بالنسبة للتلاميذ البكالوريا على إعداد ورموز المراقبة المستمرة للتلاميذ البكالوريا، هذه هي أخبار عشيتنا. نجاحات أمنية وأيضا الرياضة، وفيها تقدم سقيط الدائر وأمل الحمام سوسة بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وفيها زادة محمد البواب، مش كان مورد الحاج قاسم المرزوقي معانا، محمد البواب. سيدي محمد مرحبا بك.
1: العلي مرحبا بكم كل السادة المستمعين، بالفعل على مواج زيتونة الأثير إذاعة فاقس، طبعا أولى الإذاعات الجهوية في البلاد التونسية، طبعا بعد الإذاعة الأم الإذاعة الوطنية. نحييكم ملعب الأولمبي مصفى بن جنات المنافسين، يحتفل لقاء عرس كروي بين زوز فرق حقيقة ترك أحسن الانطباعات هذا الموسم، نعني بهما الفريق اللي الضيف اليوم اللي ينزل، هما زوز ضيوف، ولكن الفريق اللي يستقبل هو التقدم الرياضي تقيت الدائر، والفريق الضيف هو الأمر الرياضي بحمام سوسة. قلت عنا بالضبط 8 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الأول، نتيجة 0-0 بين الفريقين، بين فريقان صعد إلى مصاف النخبة الوطنية. إذا كان الملعب الأمر الرياضي بحمام سوسة يعود الحنين إلى مصاف النخبة، فإنه التقدم الرياضي تقيت الدائر إذا في أول مرة في تاريخه يصعد إلى هذا القسم، بعد يعني تدرج جرب على مستوى الأقسام، وكنت شاهد على ذلك من خلال نقل العديد من لقاءات لهذا الفريق العديد يعني في الأقسام السفلى، ثم الآن يحط الرحال مع الكبار في على المستوى النخبة. على كل بالضبط هون نعطيك تشكيل فريقين سيد علي، بين زوز فرق هو الحقيقة هو عرس كروي على اعتبار أن زوز فرق ساعده، ولكن شكون شرحته بطل الرابطة الثانية كانت هذه معمول بها الحقيقة قبل، نتفكر يعني أيامات الثمانينات التسعينات انقطعت، ثم عادوا يعني أحياء الفكرة هذه أنه تكون مقابلة فاصلة في أحد الملاعب المحايدة. نذكر العديد من فرق الاتحاد المنافسين، شبك قيروان، الملعب الصفاقسي، كانوا يعني أبطال في الرابطة الثانية ويصعدوا ويعملوا مقابلة فاصلة. على كل نذكر بتشكيل الفريقين بالنسبة إلى الأمر الرياضي بحمام سوسة، يمثل كل من أمين الحزقي، نور الباجي، محمد أمين هلال، ريان بن عبد الله، حبيب التري البريكي قائد فريق، خليل المشرقي، معتز بن عبد الله، علي بن حسين، خلدون، منصور عياب الحولي، والطاهر حموده الاحتياطيون في تشكيله الامر الرياضي بحمام سوسه، على حفيظ، مؤمن زبيدي، محمد امين تريت، الريان العيساوي، محمد امين تيمومي، نسيم بوقديده، رائد بحاش علي، نور ماني طبعا هداف الرابطه الثانيه، محمد امين شرايه، المدرب هو ماهر المهيري. بالنسبه الى الفريق الضيف والمضيف ونعني به فريق التقدم الرياضي بساقية الدائر، يمثلوا كل مجدي المنصر في حارس المرمى، مصعب العشيلي طرابلسي قائد فريق، ايمن عزازة، ومحمد امين ناوي مع وسيم بن عتيك، فرش عجرود، الدين ملهي، حمدي جيناوي او جيهناوي، الكتابه غلطه، جيناوي، فادي الدرقاش، زياد العلوي، ولؤي الحمدي. بالنسبه للاحتياطيين في تشكيله فريق تقدم سقيط الدائر، يوسف التوش، سيف الدين كريشان، ايمن امين نجاح، شهير الدوزي طبعا، قيدوم، هارون بن عامر، ادم بن فجري، محمد صدق نقارو، حسين المسعدي، واكبر بهلول، وزوز لاعبين فريق سقيط الدائر يعرفوا الملعب هذا كثيرا، نعني بهم القيدوم حسين المسعدي، كانت تجربه ممتازه مع الاتحاد المنستيري في الخليج، ثم عاد الى الدرو الى معدني الى المهد الاصلي، وكذلك زياد العلوي طبعا، هذا اللاعب اللي ترك اطيب الانطباعات في الملعب الاولمبي بمنستير، ثم تنتقل الى ليبيا مع الاتحاد، كان ينتدب من فريق القلعه الرياضيه بطبيعه الحال، مثل ما ينتدب ماهر حناشي من القلعه الرياضيه وهو ابن المطويه. العديد من اللاعبين كانوا شاركوا مع الاتحاد، وكانوا كذلك من العناصر اللي عرفت العديد من الفرق. قلت طاقم تحكيم يتركب كل من حسام بن ساسي كحكم ساحه، بمعيه المساعد الاول محمد امين ماسي، محمد علي الدرويش المساعد الثاني، انور العكروتي الحكم الرابع، يراقب هذا اللقاء السيد فريد بلقاسم، المنسقان الاعلاميان منصور الإمام وحسام بن الفقيه علي بالضبط عنا 11 دقيقة لعب. الحقيقة كان عرس كروي على اعتبار أنه صور التقطت للفريقين معا، يعني كذا الخضور المسؤولية شو قدامي سي سامي جندوس طبعا الرئيس السابق للأمر الرياضي بحمدوسة وفاء دام لهذا الفريق، وكذلك المساند الرسمي وبكري كنت ما اعتذرش معاه ذكرته بالملعب، كانت عنده الايادي بيضاء على الملعب الاولمبي بالمنصير يعني على مستوى تعشيب الملعب زمن طارق ذياب وزير الرياضه، وكذلك في طبيعه الحال وان شاء الله خويا سامي ياخذ حقه لانه ممكن خلص جي عاون كما يقولوا صدق ربيعك يقولوا المقوله على كل ربي ان شاء الله يسهل الامور. بالنسبه كذا شفت سي نوري قنطاوي سي العديد من الرؤساء الحقيقه تصويره جميله، شفت في رئيس الجمعيه سي منير ملاك محلاه الرجل هذا ديما يبعث يعني بأسلوب إيجابي من خلال الحديث ومن خلال الكلام تاعه وكنت سمعته على مستوى الأثير على مستوى التلفزة، وهذا نحبه. كذلك جميع تامر الحمسوسة الحقيقة ما شفتش منتصر بن عمار ولكن شفت سنوري ونعرف رئيس قديم سي سامي هذوما اللي هما رؤساء الأقطاب متاع حمام سوسة، حقيقة أجواء طيبة جمهور ما شاء الله يحضر من الجانبين على يميني وانا في المدارج مغطاة، واذا كنت ذكرت الحراره الحقيقه فما نسمات بحريه لانه الملعب قرب البحر في المنصير يعني فما نسمات بحريه واحنا قاعدين وجمهور الحمد لله في الظل قاعدين يتمتعوا بالنسبه للبحريه جمهور التقدم على اليمين وجمهور الامر الرياضي بحمسوسه على اليسار، حتى نعطي صوره سمعيه الجمهور الامل يلعب زي التقليدي والاصفر والاكحل لانه طاغى عليه اللون الابيض السيدار ابيض والتبان أسود والجوارب بيضاء. بالنسبة لفريق التقدم زي أزرق يعني التبان والجوارب والصدار يعني كله في الأزرق شبيه زي الاتحاد الذي المنستيري كما قلت، وأنه فريق الأمل عنده ألوان رو عنده البنفسجي ساعات يلعبين نفس لون القديم وكان عنده شعار وشعار البومة الرياضية بموجود كان على شعار الأمل الرياضي بحمسوسة. حبيت نحيي كذلك كاتب عام الجميع أصغر كاتب عام الأمل حمسوسة تقريبا في تونس شوف في ولد شاب بعدها زيد هيك مع التوليد والله قالوا لي كاتب عام فرحت لأن الشباب قاعد الآن يقود بالمسيرة بتأثير الكبار طبعا على كل وإلى جلب حضور العديد من أعضاء الرابطة الحقيقة رئيس الرابطة والمندوب الجهوي بالمنستير وكذلك تقريب سلة من الرياضيين والنجوم الرياضية اللي جت تابع نشوف المدرب الاتحاد المنستيري سيف الحجيج ومساعده كذلك نزار بقراء يجلسان جنب إلى جنب إلى جانب العديد من الوجوه الرياضية الحقيقة عرس كروي قلت خلافا لما هو ممكن مقابلة غدوة تكون مشحونة شوية سخونة رغم فما الجمهور اليوم جو مزيان على اعتبار زوج فرق صاعدة إلى مصاف النخبة الوطنية ما هي مقابلة جميلة بتشوفوا في أرضية ميدان فما انسيابية كبيرة على الميدان في مقابلة ناس تلعب ما غير ضغط ولكن إن شاء الله يعديهم مقابلة متميزة قلت في أجواء منعشة في أجواء تبعث على التحابب والتواجد بين زوج جماهير الحقيقة بقولها بكل أمانة باقي سوسه قد ايه الحقيقه جمهور عاقل ونحب نحيي حي حمسوسه صدقني سعليك نمشي لحمسوسه من احسن الملاعب اللي تعدي فيه مقابل كره قدم فما مشاكل يعني تنجم تعلق تربح ولا تخسر وتخرج فرحان معناتها ناس على خلق كبيره ومتربيه ان شاء الله تقعد متاصله فيهم في حمسوسه ونقولها كل امانه على كل عنا 14 دقيقه لعب منذ انطلاق الشوط الاول نتيجه 0 مقابل 0 بين الفريقين بين فريق التقدم الرياضي وسقيت الدائر والامر الرياضي بحمام سوسه والمدار هو بطل الرابطة الثانية بعد يعني ممكن ترشح كل واحد على مجموعته إذا إن شاء الله اليوم يعني نعرف البطل الرابطة الثانية من خلال ردهات هذا اللقاء وبعد نهاية هذا اللقاء.
0: شكرا دقائق ونرجع لك محمد.

الخبر اللي جاء من بيت من مكة المكرمة يقول أنه ألاف الحجاج اليوم الجمعة بدأت في مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة. صحيح الحرارة مرتفعة. يقول أنه هذا العام أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج من 165 دولة الهلال الأحمر السعودي يقول أنه الفرق متاعه قدمت خدمات إسعافية لأكثر من 83 ألف شخص. والسلطات السعودية تقول أنه أقامت مرافق صحية وعيادات متنقلة، فيما أعلنت وزارة الصحة نشر أكثر من 50 ألف من الكوادر الطبية و 3000 سيارة إسعاف لتقديم الرعاية للحجاج. والخبر من تونس يقول أنه من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين يوم الاثنين المقبل، شو مازال معناتها سبت لحد نهارين على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. إن شاء الله اللي يسمعوا فيها الكل يكتب لهم ربي الحج والعمرة يا رب العالمين.

0: الحجيج كما قلنا العائدين من مكة إلى تونس نهار الاثنين 1 جوان في 7 تاع الصباح في المطار مطار تونس قرطاج الدولي المنستير ومحمد البواب وتقدم سقيت الدائر وأمل حمام سوسة.
1: أعطيك الصحة علي ولأنه أعطيك الصحة الاختيار وسعد من زارو التحية للشيخ عروس بن خميس اللي ألف الأغنية هذه ولحنها
0: من الشيوخ
1: اللي كانوا في أسبوع الفن. كانت أسبوع الفن معرفوه حتى أهل السقف تعرف أسابيع الفن كل مرة كانت في مدينة في
0: والله معلومة حلوة.
1: هذا كان شيخ ممتاز جدا يعني وكان شيخ وكان هو ولد العاصمة سعي البريد ولكن هو اللي عمل الأغاني هذه وعمل العديد من الأغاني السلسلة السليمية يعني خاصة في المعروفة. على كل
0: إن شاء الله تحج يا محمد إن شاء الله تحج
1: أمين إن شاء الله أجمعين يا ربي إن شاء الله إن شاء الله عودة ميمونة لحجاجنا الميامين إلى أرض الوطن كما قلت إن شاء الله الإثناء حسينة وحد الآن وربي يستر يعني فماشك التعب لشافوه السنوات الفارطة
0: الحمد
1: إن شاء الله
0: الحمد
1: لله ربي إن شاء الله ربي بقصت على حجاجنا على أبناء تونس. على كل نعيش على وقت فيها 25 من عمر الشوط الأول نتيجة
0: يلا معك الميكرو
1: فضل. بالفعل قلت 0-0 بين الفريقين ب 5 درجة و 25 دقيقة الحقيقة شفنا فيها بعض جمل خاصة جرب الحقيقة التقدم تقدير تعال قريب الأبرز فرصة كانت أسيست مزيان من العلوي في اتجاه لؤي حمدي ليسدد الامتياز كل امتياز للحارس محمد أمين الحزكي وتواصل كورو فما ضربة جزاء ضربة جزاء وشو الشاب ثبت خل ثبت وشو فما تقريب ضربة جزاء لتقيت التقدم تقدير يعلن عليه الحكم جيت في وقت حسام في الدس كان توغل من جيل اللاعب قلت ممتاز اللاعب لؤي حمدي توغلات على الجهة اليسرى منذ حين يعني كانت مراغة مزيانة برشا من قائد فريق مصر العجيري عمل الدوران روتاسيون وخروج بكرة بدقيقة فريق يغري لاعبيه تغري باللعب في المصاف اللغة الوطنية والعيون على لاعبي فريق التقدم سقيت الدائر حقيقة لاعبين ممتازين نشوف في زيد العلوي ياخذ الكرة باش ينفذ ضربة جزاء هذا كان سجل قبل في هذا الملعب العديد من ضربات الجزاء في ملعب المنستير قلت الحكم ما يترددش كان قريب ويعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة 26 في فريق تقدم سقيت الدائر نشوف زيد العلوي طبعا اللي كانت تجربة حتى مع نادر البنزرتي باش يتولى تنفيذ الكرة هذه اذا امام الحارس محمد امين حزقي الحكم اذا مازال ما اعطاش اشاره تنفيذ يامر الحارس ان يبقى في مكانه على مستوى الخط والكره في حوزه زياد العلوي اذا سيتولى تنفيذ ضربه جزاء هذه على كل ننتظر امام تشجيع جمهور سقيت الدائر قلت يحضر بعدد والله محترمه كثيفه كما شان جمهور لام الرياضي بحمام سوسه طبعا مش بعيده حمام سوسه على مثل المنستير ولكن كما قلت سفاق عرس العرس يغري بالقدوم إلى مدينة المنستير خصوصا أن المجال مفتوح للجماهير عكس يوم غد ما فما الجمهور مبرمجة مع كأس أوروبا الأربعة والماتش الخمسة انتقوا ساعة ضرب جزاء وبعد نحكيه زياد العالوي يتقدم رويدة ويسجل رغم متابعة الحارس محمد أمين الحزم لها إذا 27 دقيقة لعب تعلن على افتتاح النتيجه لفئة تقدم سقيت الدائر هدف جسمه زياد العلوي في الدقيقه 27 اثر ضربه جزاء قلت اذا كان جمهور اليوم واجواء عرس كروي غدا ما غير جمهور قال في ملعب ماذا في اشغال علاش ما تبرمش يعني المقابله كانت نجم تبرمج اليوم في المستير كذا الغدوه مع اجواء اخرى ويكون الجمهور حاضر من كلا الجانبين امور تنظيميه ويكون اللقاء مثلا في وقت مغاير علاش غدوه فما الهون فما دور نهائي يكون سقيت الزيت تلعب دور نهائي حظه يعني للجمعيتين ترجي وسقيت الدائر فما كاس افريقيا قلت عفوا كاس اوروبا للانديه البطله بين باريس سان جيرمان وارسنال الخمسه يعني كان ممكن لقاء اليوم غد يكون في موعد اخر على كل اذا تتغير النتيجه وتصبح النتيجه هدف مقابل صفر دقيقه 27 زياد العلوي يمضي الاصابه الاولى في ملعب مصفى بالجنات امام تشجيع جمهور تقدم سقيت سقيت الدائر قلت بهذا الملعب وأجواء جد متميزة هنا في هذا اللقاء على كل ترجع الكرة مناش تبقى معايا في الوسط وإلا نعطيك الخط على كل
0: تفضل تفضل تفضل
1: شكرا إذا تمشي الكرة ركنية ما يخلطش على ركنية لأمر رياضي بحم سوسة كانت الكرة في اتجاه الحارس الحارس ما يخلطش عليها تمشي لمنصة المنصر وتمشي كرة مباشرة الركنية من جانب المدارج المكشوفة لفيت فريق الأمر رياضي في حمام سوسة طبعا باش تولى تنفيذ الكرة هذه إذا ثبت إذا الكرة قلت مجيت مدارج المدارج مكشوفة طبعا في درجة بكري مع أخونا سامي تحية لأخونا سيل الحوار رئيس جمعية الحاج طبعا اللي كان رئيس سابق وعضو الجامعة سي فرج الأحبار بطبيعة الحال على كل ترجع الكرة من جديد لفيت فريق الأمر الرياضي محمد سوسة كرة تماس. إذا هل نشاهد لصق آخر وعطاء آخر في هذا اللقاء من جانب فريق الأمل الرياضي محمد سوسة اللي كما قلت المبادرة كانت من جانب تقدم سقيد الدار في ثلاثة مناسبات تقريبا قلت أتت تثمر هدف ضرب الجزاء بعد توغل وبعد ضرب الجزاء تحصل عليها اللاعب لؤي حمدي. على كل ترجع كرة على مستوى وسط الميدان ممتاز زياد العلوي. زياد العلوي ثنائية ممتازة بينه وبين اللاعب رقم ثلاثة اللي هو بهادي الملهي. بهادي الملهي في عوسي كرة بهادي الملهي الحاجة اللي تساعد كنا في عليه هي الأرضية الميدان خليك تلعب الكرة ثم نسية بها مزيانة برشا وتم هو الحقيقة الملعب تحسن برشا وتم اعادة صيانته والكرة تنساب في أرضية ميدان متميزة تخلي اللاعبين يقدموا ويكوروا ويقدموا كرة ممتازة. وهذا عاقب بالنسبة لبعض الجمعيات اللي في بلادها ما تلعبش كرة مزيانة ولكن كي تخرج تلقى أرضية ميدان وهم تقوم مهاريين عندهم يعني في الفرديات الانديبيديتين كما يقال وتخليهم يلعبوا كرة. قاعد نشوف بصراحة فريق التقدم في قدام اللاعبين ممتازين على مستوى تكنيك مو معناته ممتازين الحقيقه. كذلك جانب المرة الرياضي محمد سوسه طبعا اللي كما قلت يعني زوج فرق اللي ضمنوا الصعود وبالتالي يلعب في مقابله مزيانه الحقيقه. اليوم الحكم في هذا الان تقريبا 30 دقيقه بالفعل يعطي راحه لاخذ جرعات من الماء. طبعا تعرف انه حار طيب اذا جرعات من الماء
0: سخونة الدنيا سخونة الدنيا محمد
1: والله هو سخونة لا مقارنة بمدن أخرى. نعطيك المستير على مستوى سطح البحر عالي على سطح البحر مقارنة بمدن أخرى. نعطيك مستير وجمال في نفس الولاية هما خمسة درجات أربعة رو نشرة جوية ديما مش بالضرورة صحيحة رو كلنا ناخذوها تو مثلا في المستير ما قيسوا كان يقيسوا بعد المطار تبدأ إبرة أكثر مثلا المهدية يحطوا المهدية على إبرة شوية قرقنا
0: على على الخريطة متاع المهد الوتر الجوي العشية المونستير 29
1: هيك موجود الحقيقة. احنا تو قاعدين سخونة لكن قاعدين في الجرادا ابرق شوية قلت فهم تلقى النسمة الباردة فهم في ماكن اخرى تلقى هو شايح ما تلقاش النسمة الباردة
0: باه. هيا نخلي

مش كان علي المرزوق طلع انا وربوج البين حتى وزمين التقني المتربص يحب الاغنيه هذه هاي باهي دار الاسره غدوه الشباب البكالوريا غدوه السبت 30 ماي اختتام تظاهره اهلا بكالوريا اليوم الختامي سيكون في شكل يعني ورشات لمختلف المواد لكل الشعب من 9 متاع الصباح للثلاثة متاع العشية ومن 3 حتى للخمسة يعني نقولوا من 9 حتى للخمسة بدون توقف غدوة الموعد مع 100 ساعة 100 ساعة تدريس وستة ساعات من الإعداد النفسي والذهني والصحي هي ماراثون متاع 100 ساعة يتعب صحيح هل يمات الكل هل قبل العيد بعد العيد على الأقل توا 6 سبيعات فيهم إعداد نفسي وذهني وصحي وباش يكون الحفل فيه موسيقى من 5 نتاع العشية وتكريم المربين اللي أمنوا 100 حصة مش شوية 100 حصة مش شوية والمختصين المساهمين تطوعا والكلهم تطوع والكل تطوع وحتى 10,000 استر تحت التطوع اللي هما تطوعوا أمنوا 100 ساعة من التدريس في مختلف المواد

في اتجاه البكالوريا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. حبيت نقول برافو دار الأسرة، برافو المكتب الجهوي للتربية والأسرة، برافو محمد العذار أستاذنا وزميلنا النشيط جدا، ربي يبارك فيه وربي يبارك فيه الأساتذة متاعنا اللي أمنوا الحصص هذه. وبالنجاح، بالنجاح لكل واحد يسمع فينا، عنده صغير، عنده صديق، عنده جار، عنده ولده، عنده بنته في البكالوريا.

0: يلا يلا جنيت تقول لك يا محمد البواب يلا حتى هي تستنى في نتيجة المقابلة. خليناها 1-0
1: بالفعل سيد علي. إذا نعود في توقيت 41 دقيقة و25 ثانية والصبورة طبعا اللامعة هنا في ملعب الجنات يعني تعطينا الوقت بالضبط
0: نبقاو لآخر الماتش معك.
1: بالفعل يعطيك الصحة. بتقول منذ حين كانت ثم جملة كروية الحقيقة من أجمل ما شفت حقيقة بين زياد العلوي يتوغل داخل مناطق ال 18 متر يمر الكرة لؤي الحمدي بس الكرة ويعمل أسيست حلو الحمدي الجناوي اللي يسدد وتسدد وتصطدم بالقائم كان يكون هدف جميل برشا الحقيقة. فما كرة فما جمل كروية فما قلت لك فرديات ممتازة في فريق التقيت تقدم سقيت الذهب صراحة لاعبين ممتازين خبرة لاعب أنيق كما لؤي حمدي كما ما نحكيش على لاعب الخبرة يعني العلوي كذلك الجناوي بالحقيقة ثم إلى جانب الظهير الأيمن وقائد فريق القيدوم طبعا محمد مصعب العجيري ترابلتي في المقابل فريق الرياضي بحمام سوسة الحقيقة عنده العديد من اللاعبين واليوم ما ظهروش اليوم الحقيقة بالصفة الكبيرة على غيرار طبعا ممكن نورماني على موجود على دكة الاحتياط وقام يسخن يعني شوف ثلاثة لاعبين قاعدين يقوم بالحركات الإحمائية في المقابل كما قلت لك يعني فما الشوط الأول ممتاز خاصة من جانب فريق التسقيط الدائر على مستوى حق الهجومات وعلى مستوى الخروج بالكرة وعلى مستوى الكرات الأرضية يندي مع تواحد من الكرة تخرج بانسيابية بحركات مزيانة وتوصل إلى داخل منطقة 18 متر ولو الامتياز قلت محمد أمين الحارس بطبيعة الحال محمد أمين الحسكي لكي تكون نتيجة أكثر في هذا الشوط الأول. إذن سيتم إسعاف لاعب من جانب فريق التسقيط الدائر على ما ظلوا أي حمدي إذا يخرج باش يتم إسعافه أيضا لباس يقوم على كله باش يستأنف اللعب قلت مقابلة يديها ونشوف في السيد معز المستيري عضو الجامعة والناطق الرسمي ويقول لي حل ركبه في ملعب المنستير يجلس إلى جانب مندوب الجهوي للثقافة كذا عديد من وجوه قلت الرياضية الحاضر سواء من مكتب الجامعة أو من الرابطة لأنه كما قلت الأسماء البعض أسماء قديمة عاودة رجعت ونشوف معتها بعض الأسماء غابت عليها بصراحة بعض معتها الوجوه اللي كما قلت كنا قبل نحفظوهم برشا سيد علي ان شاء الله توما يتبدلوش نحفظوه كيما الوزراء كنا احنا صغار نحفظ الوزراء يقعدوا مده وبنجازاتهم وكذلك الرب يعني الولاد والاعضاء على كل ان شاء الله كيما قلت احنا هو الاثر الطيب كل انسان يخدم من جانبه يخلي الاثر الطيب يتحفظ نتذكروا الطرافه معناتها العديد نتاع سعلي الحفصي عندما كان رئيس الجامعه حتى رفض كانت الطرافه في الحديث نتاعه نتذكروا رؤساء جمعيات كيما تو منجي بحر وقت الطرافه نتاعه طبعا ابن حمناف وابن الجنوب وفي الحقيقه هو ابن جربه يعني اجواء حلوه ثم رؤساء يعطوك نوع من الاجواء متميزه مع يعني حوار شيق دافي طريف ثم رؤساء يعطيك حوار فيه نوع من هكا العنجهية شوية هكا يلزم الكرة راهو المسؤول هو اللي ممكن يأثر على اللاعب إذا كان المسؤول يكون هادئ ويعرف ايش يتكلم يعرف ايش يريض لاعبه على مستوى الميدان والله لا تصير شيء معناتها ما تصيرش برشا حوايج ونعرف احنا لنا في العديد من الجمعيات ونحكي يعني على الصفقة مش حتى نجابل نحكي بعد صفقة بل كنا صفقة نتمتعوا بالكرة ناس عاقلين ناس دافين يلعب لك الكرة معناتها كرة مزيانة وما تقاشك هكذا كرة جميلة وما تقاشك التشنج برشا اللي موجود عند بعض الجمعيات على كل كذلك الشيء قلت حمام سوسة هذا الفريق العريق على كل ترجع الكرة لفيت الأمر الرياضي محمد سوسة مازال تقريبا بعض الثواني عن نهاية الوقت الأصلي ماذا عسى أن يضيف الحكم حسام بن ساسي كوقت بديل هنا في هذا حل لقاسم شكورة مخالفة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر ولأنه الفريق هذا يعني خلى الناس كل تطلع على الخريطة التونسية مع احترام يعني معروف أسفاق بلد الصناعة وين هذه سقيط الدائر ويصعوا ويخلطوا بين سقيط الدائر وسقيط الزيت تدعلي والله هكا والأخر يعرفوش الأخرى في
0: أما الزوز بهين والله الزوز بهين
1: الزوز هيلين الزوز هيلين وفريق عتيد وهز كاس تونس في كرة اليد معناتها تم ثلاث دقائق وقت بديل قلت في كرة اليد يعني كاس تونس صراحة وقتها حدث صار وافرح الجميع كذلك سقيت الدائر اثناء والله بصراحه اقول لك ثاني والله مش مجامله وقت اللي سقيت الدائر كانت الاولى ثم كني قاتل اذني لك الى جمعيه اخرى معناتها عن طريق الاحترازات والله التعاطف الكل صدقني كان مع سقيت الدائر علاش لانها بذراعها قاعد تلعب في كره جميله وعندما تحقق ذلك يعني فرحه الناس واغلبيه الناس قولها بكل امانه على اعتبار اربح الكره على الكره تتلعب على الميدان
0: صحيح
1: هذه نشوفوا على كل نتبع الركلي هذه الامر اللي محمد سوسه اذا وتجاوزنا الوقت القانوني بدقيقه الكره تنفذ اذا طويله بالراس ومنطقه وهدف التعادل هدف التعادل العود ممتاز الحارس انقض عليها قلت ركنية 18 وهدف التعادل. فتأكد من صاحب الهدف كرة تطلب بالرأس ينحيها الحارس تجي أمام اللاعب فأتأكد إن الدور معناتها ما فماش نوامر على على ال التبان. إذا صاحب الهدف إذا فرحة كبيرة قبل بالوقت البديل بالوقت البديل إذا بفائدة فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة وتتغير النتيجة هنا إذا تتغير النتيجة هدف مقابل هدف. إذا كان إذا دقيقة 45 زائد واحد هدف التعادل إذا هدف التعادل أبغى أشوف الرقم الآن رقم 10 إذا اللي هو خلدون منصور. خلدون منصور دقيقة 46 45 زائد واحد هدف التعادل وهدف ضربة جزاء كان نفذها زياد العلوي اللي فات تقدم سقيط الدائر زياد العلوي. إذا دقيقة 27 إذا 1-1 ومرة من الوقت البديل دقيقتين مازلنا في انتظار إذا نهاية الشوط الأول. قلت مقابلة الكروكلية مقوسة تجي الكرة بالرأس تقريبا اللاعب رقم 18 ممكن أطار حمودة الحارس يعني يعمل دي طونتي ينحي الكرة على مستوى القائم الأيسر للمرمى ولكن تجي الكرة مرتدة في طبق أمام اللاعب خلدون منصور اللي يمضي الإصابة ترابط التعادل في هذا اللقاء. إذا لعبة أخرى وجو آخر في هذا اللقاء ما زالت كرة وما زال لعب سجال قلت بزوز فرق ترجع الكرة شو يقول الحكم الكرة الهجوم اللي فات الأمر الرياضي محمد سوسة ترجع الكرة تمشي مباشرة الحارس. إذا مجدي المنصر مجدي طويلة في اتجاه من في اتجاه مصعب العجيري ترابلس يخلط على الكرة ممتازة يمشي لها اللاعب الجناوي أمام مدافع يوزع وما فما شكون ما فما حد وتمشي الكرة 6 أمتار. قلت هجوم فقد الدائرة حقيقة خطير قاعد يتوغل وفي هذه الآونة يعلن الحكم حسام منسي عن انقضاء الفترة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. هدف السابق كان لفيت الأمل لتقدم الرياضي لسقيط الدائرة عن طريق زياد العلوي ضرب الجزاء أحكم تنفيذها. ثم دقيقة 45 زائد واحد خلدون منصور يمضي الإصابة التعادل بعد ركنية كرة ثابتة تصدى لحارس جي أمام هذا اللاعب ويصل الكرة الشباك على أمل مزيد من الأهداف في الشوط الثاني لكن خط تداري.
0: شكرا غنيوة الأخبار ونرجع بحول الله.

متجددا من قسم الأخبار. في ثاني أيام التشريق يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات، ويمكن للمتعجل منهم الاكتفاء برمي الجمرات خلال يومين قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج. ومن المقرر أن تصل أول رحلة عودة حجيج التونسيين إلى مطار صفاقسطين الدولية يوم الاثنين القادم في 6:30 صباحا، وعلى متنها حجيج ولاية صفاقس. في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، تحتضن صفاقس غدا يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقسطين الدولية بمشاركة المنظمات الوطنية وخبراء وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بلورة رؤية مشتركة وعملية لتطوير المطار وتثمين موقع صفاقس كبوابة اقتصادية نحو وضع خطة عمل مستقبلية تجعل من المطار رافعة حقيقية للتنمية المستدامة بالجهة. إلى سيدي بوزيدة، أفاد المدير الجهوي للصحة سالم النصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مستقر، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال الساعات القادمة. وأوضح أنه خلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحتوي الوجبة التي تناولتها العائلة على الدلاعة، ومتكونة من الكسكسي والعصبان وسلطة خضراء ومشروبات غازية، لافتا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن الأسباب الرئيسية للوفاة إلا بعد صدور نتائج التحاليل. صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها اليوم على عملية استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيدة بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين، مؤكدا أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، مع إزالة جميع الألغام البحرية إن وجدت، وستزيل إيران ما تبقى. وأضاف ترامب أنه سيجتمع خلال هذه الساعات في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. وبخصوص الجانب الإيراني، أكد مصدر مطلع لوكالة تسنيم اليوم أن النص النهائي لاتفاق الإطار بين طهران وواشنطن لم يستكمل تلخيصه النهائي حتى اللحظة، مشيرا إلى أن النصوص التي نشرتها وسائل الأعلام الغربية عن تفاصيل مذكرة التفاهم تفتقر إلى الدقة. ختاما، أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين في غارة إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: حلو. شاهد برمدة في قابلت كثير هي الصباح، ولكن شباب يعني إعادة توزيع وإعادة الحياة من 2014، وأستاذنا الفاضل سيرياض الحكيم المتفقد العام للتربية من التربية التشكيلية هو اللي نسق للمعرض. معرض شنو؟ معرض أساتذة التربية التشكيلية، وجه آخر من أساتذتنا ومحلاها. تذكروا مدة أنا من ذكرش شوية هكا، وقت اللي استضفنا إيمان الجراية الأستاذة الفاضلة المربي الفاضل اللي عملت معرض المعلمين التشكيليين توا أو قبل يعني التظاهرة هذيك. معرض من 2014 لاقى ما لاقى من الإعجاب، ما فيها بس ما فيها بس تشجيعا للأساتذة، ربي يبارك فيهم، وجه آخر للمربين باش يواكبوه تلامذة، باش يواكبوه أساتذة، باش يواكبوه عائلات. هات ناخذوا فكرة على معرض الأساتذة أساتذة الفنون التشكيلية اللي باش ينطلق نهار 1 جوان بقدرة ربي. أستاذ رياض مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: مرحبا سيدي. مرحبا سعلي.
0: أهلا وسهلا.
1: يعيشك سيدي.
0: موفقين إن شاء الله
1: بكافة المستمعين.
0: ربي فضلك. أي سيدي، الانطلاقة من إلى؟
1: من إلى من 31 ماي إن شاء الله يوم الأحد
0: أي
1: إلى 6 جوان.
0: إلى 6 جوان. نعم.
1: أي
0: نعم. وين بالضبط؟
1: في الفضاء الثقافي برج القلال كما العادة.
0: أي
1: الافتتاح ماشي يكون في 4 نتاع العشية إن شاء الله. ومرحبا بالجميع.
0: به الأساتذة يعني من مدينة صفاقس، من المعتمديات، من مندوبية الكل، من ربما أساتذة من ولاية أخرى، نحب نعرف.
1: نعم. بالنسبة للمعرض هذا يجمع أساتذة التربية التشكيلية، وهو مفتوح لجميع الأساتذة، كافة الأساتذة بجميع المندوبيات. في تظاهرة معناها بدأت وانطلقت منذ 2014، وصلنا اليوم للدورة التاسعة. هي تظاهرة إبداعية متميزة. بالنسبة للسنة المعرض يضم تقريبا 33 عرض من 6 مندوبيات مختلفة. عنا الإشراف بطبيعة الحال هو تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية لصفاقس 2 بالتعاون مع جمعية أحباء برج القلال. دونك صفاقس 2 مش تكون حاضرة، صفاقس 1 سوسة، جابس، المهدية، القيروان، وعنا ممثلين عن المعهد العالي للفنون والحرف. وكيف كيف بالنسبة لمركز التكوين والتدريب المهني بالمعرف، كيف كيف عنا مشاركة.
0: به والله والله وجه مزيان وفرصة باش لأنهم هم مبدعين في التدريس ومبدعين بالألوان يعني.
1: أكيد أكيد أكيد. ذاك علاش توا التظاهرة هذه سي علي، أتأكد أنه المربي ما هوش مجرد ناقد للمعرفة.
0: صحيح.
1: ولا هو أيضا فنان، هو يصنع الذائقة، يهذب الحس الجمالي. دونك ذاك علاش المعرض هذا مش يكون ومش يعكس بالتأكيد تنوع في الرؤى، ثراء مسارات إبداعية للأستاذ وبطبيعة الحال ومربين جمعوا بين رسالة التعليم والتربية والإبداع الفني.
0: بالتجربة يعني واكبوا برشا تلاميذ وعائلات ومهتمين يعني في السنوات الماضية؟
1: بالطبع التلاميذ موجودين، تلاميذ يجيوا مع أساتذتهم، يشوفوا بعض الأولياء كيف كيف، زملاء أساتذة. والمناسبة هذه بالطبيعة تحمل بالإضافة إلى بعدها الفني بعدها آخر إنساني، لأنها مناسبة تمثل لحظة وفاة، لحظة اعتراف بالجميل، نكرموا خلالها الزملاء المحالين على شرف المهنة، تقديرا بالطبيعة لمسيرتهم التربوية الزاخرة بالعطاء، وتقديرا لكل ما قدموه من جهود مخلصة في خدمة الأجيال.
0: ولو أنه الفنان ما يتقاعدش يا أستاذ رياض.
1: بالتأكيد الفنان ما يتقاعدش، لأنه الفن في علي هو بالأساس ما هوش مجرد موهبة، لكن هو أسلوب تفكير أو نمط تفكير وأسلوب حياة.
0: أي صحيح. ولا محلها الفن عاودها لنا يا أستاذ. هذه الفن
1: صديقي هو ما هوش مجرد موهبة، راه مش أي إنسان يعرف يرسم مش منقول عليه فنان. الفنان أو الفن هو أسلوب حياة وأسلوب تفكير، وعي من نوع خاص.
0: أي هذاك علاش الأساتذة بتاع الفنون التشكيلية والفنانين حتى في لبستهم تلقاها خاصة، في طريقة تعامله خاصة.
1: هاي بالضبط. وين موجود
0: هاي سيرياض معاهم باش تشارك انت ولا تكتفي بالتنسيق؟
1: والله انا نكتفي بالتنسيق والتنظيم. انا عندي التابلوه هو قدامي، عنده عام قدامي هو تويك قدامي، انا نحكي معاك
0: اي علاش
1: ما كملتوش
0: علاش؟
1: والله هكاك ظروف الحياه وضغوطات الحياه والعمل نتاعنا بالتعاطف في العامين التوالى، عمل معناها ناخذ اكثر الوقت.
0: باهي قبل ما نرجع لمحمد البواب اللي نحب نسالك يعني وسامحني على الاحراج، ولكن انت مسؤول تربوي بشكل او باخر، هل مدرستنا ومؤسستنا التربوية ومعاهدنا وإعدادياتنا قادرين بحكم النوادي وبحكم الـ يعني النوادي، وهل عندكم زيادة المسابقات الإقليمية والجهوية والوطنية وثم يعني مسابقات حتى دولية شاركوا فيها وليداتكم، قادرين على أنكم تبرزوا المواهب مثلا في الفنون التشكيلية، وألا التدريس والاتدات والواحد قضت على كل شيء؟
1: هنا يجبني نتنهد راو بيصر، لأنه بالحق يعني الفن في الحقيقة ما هوش واخد حظه.
0: أيوة.
1: كسوة في
0: موسيقى ولا فنون تشكيلية ولا
1: أي ما هوش واخد حظه في المنظومة التربوية، ما هوش وقت حظه. هذا يعني المراجعة، وإن شاء الله إن شاء الله سلطة الإشراف تأخذ بالتوصيات وإلا بالمقترحات نتاعنا إن شاء الله.
0: مثلا مش مدارس يعني خاصة هي سرياضة مثلا كل موسيقى مثلا معهد موسيقي ولا
1: لا عن مراكز خاصة
0: أي فهمت لا قصدي مثلا موهبة تكتشفوه من اللي هو من السابعة أساسي، ماذا بيكم حتى كي يكبر ياخذ مجال الفنون التشكيلية؟ ما ثماش هذا،
1: وهذا موجود في المؤسسة تاعنا. احنا عنا توا معنا برشة تلامذة بعد البكالوريا يتوجهوا يمشوا الفنون.
0: أيوة.
1: وتلقاه معناها الأستاذ ساهم في أنه يكتشفوا أنه يأطروا.
0: أيوة.
1: وكذا اللي يتوجه موجود، هذا موجود أكيد موجود.
0: ملا نعود ونقولوا نهار الاثنين وقتاش في برج القلال؟
1: نهار الأحد
0: سامحني، وقتاش؟
1: نهار الأحد 31 4 نتاع العشية
0: في برج القلال،
1: فضاء برج القلال. مرحبا بالجميع.
0: شكرا لك أستاذ رياض الحكيم، وربي يبارك فيك إن شاء الله وبالتوفيق، وإن شاء الله حياة كيما الألوان اللي ترسموا بها إن شاء الله يا رب.
1: يعيشك.
0: شكرا لك، إلى أمان، إلى اللقاء.

0: كتير وسقيط الدائر وحمام سوسة ومحمد البواب.
1: شكرا سيدي علي. إذن مرحبا بكم مجددا، نعيش على وقت ثقة 52 و40 ثانية منذ انطلاق اللقاء، والنتيجة هدف مقابل هدف كما خلينا في الشوط الأول. هدف في السبق كان لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر عن طريق زياد العلوي، إصدر أحكام وتنفيذ ركلة جزاء رغم معتها متابعة الحارس محمد أمين الحزقي للكرة هذه، وكان الحقيقة أمين الحزقي بطل في العديد من الكرات اللي كانت من أقدام لاعبي فريق التقدم سقيط الدائر. نتبع الركنية هذه ثم نرجع حسن المسعد إذا كان خل المدوحين ينفذ الركنية هذه طويلة، ترجع للدفاع مسات كرة في حسن، حاول حسن تكون تسديدة أو توغل، لا يخرج التمريرة، يخير التمريرة وتمشي الكرة ركنية مرة أخرى، قلت لفائدة فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. فريق الأمل كان قام زوج تغييرات حسب ما شوفت، نور ماني هدف فريق يدخل مكان علي بن حسين، وريان العيساوي مكان خالد منصور صاحب الهدف المقابل حسين المسعد يدخل إذا كان ما خدنيش ودور قامي صحيحة حمدي جيناوي. إذا النية واضحة، شفنا زوج مهاجمين من إذا يدخلوا من كل فريق، النية واضحة تسليم الأهداف وتحقيق الانتصار، لأنه مباشرة ثم ركلة الترجيح فماش وقت تقريبا بديل نفس في نفس حتى هذا اللقاء ولقاء يوم غد كذلك. إذا باش تنفذ الركنية من جهة المدارج المكشوفة حسين المسعدي، طبعا اللاعب القيدوم قلت يعرف هذا الميدان ويعرف أرضية الميدان، وكان سجل أهداف جميلة حقيقة هنا وقدم أسيست ونفكوا بحذاني زرب وقلاعة زاد من اللاعبين اللي لعبوا مع حسين المسعدي، طبعا قائد الفريق ونزار مازال نحكي عن نزار بقرافي على الملعب تقريبا مقابلة نعدي لذاعة فاقس أستاذ علي.
0: أي.
1: تحرمت مشاهدة مقابلة 4-4 وتحدي من السيد الإفريقي، ونزار بقراء قدم مقابلة بطولية من أجمل مقابلات التول لوش عليها المقابلة هذه في الحضر، مقابلة جميلة برشا صدقني، مقابلة هذه من أجمل لقاءات وقتها ننقلوا إذاعة فاقس، وكانت اللقاء هو مصاف نتاعو البارج ما تشكمش يلعب الكاس يعني المراتب الأولى وبالتالي يلعب بالكاس إفريقيا. على كل ترجع الكرة في فريق التقدم سقيط الدائر، تمشي الكرة مباشرة الحقيقة ثم سيبي ثم كرة مزيانة والله سيد علي صدقني، ساعات مقابلات في الرابطة الثانية خير مقابلات في الرابطة الأولى تكون رتيبة، زوج فرق محلاهم قاعدين يقدموا كرة مزيانة من غير ضغط مع أرضية ميدان مزيانة مع اللعب مفتوح بين زوج فرق مع مهارات فردية لكلا الفريقين، الحقيقة مقابلة تغرب المتابعة ونأكد لك معناتها كيما قلت لك فماش ضغط. ممكن مقابلة يوم غد اللي باش يكون فيها رهان كبير ما بين النادي حملان فو الملعب الصيدا الملعب الجبسي، ما الصعود باش تلقى لاعب باش تلقى تكتيك باش تلقى الدفاع باش تلقى حذر باش تلقى ضغط، مش كيما اللقاءات كي تكون فيها اللعب مفتوح. على كل ترجع الكره لفيت فريق التقدم سقيط الدائر ومخالفه ترتكب على حسين المسعدي وتمشي الكره، اذا مخالفه على مستوى خط وسط الميدان. قلت نحيي كذلك نحييت رؤساء الامر الرياضي بحمسوسه، نحيي سعاد المرجان كذلك ورؤساء القدامى طبعا اللي يحضر هذا اللقاء كما قلت للحضور الان والي الجهه طبعا لتقديم مراسم، وفما اجواء تاع مراسم خويا علي يعني المنصه الشرفيه وفما اجواء باش يتم تركيبها اثر نهايه اللقاء والتعرف على المتوج وصاحب بطل الرابطه الثانيه. قلت مصحوب الاطارات الجهويه اللي يحضر هذا اللقاء طبعا بطبيعه الحال ان شاء الله كما قلت يتم الإسراع في إنجاز المدارج وخاصة حجر الملابس حجرات الملابس اللي تم رصد اعتمادات لها من قبل البلدية ومن قبل الوائل أكثر من 3 مليارات لترى النور، خصوصا وأنه وقتها كان الاتحاد يلعب يشارك في المسابقات الإفريقية. على كل شاء الله يرى الملعب هذا مزيد من التحسينات ومن الملعب الجميلة اللي كان فيها المنتخب يلعب فيها مقابلاته مع الإسبرجاك ومع اللي كانت، ولكن كما قلت يعني تغيرت الأمور، كانت المقابلات تتلعب هنا في أضواء كاشفة مع حضور جمهور الساحل وجمهور من تونس كل يعني والطلبة، الحقيقة كانت أجواء رياضية ممتازة يغص بها الملعب بما رحب به من المتفرجين والمستندين المنتخب الوطني. على كل ونحن نذكر المنتخب الوطني إن شاء الله نتمنى له إذن مسيرة طيبة في كأس العالم، والآن بعد انتهاء التربص مدينة برقة سيتحول إلى النمسا بطبيعة الحال بيقوم مقابلة ودية ثم يشد الرحال إلى أمريكا وإلى المكسيك وكندا كأس العالم. انتبه المهاجم هجوم هذا الحمام سوسة ممتازة العملية، كانت رفع الكرة بالقدم وتمشي قريبة من القائم الأيسر للحارس إذا مجدي المنصر، الحقيقة حمام سوسة إذا قاعد يقدم الشوط الثاني الحقيقة بداية خير من بداية الشوط الأول، إذا اللاعب رقم 9 اللي كان خذ الكرة هذه نور ماني قلت هداف الفريق اللاعب متميز يعني حب يعمل رفع الكرة تكون ذكية يسكنها في القائم الأيسر للحارس مجدي المنصر، ولكن الكرة تمر فوق القائم بقليل وتمشي 6 أمتار لفائدة فريق التقدم سقيط الدائر. طبعا نتذكر سيدي عليك وقت اللي كانت أربعة فرق من صفاقس تلعب في النخبة الوطنية نتذكر مع النادي الصفاقسي هو السكاك الحاج الصفاقسي محيط قرقنا وتروزاس سيابا واد المعو الفريق المتميز هذا إن شاء الله يرجع اللي قلت ذا كانت له يعني آخر لقاء حاجة لازم ونستيري وقت حبيب بزقرو حبيب الجزيري مركز أهداف ما عادش إلى مصاف النخبة الوطنية ماتش كان حاكم في صفاقس نتذكره وبالتالي هذا الفريق إن شاء الله يعود إلى مصاف النخبة الوطنية وممكن هذا الفريق إذا زوج فرق الآن من صفاقس على أمل يكون فما فرق أخرى حمام سوسة كذلك تنضاف إلى فرق الساحل اللي موجودين الحقيقة ما يتحازم ونستيري حمام سوسة ونفكروا في فترة وفترات سبعة وستة فرق من الجنوب ما تعرفش عليها الكرة كيفاش تدور وكيفاش الخارطة الكروية كيفاش تكون على كل باش ترجع الكرة اللي فات فريق التقدم الرياضي ساقية الدائر تمشي الكرة مباشرة إلى اللاعب رقم كي قلت رقم ثلاثة إذا لاعب ممتاز الحقيقة اللي هو بهاء الدين الملهي ترجع الكرة مباشرة الى مره اخرى بهاء الدين المولي ترويض بالصدر تمشي الكره للترابلسي ما يخلطش عليها تمشي كره مباشره الى اللاعب رقم خمسة من جانب فريق الامر الرياضي محمد امين تريتر طبعا عائل تريتر عديد من اللاعبين فمش كل منهم العب مع نجم الساحلي وقوات القفصه القلعه مساكن اذا تجربه كبيره لتريتر وامين قلت من اللاعبين المتميزين كذلك ترجع الكره مباشره تسديده لا يروض الكره ممتازه عم الترويض ويعني وتصل الدم بالارض حلوه الكره مع برود الدم من اللاعب طاهر حموده وترجع كره مره اخرى حمل حمام سوسه الحقيقه الشوط الثاني خير برشا من الشوط الاول يعني فما اصرار فما هو المبادر لنسج الهجومات حبه العمليات الهجوميه وبالتالي ترجع الكره مباشره الى فايت فريق التقدم ساقيه الدائر اذا التقدم اليوم في المنستير والتقدم غدا تقدم ساقية الزيت في تونس للعب خوض بالدور النهائي لكأس تونس أمام الترجي التونسي وسبق الزوج فرق إنه متقابلوا على كل وترجع الكرة يقول لي ساقية الدائر وقتها فاز بالكأس ضد الترجي مش متأكد بالضبط ما فاز في مفاجأة وقتها مع فريق ولاعبين ممتازين على كل باش ترجع الكرة مباشرة إلى محمد مصعب العجيلي ترابيس على الجهة اليمنى مصعب العجيلي تمشي الكرة مباشرة الى اللاعب رقم 23 من جانب فريق الامر الرياضي بحمام سوسه اذا تمشي كره مباشره محمد امين هلال ترجع الكره الى مازالت الكره في حوز فريق التقدم ساقية الدائر اللاعب رقم 7 اذا ياخذ كره من جانب فريق التقدم طبعا ترجع الكره اللي هو هارون بن عامر اللي كان تخلي ممدوحين اذا هارون بن عامر وتمشي الكره مباشره الى رقم 9 اذا نورماني اسبق منه الدفاع تمشي مباشره الى مجدي لنصر في دقيقه 60 تقريبا من عمر اللقاء و15 من عمر الشوط الثاني على كل تفضل ماشي تفضل سيدي علي انت تاخذ خط
0: ونرجع لك بحول الله بقدره الله. ربي نرجع لانه جمهور برشا من الساقية متفاعل تو مع ساقية الدائر متفاعل برشا مع اذاعه صفاقس مالا اذاعتهم ومن حقهم عليها أن تابع فريقهم فريقنا فريق كل من يحب الكرة النظيفة والباهية بس ما زغلت أتمنى عيد سعيد لكل الأهل والأقارب وخاصة خوها مكرم وحرم ونسترين بالبقاع المقدسة وإن شاء الله يجوا إن شاء الله يجيوا سلامات وحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وإن شاء الله ربي يبارك في الجميع الطريف وين هو ربي حن علينا ان شاء الله من هنا نهار لحد ثم امطار في صفاقس انا تبعت الليله في القصرين وفي وين في سليانه وفي الكاف غدوه السبت بعد الظهر ثم امطار وين مش تقرب لصفاقس في القيروان في سيدي بوزيد في القصرين في قفصه في الكاف في جندوبه وفي مناطق عديدة أخرى في الشمال في سليانة تحديدا نهار لحد هني نورق أنا في الصفحة الإلكترونية نهار لحد الأمطار صباحا في صفاقس في جابس في كما قلنا سيدي بوزيد في القيروان في قفصة في برشا مناطق الطريف أنه في الشمال سحب وفي الوسط والجنوب ثم أمطار كوكتيل اختاروا أنور بوجلبان كوكتيل راي شنو حكايتك مع الرايخ اليوم ذا هاي كوكتيل ونرجع للمنستير هاي

0: للتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. تقول أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة المعدل السنوي رمز المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجع إليهم بالنظر عبر الموقع التالي المعروف يعني www.edunet.in، وبداية من 4 جوان 2026 إلى غاية 9 جوان 2026. ربي يبارك في الجميع وبالتوفيق للجميع. ومحمد البوابي استنى فينا في المنستير.
1: شكرا سيد علي، إذا نعيش على وقت دقيقة 70 من عمر اللقاء، وانت تتغير سيد علي لفائدة فريق الأمر الرياضي بحمسوسة. دقيقة يعني 64 توغل من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب إذا رقم 14 اللي كنت كان تخلي يعني منذ حين آدم العيساوي يمرر كرة إذا ريان العيساوي عفوا كرة تتصدى الحارس مرة أولى تجي كرة أمام طاهر حمودة يسكن كرة شباك ويسجل الهدف الثاني 2-1 تقدم فريق المرز بحمسوسة أمام تقدم سقط الدال حقيقة الشوط الثاني أمل قدم مردود أحسن من الشوط الأول فما هو المبادر الأكثر انسجام ومنذ حين كاد فريق التقدم أن يسجل الإصابة التعادل لولا يعني تصدي الحارس انتبع الهجوم هذا لفائدة فريق التقدم. قلت مقابلة مزيانة الحقيقة لعب سجال بنزوس فرق وفريق الأمل الحقيقة الشوط الثاني مغير على مستوى الأداء والمردود مع التغييرات اللي قام بهم المدرب طبعا قائد الفريق كان تخل ماني حمودة. إذا العديد من اللاعبين انتبع الهجوم هذا يقوم مراوغة لا تفتكل الكرة أطنب في المراوغة كان ينجم يسدد ولكن ترجع الكرة ممتازة هجوم عكس التقدم هجوم عكس شغل الحكم يقول مخالفة بالفعل مخالفة وإنذار اللاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة. قلت المهارات الفردية موجودة من جانب الفريقين رقم 14 ياخذ إنذار من جانب الأمل إذا العيساوي انظروا الحكم كان هجوم عكس وهجمة صريحة للفريق التقدم ترجع الكرة تقريبا على مستوى خط وسط الميدان إذا ما زلت تقريبا 4 دقائق و20 دقيقة تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء الجميل باش تولى التنفيذ تمشي الكرة إذا يرجع كل لاعبين الأمر الرياضي بحمسوسة لمناطقهم من أجل غلق الملف طبعا وقيام بالهجمات معكسة طبيعي لأنه باش يخلي فراغات فريق التقدم وتمشي كرة التماس. إذا ما زال اللاعب ما زال فما نشوف أهداف فما مزيان من هذا الجانب أو ذاك يعني فما كرة مزيانة وإن شاء الله يمكن نشوفه كما قلت مقابلة ما فيهاش ضغط فيها جمالية اللعب على كل باش ترجع الكرة عن طريق اللاعب رقم 17 إذا محمد أمين الناوي هل يكون تماس على الطريقة الإنجليزية إذا قريبة من زاوية الركنية إذا تبعوا التماس هذا طويلة طويلة محمد أمين الناوي كرة طويلة يمشي لها الحارس يشايبها الحارس ومترجع ممتاز يعني سوء تقديم الحارس جي معتاش أهمية اللاعب زياد العلوي وتمشي كرة مرة أخرى التماس. إذا نتبع الكرة هذه لفيت فريق التقدم تماس مرة أخرى عن طريق الناوي عن طريق الإنجليزية تقريبا على مستوى خط الركنية كرة طويلة تنافى مرة هذه يمشي الحارس كفتها يديه ويخرجها وترجع الكرة ما زالت فيما هجوم عكس فيت الأمل ثلاثة لاعبين وممزوز لاعبين ماني ولو ممتاز المدافع ويخرج الكرة تماس ويخرج الكرة تماس كاد يكون هجوم عكس كثير على جانب فريق الأمل ترجع الكرة إذا اللي فات الأمر الرياضي بحمام سوسة تمشي كرة مباشرة إلى اللاعب وما زالت كرة وتمشي تستمتار لفيت فريق التقدم الرياضي بسقط الدائر طبعا 73 دقيقة لعب. قلت الفريق منذ حين الأمر الرياضي كان قام بتغيير دخول محمد أمين جارية ما كان خالد منصور ما خرجش من الشوط خرجش التوى يعني عمل تغيير آدم عيساوي كان عوض نور الباشي على كل في المقابل طبعا حسين المسعد وآدم بالفجرية كان عوض باء الدين الملهي. إذا بيسترجع الكرة طويل الكرة من اللاعب إذا مصعب العجيلي تمشي مباشرة إلى الحارس محمد أمير الحزقي نذكر 2-1 لفيت الأمل الرياضي بحمسوسة بعد تقدم فريق التقدم في الدقيقة 27 من الشوط الأول دقيقة 46-45+1 يعدل فريق الأمل عن طريق طبعا خلدون منصور ثم دقيقة 64 من عمر اللقاء طاهر حمودة يسجل إصابة ثانية.

0: على كل ترجع الكرة، ترجع مباشرة إلى اللاعب أمين مالي، هذه المرة على الجهة اليمنى ماني، ماني كرة عليه وتمشي كرة مباشرة إلى 6 أمتار، يعني حتى ساق ما كان أو حتى ما امتدت لأخذ الكرة، هذه لأنها كانت أرضية وممكن كانت تغلط الحارس. على كل ترجع الكرة لفت اللاعب رقم 7 أيضا اللي كان خلف مدوحين هارون بن عامر، تشكره هشوم للفريق التقدم تقدايه زيد العلوي، يراوغ ممتاز الكره، ممتاز الحارس بالرجل ما فهموش كانت الكره في اتجاه، ترجع الكره مره اخرى وفما هل هي مخالفه؟ لا، الحكم يقول ما فما شيء، لانه يعني ترجع الكره كانت تسديده بسكون ولكن عطلوا اللاعب وتمشي هجوم وعاكس، فما تسلل بالفعل، كانت كرة لطاهر حموده ولكن الحكم مساعد متفطن وفما تسلل وتغيير اخر لاعب رقم 20 من جانب تقييد من تقييد الداير، اذا مش يدخل اللي هو امين نجاح، طبعا امين نجاح ما كان شكون ما ذكر الرقم 13، امين نجاح ايضا 13 شكون فادي الدرقاش، امين نجاح تحيه للرئيس فرع السابق لحد النادي السقطي كره السله نجاح، هذا نذكره اذا النساء النسائيه فرع نسائي وسناء يعني موجود في كره السله يظل مع المعلم مع الذكور، نحييه رئيس الفرع، هذا كنت نقلت عديد مقابلات للسقطي وكان هو المشرف على كرة السلة النسائية. على كل باش ترجع الكرة باش تمشي كرة مباشرة واللاعبين كما قلت يعني تخيل معناتها جرعات من الماء، طبعا ما زالت ربع ساعة كل نص ساعة جرعة ويتوقف اللعب هنا من أجل كما قلت أخذ جرعات من الماء مع هذا المجهود بهذا الطقس نجم نقول الحارة، قلت لك معناتها مقارنة بمدن أخرى يسمى باهي اللعب ولكن أرضية الميدان ولو أنه عشب طبيعي ماهوش اصطناعي، لأنه اصطناعي يطلع السخانة بطبيعة الحال وهي فرصة لاسترداد الأنفاس ولأخذ كما قلت جرعة ماء وللاستماع إلى نصائح المدربين بطبيعة الحال. اللعب المقابلة ما زالت يعني ما زالت ربع ساعة وكل شيء وارد في هذا اللقاء، قلت لي أوفى بوعوده على مستوى جماهيرية اللعب، على مستوى الحضور الجماهيري، على مستوى يعني حضور الإطارات الأمنية والإدارية من الرابطة من الجامعة وكذلك من الإطارات الجهوية ومحبي كرة قدم مدربين، تحية المدرب شكري عيسى كذلك مدربين متميزين وديما يتعامل مع المنستير ومدرب في النجم الساحلي حتى في حمام سوسة، طبعا كما قلت نحيي نعاود نحيي كل المدربين الموجودين طبعا إذا بطبيعة الحال اللي موجودين في الملعب طبعا بالحاج يوسف كما قلت سامي نزار بقراء اللاعبين شكري نشوف بعض الوجوه كان كذلك
1: قداش مازال اللعب محمد قداش
0: ربع ساعة بالضبط ربع ساعة ونشوف في اللعب بعد قليل
1: دقائق ونرجع لك

0: حبيت نقول لكم أنه دار الأسرة بصفاقس غدوة سبت 30 ماي اختتام تظاهرة أهلا بكالوريا، اللي يوم الختامي سيكون في شكل ورشات لمختلف المواد ولكل الشعب من الساعة 9 صباحا إلى 3 زوالا، ومن 3 للخمسة حصص للإعداد النفسي والذهني والصحي. غدوة 100 ساعة بكالوريا، غدوة 100 ساعة بكالوريا، 100 ساعة سبقوها 200 الكل في الكل 300 ساعة بكالوريا. ومن الأساتذة متاعنا ربي يبارك فيهم مجانا تطوعا، ربي يبارك فيهم وفي عائلاتهم وفي صحتهم، وما هم إلا صورة مزيانة مزيانة برشا للمربي التونسي الفاضل. دار الأسرة يعطيكم الصحة، منظمة التربية والأسرة ربي يبارك فيكم الكل، كل واحد يقدم، لأنه ثم ناس هاو من الأخر معناته ثم ناس تقرأ ما عندهاش باش تدفع. أنا نعرف في يعني في دور الشباب أو في بعض الفضاءات ثم اللي يجوا من بعد يجعلهاش ولا يجعلوش يلمد حق اللواج باش يجي يحضر بعض الحصص، تزيد أنت تدفعوا في فلوس. هاو 300 حصة مجانين، غدوة 100 تختم بورشات في الإعداد النفسي والصحي، وانتوما أدها وأدود كما يقولوا فيها، إن شاء الله تنجحوا قدرة ربي كما نجح اليوم محمد بواب في توصيف المقابلة اللي تجمع تقدم سقيد الدائر وأمل حمام سوسة. سيدي محمد ما تبقى من الدقائق لك، تفضل.
1: شكرا، نجتهدوا إن شاء الله مع التحفظ شأن وغابت عنك أشياء كما يقال. على كل سيد علي ربي يبارك لك وربي يفضلك من حسن أخلاق. إذا نحاولوا ننقلوا صورة بكل أمانة، نعيشوا على واقع دقيقة 82 ونتيجة 2-1، ومنذ حين كاد يحصل المصري على أثر مخالفة وكاد يكون الهدف الثالث للأمر الرياضي محمد ممتاز، قلت حمودة صاحب الهدف الثاني. إذا تغيير من جانب فريق الأمر الرياضي محمد حمام سوسة رقم 28 بشيخه مكان 28-18 دون تأكد، أما قلت مخالفة وأحكم تنفيذها حسن المسهدي اللي ذكرنا مخالفته في هذا الملعب الحقيقة، والامتياز كل امتياز لحارس محمد أمين الحزقي. إذا دخول يخرج محمد الطاهر، إذا حمودة صاحب الهدف الثاني بشيك في الرقم 28 اللي هو محمد أمين تيمومي، محمد أمين التيمومي إذا مكان اللاعب إذا حمودة محمد أمين التيمومي، مجدود ممتاز حقيقة من المحطة الحمودة في هذا اللقاء. ترجع الكرة إذا قلت نعيش على واقع الردهات الأخير من هذا اللقاء، وفريق التقدم قاعد يقوم ببعض الهجومات الآن، تريد غرق ملف من جانب فريق الأمر الرياضي محمد سوسة مع اقتناص فرص الهجمات المعاكسة وحرية التنقل من الجهة اليسرى للجهة اليمنى بالنسبة للاعب المتميز نورماني. على كل باش ترجع الكرة تماس بسرعة اللاعب حسن المسهدي لا يخليها لمصعب العجيري، ترجع الكرة لحسن تمشي كرة مباشرة إلى المصعب، مصعب تمشي مرة أخرى للاعب زياد العلوي، حسن المسهدي حسن منذ حين يعني زياد العلوي قاعد يطلب الكرة يعني في ثنائية شميلة ما يفهموش ساعة اللعب، يقول لاعب خبرة أنت ثنائية باش توغل في داخل المنطقة 18 متر. الحقيقة الحقيقة خبرة هذا اللاعب وخبرة لاعبي صراحة والله أعجبت. وهذا كنت تعادل كرة مرتدة، كنت بالرأس زياد العلوي بالرأس ثم تجي كرة مرتدة أمام لاعبي، يقول لي الهدف لزياد العلوي. نشوف اللاعبين زياد العلوي في الدقيقة 84 زياد العلوي، قلت لاعب كنت نشكر فيه، لاعب ممتاز لاعب مهاري، قلت لعب في اتحاد المنصري وخلى قاعد إنسان داخل منطقة 18 متر من أحسن اللاعبين اللي عرفتهم، يعني كرة هادئة إذا كانت تجي الكرة في منطقة 18 متر سيب مش يضيعها، إذا كرة بالرأس تبعها تقبل الكرة والجمهور إذا يشعل السماريخ مثل ما أشعل جمهور الأمر الرياضي محمد سوسة، وكما قلت في الجهة اليمنى على يميني وعلى يساري بطبيعة الحال أجواء متميزة 2-2. قلت في هذا اللقاء إذا زياد العلوي ثنائية للاعب زياد العلوي ضربة جزاء وهدف ثاني في المقابل، قلت مقابلة مزيانة الحقيقة. الشوط الثاني أمل الحرب في حمسوسة قدم شوط ثاني ممتاز خير من الشوط الأول، إذا نسترجع الكرة إذا كانت تبقى نتيجة الحال هيك نمشي مباشرة يا ركلة الترجيح مو على كل تمشي الكرة لفائدة فريق الأمر الرياضي بحمسوسة عن طريق ريان العيساوي، وش يقول الحكم؟ يقول مخالفة وممكن انذار لحسن المسعدي، انذار إذا حسن المسعدي إذا ينظر الحكم إذا لفت المخالفة الفتلة مرة بحمسوسة سيتم إسعاف اللاعب ريان العيساوي. إذا 2-2 في هذا اللقاء لأوفى بوعوده، كرة كانت مرتدة تبعها الحارس، قلت حارس ممتاز لمرة بحمسوسة ترجع الكره وكملها اللاعب الثاني. يبدو انه زياد العلي هو صعب لدي ان الكره دخلت ولا الشباك قبل ما يكملها لاعب اخر. على كل اذا لا غانيه هزيش لا هزيش نتاع المدرسه الصفاقسيه سيد علي
0: اي
1: هي الصفاقسيه والاغنيه هذه اللي تغنى بها جمهور المدرسه الصفاقسيه الان امور هذيك الاغنيه المعروفه يا مامور الاغاني انت وكان جمهور النادي الصفاقسي يغني في الاغنيه هذه بطبيعه الحال
0: مي
1: في المقابله
0: مي اموري
1: بالفعل نعرف الاغنيه هذه. طب احنا سلسلك الاغنيه الشهيره مع واللي تزامنت مع الكاس كاس افريقيا للكونفدراليه تاع عودوني تاع ما اسمه المطرب المصري وديما جمهور الصفاقسي يغنيها بطبيعه الحال هذيك تاع اسمه عمر دياب تقريبا
0: عمرو دياب
1: فوالا. على كل باش ترجع الكره اللي فات فريق الامل الرياضي بحمام سوسه مخالفه سيتم تنفيذها كانت حصل عليها اللاعب اذا ريان العساوي نكبه الكره هذه تقريب جل لاعبي فريق التقدم فيما لا تقوم باستثناء زياد العلوي يبقى مع احسن المسعدي واللي لعبوا جنب الى جنب في يعني لا مش نفس الفتره لعبوا معناتها في هذا الميدان اما كل واحد والفتره نتاعه. على كل باش ترجع الكره لفائده فريق الامل الرياضي بحمسوس الامل كره طويله تنفذ كره طويله فما لاعب الدفاع يصعد وكره بالراس وفي دين الحارس كانت ممتازه من مدافع التقدم بالامل ثم ترجع الكره مباشره لزيد العلوي تقطع الكره ممتازه الكره ترجع الكره هجوم هجوم لفريق التقدم ممتازه الكره زيد العلوي يكروض الكره كان ما فهموش اللاعب وتمشي مباشره الى المدافع كان نجم يخليها في ساقه ويروغها ثم يعطي الكره زياد ممكن ماهوش من اللاعبين الاعلانيين اللي يشدوا الكره برشا اذا اللاعبين يحب يلعب بين دو وتنوع معك بذكاء هذيك الكره العصريه ترجع الكره اذا تمشي مباشره الى اللاعب اذا زياد العلوي تمشي كره مباشره الى رقم 26 بس الكره تحوس سلام زياد يراقب الكره والهدف الطالب من زياد يعمل روتاسيون يعمل مدوره بالكره ويسجل الهدف الثالث كولا فيها زياد العلوي في الدقيقه 88 اذا زياد العلوي اي من المقابله ومن لاعب ولا لاعب قلت لك لاعب صراحه اخبيته فريق التقدم الدائره على هذا اللعب يعني نعرفه الحقيقه نحبه شخصيا فرشت عليه برشا الاتحاد المنستيري ولاعب ذكي داخل منطقه 18 متر برج الدم لاعب متخلق لعب في القلعه وهو في القروان الحقيقه لعب في القلعه الرياضيه مستير خذته من القلعه كما خذت اللاعب وقتها كما قلت لك هنزيد الريشي وبعد مشى المستير مشى ليبيا عمل كارير في نادي بنزرت لعب فتره صغيره ممتاز والان يعطي الاضافه لفائده فريق التقدم الرياضي سقيط الدائر صراحه من السيناريو هيتشكوكي في الاخر اللقاء. على كل اذا زياد العلوي ثلاثيه وسيستأنف اللعب نذكر 3-2 هنا في ملعب الأولمبي بمنستير المدار بطل تحديد بطل الرابطة الثانية المقابلات هذه كانت قبل موجودة في الثمانينات التسعينات ما نذكر وكان يفوز بها فمجموعة الشمال ومجموعة الجنوب ثم يطلعوا من الحقيقة زوج فرق ولكن شكون يتوج بالبطولة هذه عديد من الفرق اللي كانت تتوج بها وكانت صعدت ذكرت منهم القروان الأولمبي النقش حجر المنستيري القصرين شبيبة القيروان الأولمبيك الكاف في بعض المناسبات. على كل ترجع الكرة إذن للاتحاد للأمر الرياضي بحمسوس يعني زياد اخذ الكرة عمر التسوي دار الكرة حتى يعني بهدوء في الزاوية في القائم الأيسر أو الأيمن للحارس محمد أمير الحز.
0: يا محمد للتشويق توا مراد قتاتا باش يقدم لنا النشرة الإخبارية وقال لك ما توصلش مع المرزوقي وصل مع وليد الشاهد توا ياخذ منك النتيجة ويعدي شوي
1: سيد علي
0: هذا اش قال مراد قتاد
1: هكا اش قال كيفاش ربنا عليك الكبده يا سيد علي
0: شكرا لك شكرا لك عايش
2: بانوراما بانوراما
3: بانوراما
2: بانوراما بانوراما
3: بانوراما الجمعة
2: بانوراما
3: بانوراما

0: بانوراما الجمعة. بانوراما.
1: السادسة مساء.
2: إذاعة صفاقس. الأخبار.
3: مساء الخير. الحاضرون في اجتماع المجلس الجهوي بولاية صفاقس ينتقدون تواصل غياب المشاريع التنموية بالجهة. مؤسسة الصحة العمومية بمعتمدية الحنشة تتعزز بمشاريع جديدة. المملكة السعودية تعلن نجاح حج هذا العام والحجاج يواصلون أداء الشعائر. الرئيس الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويدخل غرفة العمليات لحسم مذكرة التفاهم معها.
4: المجلس
3: إلى التفاصيل. عقد المجلس الجهوي بولاية صفاقس اجتماعا ضم رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المجلس الجهوي وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لبحث الوضع العام في الجهة والأولويات في مخطط التنمية الحالي. وانتقد الحاضرون تواصل غياب المشاريع التنموية وتعطل عديد الملفات الحيوية، وهو ما يحتاج إلى قرارات عاجلة وإرادة حقيقية تضع حدا لسنوات من التهميش والتأجيل. توجهنا بالسؤال إلى النائب منال بديدة، إلى متى ستبقى مثل هذه اللقاءات فضاء لتقديم مداخلات النقد الشفهي ومناسبة لمطالبة المركز بالتدخل وإصدار القرارات؟ فردت بأن بوادر إيجابية تلوح لحلحلة المشاريع المعطلة بالجهة، وأنه لابد من توحيد الرؤى وتحديد الأولويات.
4: المجلس الجهوي بولاية صفاقس وجه دعوة المجالس المنتخبة، كان موضوع الجلسة أنه نوحد الرؤى متاعنا حول يعني الوضع العام في ولاية صفاقس، ونحدد أولوياتنا في مخطط التنمية القادم 2026-2030. في الحقيقة يعني أنا منشوف اللي احنا لازم ننظر يعني بصفة إيجابية للمواضيع، ما هيش الإشكاليات عالقة والمشاريع معطلة بصفة يعني مطلقة، لا بالعكس، فما برشا بوادر طيبة، فما عديد الانفراجات في عديد المشاريع، واللي نقصنا هو انه احنا نوحدوا المجهودات نتاعنا وننسقوا العمل فيما بيننا فقط. باذن الله صفاقس يعني ولايه استراتيجيه، وان شاء الله في المستقبل القريب تلقى يعني المكانه اللي تليق بها على مستوى وطني. صحيح فما تحسن لكن ببطء، لكن بوادر بارشة ايجابيه قاعده. هيك المشاريع المعطله الكبيره فما حلحله فيها خطوه خطوه. ديجا حتى المطار غدوه يعني جلسه 40 مليار زولهم ومش يزيدوا ديفول اخرين، عندنا عديد الانفراجات.
3: وفي شأن محلي، تعززت المؤسسات الصحية العمومية بمعتمدية الحنشة بإجهاز عدة مشاريع وتهيئة وصيانة لمؤسسات أخرى ودعمها بإطارة طبية جديدة في انتظار استكمال المطلوب حسب وعود وزير الصحة خلال زيارته الأخيرة لفتح القسم الداخلي للمستشفى المحلي هناك. النائب عصام شوشان يستعرض للأخبار أبرز تلك الإنجازات ومجمل المجهودات المبذولة للنهوض بقطاع الصحة العمومية بالحنشة.
5: الحقيقة تجاوبت معنا الوزارة، وهذا موثق بمراسلة كتابية من السيد وزير الصحة وكذلك الإدارة الجهوية، في دعم هذه المستوصفات وإعادة الصيانة متاحة، على غرار إعادة بناء مستوصف الغيب كاملا، معنى إعادة تهيئته وبنائه كاملا، كذلك مستوصف دخان، مستوصف الغرابة واللي هو سيقع تحويله من سنة 3 إلى سنة 4 مع تدعيمه بالعديد من المستلزمات الطبية، كذلك مستوصف الحجارة اللي هو زاد فيه تكلفة في بناء السور، ومستوصف سيد حسان بالحال زاد كذلك فيه اعتمادات لإعادة الصيانة والتهيئة، ومستوصف سيد حماية بالعمر في انتظار تهيئة بقية المستوصفات على غرار مستوصف بير صالح. وهكاك على الأقل نكون قدمنا معناها خطوة إيجابية في تهيئة هذه المرافق الصحية الحقيقة اللي هي توفر مستلزمات المواطنين، الحاجيات اليومية للمواطنين اللي يعانون منها.
3: وطنيا، تعلم الوكالة الفنية للنقل البري أن خدماتها عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي attt.com.tn ستشهد توقفا وقتيا يوم غد السبت 30 من ماي الجاري، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع. وسيكون التوقف بداية من الثالثة بعد الظهر إلى غاية السادسة مساء. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوكالة على الارتقاء بجودة خدماتها الرقمية وتطويرها بما يضمن أفضل ظروف الاستغلال لفائدة الحرفة. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 2026، وهو ما يمثل انخفاضا قيمته 233 مليون دينار وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض. شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 2025 ومارس 2026 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. أكدت تونس اليوم بمناسبة أحياء اليوم الدولي لحفظ السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 1956، مجددة التزامها مواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. وجددت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الخارجية ترحمها على أرواح حفظة السلام الذين قضوا أثناء أداء مهامهم تحت راية الأمم المتحدة، معبرة عن تقديرها للدور الأساسي الذي يضطلعون به في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإحياء الأمل في المناطق المتضررة من النزاع. أعلن الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة اليوم نجاح موسم الحج لهذا العام، في حين يواصل الحجاج أداء الشعائر في ثاني أيام التشريق. وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة إن المشاعر المقدسة اتسمت بالتنظيم والانسجام، وأن الحجاج أدوا مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والعناية. وفي جديد التطورات بالخليج والشرق الأوسط، تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المساء أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران. وفي تدوينة له على تروث سوشيال أعلن ترامب أنه سيتم رفع الحصار البحري على إيران الآن، مشددا أنه يجب عليها فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، مع العمل على إزالة جميع الألغام المائية إن وجدت على حد قوله. وتفسيرا لإعلان ترامب الذي سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي، قال أستاذ العلاقات الدولية حسن البراري متحدثا لإحصاء الفضائيات العربية أن الوصول إلى اتفاق يكون عبر تضييق فجوة الثقة بين الجانبين وقناعتهما بأن استئناف الحرب هي خسارة لكليهما.
6: الفجوة الوحيدة التي ربما عطلت الكثير من كل ما يجري هي فجوة الثقة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بالنظام الإيراني لأنه احتال على العقوبات وهي تعتقد بأنه يماطل ويشتري الوقت، في حين أن الطرف الإيراني أيضا لا يثق بالولايات المتحدة الأمريكية التي يصنفها بأنها العدو وأنها عدو مخادع، بمعنى أنه ضربت مرتين إيران أثناء المفاوضات. فبالتالي هذه الفجوة تحتاج إلى تدخل الوسطاء وتحتاج إلى ضمانات دولية، يعني علشان يتجاوزوا فكرة أنه تبادل الثقة ما مطلوب يكون بينهم ثقة، المطلوب يكون في ضمانات دولية رادعة للطرفين. الحديث بالإعلام، المفاوضات لا تجري في الإعلام، كل طرف يعطي الخطوط الحمراء، لكن على طاولة المفاوضات في وقت الجد يعني في لحظة الحقيقة تجري المقايضات. إذا إيران قدمت التنازل في الموضوع النووي، الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مستعدة لتكون لينة في مواضيع أخرى. فنحن أمام مدرسة إيرانية في المفاوضات ومدرسة أمريكية، لكن نهاية المطاف الذي يحدد كل شيء هو الوصول الطرفين إلى نقطة أدركوا من خلالها أنه كلفة الاستمرار بالوضع القائم، سيناريو الانجراف، عدم الاتفاق ستكون وخيمة.
3: وحسب وكالة فارس الإيرانية، أكدت مصادر دبلوماسية إيرانية مطلعة أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن المرتقبة تنص على إقرار وقف إطلاق النار بالكامل في لبنان. قوات الاحتلال سابقت زمن التوصل إلى اتفاق لفرض أمر واقع جديد في لبنان، ومن بين أوجهه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وتجاوزتها ضمن توسيع العمليات الإسرائيلية شمال ما يعرف بالخط الأصفر وسط استمرار المواجهات والقصف المتبادل مع حزب الله. وتأكيد جيش الاحتلال أنه نفذ خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 150 غارة على أهداف تابعة للحزب في الجنوب وسهل البقاع. في فلسطين المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون على الأقل فمنذ فجر اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وبالضفة الغربية المحتلة أغلقت قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين الفلسطينيين حتى إشعارا آخر، وأجبرت الحراس والموظفين والمصلين على مغادرته. في تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، الحاضرون في اجتماع المجلس الجهوي بولاية صفاقس ينتقدون تواصل غياب المشاريع التنموية بالجهة. مؤسسة الصحة العمومية بمعتمدية الحنشة تتعزز بمشاريع جديدة. المملكة السعودية تعلن نجاح حج هذا العام والحجاج يواصلون أداء الشعائر. الرئيس الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويدخل غرفة العمليات لحسم مذكرة التفاهم معها.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية هذا المساء مع زميل مجاتي طلا، تقبلوا أجمل تحيات أمن القابسي ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. ديمة.
8: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مساء الخير، ثالث مواعيدنا الرياضية. طبعا البداية بالكرة المحلية، كما تعرفوا اليوم جرت المباراة، خلينا الفاصلة اللي باش تعطينا وتكشفنا بطل الموسم بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية. زوز فرق الحقيقة ضمن الترشح والتأهل متاعهم والصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، ولكن لعبوا اليوم مباراة من أجل الفصل في لقب البطولة، باعتبار أنه كل فريق كان بطل المجموعة متاعه. البطل تعرفنا عليه هو تقدم سقط الدالي، فاز من شوية على فريق من الحمام سوسة 3-2. كما قلنا زوز فرق كانوا أنهاوا البطولة على رأس الزوز مجموعات الأولى والثانية، وصعدوا للرابطة المحترفة الأولى. المباراة صفرها الحكم الشاب حسام بن ساسي من رابطة الوسط بسوسة. حبينا نأخذ أكثر تفاصيل وربما نسمع مدرب ولا لاعب من تقدم سقط الدير مع زميلنا محمد وهوب اللي كان واكب المباراة في ملعب سوسة الأولمبي. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير سلمونجي، مساء لكل السادة المستمعين على وجه إذاعة فاقس. بالفعل سلمونجي، مقابلة الحقيقة هتشكوكية، مقابلة ممتازة، بطلها اللاعب المخضرم، اللاعب المتميز، واللي يعرف أرضية ميدان هذا الملعب اللاعب زياد العلوي. طبعا الحقيقة مع حسين المسعدي الحقيقة كانت لهم طاولات وجولات في هذا الملعب. ثلاثية نجم نقول اليوم ممتازة، مع تبك الدم البارد متاعك، ما شاء الله ما نقص شيء من الخبرة متاعك. شنو اللي خلى اليوم الانتصار يتحقق رغم اللي كان فيهم التقدم في فترة من فترات اللقاء للأمر يذبح مسوس؟
2: صحيح، اليوم الحمد لله توجنا اليوم أحسن فريق في الرابطة الثانية، ما جاش بالسهل، جاء بعد خدمة وتعب ومثابرة. كنا جروب ما بعدنا سوليد الحمد لله، خدمنا الناس الكل باش نوصلوا للعرس الكروي متاع اليوم. الحمد لله انا ترى المستير يعني 4 سنين من عمري تعديوا محليهم فيه، يعني نعرف كل كبيره وصغيره فيه. الحمد لله حبيت نشكر الناس الكل اللي ساهمت في الصعود وان شاء الله جاي خير.
1: يظل لي كما قلت مع الانديفيداليتي الفرديات نتاع الفريق اللي بصراحه التقدم سقي الدائر هو اللي صنع الفارق بصراحه بالحق. يعني فما انسيابيه، حتى زياد ماكش اناني، ما تشتش كوره، تحب تلعب يندي باش تدخل منطقه ال 18 متر.
2: والله انا يعني الفضل كله يرجع لاصحابي كما قلت لك في الاهداف، مش زياد العلوي هو اللي يصنع الاهداف وحده. الحمد لله توجت العمل نتاع اصحابي وكنت قد المسؤوليه وفرحنا جمهور اللي جاي من الصفاق.
1: يعطيك الصحه بشوص. نحاول ناخذ الكوتش يوسري بالكحله، طبعا للمدرب الكوتش خبره في الخليج. والله يا اخويا يوسري مرحبا بك على موجات فاقس. يظل لي انتصار مقابله هتشكوكيه، مقابله مزيانه من زوج فرق. الشوط الاول حقيقه ممتاز، انديفيديتي وفرديات ممتازه، حسن الخروج بالكرة، حاجة اللي ممكن لاحظتها في الفريق في مشكلة الأنانية. يندر صيب الكرة ولعب الكرات العرضية، كرة تجميلة. يقول لي كوتش هذه خليك الفريق يلعب الكرة هذه مزيانة اليوم في فريق الفريق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للجميع التتويج، مبروك الفوز. هو شوف، هو آخر الموسم، هذه آخر مباراة في الموسم الرياضي 2025-2026، معناتها مفروض عصارة معناتها المستوى الفني والتكتيكي متاع الفريق كامل نشوفه في المباراة هذه. بون فهمتي، نشكر اللاعبين على الموسم الكبير اللي قدموه، وقلنا لهم راهو على موسم الموسم تاعنا منتهي. صحيح بطوله انتهت، حاولنا ما تنفهموهم راهو التتويج مهم للفريق، ما راهو التتويج بطل، معناتها انك تبقى في خزين نادي، ما تتقيد معناتها حتى على سنوات قدام. انه تقدم سقدير على الموسم الممتاز اللي عملوه اللاعبين مفروض ما يكملوهش بخساره، يكملوه بفوز، يكملوه بمستوى فني معناتها كبير. كيف الجماهير نتاعنا تنقلت معانا اليوم كثرة في عديد مباريات خارج أرضنا كانت موجودة معانا، نشكروهم على دعمهم، كان كبير وكان حاسم في عديد نقاط. وكيف ما قلت أنت، ما تعملنا مباراة احنا وحتى حمام سوسة طليق فريقين ما تكملوا في المرتبة الأولى كل واحد في المجموعة فيه. بقول في الأخر الانتصار كان لنا احنا، ما بإصرار لاعبين في الأوقات الحاسمة ما فهمت حسموا المباراة كيف ما اللاعبين اللي دخلوا. أنا من أول موسم أقول إذا فريق 25 لاعب روا أي 11 أن أنا نهبطهم معناش تشكيل أساسي. قاعدين نشوفوا في كل مباريات ديما التشكيلة تغير 3-4 مرات، 3-4 لاعبين. بون الحمد لله معناتها برهنوا أنهم الأفضل، أنهم كفريق جماعي قدموا كرة جماعية معناتها السنة هذه، معناتها عديد لاعبين جايين معناتها من الرابطة الثالثة والرابعة وكانوا متواجدين في النادي معناتها في السنوات اللي فاتت، معناتها برهنوا أنهم ند كبير العديد الفرق واللاعبين ممتازين.
0: نعم،
1: وان شاء الله يعطيك الصحة. بارك الله فيك، يعطيك الصحة كما قلت مع اللاعبين المحترمين.
0: شكرا لك،
1: مانيش عارف نكتفي بهذا القدر،
0: نكتفي بهذا القدر محمد. شكرا لك،
1: تحية لكل اللاعبين. وحسين المسعدي طبعا او ياخذ في صور في الملعب هذه ذكر تحضر ذكريات من نفسي منشي ديست كليمة من احسن، علاش؟ لانه القيدوم ولانه
0: بعجالة يا محمد. يبارك لك.
1: سمعني احسن المسعدي سمعني خويا سامي من ذاك مزيك على المباشر ويعطيه الصحه والله انا من سمحني والله اصحابك سجل تظل لي فرحه كبيره والملعب هذا تعرفه ويعرفك كفرو يعني والله والله رجعتنا ذكرياتك الكفرونات المتميزه وسجل بها هدف مع اتحاد الزمن السيري فرحه كبيره ورجعت للام فريق الام
4: يا خويا نسير كما يقولوا بلادي كما يقولوا الام خويا يرحم والديهم
1: رجعت للفريق
4: بطبيعه بطبيعه خويا عنده فضل كبير عليه على احسن المسعدي على اسمه هذا ديما معناها كما نقولوا فضل كبير لها هي الحمد لله توجنا بالانتصار خويا وتيران مش غريب عليا كما نقولوا ولد الدار انا توا ولا بعد ولا حتى توفى الكوره ان شاء الله
1: نعم. شكرا لك الصدر ولك
0: الصحه شكرا لك محمد بواب قولوا مبروك طبعا لتقدم ساقية الدائر على الصعود للرابطة المحترفة الأولى ومبروك على لقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية على كل حبيت نذكر ونصحح أن المباراة دارت في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وملعب سوسة الأولمبي باش يحتضن غدوة لقاء فاصل وحاسم من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجبسي ونادي حمام الأنف مباراة غدوة في الأربعاء متاع العشية في ملعب سوسة الأولمبي حكم الساحة فرج عبد اللاوي المباراة فيها الفار كذلك حاضر أمير لصيف حكم الفار ويساعده وسام بوغطاس الحدث الأكبر هو نهار الأحد في ملعب حماد العقربي برادس الأربعاء متاع العشية نهائي كأس تونس الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي لمن اللقب للترجي الجرجيسي ولا الترجي التونسي الحكم نضال الطيف على مستوى الساحة في الفار مجدي بلاغة ومساعده في الفار حسني النيلي في أخبار منتخبنا اللي طبعا موجود في طبرقة يحضر للمونديال يتحول غدوة للعاصمة النمساوية فيان باش يحضر للمباراة الودية ضد المنتخب النمساوي نهار الاثنين غورة جوان في الثمانية غير بوعم تعليل بتوقيت تونس نذكروا كل الملاعبين باش يشاركوا في الرحلة هذه بمن فيهم لاعب نيس علي العبدي اللي احترم توصيات الفيفا اللي ادعت كل الانديه باش يسرحوا الملاعبين نتاعهم الدوليين اللي منتخباتهم مترشحه للمونديال يوم 15 مايو ورغم ذلك طبعا العبدي كان شارك في لقاء البراج الاول بين فريق نيس وسانت اتيان وكان انتهى بالتعادل 0-0 باش يكون غايب ليله في مباراه العوده من اجل ضمان البقاء بالنسبة للنيس والتأهل والصعود للليغ 1 بالنسبة لسانت اتيان في أخبار منتخبنا الوطني الأولمبي لدربه أنيس بوجلبان مشاركته في دورة تولون بطولة موريس ريفيلو في فرنسا منتخبنا سافر اليوم لفرنسا نذكركم بمواعيد مباراة منتخبنا اللي كلها في 5:30 تاع العشية بتوقيت تونس نهار الأحد 31 ماي ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-2 جوان مع منتخب كولومبيا نهار الجمعة 5 جوان مع منتخب السعودي والأحد 7 جوان ضد منتخب الصين في كرة اليد في ختام موسم كرة اليد أكابر وكبريات غدوة 30 ماي باش يكون موعد مع نهائي كأس تونس للكبريات وكذلك للأكابر بالنسبة للكبريات غدوة في قاعة رادس الأولمبية في ماضي ساعة النادي الأفريقي نادي نسائي بالمقنين هذا نهائي كأس الكبريات في كرة يد وبالنسبة لنهائي الأكابر يكون في نفس القاعة في الأربعاء متاع العشية النادي الرياضي بساقية الزيت مع الترجي الرياضي التونسي في أخبار نادي الصفاقسي والهيكل الرسمية بتاعه اللجنة المستقلة للانتخابات للمكتب التنفيذي لهيكل سوسيو سي اس اس أصدرت اليوم بلاغ أبرز ما جاء فيه أن اللجنة بعد غلق باب تقديم الترشحات نهار 21 ماي وعدم تلقي أي قائمة مترشحة قررت لجنة المستقلة للانتخابات تأجيل الجلسة العامة العادية الانتخابية والدعوة إلى موعد جديد لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لهيكل سوسيوس في أجل أقصى شهر من تاريخ 6 جوان اللي هو الموعد الجلسة العامة الانتخابية ليقع تأجيلها نختموا بآخر أخبار برشلونة حسب الصحف الكتالونية. طبعا إدارة النادي برشلونة باش تتقدم بعرض رسمي ب 100 مليون يورو لانتداب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز 26 عام ونص اللي ينشط في فريق أتلتيكو مدريد، اللاعب اللي طبعا أبدى موافقته بالالتحاق بالبرسا في انتظار موقف أتلتيكو مدريد. كذلك نذكروا أنه إدارة البرسا كانت اتفقت مع الجناح الإنجليزي لفريق نيوكاستل أنتوني جوردون 25 عام، مع العلم اللاعب هذا متعاقد مع نيوكاستل حتى 30 جوان 2030، والقيمة التسويقية للاعب هذا في حدود 60 مليون يورو. نهاية سبور نيوز، تحية مراد الحاج قاسم، أنور بوجلبان كانوا معايا في التنفيذ التقني، تحية أنا منجع عطيطلة، وليد حسام باش يوصلوا معاكم فضاء رياضي جديد مباشر بعد شوية. تايم أوت، متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: タイムアウト。
1: تايم اوت مع وليد الشاهد وحسام قوبعة. وليد الشاهد وحسام قوبعة.
2: 30 دقيقة بعد السادسة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد جديد مع المتابعات الرياضية. تايم اوت كما استنستوا في نفس التوقيت إلى حدود 8:30 بيكون مخصص طبعا دائما إلى آخر أخبار رياضات القاعات، الكرة الطائرة، كرة اليد وكرة السلة، الكواليس، أخبار النوادي، أخبار اللاعبين، أخبار الجامعات، كل هذا تلقاه في تايم اوت. والمرحلة الأخيرة من هذا الموسم طبعا تكون مع فترة الحصاد والبحث عن الألقاب وطبعا القراءة الإجمالية والإحصائية لعمل النوادي والجامعات. اليوم 100% مش يكون فضاءنا مخصص لكرة اليد. علاش اليوم؟ لأنه ثم حدث غدوة مش نحكيه عليه، كواليس الحدث المنتظر نهائي كأس تونس لكرة اليد بين ساقيت الزيت والترجي الرياضي التونسي في القاعة متعدد الاختصاصات برادس. مش نحكيه على التحذيرات، مش نحكيه على حظوظ الزوز فرق. وفي الجزء الثاني نتاع حصتنا باش نركزوا على انتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد بحضور القائمتين المترشحتين. باش نحكيوا على البرنامج الانتخابي طبعا لكل جامعة أيام قليلة قبل الموعد الانتخابي المنتظر. إذا مش نركزوا برشا اليوم على كرة اليد من تو حتى 8:30 بحضور ضيوفنا. وليد حسام شكون حاضرين معكم كالعادة؟ حسام اليوم مش محذية في الاستوديو، حسام في موقع الحدث في مقر إقامة فريق ساقيت الزيت اللي قاعد يحضر طبعا لموعد غدوة. ما نجموش نفلتوا كل التفاصيل الصغيرة الخاصة بالتحذيرات مع فريق عاصمة الجنوب مع ساقيت الزيت. إذا مباشرة نمشيو مع زميلي حسام إذا كان معايا في المتابعة والاستماع. حسام مرحبا بك.
3: مساء الخير وليد. مرحبا بك. مساء الخير على موجات إذاعة صفاقس. كما قلت اليوم 100% هوند، اليوم باش نحكيو على الحدثين الهامين اللي باش يمثلوا في الأسبوع هذا غدوة والسبت القادم غدوة الفاينل تاع الكأس بين النادي الرياضي بساقيت الزيت والترجي الرياضي، وإعادة وريميك لنهائي الموسم الفارط. والسبت القادم إن شاء الله الانتخابات، انتخابات المكتب الجامعي وزوز قائمات يتنافسوا، قائمة الرئيس المتخلي كريم الهلالي وقائمة الرئيس كمال السنوسي. واليوم إن شاء الله في الساعة الثانية باش تعرفوا كل الكواليس وكل التفاصيل اللي يخصوا الزوز قائمات. باش نبداو بالحدث، أكيد أنا في قلب الحدث كما قلت في باه وقاعة متعددة الاختصاصات برادس حاليا
2: تمارين وفاة وتمارين.
3: يعطيك صحة وليد. نهاية الحصة التمارينية الثانية والأخيرة أجراوا اللاعبين البارح حصة تدريبية ثلاثة، واليوم الحصة الثانية الخمسة متاع العشية في انتظار لغة الأيادي غدوة إن شاء الله الأربعة متاع العشية على في القاعة هذه في مقابلة تكون إن شاء الله حماسية. نادي الرياضي بساقيت الزيت بطموحات كبيرة بأهداف، معناتها خلط للأهداف متاعه بعد تألقه في البطولة وتحصل في الفاينل فور في نظامها جديد باش في بداية الموسم إن شاء الله باش يخوض الفاينل فور ترافي دي شامبيون وتأهل زادة كيف كيف للنهائي الكأس إلى جانب رئيس ومهندس نجم نقوله الأهداف اللي تحققت بتعب وبتضحيات كبيرة، تضحيات بدنية، تضحيات مادية، تضحيات عائلية مهنية. نتبعوا احنا وليد تايم اوت كل كبيرة كل صغيرة على مدار الموسم كامل. أكيد سي محمد القليل ما يجم يكون كان فرحان وغدوة وقت اللي يلقى الفريق متاعه وصل للنهائي الخامس والنهائي الثاني على التوالي.
2: تحية ليه طبعا.
4: شكرا حسام، تحية لمستمعين إذاعة صفاقس الكل. أنت تعلم المتوم على مدة 10 أو 12 سنة الفريق متاعنا اللي بنيو فيه حجرة حجرة، معنا تتعبين عليه الحمد لله. هذا نادينا تربينا فيه، لعبنا فيه، كبرنا فيه ومشينا للتسيير، والحمد لله اليوم أنا على رئاسة النادي مع الأخوة اللي في الهيئة اللي هم من خيرة أبناء ساقيت الزيت. مش نقول لك ما تزمش تكون غير راضي وتمام الرضا كي تبدأ موجود في قاعة في آخر الموسم، تبدأ موجود في نهائي الكأس في قاعة رادس. هذا هو العرس الكروي اللي هو تكريم لجهود وتضحيات الكبيرة اللي تمر بها في النوادي الرياضية في وسط الموسم، صعوبات مالية للنوادي الكل مش كان خاصة، معناتها الرياضة التونسية يلزمها حلول جذرية. الحمد لله معناتها اليوم كملنا اللمسات الأخيرة، كملنا الانترمون، كملنا الأمور اللوجستية والأمور الإدارية وكل شيء. إن شاء الله غدوة الحي الأولاد يكونوا مركزين 100% بحول الله، إن شاء الله تكون مباراة كبيرة وكبيرة جدا.
3: وليد احنا معروفين بالكواليس، وفي الكواليس سي محمد جاء للحصة التمرينية وبعد وفات الحصة التمرينية اكيد باش يجتمع باللاعبين في مقر الإقامة.
2: قبل الكواليس يا حسام انت قريب من اللاعبين، شفت كنت صفحت اللاعبين، ثم على الورق ثم برشا ناس ترشحت رجلي تونسي، يقول لك على الورق عنده سبقية على فريق ساقية الزيت. انا حبيت نتعرف خاصة على المعنويات بتاع اللاعبين اذا كان يسمعوا الكلام هذا، طبعا هذا يأثر عليهم سلبا ولا إيجابا، وشنو معنوياتهم هما بعد الحصة هذه نتاع التمارين؟
3: وليد سؤالك في محله، لأن أكيد الترجي باش ينطلق بحظوظ أوفر من ساقية الزيت على جميع الواجهات الفنية، خاصة الرصيد البشري، الاستقرار المالي والإداري. وذلك علاش حبيت نحكي لك أنا ونستغل إلى جانبي سي محمد القلال، لأن قلت سي محمد القلال ما جاش معناتها يدي فارغة، لأن جاء لتحفيز اللاعبين. أكيد تحفيز اللاعبين، قلوا تحفيز اللاعبين ماديا وعندي في الكواليس يعطيك صحة يا وليد. تو كاو مش يحكينا سي محمد بتحية كبيرة، ماهوش سهل في الكونتكس هذا اكتويل. سي محمد اكيد اللي من بعد عندك اجتماع في مقر اقامة الفريق وباش تحفز اللاعبين ماديا باش غدوا ان شاء الله يعطيهم معناتها كل ما عندهم.
4: كما قلت لك احنا الحمد لله الاسبوع هذا صعينا، عندهم بالنسبه للاولاد عندهم المنحه نتاع الترشح للنهائي، ما الماتش نتاع الحمامات ليله مش ياخذوها، عندهم زاد شهريه نورمالمون انتر لو 5 اي لو 10 زاد كيف تتصب لهم، وعندهم المنحه اللي احنا جايين لهنا رانا مراهنين جديين على الكاس، وعندهم المنحه التحصل على الكاس ليله مش يقع علينا. في الامور الكل ان شاء الله تكون باهيه والحمد لله الساقيه، كي لعبات كي رجالات النادي تتلمرا كل شيء يصير. ان شاء الله الاولاد غدوا الحي يكونوا مركزين، ما فماش علاش الترجي عنده حظوظها، احنا عندنا حظوظنا، هي تعرفنا احنا نعرفوها، وعلى 60 دقيقه معناتها كل شيء جايز ان شاء الله.
2: منح مجزي ان شاء الله
4: بحول الله بحول الله
2: ما في قيمة الحدث
4: منح. معروفين في النهائيات احنا ما نسخفوش، ما ايش مشكل اعطينا التتويج وكل شيء هون على جهة صفاقس، وما نحسبوش نحن الفرحة اللي نشوفوها في عينين انصار
2: ما تتشريش بالفلوس
4: وانصار الجهة كاملة، معناتها احنا معتمدية لكن مثل ولاية

0: إشراف على الفريق كمدرب أول بعد استقالة المدرب محمد شليف. فرج الميلادي أكيد فرج الميلادي ماهوش مجرد مدرب حراس ولا مختص في الأحصائيات ولا هو اللي يعرف كل كبيرة وصغيرة وأقرب واحد في الإطار الفني للاعبين.
1: هو سي فرج وسي محمد حسام لابد نوجه لهم التحية لأنه راه شديناهم بعد التمارين اون برينسيب يكونوا متجهين تو للنزل طبعا مش يرتاحوا مع صحيح. ذلك يعني أسرينا أنه يكون معنا بلاتو على عين المكان وحضروا معنا بحب صدرهم نوجه لهم تحية كبيرة باشا حسين لازم
0: صح تحية تشيك من عند وليد على التصحيات اللي قمت بها. أكيد فرج غدوة ماهوش نهائي استنستوا بالنهائيات توا واستنستوا بالتشالنج والتحديات الكبيرة بعد موسم طويل وموسم متعب معناتها موسم بالحق صاروا فيه باشا ورغم هذا الكل معناتها وصلتوا للأهداف وحققتوا الأهداف المنشودة.
2: مرحبا أخويا وليد، مرحبا بجميع مشاهدين إذاعة صفاقس. الحمد لله النادي الذي سقط الزيت للموسم الثاني على التوالي في نهائي كأس تونس، هذا مش من فراغ، هذا خدمة كبيرة خدمتها الإدارة من أول الموسم، عمل متاع إطار فني إطار إداري الحمد لله. إن شاء الله الختام هو يكون مسك غدوة، حضرنا كل كبيرة وصغيرة كما قال سي محمد، الترجي تعرفنا وإحنا نعرفوها، كوتش أشرف رجع للنادي هو ولد النادي وقدم إضافة كبيرة، إن شاء الله يكون الانتصار حليفنا غدوة ونرجع بالكأس لصفاقس ونفرحوا جماهير النادي الرياضي بساقية الزيت.
0: يعطيك الصحة كوتش فرج الميلادي لجانبي كذلك أشرف المصبودي. أشرف المصبودي العقد يعطيك الصحة بدأ الموسم بامتياز وإن شاء الله ينهي غدوة بامتياز، وكان تحكينا على العودة هذه أشرف.
1: مرحبا أشرف، أشرف المصبودي مدرب الفريق.
3: مرحبا أهلا بك وليد وأهلا بكل مستمعي إذاعة صفاقس. خويا كما قال رجعنا لجمعيتنا جمعية الأم، إن شاء الله ربي يوفقنا، بدينا موسم مع ساقيت زيت عملنا فترة كانت باهية، بعد اليوم رجعنا الحمد لله ربي وفقنا في النص نهائي، اليوم نحضروا مقابلة النهائي ضد فريق المتوج بالبطولة. كما قلنا من قبل عندنا برشا نقاط قوة في ساقيت زيت اللي خلتنا اليوم عن استحقاق نكونوا في النهائي، دونك نحاولوا أنه نلعبوا عليهم، مع كيف كيف عندنا بعض نقاط ضعف متاع فريق المنافس نحاولوا نستغلوهم نحاولوا نعرفوا نجاري والمقابلة متاع النهائي إن شاء الله وربي يوفقنا.
1: أشرف أنت كنت توجت مع الفريق عام 2020 بلقب الكأس، يعني كنت حاضر وقت أشرف.
0: يعطيك الصحة يا وليد بذكريات 2019 أشرف المصبودي عنده ذكريات كبيرة في القاعة هذه وقت ساقيت الزيت، ما هوش الاسم توا الرنان ساقيت الزيت معناتها جاء من التالي كما نقولوا. أشرف شو ما الذكريات اللي ما زالوا عندك من الفينال هذيك؟
3: والله الحمد لله يا ربي، معناها أول تتويج محلي كان ساقيت الزيت، نهائي ضد الترجي في سنة المئوية تقريبا، كان احتفالات كبيرة في الساقية كأول تتويج، إن شاء الله ذكريات كبيرة للناس الكل خاصة العمر متاع الفريق، كان المويان داج متاعهم 22 كلهم كانوا صغار، لكن عرفنا كيفاش نجاري والمقابلة عرفنا كيفاش نربح المقابلة، ان شاء الله اليوم نفس الذكريات تتعاود ان شاء الله نفس الفرحه تكون موجوده في ساقيت زيت لاهالي ساقيت زيت الكل ان شاء الله.
0: أشرف أنا واكبت الحصة التدريبية تركيز كبير على الدفاع ومفتاح المقابلة غدوة إن شاء الله هو الدفاع، أكيد الترجي كتاب مفتوح عنده نقاط قوة بالجملة، عنده رصيد بشري ممتاز، عنده لاعبين سيكتور سنترال كيف كيف ممتاز، حراسة مرمى، أكيد غدوة يلزم الصبر ويلزم خاصة الاستماتة في الدفاع.
3: صحيح قلنا احنا من الاول عندنا برشا نقاط قوة ومن نقاط قوة نادي ساقيت زيت في الموسم هذا الدفاع متاعه، دونك التركيز كبير والمقابلات هذوما ما تتربح كان بالدفاع متاعك ما تتربح كان بتركيز عالي على المستوى الدفاعي، دوك طبيعي جدا لما تكون الحصة الأخيرة مركزين على بعض الجزئيات اللي نجمون نلقاهم في المقابلة في بعض الوضعيات الاستثنائية اللي ما غير متعودين بهم على قوة المنافس. دوك نحاولوا أن نكونوا حاضرين فيهم باش لاعب يكون حاضر غدوة إن شاء الله في المقابلة هذه كيف كيف. لكن حتى الحل الهجومي والشق الهجومي زادة كيف كيف لازم نعرفوا نتعاملوا معه، لازم يكون عندنا برشا صبر مع دفاع قوي تحكي على

0: ستة لاعبين الأساسيين ستة منتخب تقريبا، يمكن تحكي ضد تلعب ضد المنتخب باليوم معناه بلاي ميكر لعبت اللي تحكي على زوز باكيت المنتخب الباكلاش ولا أشرف من غير رجع المنتخب اللي جناح بيفو دائرة غسان دائرة كيف كيف دونك تحكي دونك لازم برشا صبر نعرفوا نتحكموا في ريتم المقابلة نعرفوا نلعبوا وقتاش نصعدوا المقابلة وقتاش نطيحوا المقابلة باش ندخلوا الضغط أكثر على الترجي إن شاء الله. الأولاد يكونوا مركزين أكثر إن شاء الله نكونوا موفقين في الاختيارات اللي نمشي نعملوا في المقابلة وربي معنا إن شاء الله.
1: حسين من عشتي محمد قلال مازال بحذاك مازال إلى جنبك
2: سي محمد القلالي مازال إلى جنبي وليد
1: فقط حبيت نسأله سي محمد على الفريق يعني كما ترجري التونسي طلبته بتحكيم أجنبي يعني كان ثم تخوفات منكم كهيئة مديرة من التحكيم ولا شنو هي الكواليس بتاع الطلب بتاعكم هذا للجامعة؟
2: سي محمد يقول لك وليد علاش طلبته بتحكيم أجنبي علاش حبيته تمشي لتحكيم أجنبي؟
3: طلبنا بالتحكيم الأجنبي الفريق المنافس معناتها سنا عملهم كل شيء معناتها ثقته مهتزة في التحكيم التونسي ولابروفوني معناتها مبارياته الكبيرة الكل لعبها بتحكيم أجنبي احنا ثقتنا كبيرة في التحكيم التونسي كانت ردة فعل على تفاعلات معناتها المنافس مع كيما هو المعاملة بالمثل فهمتني ولا لا اكثر ولا اقل اما احنا راو بالنسبه لنا احنا التحكيم التونسي كفء باش يحكم المباريات هذه وان شاء الله غدو الحي يثبت جدارته ان اللي صار الكل سنا في قطاع التحكيم زوبع في بنجي
1: وقادر على اداره مباريات كبيره بمثل هذا القدر طبعا التحكيم التونسي
3: تبارك الله معناتها الثنائي بنتاح والزغلامي معناتها مشرمي ورود معناتها من خيره الليزر بيتر في السنوات الاخيره ان شاء الله غدا حيكونوا مركزين ما يمنعش حتى معناتها القطاع التحكيم فيه فيه فيه برشا به فيه شويه خايب ان شاء الله نخدموا الناس الكل باش نصلحوه واذا ما نصلحوش بعضنا راه ما احناش باش نقدموا رياضه كره اليد راهي عائله معناتها انا ديما نقول اسره كره اليد اذا ما نضمنوش مع بعضنا وندزوا بعضنا وكل شيء انا نتذكر معناتها في الموسم 2022-2023 معناتها البطولة اللي هزتها النادي الافريقي بنتيجة انتصار النادي الرياضي بساقيه الزيت على الترجي الرياضي التونسي فهمتني ولا معناتها راهي الكورة مرة تعطيك مرة ضدك تحكيم كيف مرة يجي ما يغلط في صفك مرة يغلط ضدك لكن احنا ديما نرو البونفوا مدام حسن النية موجود ما الباقي كله ما يقلقش ان شاء الله غدوه الحي يكونوا هما في نهارهم وان شاء الله هذا عرس كروي ان شاء الله يكون على الطراز في جميع المستويات.
2: وليد لخص كل شيء سي محمد غدوه بالتحكيم واكيد غدوه التحكيم ثنائي دولي الكفء رشدي الزغلامي ومكر بنديحو ان شاء الله يعملوا وان شاء الله
1: يشجعوهم لانه راهو فما حكام اجانب راهم مش في برشا حاجات راهو ما يفوقوهمش
2: وليد
1: محترم
2: وليد السيناريو نتاع النهائي الفارط معناتها كان ضد نادي الرياضي بسقيط الزيت لان اقصاء ادم بن عامر بالتوجه للفي آر هو أحسن مدافع كان آدم بن عامر معناته منذ دقيقة 10 ولا دقيقة 12 قاعد يلعب بدون هو في السكتور سنترال كان مكلف بمحاصرة إسلام الجبالي معناته هي اللي عملت تورنو للمقابلة علاش يقول لك المقابلة كل شيء الناس كل تحذر ومن بعد وقت بضربة البداية فما برشا دي ديتاي يأثروا على مجريات اللقاء.
1: باهي حسين تو ما جاوبتنيش على المعنويات بتاع لاعبي ساقية الزيت يعني وانت قريب برشا من اللاعبية تو
2: اللاعبين تو ديجا هما برشا لاعبين خرجوا ما حبوش يصرحوا لانهم في قمة التركيز الأمانة حبوا يركزوا يقولوا لي غدوة ان شاء الله بعد الفوز بحول الله نعطيك التصريحات ونصرح لكم خلي تو التركيز تام للمقابلة
1: طبيعي غدوة ان شاء الله. طبيعي هذا
2: هكا كملنا التصريحات وليد من امام توا قدام القاعه الانيقه جدا قاعه رادس من متعدده الاختصاصات اللاعبين توا حاليا نعطيك الصوره الاذاعيه قاعدين يستعدوا لامتطاء الحافله باش يلتحقوا مقر التربص والنزل في مدينه نابل في انتظار غدوه ان شاء الله الموعد الاربعاء متاع العشيه في اللقاء الرئيسي للنهائي النادي الرياضي بساقيه الزيت يقابل الترجي الرياضي التونسي. تفضل.
1: يعطيك صحة يا حسام، شكرا ليك. هذه طبعا المراسلة مع زميل حسام مباشرة من مقر إقامة فريق ساقيت الزيت. كان معنا رئيس النادي، كان معنا المدرب، مجموعة من كان معنا مدرب الحراس ايضا. طبعا الملاعبين ما نجموش ناخذوهم في المباشر لانه مركزين على الموعد غدوه الحدث، طبعا المباراه القمه نهائي الكاس المشجع مع فريق ساقيت الزيت بالترجي الرياضي التونسي. بعد شويه باش نرجعوا لكن من جانب فني ايضا، مش نحكيوا عشان مش يكون معنا في قراءه فنيه طبعا سيد شادي الجيت، مش عطينا فكره طبعا على حظوظ الفريقين المسابقه هذه اللي ينتظروها برشا جماهير خاصه في ساقيت الزيت اللي ممكن تدخل عليهم الفرح طبعا اذا كان الفريق يعود بلقب الكأس. تقعدوا معنا، ما زلنا مواصلين معكم إن شاء الله. شارف بعد صراحة نغمية قصيرة ونواصل إن شاء الله. حسام أيضا مش هتلحق بينا بعد قليل، مش يكون محاضر معنا طبعا في محاورة المدرب شديد جيد بعد قليل.

0: وحسام قوبعة.
1: وليد الشاهد وحسام قوبعة.
2: تمام السابعة على موجاتنا، مش نواصلوا مع ليفينمون، مش نواصلوا مع الحدث طبعا والغوص في كواليس الدور النهائي المنتظر غدوة بين ساقية الزيت والترجي الرياضي التونسي. زوز فرق يعني من الطرائف ولا من الحاجات اللي مش تطبع التاريخ، انهم زوز فرق هذوما مسيطرين على الكأس من عام وقتاش 2018. نادي ساقية الزيت كان فاز بالكأس موسم 2018-2019 ثم 19-2020 قبل ما ياخو السيطرة رجي من جديد على اللقب ذا ويرفع الكأس في مواسم 2020-21-21-22-23-23-24 إلى غاية موسم 2024-2025. وزوز فرق يتقابلوا في النهائي للموسم الرابع على التوالي. إذن ذا الكل يعطينا طبق كروي مشوق منتظر يوم الغد. حسام العاشي ذي كان مازال معانا، حسام إن شاء الله لحظات قليلة ويلتحق بينا. وعلى الخط الهاتفي الثاني معانا رمز من رموز كرة اليد التونسية سيد شادي القايد معانا. شادي مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا. وبالمناسبة هذه من زمن نعيدوا عليكم ونعيدوا على الجميع.
2: ان شاء الله كل عام تحيي بخير سي شادلي. وان شاء الله عيدك مبروك. اذا كيفنا وكما التوانسه الكل، لكن بنظره الفني طبعا والخبير واللي عنده تاريخ على مستوى كره اليد، قاعد تترقب هذا الحدث اللي حبينا نحكيه فيه بعد ما حكينا امور تنظيميه مع رئيس النادي طبعا والمشرفين على فريق ساقية الزيت. فنيا كيفاش تغزر للنهائي هذا يا سي شادلي؟
3: قبل ما نغوصوا في الامور الفنيه نعطيهم انا لمحه على زوز في رقم انا كتقييم شامل. معناها ترجي رياضي ما نعرف استقرار معناها في المواسم، استقرار إداري وفني نحب نقول في المواسم الأخيرة، نفس الإدارة الإطار الفني، نفس براتيكمون نفس اللاعبين، معناها ذاك خليه معناها يسيطر نوع ما على البطولة عكس عدة فرق أخرى. من ناحية أخرى فريق ساقية الزيت يعرف معناها كل موسم يخرجوا منه لاعبين كل موسم، لكن فريق يعرف ينتدب كيف يعرف ينتدب اللاعبين، وفريق ساقية الزيت فرض روحه كما بين قوسين مختص في الكأس، معناها هذه حسب ذاكرتي الكأس الخامسة معناها الفينال الخامسة معناها اللي ترشح لها معناها فاز زوز معناها خليه فريق كأس معناها هذا يتحسب له معناها في البطولة المركز الرابع وفي نهائي كأس معناها هذا يتحسب فريق ساقية الزيت اللي نعرفه معناها الامكانيات ماهيش بارابور للفرق الاخرى ماهيش
2: ماديا نحكيو حتى البشريه وماديا زاد
3: ماديا هذا يتحسب بفريق ساقية الزيت الفرز روحه من الاربع الكبار معناها في المواسم الاخيره اللي هي حاجه ماهيش سهله. كي نغوصوا اكثر فنيا نبداو فريق الترجي الرياضي كما قلنا يملك ترسانه من اللاعبين معنا في جميع المراكز معنا عنده زوز لاعبين براتيكمون في كل مركز متقارب معنا من حراس المرمى للمراكز الأخرى، ولك معنا اش خليه معنا فريق الترجي الرياضي معنا حتى في سيلو دروب معنا في وسط المباراة كما شفنا في المباراة نصف النهائي أمام النادي الأفريقي يرجع معنا عنده لاعبين ينجم يرتح لاعبين يرجع لاعبين من هذا الشيء مناش خلاه يلعب أريحية
2: بناها النجم نقوله سي شادلي انه الترجي بعد اقصاء النادي الافريقي وتحكيت عن مباراه الافريقيه انه الترجي كان الافريقي هو العقبه الاصعب في طريق الترجي، يعني كي نحكيوا على تاريخ الدربيات ونفوز على النادي الافريقي وكانه ازاح العقبه الاصعب ليه على مشوار الكاس نتاعه.
3: صحيح لك صحيح من كاس المباراه تعرف الدربي مباراه صعبه وشافت عده تقلبات وفي المباراه فرق هدف، لكن الترجي عرف فنيا عرف كيف يفوز في المباراة هذه. وكي نرجع فنيا نقرأه معنا الترجي الرياضي وفريق هجومي بامتياز معنا يلعب برشا ومعنا هجومي مركب ومعنا برشا أهداف ويقبل برشا أهداف، لكن فنيا عنده مفتاح معنا فريق الترجي ظهر في مباراة الأخيرة وخاصة مباراة الترجي عنده توا لاعب هو قاعد يسير في الفريق كامل اللي هو عرفته هو العبدلي
2: بلال العبدلي
3: بلال العبدلي شفناه في وقت خرج في الدربي قبل 15 دقيقة وقعت تعويض عبد الحق بالسالح، كيفاش كانت متقدمة الراجع رجع النادي الفيقي حتى على الفرق ثلاثة. معناها بلال العمدلي صنع معناها ورى طول التعب نتاعو معناها في الهجوم، يعرف معناها هو قائد الهجوم، يعرف يقوم بالزيادة العددية، شفناه خاصة وقت يرفع قدام ودفاع متقدم يعمل زيادة عددية، شفناه بالأول معناها كيفاش يخرج لاعب الدائرة ليتحرك الدفاع ولا جبالي، وثانيا نشوف كيفاش يعمل زيادة عددية مع الظهير بصفة عامة الظهير الأيمن ولا الجناح الأيمن. هذاك فما أهداف معنى هذا كل ونقولها اللي يحب يوقف الترجي يجب يوقف
2: العبد الياي. معنا حسين، معنا إذا حسين معنا تدخل ولا سؤال، تفضل حسين تفضل.
0: مرحبا مجددا وليد، حاب نرحب ترحاب خاص بسشادلي القيد الأسطورة كرة اليد حراسة المرمى. سشادلي مرحبا بك.
3: بيك أكثر، مرحبا.
0: سشادلي أكيد الترجي كما كنت تحكي كتاب الترجي كتاب مفتوح، الترجي معروف عنده رصيد بشري سريع كما وكيفا، أكثر فريق كما كنت تحكي زاد النادي الفريق في بداية الموسم كان مؤهل باش ينافس الترجي الرصيد البشري الانتدابات. ممكن من نقطة أكبر نقطة قوة في الترجي يلعب على نقاط ضعف المنافسين اللي هي عدم الاستقرار على مستوى الإداري المادي وعلى الرصيد البشري. نعرف سقيط الزيت غدوة خمسة لاعبين مقارنة خرجوا مقارنة بالنهائي الموسم الفارط، نحكي على توفيق بكار، نحكي على مهيب القلال، نحكي على لاعبين مؤثرين معناتها نحكي على حسام الدين العيادي، رامي السبتي، محمد علي بن منصور، معناتها هذايا الخمسة لاعبين هذوما مؤثرين جدا عكس الترجي اللي قاعد يستحفظ على الرصيد البشري ويزيد يطور معناتها الرصيد البشري
3: نتاعو. ما تنساش التغيير ممرنيز ضد الفرق الاخرى حتى في
0: سقيط
3: الزيت.
0: صحيح، يعني إلى جانب زاد كيف
2: هون نحكيو على الاستمرارية نتاع الإطار الفني المصري باسم السبكي على مستوى التدريب.
0: سيشادلي يعني سيشادلي يعني نحكيه على انتخابات بالموازية من الحلول نجم نقيدوا الفرق اللي عندها برشا فلوس باش بعدد معين من اللاعبين الدوليين كيما جيراننا في ليبيا مثلا في البطولة الليبية ما عندهم حق ما ياخذوش أكثر من ثلاثة لاعبين دوليين ينتميوا للمنتخبات الشبان بجميع أصنافها.
2: وهك اللاعبين حسام متاع المنتخب يكونوا موزعين على أكثر من نادي في البطولة.
3: والله يغزل لي هذا يرى صحيح كل حتى الحق حتى في العالم الكل شكرا منا ليبر منا التنقل حر منا ما بجمش نقول لك بكل صراحة ما بجمش تفرض خطبية ما نجموش تقارنوا راحنا بليدة منا البطولة اللي بيه خطر عندهم فلوس كل نجم زيب لكن نحن هاو سيدة فريق سقيط زيب منا مازالت جايب دوز لاعبين المنتخب الأواسط اللي هما يوزنوا معناها دارنير ماما معناها من حمام سوسة فهمتني وعدة لاعبين معناها خاطر لا فما لاعبين معناها تنقل لاعبين ما تجمش تقيدوا خاصة محليا لازم دوليا تقيد ماشي من برا أما محليا تولي عدة حاجات راهو خاطر يخدم على روحه.
2: سي شادلي احنا حكينا على عناصر القوة في الترجي التونسي، ثم لاعب وعنصر من عناصر القوة زاد تألق في المباراة الفارطة أمام الإفريقي ونحكيو على الحارس أصيل النملي، التصديات بالجملة في المباراة الفارطة أمام النادي الإفريقي. هوني سؤال يطرح نفسه، وأنت الخبير طبعا وأنت الأقرب إلى هذا المركز حراسة المرمى باعتبارك حارس دولي سابق، ما طرحتش السؤال إلى متى سيبقى أصيل النملي مبعد عن المنتخب؟ هو تقريبا وكأنه وصل مساج، وصل رسالة إلى المكتب الجامعي إلى المنتخب أني أنا موجود ما زلت موجود، يعني نجمه نقوله بين ظفرين نتسامح معاه ويرجع للمنتخب ولا صفحة وطويلة.
0: وليد
2: تفضل حسين تفضل.
0: وليد باش نزيد على سمعني سيشيد لي قبل ما تجاوب باش نزيد على السؤال متاعك. فما زوز وجهات نظر بالنسبة لأصيل النملي. المؤهلات الفنية متاع أصيل النملي ما يختلفش فيها اثنين معناتها أكيد، لكن فما مدربين خاصة مدربين وطنيين يقول لك عندي أمبيونس متاع جروب وعندي فيستيار يلزمني نستحفظ عليها. وشفنا أصيل النملي شنو اللي عمل حتى في فريقه وحتى في الترجي، هذا ما ننكروش معناتها. فما مدربين اللي يقول لك لا أنا حاجتي بيه علمي
2: نشوفوا موقف الشادلي.
3: الترجي فما الدوري من تبعته المنال البطوله تاع تونس من محمد شفر لعب يمكن 70% من البطوله لو زاد حارس ممتاز حارس النمل زاد حارس ممتاز لكن هذا الشواء هذا راه يرجع للمنتخب معناها مدرب المنتخب خاطر طول الوقت الحاضر عندنا برشا حراس فتات المدرب كما في كرة القدم يحبذ يلعب الحراس وعندنا ثلاثة حراس يلعبوا برا في أوروبا فهمتني منهم تقيل في إسبانيا يقول لك فما هذه وجهة نظر والرأي من الأول والآخر يرجع للمدرب المنتخب كما قلت كل واحد عنده وجهة النظر بتاعه حارس النمل ما نشوفوش فيه عنده مؤهلات بدنية صفر كيف كيف عنده مؤهلات بدنية لكن فما مدربين يقول لك
0: في المقابل استشهد لي
3: قلت لك أنا جو بريفير نجيب حارس
0: في المقابل استشهد لي كنا حكيه كنا
2: اي تفضل وصل وصل حسين وصل
0: سقيت الزيت كي نلقاو في سقيت الزيت في المقابل حارس في قيمة صالح ابراهام في وسط الموسم خروج محمد علي بن منصور خلى المجال لآدم شبشوب اللي هو حارس ما عاد الشاب نقوله لأن أثبت جدارته في منتخب الشبان وقاعد يعمل في مقابلات كبيرة وإذا كان سقيت الزيت ترشح للنهائي عمل برشا براد كسوا رميت صبع حرة وإلا في آخر المقابلة دونك يقول لك له ما فماش حارس أندي سبونسابل معناتها في الفريق يجم خروج متاع حارس يعطي الفرصة لحارس آخر من أبناء النادي
3: وهذا اللي من التاريخ كله منا ورهونا على عدة كذا تونس منا على عكس منا اللاعبين منا الميدان منا تونس من فكر من الخمسينات من الستينات ديما تسخر بأحسن الحراس منا ما جاناش منا فراغ في الحراس جانا فراغ في الأظهرة في الدوميسان لكن الحراس
2: المرمى
3: على مدى التاريخ منا ديما كان عندنا حراس باهين شفنا في منتخب الناشئين ولا شباب من كذي ولا جونيور عندنا حراس زاد كيف انا فرشت كيف سواء انا حتى صالح
2: ابراهام حارس الخبره غدو مش تكون موجود طبعا اي
3: وابو برات غدو راي مع بنكور ما تجمش صالح مرات ما غير حارس انا حارس مرمى يلزم يكون متواجد يلزم في وقت الفريق نتاعو يصير له ضرب معناها كذا هو وقتها يعمل تصديات باهين وهذا يعطي المورال للاعبين نتاعهم معنا بالنسبة للماتش نتاع غد وراه كيفاش تقييد الزيت كيفاش باش يجاري المباراة هذه نشوف معنا تقييد الزيت معنا حسب المباراة اللي شفته بعض المباريات يبدا بداية باهية وبعد في آخر المباراة يصير له معنا طونفابل معنا يرخ معنا حتى زوج مباريات أمام الترجي عمل بداية باهية لكن في النصف الثاني نتاع الشوط الثاني يصير تقلص في المردود هذا راجع 100% للقلة الزاد البشري
0: يعطيك صحة يعطيك صحة سيشاد لي لأن الزاد البشري هو اللي يعمل الفرق علاش سقيت الزيت مقارنة بالترجي بالنسبة لباسم السبكي عنده العديد من الحلول على البنك مقابلة الترجي الأكيد أكبر دليل على ذلك لعب بتشكيلة في الشوط الأول تشكيلة في الشوط الثاني عكس أكيد المنافسين متاعه بصفة عامة مع باستثناء النادي الأفريقي والنجم الساحلي بقية الفرق ما عندهمش اللي دوبلير ما عندهمش اللاعبين اللي يلقى المدرب الحلول وقت اللي يتعدى الفريق بباساج بيت
3: هذاك شهزمه المدرب هنا هو معناها مطالب باش يلقى الحلول باش يلقى الحلول يعرف وقتاش يرتح خاطر ما تجمش بنفس الفريق تلعب مباراة كاملة هذا نجم يقول لك بريسك مستحيل معناها نفس معناها على 60 دقيقة ولا أكثر ما تنجمش فما معناها بخلاف الإرهاق البدني الإرهاق النفسي يلزم الواحد يدور الفريق يلزم يعرف وقتاش ينجم يدور باش ينجم يشد أكثر ما ممكن المباراة ما يصيرش الفارق ما يبعدش على بعض وهذا تريز امبورتون باش حتى المنافس يشك في نفسه هذا تريز امبورتون كيفاش باش يجاري المباراة انا هذا هذا اللي نستناوه من غدوة وانا نقول ان شاء الله نشوفوا مباراة في قيمة الحدث انا في قيمة الحدث انا ما نشكش كما قلت ساقيت الزيت انا الترجي الرياضي هو مرشح على الورق واحد هذا ما يختلفوش فيه سقيت الزيت مباراة معنا كأس ونحن ورات قبل ما سقيت الزيت اللي الكرة اليد ما هيش علم صحيح فهمتني؟
2: بيت الشدلي يعني فيش تحكي تنجم تحكي على الإضافة متاع مدرب أشرف المسمودي اللي يرجع مع فريق ساقيت الزيت في هذا المنعرج بالذات من الموسم، يعني يرجع مع مباراة مهمة جدا على مستوى الكأس. أشرف يعرف الفريق والفريق يعرف أشرف، ابن النادي عنده تجربة، خذها معاه لقب الكأس عام 2019-2020 موسم ذاك، يعرف تقريبا جل اللاعبين. العودة متاعه مش تكون إيجابية وقال لك فيش؟
3: لا لا تكون إيجابية، ما تنجم تكون كان إيجابية مدام خاصة هوش مدرب خارج على كان جاء خارج ما نجمه مدرب خارج على الفريق ولا نهار الفريق قولك صحيح برشا تولي أمور صعيبة بس يعرف خصال اللاعبين ولا يعرف وقتاش يغير، لكن مدرب أنا سبق مدرب وفاز معاه يلزم، أنا أقول يلزم الاستمرارية، يلزم الاستمرارية هذا كل ستة شهور. ولكن اللي زر نادي الفريق مثلا نحكي عن نادي الفريق سنة ثلاثة مدربين في موسم، هذاك اللي زروا معنا تبديل مدربين، كل واحد عنده فكر وكل واحد يحب يلعب دفاع متقدم لاخر يحب يلعب دفاع المنطقة، واحد يلعب جو ترانزيسيون، واحد يلعب جو ديريكت. معنا
2: عودة أشرف المصمود هنا تدخل في إطار الاستمرارية باعتبار أنه يعرف الملعبية ويعني دربهم ولا لا؟
3: أنا نحكي على المستقبل، نحكي بخلاف مباراة هذه خاطر هذا مباراة نهائية
2: وستدخل التاريخ هي تدخل طي التاريخ هي
3: لا وشرف لل معنا ساقيت الزيت تلعب في نار بالمرة الخامسة هذه تم حاجة باهية ما قالوش برشا فرق راهم ثلاثة فرق اللي قبلها. معنا هذا نقول الاستمرارية في الموسم القادم، معنا هذا يلزم نحطوها الفريق يحط هدف معين، ما نطلبوش حاجة أكثر من طاقة الفريق وتصير استمرارية، معنا هذا استمرارية في المستقبل باش نجم معنا فريق ساقيت الزيت يولي نفس مثلا على البطولة ما فاش كان منافسة على الكأس. أنا نتفكر حتى وقت أنا دربت نادي الأفريقي معناها كان ديبلاسمو معناها بتاع ساقيت الزيت من أصعب الديبلاسمونات، كان شكون كان يربح ساقيت الزيت في ساقيت الزيت حتى كنا فرق هدف سوى الترجي ولا الأفريقي كان رقم صعب في البطولة.
2: ساقيت الزيت للأسف يعاني من شوية مشاكل مادية، يعني قلة الموارد ولا ممكن يكون راو من الفرق اللي تراهن كل موسم تقريبا على الألقاب، وأبرز دليل على ذلك أنه لأسباب مادية حكينا على ساقيت الزيت اللي فسخ عقود المنسق رامي الستي، لاعب الدائرة حسام الدين العيادي، الحارس محمد علي المنصور، مكره أخاك لا بطل،
3: لكن أكو جاي منها في المقابل رامي حمام اللي قاعد مش مقصر في
2: كان الحل هو تسريح اللاعبين هذوما طبعا باش يعيش الفريق. حسين
3: فضل من يزم يعمل بوليتيك سي
0: وليد وليد فما معادلة صعيبة برشا وليد، معادلة صعيبة هي الإمكانيات والطموحات، تجيبش تعمل بروجي كيما حكينا احنا ديما نحكيه وانا وياك يا وليد، وقت اللي واحد يقوم الصباح كان عنده باش يعمل مصروف الشهر يجم يبرمج على الجمعة 10 ايام، اذا ما عندكش جيب فارغ يزمك تبرمج على الفطور الصباح والفطور حتى الفطور ما تجمش تبرمج عليه. هذايا الواقع الصعيب نتاع وهذايا ميساج للي مش يخدموا كرة اليد ان شاء الله بعد 6 جوان ما تجمش تخدم بنوادي مفلسة، ما تجمش تخدم توا شفنا احنا حكينا في العديد من المناسبات معناتها تسير بطريقة عشوائية، معناتها لاعبين يعملوا اوبجيكتيف في اول العام بلاي اوف مانتيان في شكل بلاي اوف يقول له رشحني للبلاي اوف ومن بعد يستغنى لما مستحقاته ويقول له امشي وين تحب ربي يوجه خير. هذا ما فماش البروجي سبورتيف. هنا المسؤول نجمه نعذروه زادا لان المسؤول عنده بيدجي معينة ما يجمش يوفر الاعتمادات المادية لاخر الموسم،
2: وهذا هذا وقع الحال تاع ساقيت الزيت. هاي هاي
3: سمحني معنا هو الحل الأنسب للأمور هذه تعويل على الشبان بخدمة الشبان، معنا الشبان وقت تنجم تعرول على الشبان بتاعك فهمتني، تعمل بروجي بالنسبة للشبان بتاعك وبفصلها ما فماش خيار وما فماش تغياب الموارد المادية وقت شو واحد يعمل على الشبان بتاعه فهمتني. شوف انت وقت فما فرقته نقص المردود بتاعه خطر ولا انت بابات ولا حمامات ويني وقت حمامات كانت بسيون تهون ما كان زادة تعمل على الشبان ممتاحة تريز امبورتون بش واحد زادة من ملوطة خاصة ساقيت الزيت معنا الفريق بس المخمة فرق اخرى في تفاقس ولا تفاقس لكن هو الفريق صار معنا هو ينجم ولا تفاقس كبيرة معناها فيها قداش من الليسي وقداش من المعهد وقداش معناها باش يستقبلوا الشباب.
2: صحيح صحيح. هذا ملف هذا ملف كبير نجم نغوصوا فيه في فتره في مرحله اخرى. خلينا نرجعوا نختموا معك سي شادلي وانت حكيت على جمعيه الحمامات. تشوف شي انه المستوى متقارب جدا. شفنا سقيت الزيت وجمعيه الحمامات مباراه انتهت بفارق هدف 27-26 نفس النتيجه اللي انتهى عليها لقاء الترجي والافريقي 27-26 يعني الافريقي ما كانش مستوى بعيد برش على الترجي كما جمعيه الحمامات ما كانش مستوى بعيد برش على سقيت الزيت.
3: هذاك آه. نكهه الكاس هذاك خاطر نكهه الكاس ما هذاك مباراه الكاس غير مباراه البطوله راه في الكاس كله يلعب الحدود نتاعه والكل داخل خاطر هذه مباراه ما فيهاش تعويض من مباراه البطوله فيها تعويض مباراه الكاس هي مباراه
2: الكل في الكل
3: معنا ذاك يلعب والكل حتى فريق يبدأ أقل مستوى يلعب السم معنا حتى مباراة مع ملعب التونسي زيت لقى صعوبات كبيرة
2: يعني كنا النجم ونلقاه بسهولة اليوم جمعية الحمامات والإفريقي مثلا في الدورة النهائي فرق هدف يعني يغير المعطيات الكل كان
3: معنا هذاك شو نقول لك مباراة الكأس غير مباراة البطولة في الكأس هي مباراة واحدة اللاعب ولا كل يعطي ما عنده 100% ما فماش تعويض فهمتني انا نقول ان شاء الله المباراه
2: اعطينا توقعاتك تشاد لي مباراه غدوه بعد حكينا هذوما الكل
3: لا باش نقول لك انا ان شاء الله المباراه تكون في مستوى الحدث نحبوا نشوفوا مباراه في مستوى خطر الانظار كل هذه مباراه اخرى في الموسم الانظار كل متجهه للمباراه هذه وان شاء الله انا نشوفوا حتى التحكيم عندي فيهم ثقه تو بنتاح ولا زغلان من وراء هما المستوى نتاعهم وان شاء الله نعاونوهم شفنا كي جبنا معناها حكام اجانب حتى حد متكلم الناس كل ساكتة والناس كل طبق فهمتني ان شاء الله نعلمهم ان شاء الله اللاعبين يعطيه ما عندهم يا
2: سقيت الزيت عنده ثقة كبيرة برشا في التحكيم التونسي قال لك انا مع التحكيم التونسي
3: التحكيم التونسي صحيح ما فماش حزازيات برشا معناها ينجموا يخرجوا هما زاد ينجموا يخرجوا الماتش نتاعهم ضد فريق الفرصة العالمية
2: انظاركم شكون مسلطة طبعا على الحكم اللي مش يدير نهائي
3: انا نقول انا على الورق الترجي هو المرشح انا على الورق لكن هذه مباراة كأس معنا يلزم ساقيت الزيت يلعب اللي زاتو نتاعه كل واللي يفوز نهنيه
2: وهو الاجر نهنيه حسين العشري اذا كان عندك سؤال اخير ولا نمر الى الفقره المواليه حسين هاي
0: اكيد حكينا على كل شيء حكينا على الاسباب وحكينا على العوامل المباشره والعميقه
2: وحظوظ كل فريق هاي
0: في نوادي كرة اليد زيد رحب بسي شادلي القايد واكيد نحبوا سي شادلي القايد يقرب لكرة اليد وهو اللي يكون يصير نتاع كرة اليد سي شادلي اذا كان سي شادلي ما يقربش لكرة اليد من شكون ما لا يقرب
3: ان شاء الله ان شاء الله تكون نقول نحن ما نشوفوا الجو العام ان شاء الله نكون نحن بانتخابات ان شاء الله عايز خطأنا وكيفي برشا نحن وقت سنصب عايل كرة اليد عايلة وقت نرجع عائلة طول المشاكل كل تتنح عائلة الهدف نتاعنا الأول والأخر هو كرة اليد مع الناس أهداف أخرين نحن نفيقه نحن نعيشه
0: بالكرة اليد
3: كرة اليد يعطينا كل شيء
2: واضح الموعد مش بعيد برشا على الانتخابات بتاع مكتب الجامعي مش نحكيه فيه طبعا في الحصة الجزء الثاني من حصتنا وإن شاء الله الموعد ذا يغير وجه كرة اليد تماما في بلادنا وكما قال سي شادلي يزم يكون عائلة ناس كل تسعى طبعا إلى أنه مصلحة كرة اليد التونسية هذا متفقين فيه وهذا متأكدين منه إن شاء الله في المستقبل القريب سي شادلي نورتنا اليوم وحضورك يعطيك الصحة شكرا لك شكرا وفرجة رائقة إن شاء الله غدا في مباراة الفينال يعطيك الصحة شكرا لك حسين مش نرجع لك بعد قليل مش تكون حاضر معنا أيضا المحطة القادمة مش تكون هي الانتخابات انتخابات المكتب الجامعي عن زوز قائمات تنقدمهم بعد قليل تقعدوا معنا وراجعنا معكم دائما في تايم أوت.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم طبعا رحلتنا في تايم اوت. ان شاء الله بعد قليل مش نركزوا على موضوع في حقيقة عائلة كرة اليد تنتظروا بالشغف الموضوع ذا، تنتظر طبعا الانتخابات جامعة كرة اليد، ونعرف أن ثم زوز قائمات ترشحت لمنصب رئيس الجامعة بالأعضاء متاعهم، طبعا قائمة السيد كمال سنوسي وقائمة الرئيس المتخلي السيد كريم الهلالي. طبعا زوز قائمات إن شاء الله مش يكونوا معنا زوز ممثلين، ممثل عن كل قائمة، نحكيه طبعا على مشروع كل قائمة، على الأولويات متاعهم، على النظام المنتظر طبعا من زوز قائمات هذوما، البرنامج الانتخابي متاعهم، هذا الكل إن شاء الله مش يكون بعد قليل، لأنه نذكروا موعد الانتخابات مش يكون يوم 6 جوان، وقتها مش نتعرفوا على المكتب الجامعي الجديد اللي مش يسير كرة اليد التونسية في إطار برشة طموحات طبعا وبرشة انتظارات من مرحلة قادمة جديدة ستسير كرة اليد. إذن تقعدوا معنا باش نرجعوا لكم في انتظار، يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا في هذا الإطار.

0: L'actu. إذن الحدث اللي ننتظروه طبعا عائلة كرة اليد هو الموعد الانتخابي نذكروا به يوم 6 جوان من خلاله مش تعرفوا طبعا على المكتب الجامعي الجديد اللي مش يسير كرة اليد التونسية وعن زوز قائمات رسميا تترشح طبعا لهذه الانتخابات قائمة السيد كامل سنوسي وقائمة السيد كريم الهلالي مش تعرفوا طبعا على زوز قائمات ذوما وعلى المشروع وعلى البرنامج الانتخابي طبعا مش نعطوا فكرة قبل الموعد الانتخابي. رحبوا في بداية بالسيد محسن الماتري نطق رسمي لقائمة السيد كامل السنوسي. محسن مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ذات صفاقس في ربوع صفاقس اللي أنا نحبوها برشا. دونك أول مرة عندي تدخل صار معاكم وإن شاء الله يكون تدخل مفيد بإذن الله.
0: مرحبا بسي محسن. على الخط الهاتفي الثاني السيد عدنان العويان نطق رسمي لقائمة السيد كريم الهلالي. سي عدنان مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بكيف مستمعي حصه اوت وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
0: مرحبا. اذا مش نتعرفوا طبعا على كل التفاصيل الخاصه بزوز قائمات هذيا ومعنا طبعا حسام خلينا نستقبلوه مره اخرى وهو في طريقه طبعا مع الاجواء الخاصه والكواليس قبل انطلاق مباراه غدوه الحدث نذكر ساقيه الزيت والترجي نهائي الكاس. اما هذه المره حسام مش نحكيه شويه طبعا على التفاصيل الخاصه بانتخابات جامعه كره اليد. مرحبا بك حسام.
3: مرحبا مجددا وليد. نذكر اللي يسمع قولوا له مشكلة عكس العادة اللي كنا جنبا إلى جنب في الاستوديو أنا موجود في العاصمة اللي باش نتبعوا كل الكواليس كل كبيرة وصغيرة على مقابلة الفاينل غدوة الأربعة متاع العشية سقيت الزيت في تحدي جديد ضد الترجي الرياضي. حبينا نحكي
0: وحنا في تحدي اليوم زاد حتى على مستوى الانتخابات ومواضيع الحصة كلها ونعملوا فيها عن بعد أنا وياك حسام. تحدي آخر هذا زاد
3: أكيد يعطيك الصحة. تحدي كبير أكيد تحدي كبير إن شاء الله الإنترنت وإن شاء الله تقعد معناتها ماشية بيه
0: إن شاء الله.
3: حاجة تفرحنا برشا اللي زوز قائمات فيهم برشا أسماء اللي أسماء كبيرة لعبوا برشا كرة يد سيروا في كرة اليد. دونك أكيد كرة اليد باش تكون في بين أيادي أمينة
0: أهم حاجة
3: باش نحكيو هوند حاجة زادة أهم حاجة زادة وليد باش نحكيو هوند اليوم لأن في الأيام السابقة ما حكيناش برشا هوند فما برشا مناورات قانونية مناورات إدارية في الطاعون. اليوم إن شاء الله مع ضيوفنا الناطق الرسمي من كل قائمة باش تحكيو على الهونت كسوا القائمة اللي اختارت الشعار متاعها إعادة البناء قائمة سي كمال السنوسي وإلا القائمة متاع الرئيس المتخلي سي كريم الهلالي اللي اختار النجاح والاستمرارية في العمل
0: الإصلاح والنجاح
3: من خلال الشعارين الزوز الإصلاح والنجاح كلهم يغني على ليله معنا مش نرجع التقييم علاش اختاروا الشعار هذاك أما حسب رأينا كمتابع إعلامي وصحفي كما حكينا مع سي شادلي القايد كيفاش إعادة البناء سي محسن الماطري على أسس صحيحة لأن الأسس مخوخة شوية نحكي عن النوادي معناتها للأمانة النوادي تعبة برشا تسيير طريقة تسيير عشوائية ونجم نحكي ممكن حتى على التايمينغ نتاع الجلسة العامة الانتخابية لأن في آخر الموسم برشا هيئات تسييرية معناتها منتهية الصلاحية نتاعهم تعيش في ظروف إدارية وظروف مادية صعبة كيفاش معناتها تقرأ التوقيت وتقرأ التايمينغ معناتها نتاع الجلسة العامة
0: نبداو بسي محسن هاي محسن ما تفضل.
1: مرحبا بكم تتفصلوا نحن التوقيت مش نحن اللي اخترناه خاطر نحن كنا في عشنا في فترة من الضبابية بالنسبة

0: للموعد الانتخابي. كنا قبل تبعنا البلاغات الصحفية ولا لي زانترفونسيون تاع رئيس الجامعة وما عطاش معناها لي ميزانديس وقتاش باش تنجم تصير. كنا نحن نتخيلوا ولا نتصوروا اللي بعد ما توفى العهدة معناها وقتها ينجم يأتي مدة معينة معناها لتحضير انتخابات تكون كما تقولوا انتم كعرس انتخابي وتكون فيه الديمقراطية الرياضية معناها موجودة عن طريق عديد الليستات مش زوز دو ليست بركة. كنا نتصوروا اللي باش نشوف بتاتر لا سيزون سبورتيف بعد كان ياخذ الوقت لكن تعطى الوقت معنا في الجلسة الأخيرة وقال معنا تحدد الموعد متاع 6 جوان والموعد متاع 6 جوان من بعد ما تحدد معناها الفترة الانتخابية تعرف اللي ما تخللوها معناها من بين الانونس متاع الدات والعيد الكبير والويكاند والصمت الانتخابي اللي هو بكلافين اللي بغن تفرضوا الستاتيو متاع الفيديراشون. دونك هذيك الدات اللي بتاتر خليت الوقت ضيق يمكن باش العباد الكل تكون موجودة عديد الستات معناها في الاخر بكل معنا توجدوا دو ليست. نتصور اللي معنا كان من المستحسن يكونوا اكثر لكن دو ليست على الاقل ما تكونش ليست بركة. مش باش نرجع للطعونات خاطر تحكي عليهم برشا. اليوم الهيئة المستقلة للانتخابات عطت كلمتها وقالت هم اللي دو ليست باش يخوضوا غمار الانتخابات. نرجع لك على حكاية الجمعيات اللي هم يمثلوا العمود الفقري متاع كرة اليد يمثلوا زاد العمود الفقري متاع الجلسة الانتخابية. حبيناها ساعة تكون جلسة انتخابية فقط ما تكون جلسة عامة ومن بعد تتخللها بعدها هي تكون جلسة الانتخابية. دونك باش يكون معناها الفوكس كان على الانتخابات لكن هذاك القرار نتاع المكتب الجامعي. دونك نرجع للجمعيات. الجمعيات هي معناها سيدة نفسها الجلسة هي سيدة نفسها واللي تتمثل في الجمعيات. ونتصور اللي الجمعيات معناها خرجنا نحن البرنامج نتاعنا خرجنا الرؤية نتاعنا إعادة البناء معناها ما بني معناها العنوان الذي بنيت عليه الحملة نتاعنا في السنوات الأخيرة. كرة اليد شفنا اللي معناها تستحق إعادة بناء في الريزلتا. هذا هو اللي خلينا بتاتر ممكن نختاروا العنوان هذا.
1: سعدنان أيضا إذا كان عندك تعليق على التاريخ
0: سعدنان ما سلمتش عليه وأنتم حين خير.
1: معك في الاستماع. سلم عليك.
2: محسن تجمعني دي علاقة ودية مبنية على الاحترام. سبق انه تعاملنا مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا واليوم وغدوة دي مصحاب وحدات معنا احنا ذمتنا كرة اليد واشتقعت لنا هذيك هي اللي يجمع بيناتنا.
1: هو في زوز قائمات سواء عديد الاسماء اللي اشتغلت مع بعضها سواء في المكتب الجامعي ولا في الرابطة يعني الكل تقريبا مع بعضهم.
2: هذا مهم لكرة اليد التونسية. هذا مهم ومفيد لكرة اليد التونسية. فقط نحب ان نرجع شوية للتاريخ المحدد للجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد. احنا تعرفوا الناس الكل انه العهدة تاع المكتب الجامعي الحالي تنتهي 14 ماي 2026 ويظهر لي الناس كلها شافت الدعوات من جميع المحيطين بكرة اليد للإسراع بعقد جلسة انتخابية حتى بطبيعة الحال تتواصل المسيرة وحتى ترجع تاخذ الأمور طابعها الرسمي. بطبيعة الحال نحن في نهاية موسم رياضي لابد أنه نشرف على نهايته ونظن نهايته بعد تعب تاع الجمعيات الكل. ضيق الوقت اللي تحدث عليه سي محسن ربما كان يراه هو ثم شويه ضيق وقت لكن الاعلان قبل شهر تقريبا على موعد جلسه عامه نصوره كافي وشافي لانه اليوم ما فماش واحد ينجم يتعطل في تخريج اوراق اكثر من 10-15 يوم على اقصى تقدير. معنا يمكن الصعوبات اللي يلقاوها في يعني في تكوين مجموعة هي اللي ربما خلات ويقول الكلام هذا لكن احنا في نهاية المطاف ما اخترناش التاريخ وحدنا. كانت ثم توافق مع الوزارة ومع كذلك الاتحاد الدولي والكونفدرالية الافريقية وقع اعلامهم بالموعد وكما وقع في بيان تقريبا شافته الناس كلها في الصحف المعروفة وفي موقع الجامعة التونسية لكرة اليد وتقريبا الناس كل وقفت على شفافية الموعد ويعني الحياد اللي تحطت به التاريخ هذا.
1: بس يا عدنان حتى نوزع الكلمة بالتساوي بيناتكم زوز طبعا، ويكون الأمر بطريقة بشكل برقية يعني وسريعة، مش منخذوش برشا وقت يعني، وعنا الهجة على الوقت إلى حدود الساعة الثامنة ليلا. خلي ناخذ فكرة بعجالة على البرنامج الانتخابي متاع كل قائمة، وعلى الأقل ناخذ مثلا ثلاثة نقاط الأبرز والأهم. نبدأ بسي عدنان العوين وبعدين كان نرجع مع سي محسن. سي عدنان،
2: بالنسبة للقائمة الانتخابية بتاعنا بطبيعة الحال، وقع اختيار كلمة الاستمرارية والنجاح، هي كلمة الاستمرارية يعني الحقيقة تعني مواصلة في مرحلة الإصلاح. الناس كل ما يخفش عليها إنه الوضع اللي كان تعليه الجامعة التونسية لكرة اليد في جوان 22 وما سابقها من سنوات، يعني كان مرجع ل 2018 تقريبا آخر البطولات الأفريقية اللي تحصلت عليها المنتخبات الوطنية التونسية، وبعدها بطبيعة الحال عشنا فترة فراغ كبيرة ياسر، وعشنا ظروف منها الكوفيد اللي تقريبا ما خلاش المنتخبات تشتغل كما يلزم، لقينا فراغ كامل على مستوى الشبان ونهاية جيل، وبالتالي لقينا رواحنا كمكتب جامعي قادم على انتخابات في ظروف صعبة جدا. الناس كلنا ما يخفش عليها الوضع المالي اللي كانت عليه الجامعة، يعني ديون تفوق الأربع مليارات، ما نتصورش شكون اليوم قادر انه يدخل على جامعة فيها الديون هذه. لكن احنا كانت عندنا خطة واضحة وكانت عندنا نقاط وبرامج واضحة، وبطبيعة الحال حققنا منها الكثير، لكن الفترة ما زالت ثم بعض النقاط الأخرى اللي ما توصلنا لهاش وما كملناهاش. يعني هذاك علاش اخترنا الاستمرارية، والاستمرارية تعني مواصلة العمل بخطة واضحة، خطة دقيقة، مشروع مستدام، الغاية منه أنه نظن تطور دائم للعبة كرة اليد التونسية. وبالنسبة للنجاح، النجاح طبيعي جدا يكون كان على مستوى النتائج. احنا اليوم بدينا نخلطوا شوية لكن ما حققناش اللازم، وبطبيعة الحال هنا يلزمنا نعزوا التطور ونحقوا الإنجازات اللي يلزمها تتحقق على المستوى الوطني والمستوى العالمي.
1: واضح هذا باختصار في دقيقتين،
2: هذا العنوان.
1: خلينا ناخذ دقيقتين زاد من عند محسن الماطري تقريبا نفس التوقيت. دقيقتين سي محسن.
0: شوف لا جيستيون تاع فيديراسيون كيما كنت تصنع ماهيش برك، معناها سو لو كوتي فينانسي، معناها فما اليوم الجانب الرياضي فما المهم جدا بالنسبه لزياده كره اليد، خاطر في الاخر بالكل هي جامعه نتاع رياضه، معناها تدير مرفق رياضي، دونك الريزلتا معناها مهمه جدا، معناها النتائج بالنسبه للمنتخبات. تعرف اللي الاساس نتاع جامعه هو تطوير اللعبه وتكون لها بالنخبه وتكوين الكوادر. نحن بالنسبه لنا احنا رينا اللي في الفتره اللي تعديت فما ثقة اللي ما عادش موجودة، فما بالنسبة للجامعة وبالنسبة للجمعيات يمكن بتاتر من بعد الريزوتا متاع الانتخابات هي اللي توري المنسوب هذي. متعرف الانتخابات مش ديما تعطي منسوب الثقة. بالنسبة لنا احنا في التعهدات اللي حطينا يمكن نذكر منهم النقاط المهمة اللي هي إعادة ثقة بالنسبة للجامعة، فما الاستحقاق معناه في النتائج، وفما الاستحقاق في الاختيار كسواء بالنسبة للإطارات الفنية كسواء في المنتخبات كسواء في الرابطات. اليوم فما إعادة معناه هيكلة في علاقة الجمعيات بالفيدراسيون بالجامعة، في علاقة الرابطات بالجامعة. شفنا اللي فما الكسر والهوة الكبيرة بين الجمعيات وبين الجامعة، هذوما من أهم الحاجات. فما صحيح اللي يمكن ركزنا في إعادة البناء، فما الجانب إداري معناه مهم اللي هي رقمنة الإدارة. اليوم تعرف المعلومات ماهيش معناها متوفرة، اليوم لسيت معناها متاع الجامعة ماهوش متوفر. نحن بيدنا نقول هذه نقطة معناها على معناها نحن بيدنا اليوم كقائمة منافسة مازلت مع الناش لحد اليوم، وطلبنا هذا عن طريق الهيئة المستقلة مع الناش الليستة متاع الجمعيات اللي هي انجاجية، اللي هي المعلومة موجودة كان عند الجامعة.
1: شكرا لك سي محسن، يعطيك الصحة.
0: نحن مرسي بوكو.
1: تفضل حسام. حسين مازال معنا.
3: وليد
1: تفضل. حسين تفضل.
3: هاي معك وليد. وليد الحب نسأل سي محسن وسي عدنان يوافقوني أكيد اللي 70 و80 ولا 80% من مشاكل كرة اليد التونسية هي مشاكل مادية، معناتها كسوة على مستوى الجامعة، على مستوى نحكي التمويل في غياب معناتها مشروع متكامل مع وزارة الإشراف، متطلبات كبيرة. ولاحظنا حتى في التسيير اليومي معناتها للنوادي فما برشا مشاكل مادية. حاجة اللي زوز قائمات مبرمجينها باش يحاولوا باش يعاونوا النوادي يعاودوا يقفوا على ساقيهم، لأن النوادي في حالة مادية يرثى لها.
1: فلسي محسن
0: شوف نحن هنا اونفا انوفي معنا في البرنامج نتاعنا، خاطر الطرق الكلاسيكيه اللي احنا موجوده توا بالنسبه لعلاقه الجامعه بالنسبه للموارد نتاعها والا الجمعيات بالنسبه للموارد نتاعها، بطبيعه الحال ما تنجمش تكون الجامعه هي اللي تجيب الموارد للجمعيات، اذا ثم افكار جديده اليوم في تنميه الموارد بالنسبه للجامعه. راه الفلوس نقول لك انا نجم نقول لك اللي راهي مع الفلوس موجوده ما يعرف كيفاش تعرف الكارت كيفاش تقدم برنامج كيفاش تبيع البرودوي نتاعك. اليوم راهو كره اليد معناها ماسه مهمه جدا، معنا سيت ستاند ديامون اللي تنجم تقدم ستاند برودوي اللي نجم يبيع، لازم فما طريقة نخرج من الطرق الكلاسيكية متاع سبونسورينج متاع غير وسيبري يقعدوا، لكن فما طرق أخرى بالنسبة للعلاقة البالية اللي بين الجامعة وبين الجمعيات، وإلا الطريقة متاع كيفاش تجيب أنت للتمويل للجمعيات من غير ما تكون أنت كجامعة تمن على الجمعيات بالإعانات وإلا خاصة في الوعود الانتخابية. فما عديد الأفكار معنا عن طريق الكوادر نحن موجود في الـ في الـ في في الليست نتاع اعاده البناء، الافكار هذيك معنا توقعين ندوروا على الجمعيات وقاعدين نحطوا فيها على ارض الواقع، وحاطين معنا برنامج اللي نجم يعطي افكار لا. جديده كيما قلنا لا ديجيتاليزاسيون جديده بالنسبه للجامعه، حتى الافكار معنا بالنسبه للموارد الماليه لازم تكون نخرجوا من طريقه التسيير الكلاسيكيه للجامعات الرياضيه والجامعات كره اليد بخصوص.
1: واضح سي محسن. سي عدنان، في نفس الاطار دائما علاقتكم بالنوادي يعني وكيفاش تنظروا لها خاصه في ظل الازمه الماليه عشان تقريبا كل جل النوادي التونسية.
2: بطبيعة الحال هي من أولوياتنا في المدة النيابية القادمة إن شاء الله، إذا كان في حال منا ثقة النوادي، إنه خاصة نحافظ على التوازنات المالية ونحاول نطور موارد الجامعة من جهة وموارد الأندية من جهة أخرى. هذا ما ينجم يكون إلا من خلال برنامج واضح وبرنامج موضوعي، لابد إنه نحافظ على المستشارين اللي تم التعاقد معهم في السنوات السابقة، كذلك نحاول نسعى من جهة أخرى إلى التعاقد مع مستشارين جدد خاصة يكون الظروف بظروف مالية أفضل وتكون على مدى طويل. كإضافة راه سلطة الإشراف ما تنجم تاخذ منها فلوس وما تنجم تعمل أنت على الترفيع في ميزانية كرة اليد إلا إذا كان قدمت مشاريع فيها تطوير، مشاريع فيها خدمة، مشاريع إضافة إلى تقريبا شفتوا في الفتره السابقه كيفاش حاولنا انه ننظم اكثر ما يمكن من بطولات سواء كانت على المستوى الافريقي ولا الدولي ولا العربي، واللي هي بطبيعه الحال تجلب برشا اموال وفي نفس الوقت ما تخليش العمله الصعبه نستنسفوها من خلال السفرات، يعني وفرنا برشا فلوس بالطريقه هذيك. كذلك ثم اعداد تصور معناه مهم لمشروع تمويل الانديه المستهدفه، لابد منهم للكلاسي بلاي هذوك مش نرفعوا لهم الدعم المالي بتاعهم، وهذا زاد سلطة الإشراف عندها دور فيه إضافة إلى مواصلة الضغط على المصاريف والتصرف الأمثل.
1: سعدين
2: جامعة إنك لحظة برك نكمل النقطة هذه،
1: بعجالة
2: رهي بعجالة جامعة إنها تحاول تقضي على عجز ب 4 مليار دولار وترجع، رهي حاجة كبيرة برشا ومؤشر إيجابي يخلينا باش نخدموا في ظروف متاحة نشروا بها النوادي كونه باش تكون الظروف المادية خير برشا من اللي كانت عليه.
1: في الجانب الاتصالي ساعة اثنين، عندكم ندوة صحفية مش تقدموا فيها البرنامج؟
2: أكيد أكيد باش تكون عندنا ندوة صحفية يوم 2/1/2020 على الساعة 11 تقريبا في قصر المنزل وهذا باش تكون فرصة لتقديم
1: واحد جوان
2: به للقائمة.
1: أي سي محسن اللي عندكم في البرنامج أيضا في هذا في الإطار هذا
0: ندوة صحفية نحن باش تكون إن شاء الله نهار 2 جوان على الساعة 11 بنزل معناها بالعاصمة ونخرجوا نحن باش ما نذكرش نزل مكتار.
1: أي طبعا صحة كفاية من العملية.
0: بالنسبة لأكيد خلينا نكمل جوست الكلمة هذه يعني سالج أكيد اللي هو بالنسبة للتوازنات المالية لازم فما ليزيتا فينونسي يكون تطلع عليهم الناس الكل خاصة الجمعيات قبل الجلسة العامة قبل الجلسة الانتخابية اللي حتى اليوم حتى حد ما طلع عليهم مش نجموا الكلام هذا نكونوا نحن نكونوا صدقناه سواء بالنسبة لرفع العجز أو بالنسبة للموارد اللي موجودة لزيتا فينانسيزم تطلع عليهم النوادي تطلع عليهم زادة حتى
1: إن شاء الله بالتوفيق على كل حال. إن شاء الله بالتوفيق. حسام تفضل على كلمة الختام قبل الأخبار. حسام
3: كلمة الختام في كلمتين الأكيد بالنجاح والتوفيق للقائمتين إن شاء الله. الأكيد والباساج نتاعنا ماهوش ماشي أثر في الفوت لأن لعبة الكواليس نعرفوها في مع النوادي اكيد انطلقت هي ديجا من يوم 27 ماي، ونقول ان شاء الله نتمناو الخير والاجدر ان شاء الله يكون يوم 6 جانفي
1: هو الفائز
3: جامعة تونسية 6 جوان على رأس الجامعة التونسية لكرة اليد.
1: تك صحة حسام. سي محسن نورتنا، شكرا لك سي محسن.
0: مرحبا مرحبا،
1: شكرا لك.
0: وحبيت يكون معنا واحد ممثل من ساقس يكون موجود مع الغال
1: مشكور ان شاء الله. سي عدنان نورتنا اليوم ايضا، يعطيك الصحه شكرا لك.
2: انا حكيت في نقطه واحده لكن لابد ما يفوتنيش، راني باش نحب نتحدث فقط في نقطه اخرى.
1: ما عادش عندنا وقت سي عدنان، ما عادش عندنا وقت.
2: المشروع الرياضي،
1: المشروع
2: تجديد النخبه الوطنيه احنا بدينا فيه،
1: نكتشفوه هذا يا سي عدنان، نكتشفوه ان شاء الله في النادي الصحفيه ونقدموه للمستمعين الكرام.
2: مجرد في في في كرأس اقلام مع تطوير حوكمة الجامعة مهم جدا، وبطبيعة الحال إن شاء الله ننالوا ثقة الأندية
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله برنامجنا يكون واضح وسريع ونواصلوا العملية
1: إن شاء الله بالتوفيق.
2: والنجاح وليس استمرار، والاستمرار
1: مش
2: مادي، راي استمرارية عند مقاس.
1: شكرا عدنان العويان قائمة السيد كريم الهلالي، شكرا محسن الماطري قائمة السيد كمال السنوسي. موعدنا إن شاء الله مع يوم الانتخاب 6 جوان. نرجع لكم بعد قليل، نوصل معكم موجاتنا طبعا على موجاتنا في تايم أوت.
4: الثامنة ليلا إذاعة صفاقس الأخبار.
5: مرحبا بكم. عقد المجلس الجهوي بولايه صفاقس اجتماعا ضم رؤساء المجالس المحليه واعضاء المجلس الجهوي وممثلي المجتمع المدني واعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للاقاليم والجهات لبحث الوضع في الجهه والاولويات في مخطط التنميه الحالي. وانتقد الحاضرون تواصل غياب المشاريع التنمويه وتعطل عديد الملفات الحيويه وما يحتاج إلى قرارات عاجلة وإدارة حقيقية تضع حدا لسنوات من التهميش والتأجيل. في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، تحتضن المدينة يوم غد السبت يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس طينة الدولية، التحديات والأفاق الاستراتيجية. توج التقدم الرياضي بساقط الدائر بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على أثر فوزه أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة 3-2 في مباراة الدورة النهائية التي أقيمت اليوم بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. وفي العالم، أكدت مصادر مطلعة لوكالة فارس الإيرانية اليوم أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الاتفاق مع إيران غير صحيحة، وأوضحت أن نص الاتفاق الإطاري وصل إلى مراحله النهائية من الموافقة في إيران لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد. أعلنت الأمم المتحدة اليوم استشهاد 15 طفلا وإصابة أكثر من 60 آخرين في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من السابق لأوانه الجزم بأن الطائرة المسيرة التي تحطمت في رومانيا روسية، داعيا إلى تقديم أدلة لموسكو في هذا الإطار. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة ليلا، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: بوليميكا. 9 دقائق بعد 8 كما شرنا في البداية الحصة كلها رأي خاصة بكرة اليد مع الحدث المنتظر غدوة لقاء ساقية الزيت والترجي نهائي كأس تونس، وأيضا الحدث المنتظر يوم 6 جوان انتخابات المكتب الجامعي مع زوز قائمات مترشحة طبعا لتسيير كرة اليد التونسية، قائمة السيد كامل السنوسي وقائمة السيد كريم الهلالي. مش نختمه طبعا ومش نواصله في الحديث على زوز قائمات حسام، حدث منتظر نعود نذكره به لأنه الجميع يتطلع إلى مرحلة جديدة في كرة اليد التونسية بمشاكلها بظروفها باستحقاقاتها القادمة، كل شيء ذا يطرح أهمية هذا الحدث المنتظر الانتخابي. تكولا حسام الكواليس
1: وليد معك وليد.
0: تفضل يا حسام.
1: شكرا يا وليد، كما قلت تقديم ممتاز لأن بالحق وضعية متاع كرة اليد وضعية متشعبة أكيد نتفهم، وإحنا بعد قعدنا نفس المسافة القائمتين وقت اللي حكينا مع سي محسن الماطي وسي عدنان العويين بالتوفيق والنجاح، أما المشكلة والوضعية متشعبة جدا لأن كما قلت معناتها كسوة باش تبني ولا باش تواصل الوضعية ما تجمش تواصل بالوضعية هذه لأن النوادي معناتها في ضائقة مالية كبيرة.
0: والدليل يا حسام يأتينا حتى من الأسماء متاع القائمة، قائمة أولى بعنوان إعادة البناء، يعني ثم تأكيد على أنه الوضع يستدعي إعادة بناء، وقائمة ثانية الإصلاح والنجاح، يعني ثم إصلاح منتظر، يعني حتى الشعارات بتاع القائمات يؤكدوا على أنه مرحلة يزم تجاوزوها ونتعدوها إلى مرحلة أخرى.
1: هو وليد خلنا نحكي وقبل مع مختص في كرة اليد أكيد ومن نقاط قوة زميلنا الصحفي اللي عنده لعبة الكواليس، يعرف معناتها الهوامش والكواليس وشاف شنو اللي المناورات اللي صارت في الأسبوع الفارط في الأسابيع الفارطة، وممكن الزوز قائمات ونفس السيناريو يتعاود في وقت اللي نلقاو زوز قائمات يتنافسوا منها قائمة متاع رئيس المتخلي، يقول لك القائمة الثانية المنافسة تقول لك فما استغلال نفوذ، والقائمة والرئيس المتخلي القائمة متاعه يقول لك السيد فما تضارب مصالح. دونك اللي شفنا اللي صار فما بوليميك وصار فما مناورات بين زوز قائمات على مستوى، وهنا ممكن نقطة الضعف هي بعض الفصول في القانون الانتخابي معناته في المجلة الانتخابية، لأن في العموم نحكي ما نحكيش على الانتخابات متاع 6 جوان وحكيناها حتى قبل وقت انتخابات كرة القدم وقت السيد وديع الجاي، قلنا من المبدأ معناته منطقي إذا كان رئيس المتخلي باش يترشح المدة نيابية أخرى يقدم استقالته قبل ب10 ولا ب15 يوم باش نبعدوا عليك التأويلات والشبهات متاع استغلال نفوذ، وكيف كيف بالنسبة كي يبدأ رجل أعمال مترشح نحكي على القائمة الثانية رجل أعمال يقول لك فما تضارب مصالح المادية معناتها تضارب مصالح. نشوفوا احنا الضيف متاعنا شنو رايه في الموضوع هذا وليد.
0: اي طبعا تحية لصديقنا محسن زريبي معانا نستقبله. سي محسن تحياتنا ومرحبا بك في تايم اوت.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين.
0: به تعليقك على هذه النقطة، واحنا خاصة نحكينا على انه زوز قائمات طعنوا في بعض الاسماء الموجودة في القائمة المنافسة وفي الاخير الطعون الكل رفضت ووقع المصادقة على زوز قائمات هذوما.
2: والله خلنا نتوقعوا مني النهاية معناها متاع الساعات الأخيرة. فما معناها محاولات كبيرة مبذولة ومساعي على شتى المستويات من أجل هدف واحد هو تأجيل موعد الانتخابات 6 جوان إلى موعد لاحق. ذي معناها اللي قاعد تولى حضرت ذي قاعد يصير، معناها فما احتمال ينجم يكون احتمال وارد باش يقع فعلا في التأجيل الانتخابات، وهذا معناها طلب نجم يكون مشروع من طرف قائمة كمال السنوسي شدوا صحيح معناها في الموضوع هذا، وعندهم الحق نجم، وتعرف ديما في الحملات الانتخابية ساعات كليبتي ديتاي أبسط تفاصيل يعني واحد يكبش فيها واحد كذا عنده وعنده الحق.
1: لأن سي محسن لأن سي محسن كان معنا سي محسن الماطي قبل ثمانية وقال له من الحوايج اللي ما عندناش الباس دو دوني نتاع النوادي، ما عندناش عدد نتاع النوادي باش نخدموا عليهم. معناتها
2: انا خلينا نكملك عاد تسلسل الاحداث. انا قلت لك معناها بديت بالعنصر الاخير، العنصر الاخير اللي هو ساعه خلينا نتفقوا على موعد الاصلي نتاع الانتخابات هذا نتاع 6 جوان. فما احتمال وارد باش يقع تاجيله، هذه النقطه ونجموا نتعداو لها. بالنسبه تو الحظوظ القيمتين اللي تحب تقولها،
0: اي
2: انا راشو انا ديما رن في كل انتخابات، انا عندي تو اكثر من 30 سنه معناها قمت بتخطيط معناها انتخابات الجامعه التونسيه لكره اليد، وعندي معناها ديما الموقف نتاعي واضح هو ديما 50-50. انا عمري ما نتكهن معناها ولا نجي مع هذا ولا مع الاخر ولا حاجه. هذه راي نقطه هامه، ما يلزموش واحد يسبق الاحداث والا يكون معناه يعطي تكهنات معناه مبالغ فيها ولا حاجه. انا اقول 50
1: هي حسب لعبه الكواليس يا محسن، حسب لعبه الكواليس يا محسن،
2: اي حسب لعبه الكواليس 50-50. انا
1: حتى بالكواليس 50-50،
2: اي انا متاكد من 50-50. علاه؟ لانه فهم معناه قيم كمال السوسي قاموا بمجهودات كبيره في الفتره الاخيره هذه بصراحه، معناها عملوا خدمه كبيره باتصالات مكثفه مع الانديه، عملوا اكثر من يلزم معناها اللي يتطلب منهم الحمله الانتخابيه وربما اكثر من الجهد نتاعهم. علاه؟ لانه فما وقت برشا ضيعوا برشا وقت باش يكون معناها الحمله نتاعهم صحيحه. بداوها مخر، القائمه نتاعهم تعملت مخر في الوقت اللي القائمه الاخرى خذت اسبقيه مريحه جدا، معناها عندها أكثر من 4 شهور ولا 5 شهور، وهي معناها باتصال دائم مع الأندية وحصدت برشا أصوات. بقينا ما هو تعرف احنا علينا نقول أنا 50-50، خاطر رغم الأسبقية هذه كل شيء ممكن نراه، خاطر رؤساء الأندية اللي هما عندهم الكلمة الأخيرة في صندوق الاقتراع ينجم اخويا ما تعرفش عليه في اي لحظه ينجم يبدل الفكره نتاعو
0: يكون في النقطه ذي. سي محسن خلينا نحاول نوضح ايضا بعض الشيء، الكلام اللي قاله حسين وقت حكى على لعبه الكواليس، انه القائمه يكون المنافس نتاعك قائمه فيها رئيس الجامعه المتخلي اللي يعرف كل شيء على كواليس وعنده علاقه بالنوادي، يعني هوني تولي ثم تكافؤ فرص ولا لا مقارنه بزوز قائمات ينجموا يترشحوا وما يكونش فيهم رئيس سابق، يعني زوز قائمات جدد في سباق الانتخاب.
2: الاسبقيه المريحه اللي نحكي عليها انا اخذها كريم لليلي، اخذها لانه بالمنطلق انت تواجده على راس الجامعه، معناها عنده كل الماكينه الانتخابيه كلها على ذمته،
0: يعني الاسبقيه المريحه معناها مش 50-50.
2: لا 50-50 لانه احكي لك على البدايه اسبقيه، اما تنجم راه الاسبقيه في كل لحظه نجم يقع تمشي معناتها تنعها ويخلي.
1: لا ما زلت اللعبه، لا لان اللعبه الانتخابيه ما زالت،
2: اللعبه الانتخابيه ما زالت. يعني على قلت لك انا مرهونه في رؤساء الانديه، رؤساء الانديه اللي قاعدين تو معناها يتعرضوا لضغط رهيب من طرف القائمتين، معناها ما تعرفش عليه شنو في الاخر يقرر سي لان ديسيزيون، راهو صعيب ياسر باش نجيو في انتخابات ونقول راني باش نربح 70% ولا 60% ولا 45%.
0: والبعض يتحدث لحظه يا حسين، البعض يتحدث سي محسن على انقسام حتى على مستوى الجغرافي، يقول لك مثلا قائمه سيد كمال سنوسي عندها مسانده قويه من ولايات الجنوب، يعني ثم تقسيم على مستوى الانديه جغرافيا، هذوما ينتميوا ومساندين لقائمه كريم الهلالي وهذوما لكمال سنوسي، صحيح الوضع ذا ولا لا؟
2: لا لا لا، بالنسبه لي انا مش صحيح جمله، وعمرك ما عمر ما واحد يعمل تنبؤات كما هذه وتكهنات كما هذه اللي تنجم معناها الاحداث في اخر لحظه
0: تتغير.
2: راهو كل شيء عايش خويا، الكواليس في لعبه الكواليس راهي ديترمينانت معناها في القرار النهائي، راهو ما تعرفش عليه شنو يقع لاخر لحظه. ساعات قبل نهار الانتخابات ريت نهار الانتخابات انا عشت معناها عشت انتخابات وريت عجيب وغريب، اخر دقيقه كيف نقول عن 90 دقيقة ثم شكون جاء الصوت نتاعو تقلب على القائمة من القوائم وصوت القائمة اللي
0: بالجانب الآخر،
2: فهمتني؟ معناها ما يلزموش واحد يقول لك هاو
0: سي محسن
2: عندي ما تنجمش، هذه راهو
0: تفضل حسين.
2: تفضل التطورات تاع اخر
1: سي محسن التوقيت نتاع نرجع لك سي محسن نرجع لك للتوقيت نتاع الجلسه العامه 6 جوان اللي هي نهايه الموسم والفوضى العارمه اللي تعيش فيها النوادي على المستوى التسيير الاداري. فما نوادي بهيئه تسييريه، فما نوادي بهيئات معناتها مستقله، معناتها كيفاش باش يتصرفوا الفيزافي نتاعهم. معناتها نحكي على القائمه نتاع سي كمال السنوسي والقائمه نتاع سي كريم الهلالي. ممكن هنا سي كريم الهلالي عنده الافونتاج لان معناتها اللي يعرف كل كبيره وصغيره على النوادي، كسوا نوادي الكبون نوادي العاصمه ولا نوادي الساحل والجنوب، شنو هي الوعود الانتخابيه. ما تعرف انت النوادي نتاعنا ما يغزروش لبعيد، معناتها يحبوا توش مش تعطيني مثلا النادي الفلاني اللي نزل الوطني باه يقول له مثلا نجم نصفك ببراج ولا هذوما الوعود معناتها اللي كيف يقولوها الوقتيه، معناتها مش الوعود الكبيره.
2: الله يشوف انا الوعود عمري ما نصدقها 100%. الوعود راه شوف انت وقت تبدا فما حمله انتخابيه شنو هي كل اغراءات كلها معناها كلام معسول كما يقولوا معناها ما يحلوا في جنة ذراع وباش نعمل لك وبش وبش وبش وبش راهو في نهايه الامر. انا نحب التطبيق على ارض الواقع. هذه وفات الحملة الانتخابية من هنا، أعطيني الوعود نتاعك عملتها ولا تلقى بعد 80% من الوعود ما يقعش معناها احترام من طرف القائمة الفائزة. اللي هو شوف قانون اللعبة في الانتخابات حببنا أم كرانا، راه قانون تاع معناها قاعدة كواليس راهي كواليس هي اللي تحكم.
0: سي محسن النقاط اللي ممكن كل قائمة تراهن عليها يعني تخلي الأندية تقرب أكثر للتصويت لها، يعني هوني نحكيه على مثلا إعادة البناء متاع الإدارة الفنية أو هيكلة الرابطات، نظام البطولة أيضا تجم تكون نقطة من النقاط اللي ترهن عليها القائمة، التكوين، الاحتراف، المنتخب. يعني شنو النقاط اللي ممكن تستميل بها القائمات النوادي؟
2: والله انا اول حاجه انا معناها نطالب بها معناها اي قائمه من القوائم يلزم الاثنين يلزم تنفذها هي مراجعه القانون الاساسي تاع الجامعه. يلزم معناها اعاده عده فصول تجاوزتها الاحداث يلزم تبدلها، فهمتني، يجيب فصول جديده تتماشى والتطور اللي حاصل معناها على مستوى الجامعات الرياضيه في العالم اجمع في كره اليد. هذه حاجة الأولى معناها إعادة النظر في القوانين
0: مسير العصر.
2: ولا مسير العصر اثنين معناها الأمر الكبير والهام واحد كل شيء اللي هو توفير الأموال. خطرت نيش مكون عندك أنت تخطي مخططات كبيرة
1: برشا
2: وحورية وتحب معناها تعمل العمل القاعدي، تحب في المنتخبات الوطنية تطورها، تحب معناها تعمل تفتح على الخارج، تحب معناها برشا حاجات نيش تعملها. لكن بالكلام أوكي بالتخطيط نجم تعمل معجزات، نجم يقول نربح غدوة دنمارك. أما أنت عندك باش الفلوس هنا نرجع حبتنا مكرانة المال قوام العمال راهو شوف بخلاف التخطيط المحكم بخلاف الاستراتيجيات الثورية اللي تحب عليها انت في الرياضة راهو بيسون اموال
0: الموارد المالية
2: الموارد. وانا الكورة مش عند الاندية راهو برك عندي مسكني قصيه الله اعلم مش يحبيه مش يشعنيه واحد وشي. لكن انا نرمي الكورة في مرمى وزارة شباب والرياضة. وزارة شباب والرياضة هي المطالبة بتوفير أكثر ما يمكن من موارد مالية لفايدة الجامعة. أما أنا نسمع توا ديرنا الموه فما احتمال وارد كبير ياسر أنه بك معناه المنحة السنوية قالت تاخذ فيها الجامعة من الوزارة يظهر لي بجزيد ونقصوا فيها بعد ما نقصوا منها 30% معناها سعادة
0: الوزيرة لحظة حسام، يعني حتى نجم أنت زادة حسام تشاركنا في النقطة ذي. حسام سي محسن زادة ثم يعني تعليقك على البعض ممن يقولون أنه قائمة كريم الهلالي ولا قائمة كمال سنوسي لن تغير شيئا في واقع كرة اليد التونسية بعد الانتخابات، باعتبار أنه يعني تقريبا نفس الأسماء تتكرر وتتعاود، ما فماش برشا اسماء جديده، تقريبا كلها اسماء عملت واشتغلت سابقا سواء في المكتب الجامعي ولا في الرابطات. تتكرر الاسماء يعني ستتكرر نفس الاشياء يعني. مع تعليقك انت الكلمه ده صحيح ولا لا يا حسام؟
2: والله هو صحيح. معناها
1: وليد تقول وليد
0: تفضل
1: تقول الاسامي هي الاسامي هي
0: ذكر محمد ذكر محمد. اي شكون سي محسن؟
1: حبيت نسمي سي محسن النقاط الاخيره اللي حكيت عليهم الضائقه الماليه، لان بالحق مشاكل نتاع كره اليد الرياضه بصفه عامه، مشاكل كره اليد التونسيه 80% هي ماديه. وكيفاش الفينانسمون اذا كان باش تقعد تعول على الميزانيه ولا السبفونسيون اللي تعطيها لك وزاره الاشراف، ما هو مش تبدل حتى شيء، بل بالعكس كما قلت سي محسن الامور مش تدهور اكثر. دونك الكلام المعسول والوعود والامتيازات والاغراء ما هو مش يؤدي لحتى شيء، يلزم بالحق فينانسمون تمويل ممتاز وتمويل يعفو من خاصه اللي فما معطى جديد هي القناه الرياضيه. معناتها المقابلات نتاع كرة اليد كسوا على مستوى النوادي، فما الهاند بيتش، فما برشا التزامات. القناة الرياضية الجديدة اللي باش تتيح للنوادي خاصة باش المقابلات نتاعهم باش تتعدى في المباشر، ودونك عندهم سورس نتاع فينونسمون، لي سبونسور، الماركتينغ، هذا ممكن ينفنف شوية الأمور. وليد
0: هاي سي محسن نفس المسار؟
2: لا الفكره طيبه. معناها واحد ماذا بيه ديما على الموارد، واحد كل شيء
0: اللي هو
2: اضافيه جديده، فهمتني؟ وين هنا فما كلمه معناها مكرش ما يلزمش تتقال. توا احنا يلزم نتوصلوا الخير في زوج قوائم راهم كلهم فيهم كفاءات وفيهم ناس معناها اطارات عليا في البلاد وفيها
1: قلنا لك
2: معناها نحكي لك انه ينجموا ربما المره هذه الانتخابات هذه تحصل فيها معزه انه القائمه الفائزه مش تحقق معناها كل الاماني والاحلام اللي كانت
1: تستخدم فينا الوقت هذا. سي محسن الوقت هذا ما عادش نتاع معجزات، يحصل على المعجزات كانوا قبل المعجزات، تو ما عادش فما معجزات، فما واقعيه وفما واقع.
0: سبق الخير يقول لك سي محسن،
2: احنا نسبقوا الخير وما نفقدوش الامل، وخلنا نتوسموا فيهم خير. هذوما الناس معناها يحبوا يخدموا وحبوا يتشجعوا وحبوا يحطوا معناها الناس معناها نعرفهم انا واحد
0: هذا يفرحنا. راهو احنا ما نجم نكونوا كان فرحانين طبعا انه يتبدل كل شيء.
2: انا فويت اوبتيميستي خويا، اذا مش اوبتيميستي عندي شد دارو. نعرف انه معناها تحدي كبير ياسر وصعيب برشا، واللي
1: انا متشائل يا سي محسن
0: بين التفاؤل والتشاؤم.
1: احنا
0: سواء كانت القائمه الاولى ولا الثانيه، احنا طبعا باش نكونوا مع القائمه الفائزه وقلوبنا الكل طبعا مع كره اليد التونسيه في الاخير، لكن المصلحه العامه للناس الكل، ونتمنى انه يحقوا المطالب نتاع كره اليد. قبل ما نختم معاك يا سي محسن، احنا نقول راهو القائمه الانتخابيه اللي مش تفوز مش تلقى شانتي كبير امامها كره اليد التونسيه. لو كان نحكيه احنا، لو كان نقولوا الاولويات ثلاثه نقاط الاولى اللي يلزم تشتغل على المكتب الجامعي الجديد.
2: والله انا حكيت لك عليها مقبله، ما كان
0: نذكروا به. ما
2: حاجه الاولى
0: اولا
2: هي تحوير القوانين هذه،
0: القوانين اي
2: القانون الاساسي نتاع الجامعه، في برشا تفاصيل لازم مراجعه ولازم تنقيح.
0: النقطه الثانيه
2: وبعث معناها وارساء فصول جديده
0: على مستوى القانون.
2: النقطه الثانيه هي البحث عن إيرادات إضافية،
0: موارد مالية جديدة وقارة تكون للجامعة
2: وقارة. وثلاثة هي وزارة الدخل وتعاون مع على المستوى المالي، لأنه أحببنا مكرامة بدون دعم مالي رأوا الأفكار والمخططات الكبيرة واللي عندها توقع عاملينها قائمتين المسلمين هذوما رأوا ما يتحقوش، والله لا يتنفسوا كتجيب معناها ناس دي جيني ما يتمدنا في شيء بدون أموال، بدون تمويل، بدون مصادر تمويل. هذه باش الناس عم يشوفهم كل كنا عمل لنا بلان ونعمل بروجي ونعمل كذا، إيه تعمل بروجي وتعمل بلان وتعمل حاجات خشينة برشا وجيب إطارات عليا واحد، إيه عندك فلوس باش تطولها؟
0: واضح. ان شاء الله ما يكونش طبعا الهم الاكبر بالنسبه للزوز قائمات والفوز بالانتخابات، وانما يكون هو المشروع الكبير اللي ننتظره على المستوى المدى القصير المتوسط والبعيد واسلح كره اليد التونسيه. سي محسن نورتنا اليوم، شكرا لك على حضورك معنا. شكرا شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق. حسام ان شاء الله تكونوا معنا من عش، عندنا برنامج ان شاء الله يوم 6 جوان نكونوا في تغطيه خاصه للانتخابات.
1: والله ان شاء الله يا وليد،
0: ان شاء الله ان شاء الله في طلب الحدث ان شاء الله نكون
1: اكيد. احنا اكيد يا وليد احنا كنا كل كبيرة وصغيرة الانتخابات، اخذينا الناطق الرسمي قبل الاخبار نتاع 8 سي محسن الماطي وسي عدنان العويان الزوز قائمات، واخذينا صحفي مختص اكيد اعطانا معناتها مداخلات رشيقة مداخلة نتاعو واعطانا بالحق، وان شاء الله نكونوا حاضرين من هنا للجمعة الجاية 6 جوان في انتظار الجديد.
0: اما الموعد غدوة يا
1: وليد يعطيك الصحة،
0: الموعد غدوه يا حسام ان شاء الله مش تكون معنا. تفضل تفضل حسام تفضل.
1: ان شاء الله ان شاء ان شاء الله غدوه الاربعاء نتاع العشيه كالعاده اذاعه صفاقس في تغطيه ونقل مباشر للقاء الفاينل النادي الرياضي بساقيه الزيت،
0: والترجي
1: في تحدي جديد في تشالنج جديد، والترجي كما عملنا احنا التحدي اليوم والحمد لله، وان شاء الله كنا وفقنا فيه انا وياك يا وليد. يعطيك الصحه يا وليد.

0: タイムアウト。
1: タイムアウト。
2: عشرة دايما
0: إذاعة شفاقس أحلى الأنغام

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف. هذا ومن المقرر أن تصل أول رحلة عودة للحجيج التونسيين إلى مطار صفاقسطين الدولي يوم الاثنين الأول من جوان القادم عند 6:30 صباحا، وعلى متنها حجيج ولاية صفاقس. في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، تحتضن الجهة غدا يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقسطين الدولي، التحديات والأفاق الاستراتيجية. حث المحافظون الممثلون للدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية اليوم إلى الإسراع، أو حثوا على الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا من أجل تحقيق التنمية والعمل على تعزيز تقدمها. في العالم، أكدت مصادر مطلعة لوكالة فارس الإيرانية اليوم أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن الاتفاق مع إيران غير صحيحة، وأوضحت أن نص الاتفاق الإطاري وصل إلى مراحله النهائية من الموافقة في إيران، لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد. إلى ذلك، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة ترامب إشارته إلى قرب التوصل للاتفاق، لكن لا تزال هناك بعض القضايا قيد النقاش وفق تعبيره، ومنها قضية الأموال الإيرانية المجمدة التي لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وأكد المصدر أن ترامب أجرى اجتماعا في غرفة العمليات استمر نحو ساعتين ولم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. في الأثناء، أكدت وكالة تسنيم أن الدفاعات الجوية للجيش الإيراني دمرت مسيرة في أجواء جزيرة قشم جنوبية البلاد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: نزهة العشاق،
4: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: التساعد رجع لموجة إذاعة صفاقس. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. إن شاء الله عيدكم مبروك، مرحبا بكم. مرحبا يا عم يوسف، إن شاء الله عيدك مبروك.
3: أهلا وسهلا سماح، مرحبا بكم، مرحبا بالحاج، مرحبا بالسادة المستمعين الكل. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير واليمن والبركة.
2: إن شاء الله يعطيك الصحة. شنحويلك يا عم يوسف؟ لباسة
3: ونشكر الحمد لله.
2: الحمد لله. نحب تحية كبيرة للي معانا صوفيان في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 7064280 الحاج سمير طقطق على الكونسلات يا أنسنا. إن شاء الله عيدكم مبروك كل زملاء والناس الكل وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا. تحية لكم وكل عام وانتم حين بألف خير. عم يوسف،
3: العيد عيد الهنا.
2: عيد الهنا
3: والله. أي كاش قالوا الناس قبل؟ قالوا العيد عيد الهنا، له مسألة دبش وله مسألة مأكولات ومشروبات، راهو العيد عيد الهنا. والهنا عندي أنا راهو له مرتبط لا بالمادة ولا بما يحيط بك من الأشياء. من العقارات والدور والسيارات والقصور،
2: راحة البال.
3: راهو الهنا في البال، راحة البال. وإحنا باش نتحثوا على أسباب راحة البال، من بعد نتحثوا شوية على أسباب راحة البال.
2: أذين العشاء نرجع معاكم في نزهة العشاق.

0: حضراتكم سيدتي سادتي، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق من ذاكرة العشاق.

0: معكم من جديد في نزهة العشاق. عم يوسف الوقت يجري شوية بحكم وأنه وقت لذين وخر وتخلى شوية في البرنامج. دونك نمشيو مباشرة للقصة متاعنا الأولى في من ذاكرة العشاق. عم يوسف
1: السميحة تكلمنا احنا قلنا أيوة. على السعادة وعلى الهناء وقلنا على العيد للهناء وقلنا أيوة. الهناء والسعادة يكون في المخ مش في ما حواليك
0: أي نعم.
1: من الأشياء ومن الممتلكات
0: أي نعم.
1: الأسرة
0: أيه؟
1: هي منبع السعادة وهي منبع الشقاء
0: أكيد
1: لكل أفرادها
0: كل أفرادها
1: ومن وراء الأسرة المجتمع ككل
0: نعم.
1: هذا ثوابت هذه ثوابت في بالي لا يختلف فيها
0: ما هي أثنان. جزء من المجتمع
1: لا يختلف فيها
0: نعم. من مكونات المجتمع
1: الأسرة السعيدة أيه؟ أفراد سعداء
0: نعم
1: والأسرة المضطربة
0: أي.
1: أفراد أشقياء ما
0: أكيد
1: في
0: أكيد عم يوسف
1: يقول قيل هذه الأسرة السعيدة بيش شكون النواة متاعها شكون أسسها
0: البول والأم
1: البول والأم الزوجين
0: أي.
1: الزوجان
0: أي.
1: الزوجان والأساس أنه الزواج ولا بد أن يتنزه عن كل الحسابات التجارية والمصلحية
0: أكيد
1: والشرط الأساسي في اعتقادي ولا بد من التكافؤ بين الزوجين أن يكون كفءا لها وأن تكون كفءا له والتكافؤ مش معنى التطابق تماما يعني واحد يتلغاه والآخر يولي ولكن يكون ثم تقارب ثم شوية انسجام احنا ريت عندنا هيك التهنئة وقت العروسين نهنيهم يقولوا لهم هو توك الناس تقول بالرفاهي والبنين هو لا مش بالرفاهي والبنين بالرفاء بالرفاء والبنين
0: أيه؟
1: والرفاء
0: هو
1: الانسجام والتوافق
0: أيوة
1: فالتوافق لا يكون
0: حتى بالرفاء
1: لا بالرفاء
0: الرفاهية
1: قديش ناس عايشة عند الرفاهية
0: وما يسمى توافقة وما يسمى متفاهمة
1: صحيح وقديش ناس تشوف تقول مسيك نات انت تقول مسيك والله العظيم شيخ عايش
0: شيخ عامل جو
1: عصاف الريت عصاف قبل الشيخين زي ما عندهم ناس الرفاهية عندهم سيارات فاخرة ولا عندهم عمارات
0: عندهم الحرية والبساطة
1: لازم من شرط التكافؤ لازم من شرط التكافؤ
0: أيوة.
1: انت تسمع بالمثل اللي يقول
0: إيه؟
1: وافق شن طبقه
0: اي
1: مثل عربي راهو الامثال العربيه راهي وراها قصص كيما وافق
0: أكيد.
1: شن طبقه كيما على اهلها جنت براقش كيما عديد العديد الامثال الامثال المثل هذا وافق شن طبقه
0: ايوه
1: يحكي على موضوع التكافؤ الذي من ورائه كما قلنا نتيجته هي السعاده سعاده الاسره وسعاده الافراد
0: نعم
1: شن هذا شكون هو هذا
0: شكون
1: هذا رجل
0: ايه
1: هو من دهات العرب داهيه من الدهات
0: ايه نعم
1: اخو كبير عطاه ربي هو بانه اخو كبير
0: ايوه
1: ماشي يا اخو مرا كيما يجي على خاطر جمالها ولا على خاطر مالها ماهوش ماشي يتفاهموا خاطر كيف الواحد ماشي يولي فيه موجه يا سميح وهذه غلطه عند ياسر ناس
0: اي نعم بنيه
1: تتقدم شويه في السن تولي يلا خنفس دم في سبيت متعشي
0: ايه
1: وهذه وراها قصه بنيه نحكي لك على القصه
0: احكي لي يا عم يوسف حليه المثل صار لي برشا ما سمعتوش
1: خنفس دم في سبيت متعشي هذا قال لك سيدي على طير البرني
0: ايوه
1: طير البرني معجب بيروح وشيء كبير
0: انت حكيت لي اللي خذ البومه
1: لا واحد اخر برني
0: اللي قام تتعيط مشافت لي طلقها وبعثها لدربها
1: قال له وكلتك من حب قوقب
0: اي
1: وسقيتك من بير نجاح
0: اي
1: ونهيتك على الفعل الدوني
0: أيوة.
1: اصبحت مجدد في الانواح واللي أيوة. ياخذ من غير طنجو
0: أيوة.
1: يستاهل كسر الجناح
0: والله
1: والله حتى هي
0: ما ينفعش فيها
1: هي على شوف انت أيوة. وحدك جبت القصه أيوة. هذه أيوة. هي بالفعل تتحدث
0: عدم
1: عن شرط التكافؤ
0: نعم
1: على خاطر هو البرني عشق في البومه
0: أيوة.
1: والجم دور وعينيه كبار وليش ناعم أيوة. أيوة.
0: سمحه
1: راهو قبل يا سماح ودخلت في ياسر مواضيع تعرف كانت الفلاح نتاع قبل ميس ما يتشائموش من البوم
0: إيه؟
1: بالعكس
0: إيه؟
1: يقول لك عام بومة والعام ضاوي نجومة
0: يا عيني
1: أي وقت اللي يغرد البوم
0: إيه؟
1: هو هذاك يبشر بقرب نزول المطر. نعم
0: اي هم يقولوا تصيح على المطر دي جات
1: تصيح على المطر امره عندها منافع لها منافع من منافع لكن خذيتها يعني ممكن على خاطر تسكن الخرب ويعلاش تسكن في الخرب تما يتلقت بالحشرات وفي الفيران
0: بشتيك ولا على روحها بشتيك
1: هي عشقت فيه
0: يا والله سميحة بالحق
1: هي سمحة يا بنتي بدل نظرتك برا والله يسمى سيدي بومة عندنا موكرة غديكة سبحان الله في الربيع تجي والله شيخ بها
0: سبحان الله
1: خاطر نعرفها تلقت الفار موجود ياسر الفار موجود
0: صارتك الفار يا عم يوسف
1: صارتك الفار ما تخلي شيء تلقت في الحشرات وبتقول شيء يعمل كيف والعقارب
0: كل حاجة حتى الحشرات هذيك العقارب الكل
1: حشرات السيام ما تاكلهم وهاك الببشير اللي وفاه وهاك التبيبي اللي وفاه كله شر بعد علينا يا خسارة والقنفود كله رو رو سما توازن بيئي
0: اكيد
1: وللاسف شيء اي نرجع للبيئه
0: اي نرجع
1: وشرط التكافؤ ومن بعد نمشي شن اخذ شن قاعد يستنى
0: باهي ايوه
1: الوقت يا سميح
0: وفا وفا وفيت الساعه الاولى اي والله غالب
1: في الوقت عاد قال قالت له خذني هي عشقت في البرني خاطر هو كما قلت لك باهي حتى هو هكا ومثخن قال لها ما ناخذكش
0: إيه؟
1: ما احناش فرطنج انا وياك ليه قالت له باش تزيد عليا قال لها ما نزيد عليك بحتى شيء حاجه برك عندك هيك الصنعه مشومه انك تقوم في وسط الليل تعيط وانا راجل نحب نصبح نرقد بكري ونقوم بكري نسعى على روحي
0: باهي
1: قالت له على لاجل حبنا
0: اي بطل الصنعة
1: بطل الصنعة هذه توعدوا
0: بسم الله عليك
1: توعدوا أيوة. على اساس بطل الصنعة وخذها
0: ايوه
1: وسكنها في بير مهجور بعيدة هما في شهر العسل
0: ايوه
1: وش يعمل لها قاعدة في وسط في البير ما هو فيها دروج البير جاية في واحدة من الدروج وساكنة يمشي ما طيرش شهر عسل
0: شهر عسل
1: ايوه تكرر صنديد البرني علاش يقول لك اذا صاح طير البرني ما عاد طاير يغني
0: يا عيني
1: عاد يمشي يجيب لها الماء من بير نجاح هاي بير نجاح هاي انا كنت
0: ايوه في الناصريه
1: ما حلو لا لا الدير غادي
0: ايوه
1: ما نعرفها يجيب لها في السقوقه
0: باهي
1: صح عليها بحذا ميني كان عندنا ياسر دياره كان فيها المعاملين قبل
0: فما مازالت موجوده فما بعض يمكن هكاك
1: الاشياء ممكن اللي هو الزقوقو نقولوا السقوقه في السقوقه نقولوا
0: السقوقه واي مال
1: عاد يجيب لها حب السقوقه
0: اي
1: ويطعمها ويجيب لها في منقار الماء ويسقيها
0: يا عيني البومة
1: وهي شادة روحها على هيك العادة نشومة اللي تقوم تعيط في الليل
0: ايوه
1: ها وبعد ما تقول جمعة ولا عشر ايام وما بالطبع لا يتخلف
0: والله
1: وقامت في وسط الليل هو راقت في خيار وقامت وعيطت لفرد عيطة
0: اوه يا ناري
1: قام سيكني
0: مفجوع
1: وبدأ يفرفت ضرب جنحه على جنب البير
0: تكسر
1: جناح
0: يا والله عمي
1: بالعوض يطلع لفوق ولا هابط لوطه ما عادش نجم سرفق
0: ما عادش ينزل
1: لكن خلاها كلمه سمحه ياسر قال له وكلتك من حب سقوقه وسقيتك من بير نجاح ونهيتك على الفعل الدوني اصبحت مجدد في الانواح واللي ياخذ من غير طنجو يستاهل كسر الجناح
0: والله الله ينورك يا ميوسف
1: نرجع لشنة
0: اي نرجع له
1: وافق شنة طبقة حتى احنا ديما على التوافق اما هذا زواج المصلحة ما يجيب كان الشقاء زواج
0: أكيد
1: ما يجيب كان الشقارة
0: أكيد
1: أحببنا أم كرهنا
0: نقولوا ياخذها على طمع احنا من الأول أو كفيلة العامية ولا هو العكس معني هالعكس
1: على طمع وراي تجي أسرة مفككة حتى إذا كان جات صغار ولا كذا راهو ماشي ما هي
0: ثم مخلفات خايبة
1: السعادة ما ثمناش السعادة اللي نتحدثوا عليها الإنسان يكون سعيد على خاطر كنت تتعرض لكل أنواع الضغوطات في المجتمع والطريق تدخل الدار هك
0: بترتاح نعم
1: ينقص وقت لي ثم انسجام ثم وئام الرسول عليه الصلاة والسلام دخل كلام ديما في كلام متحوكن ولي كلام ياسر حين ارتاع لما فاجأه من الوحي ارتاع ولا يرتعش فرقا
0: لزوجته
1: ذهب إلى خديجة إلى زوجته لأنه يعرف أنه لا يجد راحته وطمأنينته إلا لدى زوجته لدى بيته لأنه بيت سعيد لأنه بيت سعيد
0: إيوه عمك شن
1: نرجع شن إذا كان من دوهات العرب آل على نفسه وأقسم أنه لا يتزوج إلا بامرأة تناظره. تكون كيفه باش بالضبط، أما تكون بما يبدا قال حد في موجه،
0: اي احنا نقولوا سير لميم لونغور دون داي،
1: صحيح يبداو تقريبا على نفس الموجه،
0: نفس الموجه صحيح
1: يفهمها. قعد يبحث، خرج يبحث. نهار هو ماشي ويلقى واحد ماشي ركب على زيلته ماشي، وين تربح؟ قال له القريه الفلانيه. قال له نمشي مع بعضنا نتونسوا.
0: اي بي
1: تو يلوج على البنيه هذه اللي تشبه له، تشبه له. مشاو خطوات تو كل حد راكب على زيلته، حصان ولا جمل ولا الله اعلم على شنو.
0: اي
1: غزر شن لك الراجل يلقى قال له اتحملني ام احملك؟ اي تركبني وتقيمني ولا نقيمك؟
0: باهي
1: غزر شكل الرجل قال له شنو يقيمني ولا نقيمك؟ انت راكب على زيتك وانا راكب على زيتك، ليش تقيمني ولا نقيمك؟
0: اي
1: سكت عليه توقع يختبر فيه. زاد مشاو خطوات يلقى زرع، زرع مقسل شيء كبير. غزر قال له هل ندرى هالزرع هذا كلاوه مواليه ولا مازال؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زرع قال قايم يقول كلاوه ولا ما كلاوهش؟
0: اي
1: سكت عليه شن
0: باي.
1: زاد مشى خطوات يلقى قبر، قال ندرى مولا القبر هذا ميت ولا حي؟ لا حول ولا قوة. قال قاتل نسكتوا الرجل ما تعرف القبر تكون ميت ولا حي.
0: اي
1: اي حتى خلطوا للدار البيت نتاع سيوخين مش نتاع شنا شنا هذاك ماشي برا يلوج يفركس على البنية اللي ضده. بط دخل البيوت وكان الرجل هذاك عنده بنية. قال لبنيتي بالله ثم واحد راني ترافقت انا وياه في السنية وهو خلي مش يرتاح شوية اما راهو معمول شوية. قلت له كيفاش يا بابا؟ قال لك تصور لو احنا كل حد راكب على زيلت ويقول لي اتحملني ام احملك؟
0: اي
1: ومن بعد يلقى زرع قال لي ندرى كلاوه ولا مازين ما كلاوهش؟
0: ايه
1: ومن بعد
0: القبر
1: قال ندرى مولاه ميت ولا حي؟
0: ايه
1: الطفله عرفتها ما هيش كلام هكاك.
0: ايه
1: وبرا وراه ما وراه قال له برا بنيتي خرج له ايش يكتب من ربي. مشات عبيت تقول ما تقول حلاب باللبن
0: باهي
1: وخرجته له وهي سمحه وفطينه، المهم فطينه. غزر لها ضرب عريشة القلب.
0: ايوه
1: مش يختبرها. قال لها محلى الحلاب ومحلى الشلمة فيه. دخلت تجري لبوها قلت له يا بابا الرجل اللي قتلي معمول شوية وسيسو لو ما هوش كما ظنيته رو يظهر فيه دايم الدوهات. وهو يقي قال لي محلى الحلاب ومحلى الشلمة فيه هي عندها ثلجة والثلجة من معايير الجمال للمرأة. قلت له راه يقصدني أنا وكيف سألك السؤالات كل سؤال عنده جوابه. يقال لك أتحملني أم أحملك؟ حبي يقول لك أما أحكي لي ولا نحكي لك، خرف لي ولا نخرف لك باش نقصر الطريق. عبارة واحد قام واحد الحكاية تشد وتخليك تنسى وعثاء السفر.
0: أكيد.
1: وقال لك إن درى هالزرع مواليه كلاوة ولا ما كلاواش؟ هل إن درى بيعوه خضارة وخذوا حقه كلاوة وإلا مش يحصدوه على ذمتهم؟ وكي قال لك هالراجل هذا القبر ولا القبر هل إن درى ميت ولا حي؟ حب يقول لك ما خلاش حاجة اللي تذكر بيها ولا هكا من عامة الناس. تعرف مثلا أهل العلم الناس موتى وأهل العلم أحياء.
0: نعم.
1: الواحد يخلي أثر ويخلي ذرية طيبة ذرية صالحة ويخلي منفعة في المجتمع يخلي بصمة في المجتمع. روه ذاك ميموتش عبارة ميموتش يبقى حي. خرج عاد وقتها سيبوها عاد بباله. قال له نحب نجاوبك على سؤالاتك.
0: اي
1: قال له جاوبني. قال له كي قتلي على عشان هو لو اتحملني ام احملك ما حبيت تقول لي تخرف لي ولا نخرف لك.
0: اي
1: وعلى الزرع ما حبيت تقول لي زعما بيعوه ولا مش يحصدوا على ارواحهم.
0: اي
1: وقتلي على مول القبر ما قتلي خلى شي ذكر ولا ما خلاش.
0: اي
1: قال هذا مش متاعك شكون هذا اللي قاله لك؟ قال له بنتي. قال له نخطبك فيها وخطبوا فيها وتزوجوا وعاشوا في منتهى الوئام والانسجام والحب والاحترام، وهذه قصة وافق شن طبقة.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف، محليها قصة أي حاجة موزيكا.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.

0: من دفاتر العشاق.
1: عم يوسف، تعرف سمعت كلمة دفتر، ذكرت قبل كنا نكتبوا المذكرات متاعنا يا حاج هوشي، كنا نكتب المذكرات ويحدو كل كتحل المذكرات تلقى برشا قصص وبرشا حكايات وبرشا فازات. احنا شنو باش نحكيو تو؟
2: ماشي نحكيو على تقريبا، احنا ما حناش ماشي نخرجوا من الجو الاسري،
1: باه
2: نبحثوا عن السعاده وربي ان شاء الله يسعد الناس الكل.
1: امين يا ربي.
2: واهم شرط للسعاده كما قلنا ثم التكافؤ بين الزوجين،
1: ايه،
2: وكذلك العدل داخل الاسره.
1: احنا
2: نتكلموا على الظلم، نمشي طول للمحاكم وللمشاكل والقضاء وما شابه ذلك، لكن ثم الظلم يا سماح اللي ربما لا نعيره أهمية، لكن هو يسبب الكثير من الشقاء، يسبب الكثير من العداوات ومن الكراهية ومن عدم الراحة إلى آخره. نعطي أمثلة هكذا، ظلم آباء الأبناء، نعم ثم آباء، نعم وقت اللي يحرم البنية يكتب لها يعطي الرزق الكل يكتبوا للطفل ولا للأولاد ويحرم البنات، هذا مش ظلم؟
1: اي احنا عندنا مثال يقول يويلنا من والدينا ويويل والدينا منا،
2: لكن هذا مش ظلم؟ لا، شنو هو
1: ظلم.
2: انا نعرف بنات توك زواولة مساكن محافيحة واخوتهم لباس عليهم، باش على خاطر رزيق الكل خذوها الأولاد، وهذا مش ظلم؟ اذا كان مش هذا ظلم، ثم رجال راهي ظلم انساها، ظلم كبير ياسر، راهي مسيكنا وسابر على خيرها وشرها،
1: ايه.
2: كذلك ثم رجال مظلومين،
1: صحيح،
2: مع فسط وتعفيس، وديما دائما وابدا العمر نغلب جانب على جانب، كما يحق على هذا يحق على
1: أكيد
2: ذلك.
1: أكيد.
2: ولهن مثل الذي عليهن
1: بالمعروف، نعم،
2: لا أكثر، والرجال عليهن درجة.
1: أيوة.
2: نتحدث على الظلم،
1: أيوة.
2: ابن خلدون يقول، يتحدث على العدل، يقول العدل أساس العمران،
1: أساس العمران،
2: إذا تحب بالفعل

0: نقعد نتفلسف ياسر.
1: فوالا بكل اختصار.
0: العدل. نعم. هو الدنيا قامت على العدل. بالميزان.
1: بالميزان. نعم.
0: الدنيا أقام المولى سبحانه وتعالى على العدل.
1: ايه؟
0: إن كل شيء خلقناه بقدر.
1: بقدر.
0: مثل
1: نعم.
0: ماشي راهو حاجة زيدة على حاجة. تحدثنا حتى العدل في الكائنات.
1: ايه؟
0: الطيور مثلا ايه؟ راهو ثم توازن بيئي خلق ربي. قداش يلزم ثم حشرات، قداش يلزم بوب، قداش يلزم ببشير، قداش يلزم كذا الى اخره.
1: وعلى ذكر الحشرات فما برشا وسواس يا بلدية. ايه بلدية بخوا شوية رسوا شوية
0: موقفونا يا سمح جلود توكي مازلت ملوحة
1: والله العظيم
0: توكي جلود مازلت ملوحة
1: يا عمي صفراء والله لا عندنا وقت توكي مش شوف
0: الوقت تحدي الشاي الكلام شوشي نعمل لك
1: ايه
0: اين ارجعوا للعدل وللظلم هالموضوع هذا وكل حد من انا جانب ياخذه
1: اي نعم
0: يحكيوا على ملك
1: ايوه
0: ايه في العدل مثال للعدل نهار من الأيام أظهر له باش يبني قصر ومن حقه
1: باي
0: بدأ يبني في القصر ووسع فيه القصر لكن الخزنة فرغت وهو كما قلنا راهو عادل في رعيته جاء للوزير قال لي وزير هو القصر ما وفاش والفلوس وفات كيفاش نعمله قال له ناخذه من الرعية
1: أي الظلم
0: يبدا الظلم
1: لها. يبدا مال هنا
0: قالوا كيفاش نفك فلوس الناس
1: والله
0: لا قالوا يا سيدي ما فكوش فلوس الناس
1: تحايلوا عليهم ايوه
0: قالوا ما فلوس كانت ذهب
1: اي
0: اللي يجيب لنا دينار ذهب نعطيوها في بقعه وكارطه
1: ايوه
0: ونهار ان شاء الله ينعم ربي ويدور الدولاب نرجعوا ناخذ الكوارط نتاعنا كما نقولوا الشيك
1: إيه؟
0: اما الشيك سون بروفيزيون
1: وي
0: ونكملوا خدمتنا خير من قد وضحكة قدام الدول قالوا والله فكرة بها اشمي وخرج الأمر العلي الناس تجيب الفلوس ذهب وياخذوا في بقعتهم كوارط على أساس حجة باش نهار آخر مش ياخذوا فليساتهم وتوكلوا على الله يبني لكن القصر ما وفاش
1: ايه
0: كيفاش نعملوا يا وزير قالوا يزم خرجوا أمر أقوى كيفاش؟
1: ايه
0: قالوا نعطيهم مهلة شهر.
1: ايه
0: اما بعد الشهر اللي ماشي نلقاو عنده دينار ذهب راهو يعرف مصيره شنو هو.
1: يا رسول الله.
0: وهما قاعدين اللي فتق بيها هو نهار الوزير قبل ما يتوكل على الله في بني القصر هو قاعد وهو يشوف في زوز طيور جاوا بحذاه وبداوا يسرفقوا. مرة يسرفقوا مرة يتبلحطوا مرة يسرفقوا عشب قال هذوما قال هذوما يكونوا كان ظلموا ويلزم ناخذ لهم حقهم زوز طيور راهم نادى على الوزير قال له يا وزير هل زوز طيور هذوما راهم ظلموا ويلزم قال له الوزير قال كاين خلوض هذا قال له كيفاش قال له تقيم فرقة وتتبعهم قام الوزير فرقة كما تقول 12 فارس وبدأ يتبع في هكا الطيور
1: ايوه
0: فقط الطيور بداوا يمشيوا ينقزوا شويه ويوقفوا ينقزوا والفرقه في جرتهم حتى خلطوا البير
1: أي.
0: يلقوا في البير ما ثم هيك الدروش ثم في درجه عش وفيه أي. فروخ
1: أي.
0: وثم في الدرجه الاخرى مقابله ثم حنش يتكسل خايف لا يطيح ويحب يخطف هيك الفروخ هذوك اغزر هيك الوزير ويجبد السيف ويضربك الحنش قتله
1: سبحان الله
0: ورجع ومن بعد عاد جات حكاية القصر سي سلطان اللي حب يملك القصر
1: أيوة.
0: هاي نرجعوا ما هو قلنا وخرج الأمر العلي اللي عنده دينار ذهب راهو يتحمل مسؤوليته وقشقشت الناس رواحها لا عاد شرون مثلا مش لعب راهو
1: أي. أي. أي ماله
0: ها هو ثم واحد
1: أي.
0: وكمل القصر
1: بنا به
0: هاو ثم واحد يخدم في دبش القديم نهار من الأيام جاته تركة قديمة تاع واحد متوفي هو جاته فرملة هو نفضها كاية بباله ماشي علقها وكل شيء طاح منها دينار يا رسول الله شو مش يعمل له هالدينار هذا مثلا موش لا برا تخلي يرعش المرأة وجو وصفر كليمة قال لي مرا راه طاح لي هالدينار هذا وش مش نعمله تقول له برا طيش وين يجي قال له والله يلحقوا عليا شيء والله لتفوت مفيتة
1: ايه
0: تقول له دبر قال له شيء ارمي فيه شيء راه ينعرف انه مش يرصدوني ومش يشدوني يا رسول الله يا رسول الله، وقعد هيك الدينار سماكة وهم في ومسيكن وضربوا الهلواس ومرض
1: يا رسول الله
0: ومات
1: يا رسول الله
0: بالخوف
1: يا رسول الله
0: الظلم يا سماح ديما في الظلم بالخوف مات الرجل. غسلوه تو الدينار مستحفظ عليه المرأة.
1: ايه
0: قلت والله ما خيرش هالدينار هذا اللي مات عليه نردمو معاه، شكون نجيب له قبره؟
1: حد
0: عاينت الناس من الغفله ورميته في القبر.
1: ايوه
0: ومات
1: وارتحنا منه
0: ارتحنا منه الدينار.
1: اي
0: وكمل القصر. نهار من الايام سي الوزير الملك قال له يا وزير يعطيك الصحه والله ربحنا حاجتين. الحاجه الاولى ربحناها هو ان كملنا القصر وسمعتنا في بين الدول، والحاجه الثانيه تحققت باللي الرعيه نتاعي كلهم على قلب رجل واحد. ما نصورش برمش الليل فوق الوزير. قال والله لما نعرفش شنو. قال له عندك شك ثم شكون ما هوش يكون مازال عنده دينار ذهب؟ قال له ما نجيش نقول لك حد شيء يا مولاي انا. قال له شنو باش نختبروهم باش نعرفوا اللي مثلا ماشي حتى واحد مخالف؟ قال له بالحيله. كيفاش؟ قال له اسمح جاريه عندك تخرجها للسوق وتشرط ثمنها دينار ذهب وتو نرى.
1: ايوه
0: وخر دخل بجناح الحريم واختار اجمل اجمل فاتنه من الفاتنات وخرجها للدلاء.
1: ايوه
0: بدات الناس حظ بحظ بحظ بحظ. ايوه لكن ما سميش لواحد ينجم يسوق. ولد هيك اللي مات ولا الدينار حضر هو طفل صغير شاب في عنفوانه تضرب بعريش القلب.
1: ايوه
0: تخلى متوته. قال مشى لامه طول ما هو شكون هو يمشي ما قال لامه مشى لامه قال لا راهو دبر لي في دينار ذهب خاطر الثمن نتاعها دينار ذهب. لو كانش تجيب من عقارات ولا من اراضي لازم دينار ذهب. قال له راك دبر لي دينار ذهب. يا ولدي قلت وشكون يملك على دينار ذهب؟
1: باهي يا عم يوسف خليني نستسمحك بلاغ ضياع اكيد جدا. اختنا حنان سليمان تقول ضاع اخوها سليمان عمره 33 سنه عنده اعاقه 38 سنه 38 به عنده اعاقه ذهنيه ربي يشفيه وفرج عليه. سليمان عمره 38 سنه عنده اعاقه ذهنيه لبس سروال ازرق قميص رمادي في طريق جرمدة كيلومتر واحد حاجة هكاكا في طريق جرمدة اليوم تو هكا تو جا البلاغ تو من ماذي ساعة متاع النهار ضايع به هذي ماذي ساعة متاع النهار يفضلكم اللي راء هذي خونا سليمان عمره 38 سنة عنده إعاقة ذهنية لبس سروال أزرق ولبس شميز رمادية تقول قميص رمادي في طريق جرمدة كيلومتر واحد ضاع معناه في الحومة هذيك. رقم التليفون واحد مش هيجيب في خبزة يقول الحاج مش هيجيب في خبزة عم يوسف مسيكن مرجعش للساعة هذية أمين يا رب العالمين. 21-670-235 اللي شاف سليم هذية 21-670-235 تون عودوا البلاغ من هنا نوصلين إن شاء الله ربي سمعنا الخير يا رب تفضل عم يوسف واسل أمين أيوة.
0: ملا جاء الأم قال له راه دبر لي يا ابني دي قالت له شكون عنده يملك في البلاد متاعنا دينار؟ قال له شيء نعمل في روحي سبة.
1: ايه
0: وبدا مسيك نشد الفرش ولا كل نهار التالي. أمه شافت ولدها ماشي يضيع بين يديها ما عاش فيه ماشي يضيع. مشات له نهار قالت له وليدي اللي ماشي تنزل السماء تقبلوا لطاء.
1: أيوة
0: تم دينار برك في البلاد هذية راهو في قبر بوك أنا ردمته مع بوك برا حير عليه واللي ماشي تنزل السماء تقبلوا لطاء. بحال من كان في بيرو وطلع هكا الطفل هذاك ويمشي يخطف البالة والبيوش وينادي بقبر ابوه وحير على قبر ابوه وقام الدينار والغدوه صبح على باب القصر. عرفت تفضل يا ولدي. قال له جبت الدينار ثمن الجاريه طول بركوا عليه شدوا العساس هزوه للملك وصب المجلس. حضر الوزير وحضر الملك كسبتك في هالدينار يا ولدي. وحكى لهم الحكايه من البدايه للنهايه وكيف وحكاية كيفاش امه رماته في القبر وكيفاش هو طلع من القبر هكا الدينار هذاك. وقتها تفكر الملك قصة الطيور اللي نجدهم
1: أي
0: واخذ لهم حقهم ورحمهم. والقصة هذه غزر للوزير وقال له يا وزير كيف عدلنا شكاتنا الطيور وكيف ظلمنا حيرنا القبور.
1: يعطيك الصحة يا عم يوسف، يعطيك الصحة، محليها حكاية والله العظيم. بقاو معانا ما تغيروش الموجة، باش نمشيو الأخبار العشرة ومن بعد نرجع معاكم في نزة العشاق. فقط خليني نذكر بالبلاغ هذي سليمان دونك اللي الراجل هذي عمره 38 سنة، سليم سليمان عنده إعاقة ذهنية، لبس روي الأزرق، شميز رمادية، في طريق الجرمدة كيلومتر واحد، رقم التليفون يكلم لراء سليم يكلم على 21 670 235. وحتى كانت تكلمونا في الإذاعة ما تسالش 21 670 235. يعطيك صحة حاج سمير، نمشيو الموزيكا أخبار العشرة نرجع معاكم في نزهة العشاق.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. منقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا، تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. الحاضرون في اجتماع المجلس الجهوي بولاية صفاقس ينتقدون تواصل غياب المشاريع التنموية بالجهة. محافظ الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يدعون إلى الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا لأجل تحقيق التنمية. في العالم ووسط ضبابية كبيرة في المواقف المعلنة، ترامب يقول أنه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق إيران في القريب العاجل، وطهران تشكك في روايته بشأن الاتفاق الإطاري. نستهل النشرة من البقاع المقدسة، فقد أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم طواف الوداع إذانا باختتام مناسكهم، وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف. هذا ومن المقرر أن تصل أول رحلة عودة للحجيج التونسيين إلى مطار صفاقس الدولي يوم الاثنين الأول من جوان القادم عند الساعة 6:30 صباحا، وعلى متنها حجيج ولاية صفاقس. فشان الجهوي وفي إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام، تحتضن الجهة غدا يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس الصين الدولي، التحديات والأفاق الاستراتيجية. عقد المجلس الجهوي بولاية صفاقس اجتماعا ضم رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المجلس الجهوي وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم لبحث الوضع في صفاقس والأولويات في مخطط التنمية الحالي. وانتقد الحاضرون تواصل غياب المشاريع التنموية وتعطل عديد الملفات الحيوية، وهو ما يحتاج إلى قرارات عاجلة وإرادة حقيقية تضع حدا لسنوات من التهميش والتأجيل. توجهنا بالسؤال إلى النائب منال بديدة، إلى متى ستبقى مثل هذه اللقاءات فضائيات لتقديم مداخلات للنقد الشفهي ومناسبة لمطالبة المركز بالتدخل وإصدار القرارات؟ فردت بأن بوادر إيجابية تلوح لحلحلة المشاريع المعطلة بالجهة، وأنه لابد من توحيد الرؤى وتحديد الأولويات.
1: المجلس الجهوي بولاية صفاقس وجه دعوة المجالس المنتخبة، كان موضوع الجلسة انه نوحد الرؤى متاعنا حول يعني الوضع العام في ولاية صفاقس، ونحدد اولوياتنا في مخطط التنمية القادم 2026-2030. في الحقيقة يعني انا منشوف اللي احنا لازم ننظره يعني بصفة ايجابية للمواضيع، ما هيش الاشكاليات عالقة والمشاريع معطلة بصفة يعني مطلقة، لا بالعكس، ثم برشا بوادر طيبة، ثم عديد الانفراجات في عديد المشاريع، واللي نقصنا هو انه احنا نوحدوا المجهودات متاعنا ونسق العمل فيما بيننا فقط. باذن الله صفاقس يعني ولايه استراتيجيه، وان شاء الله في المستقبل القريب تلقى يعني المكانه اللي تليق بها على مستوى وطني. صحيح فما تحسن لكن ببطء، لكن بوادر برشا ايجابيه قاعده. هيك المشاريع المعطله الكبيره فما حلحله فيها خطوه خطوه، ديجا حتى المطار غدوه يعني جلسه 40 مليار زدولهم ومش يزيدوا ديفول اخرين، عندنا عديد الانفراجات.
0: جهويا أيضا تمت تسمية الدكتور معز اللومي عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بإدارة المستشفى العسكري بصفاقس، وفق ما ورد في العدد الجديد للرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في الرياضة توج التقدم الرياضي بساقيت الدائر بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إثر فوزه على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة 3-2 في مباراة الدور النهائي التي أقيمت اليوم بملعب مصفى بن جنات بالمنستير. في الشأن الخدماتي، تعلن الوكالة الفنية للنقل البري أن خدماتها عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية ستشهد توقفا وقتيا يوم غد السبت 30 من مايو الحالي، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع. وسيكون التوقف بداية من الساعة 3 بعد الزوال إلى غاية الساعة 6 مساء. صحيا، أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري اليوم أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا والطفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. وأوضحت العياري أن أسباب التسممات الغذائية ترتبط أساسا بتناول أطعمة غير مطهية جيدا أو بسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد، إضافة إلى التلوث الذي قد يحصل أثناء إعداد الطعام نتيجة استعمال مياه ملوثة. وأشارت المختصة إلى أن بعض النباتات البرية على غرار الفيجل والدفلة الصفراء قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة من بينها أمراض القلب، داعية إلى عدم استعمال النباتات مجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي. اقتصاديا، حث المحافظون الممثلون للدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية اليوم على الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا لأجل تحقيق التنمية والعمل على تعزيز تقدمها، ودعوا إلى تكثيف التعاون مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف وشركاء آخرين للتنمية ومع القطاع الخاص بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتسريع التحول الهيكلي في إفريقيا وتعزيز نمو شامل ورقمي وصديق للبيئة في القارة. دبلوماسيا، أكدت تونس اليوم بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظ السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 1956، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. في أخبار العالم، والبداية بالملف الإيراني، أكدت مصادر مطلعة لوكالة فارس الإيرانية اليوم أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن الاتفاق مع إيران غير صحيحة، وأوضحت أن نص الاتفاق الإطاري وصل إلى مراحله النهائية من الموافقة في إيران لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد. إلى ذلك، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة ترامب إشارته إلى قرب التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك بعض القضايا قيد النقاش وفق قوله، ومنها قضية الأموال الإيرانية المجمدة التي لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وأكد المصدر أن ترامب أجرى اجتماعا في غرفة العمليات استمر نحو ساعتين ولم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران حسب تعبيره. في لبنان، أعلنت الأمم المتحدة اليوم استشهاد 15 طفلا وإصابة 62 آخرين في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية مع تواصل الاعتداءات الصهيونية على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الحاضرون في اجتماع المجلس الجهوي بولاية صفاقس ينتقدون تواصل غياب المشاريع التنموية بالجهة. محافظو الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يدعون إلى الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا لأجل تحقيق التنمية. في العالم، ووسط ضبابية كبيرة في المواقف المعلنة، ترامب يقول أنه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق إيران في القريب العاجل، وطهران تشكك في روايته بشأن الاتفاق الإطاري. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة
5: تنجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

يصرعنا ده اللب يصرعنا ده العقل حتى يصرعنا

أخ.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق،
2: هذا هو نزهة العشاق. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، بدينا معاكم تسعة يتواصل لقاء حتى نصف الليل. اللي توكي حل الراديو تسمعوا في إذاعة صفاقس، جميعا مرحبا بكم. معاكم سفيان الليلة في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70-164-280. الحسم يرتقق على الكونسوليت. عم يوسف وسماح معاكم من وراء الميكرو. أي عم يوسف،
3: نعم ملخصة ريكاب كنت تقولوا.
2: أي نعم ريكاب القصة
3: الأولى تحدثنا
2: عليها. بلي عجبتك شي عذراء محليها هو يميونس
3: تعمل كيف؟ راهي
2: تسلطينات هيك الجو الكبير
3: حقيقة بالفعل كيقولوا الزمن الجميل.
2: أي نعم
3: هو الزمن الجميل.
2: الزمن
3: والله.
2: الجميل
3: الزمن
2: نعم.
3: الجميل أغاني أي. بالفعل تشبع وتقنع
2: أي.
3: وتريح
2: أي.
3: أغاني توك أسمى ما نقولوش ما سماش الباهي سمى الباهي
2: أي.
3: لكن الأغلبية راهي تشنش الأعصاب والموسيقى إذا كان ما تهديش الأعصاب
2: أي.
3: إذا كان ما تعالش قضايا بالفعل
2: نعم.
3: إذا كان ما تخليكش ترتقي بالذوق متاعك إذا تهبط بالذوق
2: أي.
3: أغاني توك راهي حتى على مستوى الألفاظ مستوى الكلمات والله
2: هيك النهار قيت غنية هيك النهار قيت غنية عم يوسف تو نزيد نلوج عليها من أخرى ونقول لك على كلماتها تو تشوف الجو تو تشوف يا عم يوسف أي نعم ريكاب أي
3: قلت حدثنا القصة الأولى قصة تحدثنا اللي عملنا ثلاث قصص البرني والبومة اللي مسي كانت تكسر جنحه على خاطر ما أحسنش الاختيار خاطر تخلى على المبدأ متاعه هو على الأول كان عنده مبدأ قال ما ناخذ كون شي طنجي هو خذا غير طنجو استاهل كسر الجناح
2: مسي كان
3: وشن اللي قال ما ناخذ كان واحدة ضدني ولوج عليها ولقى طبقة
2: هذا التكافؤ في الزواج
3: هذا التكافؤ
2: الموضوع
3: ومن بعد تكلمنا احنا ديما نلوجوا على أسباب السعادة والهناء داخل الأسرة وقلنا راه سعادة الفرد من سعادة الأسرة
2: أكيد.
3: الواحد يبدأ بكله مشحون من الشارع ومن الخدمة ومن المشاكل والعياط والسياقة يدخل الأسرة يدخل
2: الدار باش يرتاح
3: الله يرتاح
2: نعم نعم
3: يعني هي كما هيك الجندي اللي عنده
2: وهيك سنة الحياة يا عم يوسف
3: سنة الحياة ريتك الجندي عنده القلعة اللي يحتمي بها دار الإنسان داره هي القلعة بتاعه
2: أكيد.
3: يدخل هموم الكل يخليها البرة
2: إن شاء الله الديار لكل عامرة سعيدة وربي باقي ستر إن شاء الله
3: وتحدثنا على مسألة الظلم
2: الظلم نعم
3: الظلم مش بشرطه إما يكون كان وقت اللي يقولوا لا الظلم حتى داخل الأسرة
2: وهيك المثل اللي ختمت به في القصة
3: أي. يقول أي هذا قصة
2: الطير متاع الطير
3: ما هي القصة بدأت
2: أي.
3: أول ما شكيت له الطيور زوز الطيور جاو يتبلحطوا
2: قدام كيف كانت الطيور قالوا
3: المرة التالية قالوا كيف عدلنا شكيت لنا الطيور وكيف ظلمنا حيرنا القبور
2: ريت يا عم يوسف
3: بالفعل
2: بلي
3: كل واحد يراجع روحه
2: والله.
3: مش بشرطه نفكر في شكون ظلمني خلنا رانا في شكون ظلمت
2: اي نعم والظلم خايب
3: علاش من علاش الرسول عليه الصلاه والسلام يقول حاسبوا قبل ان تحاسبوا تحاسب روحك تحاسب في الناس فلان ظلمني وفلان اعتدى علي وفلان كلاني وفلان زمرني وانت ايش عملت زعما عدلت بين صغيراتك زعما كنت نعم الرجل ونعم الزوج لزوجتك ولا كنت انت نعم الزوج للزوجة لزوجها نحسب رواحنا في المواضيع هذه حينها نحقق السعادة وربي إن شاء الله الناس الكل يجعلهم سعادة
2: الله ينورك يا عم يوسف ربي يشدك بصحة حاصل وهي سيدي نستقبل المكالمات الهاتفية أولى المكالمات ألو مساء الخير ألو
4: ألو
2: ألو عسلامة
4: عسلامة
2: مرحبا شكون معنا
4: عسلامة معك محمد جاموسي
2: مرحبا مرحبا مرحبا مسي محمد تفضل
4: يعيشك والله نشكركم برشا على الموضوع على البرنامج الدسم هذايا وتقييمكم للكلمة وما أدراك من الكلمة اللي المرحوم محمد الجاموسي قال كل شيء ينتهي الرسم النحت على الرخام بالرياح والأمطار يضمحل أما الكلمة تقعد ديما تتسجل وما توفيش بالكل الكلمة اللي تخرج في الموضوع اللي تحدثت عليه الليلة هو اللي جبد عليه سي يوسف الشرفي على السعادة حبيت تكون روح الفنان محمد الجاموسي تشارككم وتعطي رايها وش قالت في السعادة. قال اخواني, وهذه القاء ما تسجلش, كان مبرمج باش يتسجل في في منوعة تلفزية تحمل عنوان السعادة. يتوجه يقول اخواني كثير منا بين يدين الغفلة, اللي ما يعرف للسعادة كار.
3: الله.
4: كثير منا في صميم الحفلة, اللي يستسلم تايه الأبصار. أصل السعادة للي طامع فيها, ما هيش في سيارة طول أمتار, لاهي في هيبة كسوة تخرج بيها, لا في قصر يغير منه الجار, ما هي في ثروة تخبيها بحنانة. واسمح لي خويا نخاطبك جهار, انت غني وفي جيبك مرشانة, وانت فقير وفي جيبك مليار. ممكن ممكن لك تسهر على ضو شميعة وفكرك لاهب مثل جمرة نار, ممكن لك تعدي حياة وديعة وفي طموحك تقتحم أقطار. خرجنا من هذا الصيام بعبرة, أشكون منا استوعب الأفكار, وشكون منا نورت الفكرة, تبع طريق الخالق الغفار. سعد اللي نفسه على المكارة عاتب, وقهرها باسم الواحد القهار. سعد اللي قام مع الصيام بواجب, خلى المعاصي والصواب اختار. هذا ما قاله محمد الجاموسي الفنان الله يرحمه على في موضوع السعادة.
2: نعم, يعطيك الصحة.
3: والله كم أنا سعيد بهالمداخلة سي محمد, وشرفتنا بهالمداخلة.
4: يعيشك. أنا
3: بودي إن كانت هي مسجلة الأغنية, وإلا على الأقل التراث هذية لا ينقل.
4: نعم. هي أغنية اسمها ما سعدني, ما عندها ما يعمل ديكلاماسيون, يعمل تقديم للأغنية, يخلي المتلقي للمتفرج في الإطار متاع موضوع الأغنية. دونك هذا القاء.
3: نعم, ريت سي محمد معاش تشاطرني, هو جاب مثلا ثنائية متضادة وابدع فيها, وهذا السهل الممتنع. هو هذا السهل سهل الممتنع, ماهوش قدر عليه كل حد, راهو من عند ربي. كيف يقول انت فقير, انا قاعد نتبع في الكلمات والالقى. يعطيك الصحه في الالقى العزيز, لانك زدتها رونق على رونق الكلمات. والله والله اضفى عليها رونق في الالقى نتاعو. كيف يقول انت فقير وفي جيبك مرشانه, حفظتها حتى الذاكره نتاعي والحمد لله. وانت غني في جيبك مرشانة, وانت فقير وفي جيبك مليار. يعني شفت هوني يتكلم على القناعة, ويتكلم على الشره. من همان لا يشبعان, طالب علم وطالب مال. قل لو شوف ثم حديث آخر نفس الصورة, نفس تقريبا نفس الصورة, يقول لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثان, ولو كان له واديا لابتغى ثالث, ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هيك علاش انت غني وفي جيبك مرشانة, لأنه مسكين ديما جيعان ديما ملهوف. وانت فقير وفي جيبك مليار, ماشي قناعة, لأنه قناعة تنزل ليا. والله أحييك سي محمد على
2: المداخلة. يا سي محمد قل لي, شنو تقرب انت للفنان محمد الجاموسي؟
4: أنا ولد خوه.
2: ولد خوه.

0: الكلمات تلقى ديما في الاخر يرجع للقضاء والقدر.
1: نعم اي نعم. ايها الحاج يسمع فيك في غنية. ايها الحاج يسمع فيك في غنية. يعطيك الصحة يا سي محمد. شكرا لك. شكرا.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: تحية لكل المستمعين. عم يوسف، كل مرة اكتشافات جديدة، كل مرة مفاجآت جديدة، هكا ولا؟
3: محمد جاموسي الله يرحمه راهو مدرسة.
2: أي نعم، أي نعم.
3: بالكلمة من معاني.
2: نعم.
3: أنا والله عندي برنامج في رمضان عملته.
2: أي.
3: اسمه محاريب.
2: أي.
3: وتناولت بما أمكنني، لأنه يعني كهو أما جواء مع مساجد صفاقس أكثر من 30 حلقة، من ضمنها ناولت حلقة على جامع الجاموسي، وحاولت ألخص شخصية محمد الجاموسي لأنها شخصية ملهمة.
2: نعم.
3: ملهمة بكل ما في الكلمة من معنى. لكن وأرى في اعتقادي أن هذا الرجل وهذا الفنان وهذا المبدع مغمور، وإن كان هو تسمع له بعض الأغاني، ولكن ليس هذا كافي في حق محمد الجاموسي لأنه مدرسة بكل ما في الكلمة من معنى.
2: يعطيك الصحة يا عم يوسف، خلنا نرجع نستقبل المكالمات. ألو، مساء الخير.
4: ألو، عسلامة يا سماح.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أي حالك؟
2: أي وينك؟ أي يا عم،
4: أنت بخير؟
2: أي عايشك، صلى الله عليك، مبروك يا عم سالم.
4: كل عام وانت بخير يا سيدي.
3: مرحبا يا عم صالح، كل عام وانت
4: بخير.
2: عايش حالك انت؟ لباسة،
4: ربي يحييكم الامثال وان شاء الله.
2: يعيشك حين حين يحييك ان شاء الله.
4: اني كنت جبت رابط الفؤاد هذيك،
2: اي
4: قعدت نتبع فيها، اني كاتبها بتاع عنتر، عنتر بن شداد، وقعدت الغزالة المغعورة نتبع في الكلمات بتاعها هكاك، ولكن ثم تبديل بدلينها شويه. لكن اللي جازي وإن سي محمد الجاموسي هذاي بالله ما ربينا يعمل مداخلات هكا ولا عجبني برشا. أيه برشا.
2: أيه.
4: ياسوس حافظ على الزهرة تأكل ثمرة. هذا هذا إنسان معناها والله بالحق بالحق بالحق، برشا حاجات ما نعرفوهاش عنه، وهو ولد خوه يعرف يعرف على عمه ويعرف كذا، والله حاجات هايلة هايلة.
3: لا لا، ثم شكون الحقيقة. نحن مثلا أنا بالمناسبة مش نذكر أني كتبت عليه السيدة القايد.
2: أي نعم، تحية
3: تحية المدفعية القايد. كتبت على محمد الجاموسي لأني رفقته بالباهي بالباهي، بتعرف عن التفاصيل يلها من التفاصيل، والكتاب أنا نعرف بحيث
4: نعه. نعم، سمعت في الإذاعة المسلسل أنا كان سمعت جابوه قداش من حلقة بكتاب كدا.
2: يعطيك صحة، يعطيك صحة يا عم صالح، يعطيك صحة.
4: عاد
2: أيوة،
4: عاد على عنترة كذا، هو يحب عبلة وكل شيء بنت عمه، وقاعد يوسف فيها مغرم بها، عاد جايب هذه رمت

0: وقال
1: ايه
0: عم قاعد تطبع فيها بالكلمه حتى الكراسه قدامي كده. الله العظيم
1: لا يعطيك الصحه.
0: هي الحصير وحليها يا زينه من المره هذه. احنا مره عقب عيد كبير وكل شيء.
1: ايوه
0: شويه نعملوا شويه قصيده على على هذه السي
1: على شنو يا عم صالح؟
0: اي
1: هاي قول اي تفضل اي
0: اي سيدي
1: قول اي
0: غر زين والله الكلمه ضيعت انا الله غالب
1: متسيلش سيس روح ايوه
0: يا قصيدة الحسن بن حسان ابن الثابت
1: باي
0: في مدح الرسول
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ايوه قصيدة الحسن بن ثابت في مدح الرسول فهمت. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد ولما الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند وأنذرنا نارا وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت الإله وأنت إله الخلق ربي وخالقي تعاليت رب الناس من قول من قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد انتهى بالله يجيبوا لك
1: يعطيك الصحة
0: يا سعد من زر النبي ومشى بالله يجيبوها لنا
1: الله يبارك يا ام صالح ان شاء الله
2: اعز ما قال احمد بن موسى يا سعد من زار النبي ومشى له بالزاد والرحله ورزق حلاله احلاها راي بالفعل تزن الحمه
1: نعم
0: نسلموا على الاصدقاء
1: اي سلم سلم يا ام صالح اي
0: نسلموا على الاصدقاء الكل ونقول لهم كل عام وانتم بخير وربي يحييك من الناس كله وربي يجمعنا ان شاء الله في الجنة
2: امين عايشك
1: امين يعطيك الصحة
0: بارك الله فيكم على البرنامج
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: وربي يوفقكم اي احنا ما سلمناش على سي الهاتف وسي
1: اي سلم اي
0: اي سلموا عليه
1: اي
0: الهاتف
1: سفيان
0: سفيان مرحبا كل عام وانت بخير يا سي سفيان وسي الحجة
1: الحج سمير اي
0: الحج سمير كل عام وانت بخير يا
1: سي ايوك اسمع اسمع والحاج خلي لك الغنية اسمع يا عم سالح اسمع اسمع اسمع
0: بارك الله فيك بارك الله فيك

0: شدك بصحة بدنك حاج سمير، يعطيك الصحة، شكرا ليك، محليها الأغنية
1: والله أتحفنا.
0: والله يعطيه الصحة عم صالح في الاختيار. والله والله أجواء أخرى ومحلية، الصوت مزيان برشا. هاي ناخذ مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
2: ألو عسلامة، شحالك؟
0: عسلامة،
2: وينك؟
0: أيش حالك أمي مجيدة؟
2: جلية
0: مجيدة، يعيشك أمي مجيدة، عيش نحويلك، إن شاء الله عيدك مبروك.
2: يعيشك
0: يعيشك
2: الله سنين ديما يا عم يوسف، عيدك مبروك.
1: علينا وعليك، كل عام وانتم بخير يا أمي مجيدة.
2: عيدك مبروك وإن شاء الله في عودة
1: صحبة إن شاء الله. بارك
0: الله، قالك يعيشك، قالك صحبة صحبة
2: إن شاء الله زادة تمشي للنبي زور وسفيان
0: صحبة إن شاء الله. أمين أمين،
2: وانت يرحم والديك وعم يوسف يعيش الله حي ويرحم والديك.
0: أمين أمين يا رب، يعطيك الصحة،
2: يعطيكم الصحة في البرنامج العزيز الغالي.
0: يعيشك يا أمي مجيدة، يعيشك
2: يعيشك يا سميح، إن شاء الله تفرح بتغيراتك.
0: يعيشك يعيشك يعيشك وحياة راسك
2: طول أعمارك.
0: يعيشك يا أمي مجيدة، يعطيك الصحة.
2: سلام على النجوى القلي.
0: أيوة
2: سلام على فكية الغرياني.
0: أي
2: سلام على ست توفيق القليل المريض، ربي يفرج عليه.
0: امين يا ربي يشفيه.
2: حاتم البدوي ومريم الحمامي، سامي مراء،
0: اي
2: فكريا الغرياني، وبقيت صحيباتي ولي يقطعكم ويطول اعماركم.
0: يعطيك الصحة،
2: يبقى العام حيين بخير.
0: يعيشك وانت بالامثل أمي مجيدة، شكرا على تليفونك، يعطيك الصحة، الى اللقاء بسلامة. خلينا نعود البلاغ، فما تليفون اخر يا حاجة؟ به نعود البلاغ ونمشي للتليفون. سامحوني، فقط نذكروا أنه هذا الراجل اسمه سليم سليمان، عمره 38 سنة، عنده إعاقة ذهنية ربي يشفيه، لبس روية الأزرق ولبس شميز رمادية في طريق جرمدة كيلومتر واحد، خرج اليوم يقول مع المدي ساعة هكاكا. دونك اللي شافه يتكلم سوي على الرقم 21 670 235، وقال ما تسالش حتى يتصل بنا في الراديو، وبربي إذا كان أهله القيتوه يفضلكم كلمونا باش طمنونا. أي حاج نرجع نستقبل المكالمة اللي بعدها. ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامة.
0: عسلامة، أهلا وسهلا.
3: يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا، عيدك مبروك أختي سماحة عم يوسف.
1: مرحبا،
0: يعيشك، كل عام بخير.
3: معاكم لبس عليكم.
0: يعيشك سي فتحي.
3: سيدك الله يا سي فتحي،
1: يعيشك.
0: مرحبا يا سي فتحي، مرحبا بيك.
3: الحمد لله، صحاكم لبس عليكم.
0: الحمد لله، يعيشك يعيشك.
3: نحكوا على السعادة.
0: إي إي.
3: قول عايش في سعادة وهرة والعيد لهذا موتيني، ما دام أمي بحدايا والخير بربي حميني، ما دام أمي بحدايا وهي ديما نور عيوني، يا ربي والله خليها الوالدة العزيزة علي، ليها والله ألف تحية وزيراني كل سرهين، ويا ربي بالخير عطيه.
0: الله الله الله
3: عليك.
0: نعم نعم يا عم فتحي.
3: بالله بس نجيب قصيدة
0: زيد
3: على عروستنا هذه نهار 12 واسمها سمح.
0: اي ربي يكمل فرحة ان شاء الله، ربي يكمل.
3: نقولها نهار 11 ان شاء الله الدنيا الجولة بس الحمد لله وعايش في خير. سماح عروسا سماح عروسا حييك وملحمة هاني تنزيك، نهار 11 نفرح بيك السهرية راني نزهيك، سهرية زهية بالذمة، وسماح عروسا بالذمة، ويا ربي بالخير خليها ما هي السهرية توافيك. انا يا ما طمع في مال لأختي العزيزة علي نخدم لك وعى السهرية، يا ربي بالخير أعطيك وربي إن شاء الله يزهيك.
0: الله الله الله، مسألة
3: ربي زهيك سماح، ربي زهيك انتي عروسة وربي يخليك، وكل محفل نايا نواتيك وعلى الموال نايا نزيك، نهار 11 نفرح بيك السهرية مني في ليك، ولا حاسك المال اللي يغنيني سهرية هي تواتيني، وكل حمى والله بالذات العشرة يبدأ الموقف حاضر حتى النصف الليل خلاص، وحن الحنة وهي لباس، ويا ربي بالخير أعطيها سماح وربي خليها عروستنا ربي زهى.
1: وانت ربي زهي.
0: الله الله يعطيك الصحة.
3: سماح عم يوسف.
1: أيوة.
0: اسمع الحاج، اسمع الحاج يا عم فتحي، ما تعلقش ما تعلقش، الحاج يخلي لك شوية جو، اسمع اسمع تنرجع معك، ما تعلقش.

ايوه وناديت يا غالي وكالسحب ما جابك تراب العالي

جاب الربع سليانة أجاب لبحيرة الكاف وجاب الربع سليانة وجاب للرحلة وجاب للوتانة وجاب اللمو في الدار وجاب اللمو في الجبانة وجاب اللابس صباط وجاب الساك وحفيانة وجاب اللابس سورية

0: نزهة العشاق فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: ايه عم فتحي، خلينا نرجع معاك. عم فتحي
3: الله. اهلا اهلا، مرحبا.
2: اهلا اهلا اهلا. يا شنو
3: جدك عم يوسف بكريكة؟ جدك القصة على البومة.
2: ايه
3: عم يوسف.
4: ايوه.
3: قال وكلتك من حب زقوق وزقيتك من بير نزاح.
2: اي
3: ونهيتك على الفعل الدوني وانت جددت الانواح.
2: اي
3: وانت جربت الاصباح. نستاهل تكسير اللي ياخذ من غير قبيله، يستاهل تكسير جناح. لكن هي البومه هذه،
4: اي
3: البومه راه وراتها تو احنا فقدناها. البومه راه وقت تعوري على العام الخير وعلى المطر.
2: اي
3: ثم حاجه عم يوسف، راتها البومه شنو دورها؟ لا تخلي العقارب، لا تخلي حناس، لا تخلي فيران، لا تخلي حتى شيء.
2: سبحان الله.
3: قلت لك عم يوسف.
4: اي نعم.
3: ثم برنامج ان شاء الله ربي يسهل وكما كي.
2: ان شاء الله.
3: لكن ثم عندي صاحبي وتعرفوه انتم. اطلبني من بكريكا، كان سهل ربي وقعدنا القدر، يا ربي وقعدنا حي.
2: ان شاء الله.
3: نقول له يا سي الناصر نهار 19 ان شاء الله ربي يزاهيك وتفرح ببنيتك، وانا من الحامة الملوش نجيك ان شاء الله بالخير.
2: ملولش. ايه
3: عندي عرس بنت نهار 19.
2: اي ربي يكمل ان شاء الله عليه.
3: انا تنساها الرب نهار 11 عندي سهرية من البنية هذه، يا ربي يوفقها. والله راني للا هي خاصة، وهي اللي طلبت مني قالت لي هاتها في الاذاعة. ايه
2: بيه
3: احنا نسعوا في الخير، راه ما حاسيش ب ثم ناس ناخذ منها وثم ناس نسألها للخير، يا ربي كما كذا.
2: ربي يبارك فيك يا عم فتحي، الله يسدك بالصحة إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة، يعيشك يعيشك. شكرا، إلى اللقاء. به نشوف مكالمة أخرى. ألو عسلمة.
5: ألو
2: مساء الخير.
5: عم خليفة مع سماح.
2: أهلا وسهلا. أهلا يا عم خليفة، مرحبا بيك.
5: أنا ناسي عم يوسف وعيدك مبروك.
4: كل عام وانت
2: يعيشك، الله ينسك، إن شاء الله عيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
5: عايشك، شكرا على اختيار الموسيقى زادة.
2: يعيشك، هيك الحزة أو كعمل لكم جو زادة معانا الليلة.
5: والله هايل هايل هايل زادة برشا.
2: أي شنو الجو عم خليفة؟ أي
5: لباس الحمد لله.
2: الحمد لله.
5: سخون سخون عنا أمس اليوم.
2: حتى احنا عنا سخانة والله. وكاريش
4: غدوة الصيف إن شاء الله.
2: أي غدوة في بالي يا حاج. امس تخلص صيف نورمالمون؟ غدوه.
4: اي غدوه
2: في
5: غدوه
2: 30 مي.
4: ايه.
2: باذن الله. ايوه عم خليفه، سمعت حكايه عم يوسف؟
5: هايلين والله العظيم، حكايه هايلين.
2: اهو شيء
5: بلخص نتاع البومه وال
2: اي يعطيك الصحه يا عم خليفه.
4: ما هي قاعده هيك نتاع خمس نفس بيت متعشي. ما حكينيش.
2: اي تو نحكيوها حتى نسلموا على عم خليفه ونحكيوها. يعيشك يا عم خليفه، يعيشك، بارك الله فيك. شكرا، يعيشك، انستنا. شكرا، الى اللقاء، يعيشك بسلامه. اي عم يوسف احكي لنا خمس دنفس وبعد نسمعوها.
4: لا هي ديما على البرني.
2: ايه
4: برني مو قلنا عاشق في روحه.
2: ايه
4: اللي يجيبينه على اللي ديما عايش على ما هوش واقعي وما هوش عملي.
2: نقولوا احنا يقولوا بيع الدنيا بلفتة
4: اكثر
2: اكثر
4: دائما وابدا، عايش بالامل وعايش بالامل الكاذب وال...
2: ايه
4: نعم. هو البرني هذايا طول النهار الطيور الكل تسرح وتلقت في قسمها وكل شيء، هو مد جنحه وزر السقي
2: مسيكن
4: وشوي في صوته طول النهار، هو يعشق في روحه
2: زعمة بالحق. وقت لي سيف العشي،
4: وقت لي سيف
2: طول مشي شد برني الحاج يضحك عليه.
4: وقت لي المغرب
2: اي
4: ويعصر عليه كرشه ويحب ياكل.
2: يحب ياكل يا رسول.
4: وقتها كان يريم بيت، كان اللي هو بكل تخبى روح. ما يلقى
2: ما يلقى شيء.
4: يقول لي تعرف شي كيفاش؟ هي الليله خنفس دنفس بيت متعشي.
2: إيه؟
4: لك قيربات وخنيف سيد وكل شيء. اما غدوه غدوه نقوم من قبل الليل نخلي ما نخلي حتى شيء، ما نخلي حتى شيء. لكن ما بالطبيعي لا يتخلى غدوه، يقوم تزرق الشمس يبدا يرجع يعشق يروح وعاش مسيك ديما يخنفس يدنفس وبيت متعشي.
2: بيت متعشي والله وين. اي حاج موزيكا نرجع بعدها معكم.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. الوقت يا يوسف اوقف اوقف الوقت
1: طار طيره
0: اي بين نحب نسلم على كل المستمعين يسمعوا فينا. شكرا لكم على الاستماع. تحيه لصديقتنا منى الفراتي. منى ما هي من الجزائر عاد
1: اي
0: ام هي عايشه هنية عاد
1: اللي فرات هنا
0: أيوه؟ الله يرحمها.
1: جيت لكن هي من عرش. هي فراتي من الجزائر ولا من
0: لا فراتي في بالي من صفاقس. يوم نسيت راني من صفاقس. ياخذ فراتي من صفاقس
1: السماء فرات الله يرحمها.
0: اكهو على كل انسنا برشا يومنا. شكرا لك على الاستماع. تحيه زاده كيف المستمع وفي سيلوت في لحياني ديما يتبع فينا. تحيه المدام سجيعه شرف الدين وبرشا مستمعين اخرين الحقيقه يسمعوا فينا في كل اسبوع. شكرا لكم يعطيكم الصحه. شكرا على الاستماع. نمشي ونرجع ناخذ التليفونات يا عم يوسف. ونحب تحيه للحاج سمير اللي لولا منورنا اوكرت احنا من فيصل الجمعه الثانيه.
1: الحاج سمير من الناس بالفعل والله شهاده لله
0: ايه؟
1: انه بالفعل اللي يخدم منتهى
0: الله يشده بالصحه. نعم
1: الاخلاص.
0: نعم
1: والحديث الشريف يقول
0: ايه؟
1: بارك الله فيه. نحن نقول ان الله يحب الحديث الشريف ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا قطع النظر على شكل العمل راهو أن يتقن عمله.
0: والله
1: لازمك تتقن العمل نتاعك مهما كان العمل
0: مهما كان.
1: والغرب باش غالبنا أن كل حد يحس روحه مسؤول على الخدمة مهما كان ذاك العمل متواضع. نعم. ويتقنه هو فخور بما ينجزه.
0: نعم.
1: احنا والأسف الشديد عندنا حتى أمثال مستهجنة. كم هي مستهجنة تعطيهم قد فلوسهم
0: والله ذكرت مثل آخر ما نجيبش نقوله
1: وهل
0: صحيح
1: عيب وما كان فكروشهم راهو كلام ما يشرقش ما نلقاش عبارة ما يشرقش وما يعبرش على أننا بلغنا من النضج ما نحن ندعيه.
0: ما بارك الله في من خدم خدمة وتقنها.
1: بارك الله في من خدم خدمة وتقنها.
0: والحاج الله يشد بصحة بدنه. آي سيدي نرجع نستقبل المكالمات. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور.
0: أهلا وسهلا.
2: عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير خير.
0: وانت بالأمثل مرحبا. شكون معنا؟
2: معكم فاطمة الصخيرة.
0: مرحبا يا فاطمة. أهلا وسهلا. مرحبا بيك. مرحبا بالصخيرة.
2: تحية ليك وتحية العم يوسف. تحية
0: يا عيسى.
2: تحية الحاج سمير وتحية الأخوان المشاركين كل
0: يا عيسك يا فاطمة. شنو حوالكم في الصخيرة؟ لباس ما؟
2: والله الحمد لله الحال سخانة يا أخوتي والوشواش.
0: لباس لا لباس عن الناس الكل سخانة. سخانة والوشواش عنا الحق معناه عند الناس الكل يظهر لي. لباس لباس. آمين يا رب العالمين. آمين. أي فاطمة سمعت حكاية عم يوسف؟
2: والله سمعت. أما يا سماح أختي وعم نعم. يوسف
0: أي.
2: كل واحد معناها منش عارفة هي ما هي تراث هذا شفوي.
0: أي.
2: منش عارفة شكون خمط الدم تثبت عاشي هذه يقولوا طرقينها على الذيب.
0: على الذيب. ترى كيفاش الحكايه فاطمه؟
2: يقولوا غدوه نقتل الغزال غدوه نقتل الارنب.
0: اي
2: واليوم والليله خمس الدم في ست عشي. اني هذا اللي سمعته ما هو نطلق له فيه من جيل لجيل.
0: اوكي
1: لا مثل هالقصص هذه هي من وحي الخيال
0: اكيد.
1: ما في
0: نعم
1: كشك هو الغايه
0: المعنى نتاعها ربما المعنى
1: هي تعني الغايه انه الواحد يعيش بالاماني الكاذبه بالاحلام الكاذبه. هذاك هو المشبه. اسعى ولا بد من السعي ولا بد من اغتنام الفرصه اذا كان اتيحت لك الفرصه لانه الباب الفرصه مش ديما تصبح غصه حشاك.
0: نعم
2: على البخيل يا عم.
1: البخيل مش في معنى الشحيف في معنى الكسول.
0: نعم نعم ايوه
2: ما يحبش يخدم
0: ما يخدمش ما يسعاش
1: ما ياسر تو شباب وللاسف الشديد والموضوع راكي باش تطرقنا له.
0: أيوة.
1: عايش على الاوهام.
0: أيوة.
1: اما على الحرقه.
0: أيوة.
1: وإلا على ضربة الحظ.
0: صحيح.
1: وزيد حتى الإعلام تاعنا البرامج وإلى آخره تشجع في الشباب مش على الكد والعمل. احنا نعرف وقبل كان الثروة ما تجي إلا عن طرق معينة.
0: نعم.
1: وأهمها العمل.
0: أكيد.
1: احنا اليوم ندوجوا على ضربة الحظ.
0: أكيد.
1: فما
0: برشا فما فما فما
1: وذاك مسكين يعيش طول حياته هو يتمنى وما يخلطش.
0: أي نعم.
2: صخرة يا عم يوسف.
1: أيوة.
2: أم هذا على الإنسان قال لك واحد عمل له واحد في الزرع قال له جاب باش يحصد له ينود الصباح يقول اليوم الصباح ندوات والعشية رواسات، اليوم نرقد نرتاح وغدو نحصد من غادي الغد. كل يوم هكاك كل يوم هكاك، حتى الشيء زهم ولا الزرع على قهرك كلش فيه هذا من حتى شيء. هاي يا سيدي أخ الله ما حبش يكلم، رجع له مرة أخرى كيف العادة القهرك حشاك وحش المستمعين جاب له مصاخ داره له في قبعته، قال اللي ثريت الزرعي يظهر وصخ من القبعة.
0: يعطيك الصحة يا فاطمة، يعطيك الصحة، شكرا.
2: قلت على أثر على الحيوانات اللي انقرض قلت وانفقدت البومة وال...
1: أي أي.
2: لا والله والله هن يمكن قدام العيد بثلاث أيام ولا قداش يجيب قنفودة بضرها.
0: لا
1: مازال موجود، لا والقنفود بالفعل القنفود رجع
0: او قالك قاتلك القنفود بذريريها
1: معناها والله موجود
2: القنفود.
0: سبحان الله
1: موجود
0: سبحان الله.
2: وصورناها وعملها ولدي هبطها قال اللي ما عنده عيدها ويجي يسرقني فيه.
1: لا موجود القنفود.
0: يعطيك الصحه يا فاطمه.
1: القنفود هذاك في حد ذاته
0: ياكل الحشرات، ياكل الهوسه،
1: ذكي ياسر هذاك. قال لك اي ذكي ياسر ياسر غلبته كل الحدايا
0: بالله.
1: لا الحدايا غلبته
0: ايوه.
1: ما هو هي تقيم كل شيء، الحدايا تهبط على تهبط اي حاجه وتقيمه، لكن هو ما هو
0: يتكعبر
1: في شوكه يتصر ما تنجم تعمله حتى شيء، حتى الكلب ما ينجم يعمله حتى شيء.
0: راهو اي اي وسيله الدفاع عن نفسه.
1: ولت وجاتوا قلت له يا عم القنفود انت موك دبيري
0: اي
1: هنا عندي صرة زبيب مسكره ما عرفتش كيفاش نحلها. قال لا سهل يو هاتي هذه تطلب شي ياسر. قلت له كيفاش؟ قال له قيمها بين ساقيك واطلع بها لفوق وسيبها والحق عليها تطلع تحلت.
0: اي
1: ما كانش في العكسي نقزت عليه قامت وطلعت به فوق وتلتخ ما غلبته كان الحدايا راه
0: هكا وهزته هو معناه.
1: أما كذلك حتى هو نهار تهز عليه تنمر عليه الكلب. احنا ما تحدثنا عن التنمر.
0: تنمر اي
1: اي
0: اي
1: ما هو الكلب الشوك. وانا كنت تغرمت بكلب الشوك يصطاد القنفود
0: يصطاد القنفود
1: وفي الليله
0: اي
1: هو الكلب مبح على القنفود.
0: اي
1: القنفود شو يعمل في هالحاله هذه؟
0: الكعبر
1: كعبرت لمت فيه شوي كده وبرا غزر له توا ما هو على الاقل اسكت صح عليك غلبت هيك قانون الغاب وكهو قال له يتهز عليه وش بيك مسرور في شوكك يا عم القنفود. خرج هكا نسمسته شويه قال له ما سم في وجه الكلاب ما نشوف.
0: والله
1: ورجع له التنمر بتاعه بتنمر اقوى.
0: والله العظيم يعطيك الصحه يا عم يوسف. شكرا يا فاطمه يعطيك الصحه. الى اللقاء نمشي ناخذ مكالمه اخرى. الو مساء الخير. اهلا وسهلا يا حنان.
3: اهلا اسمح لك صافي عيدك مبروك العام انت بخير
0: وانت بالامثل. توين غاطسه توين هذا شنو
3: لسك الجمعه معاك يا ماما
0: صوتك بعيد
1: بعيد
0: اوك عم يوسف قالك صوتك بعيد دي خرج يا حنان.
3: مرحبا بك يا حنان.
1: مرحبا مرحبا بك
0: يحيك ربي كل عام حتى انت
3: عايشك والحس سمير وخويا يوسف ان شاء الله ربي يحييهم لامثاله
0: يعيشك بارك الله فيك يعطيك الصحه. اي حنان
3: بالنسبه للسعاده انا سعيده جدا معناتها سعاده سعاده بالحق
0: ان شاء الله ديما سعيده الحمد لله
3: ان شاء الله ديما سعيده
0: الحمد لله.
3: بالنسبه لل ما يخدمش معناتها الشباب الكل هداخل الخدمه طبعا وما يحبوش يخدم
1: صحيت وشاطر وكل الراي
3: طبعا وتقولوا برا اخدم يقولك تاخذ انا نمشي نخدم يصبح الصباح راقد
0: ورغم راهو اللي فما شباب ما شاء الله عليهم راهو فما
1: لا نعمم لا نعمم
0: نعم اي
3: فالليري داتو فيسبوك وواحد ماضي ساعتين
0: تو هذيك زيد الطين بله الحقيقه معناها زيد بخلهم نقولوا احنا
3: دخل
0: اي
3: يصح بابا بشيخ انا تو في بعض
0: اي
3: تتمنى كل يوم كيك كل يوم كيك اللي يقعد كيك
0: ربي يهدي يعطيك الصحة يا حنان يعطيك الصحة يعيشك يعيشك شكرا ليك سلا كل عام وانت بخير يعيشك شكرا إلى اللقاء.
4: ما نشوى إلا نشوة اللي يخدم هي السعادة لأصحاب الألباب واللي بالروح الناشطة يتقدم للبخت يعرف وين يحل الباب. الدنيا هذه كلها في حركة من غار النملة حتى الجو الطير والناس تنادي في طريق البركة على الحياة الهانية والخير.

0: يعطيك الصحة يا حجة، والله الدنيا كلها في حركة والعبيد كل في حركة.
1: متناغم الحج.
0: الله يسدوه بالصحة. الله يسدوه بالصحة. أي ناخذ مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
2: ألو على السلامة.
0: أهلا وسهلا.
2: عيدك مبروك.
0: كل عام وأنت بخير.
2: تحور الصحة لباس.
0: يعيشك الحمد لله بخير. يعيشك.
2: مبروك يا عم يوسف. كل عام وأنت حي بخير.
1: أهلا وسهلا سي العيدودي.
2: لا ناصر معك.
1: سي ناصر مرحبا.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. يا عم ناصر. عايش نحويلك.
2: ثاني العيد الحاج سمير وسي سفيان.
0: يعطيك الصحة وصلوا. أي ربي يكمل فرحكم إن شاء الله.
2: الله يبارك لكل المستمعين والمستمعات.
0: أي.
2: ونوجه تحية بربي كبيرة كبيرة لخويا فتحي.
0: أي.
2: وقاعد يطلع فيه نحيي تحية كبيرة ونشرف بزيارة لي ونرحب به ترحيب كبير.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يكمل فرحكم يا سي ناصر. ربي يكمل
2: أكبر خيرات إن شاء الله.
0: يعيشك يعيشك يعيشك يعيشك. أيوة سمعت عم يوسف، سمعت الحكايات.
2: أودي تبارك الله عليه يا عم يوسف. والله يا سي يوسف تبارك الله عليه.
1: ها ويا ودي ننهر وكهوك
2: بالحق. مدرسة مدرسة يا سي يوسف.
1: بارك الله فيك.
2: والله بكل معنى بعليك بارك الله عليك. بالنسبة للطيور، الطيور والله يا سي يوسف بالنسبة للبومة موجودة.
1: لا موجودة قلت ايه موجودة. بعدت شوية برا في العمار هونية، احنا بعدت شوية برا. اما هم ميوفة شيء.
0: ايه.
2: حتى في الطيور كبارة، في الطيور كما يهزوا في الملا يهبطوا على على ملا الطيور صغار ياكلوه. موجودين يا سي يوسف.
0: مش صقر البرني، ما هوش صقر هو
1: ياسر. ياسر ياسر طيور ياسر. أعطيك هو كما قلنا هي سلسلة غذائية.
0: آي نعم. كهو كهو هيك هو معناه الطبيعة، معناه هيك هو. أي نعم. يقولوا غراب أنا هاي. أنا
2: هاي
0: يقولوا
2: غراب
0: أنا هاي. أي نعم.
2: يقولوا غراب أنا
0: هاي.
2: موجود يا سيوس.
1: موجود موجود. تو الخطيف مثلا، الخطيف صار له ياسر ما كانش، تو رجع نحس
0: فما اي خطيفة وتهبط تطير هكا واطي. آه عم يوسف هكا ولا
1: محلاها
0: وخاصة في الليل. آه
2: حتى الحجل والحجل والرب موجودة بعدين موجودة بكثرة
1: موجودة. هما حتى الصيادة قلت. لا نحكي لك ما هو تختلف من مكان إلى مكان. تو هوني في السباقس مثلا اللي نعرف احنا في الجنة قبل كانت يقرشوا لها وينصبوا لها المنداف
0: الحجلة.
1: لا لا لا شو اسمه، لا الحجلة مصيدها شيء آخر بالشرك.
0: فما الحجل البري فما
1: ثم بطبيعة. أيوة. فيش الحجل. والحجل هذا كم حذر ياسر ياسر، مثل ماشي طائر حذر قدك يلي
0: قد الحجلة.
1: الحجلة والفروخ متاعها جاءوا أقوى من أمهم
0: بالله.
1: ما هي نهار هي توصي فيهم. قالت لهم اسمع يا صغيراتي، إذا كان ريتو زيتو ريتو راجل
0: أي
1: طبس طبس أهربوا. قال ليه قلت لهم يا كروه طبس عرفتوا شي لأنك مشيقهم حجرة ويعوركم. قال احنا منين نراوه نهربوا. قالت لهم ليه؟ قال برك جاب الحجرة في جيبه.
0: الله يعمل
1: كيف يجيبوا القصص هذي على لسان الحيوان وكل شيء للعبرة وللتعبير.
0: نعم نعم.
1: ايوه يا عم ناصر.
0: ايوه يا عم ناصر.
2: وحاجة اخرى، هذا تعلان هذا كبيرة هي حشاكم حسب مستمعين الثعالب. الثعالب شيء كبير.
1: ثعالب اي
0: شنو هو توا يا عم ناصر؟
2: وبي الثعالب شيء كبير. الدجاج قطعتها دجاجك اللي سرعت تلقت 100 جنيه.
1: اي
2: موجود بكثرة في يوسف.
1: تي هوني قالوا حتى من الحلوف ظهر شنو
2: موجود موجود. اي موجود حلوف موجود.
1: ما حول ولا قوة الا بالله.
2: موجود اي
0: ربي ربي قدر الخير وربي
1: ولي حلوفي ولي كذا. توبع الثعلب يهرب والثعلب توتو. انا لو كنت نعرفه موجود هوني في الغابه نتاعنا مش بعيد. اما الحلوف ابدا ما سمعتش به قبل. كان
2: موجود. اي
1: نعم اي نعم اي نعم. بحثنا غابه
2: بحثنا غابه هي في ولاد المبروك. حتى الذيب الذيب والحلوف
1: اريد.
2: وكثر الحلوف هذا شفت هذا بس.
0: ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. يعطيك الصحه يا سي الناس. يعطيك الصحه. شكرا لك. يعيشك على خير. بسلامه بسلامه على خير. اي حج مكالمه اخرى. الو مساء الخير.
3: الو
0: عسلامه.
3: اهلا
0: اهلا وسهلا.
3: الله كل عام وانت حي بخير.
0: مرحبا بك. مرحبا يا عم حسين.
3: لاباس
0: نحولك انت. لاباس
3: الله يبارك لك. الله يخليك صغيره
0: يعيشك يفضلك انت زاده. يعيشك الحمد لله.
3: تحية لعم يوسف.
1: مرحبا يا عم حسين. مرحبا يا
3: عم يوسف.
1: مرحبا بيك عم حسين.
3: ونعيد على الحال سمير. نقول له ان شاء الله عيدك مبروك كل عام.
0: يعيشك وسل.
3: ونعيد على صفياء.
0: يعطيك الصحة.
3: نقول له ان شاء الله عيدك مبروك.
0: يعيشك يا عم حسين يعيشك.
3: يرحمك.
0: عايشنو الجو في الأحزق؟ نعم
3: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: اي
3: هذا كذا الأحزق اللي كي ما اسمع بعايش تتبدل هذا كي
0: ربي يفضلكم ان شاء الله.
3: يرحم والديك.
0: اكهو
3: يا بالنسبة للتيور يا عم يوسف.
1: اي
3: اقبل نعرف لاي قريب البحر لحظة تلقاها اسمع قبل تلقاها الأحزان الموجود.
1: اي
3: الأحزان الموجود الأرنب موجودة والله الأرنب تلقاها منصبورها من داس
1: من جد
0: الأرنب الصوع عاد.
1: اي أرنب صوع.
3: اي الأرنب جالي
1: يقرشولها على الأول يقرشولها
3: منصبورها من داس وش نعملون نعملون هاك الجذور بتاع البطيخ.
1: اي
0: اي
3: هاكو ونحطوا رغديك عامل فين المنداب كنا نصبوه نربطوه بحبل ونقوله حسك
1: اي لازم
3: ضرب عديل خاطر تهز وتهرب.
0: ايوه
3: هاكو عاد ساعة نسمع كف العيام نمشي نجري نلقاه شاد المنداب هاكو وانا نشده ونذبحه ونشوي ونبيتها في الشريطة
0: اي
3: منوض الحي سيح
0: سيح
3: بدك الواحد ذاك المكربات الكل تتنح فرقي تلقاها طعم اما تو ما عادش احنا هنا في مرة احنا ما بالناس
1: لا ما شاء الله الحسر ياسر بعدت
0: اي
3: حتى الحمام جالي قبل كان بكثرة والله في الخريف وقت الخريف وقت الضرع وقت المندرة عارف بالله نشد بالستة وسبع كعبات وعشر كعبات
1: من جد
3: باك منادف تو ما عادف
0: اي
3: اي سيدي قدم لكم تحية
0: اي قدم اي قدم اي
3: قدم لكم تحية لكم دوما
0: يعطيك الصحة
3: واكبر تحية نقدمها لصاحبي فتحي الصالحي من العائلته كل كاي فرد وقدم تحية لأصحابي وأحبابي كلك المستمعين كلك محمد صالح نقدم تحية والناصر وسيد حبيب العقربي طلبت خاطر ما فيش يرجع لي احنا ما عارفش علي ايش في
0: بكسي ظروف
3: اي ان شاء الله عيدك مبروك
0: يعطيك الصحة
3: ومنتك مزيدة ومنتك فاطمة وجمعت يا ربع حسك جابر السالمي نقول له شهر عيدك مبروك وهو عائلته كلك وثابت الحطام وهو عائلته وخوه كنتيف وصحابي مستمعين كوني كيف حسك
0: ياتك الصحة
3: ونعيد على خطيبة ولدي وعلى بناتي وعلى اخواتي كلك تحية لكم وتصبح على خير ويرحم والديك
0: تصبح على خير يا عم حسين الله يفضلك شكرا لك هاي ناخذ مكالمة أخرى ألو مساء الخير
4: ألو
0: عسلامة
4: هاي نهاركم مزيان إن شاء الله
0: يعيشك أهلا وسهلا يا تمينة عايش نحوالك
4: هاي عيشكم مبروك
0: كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير
4: ايش حالك يا عم يوسف
1: الحمد لله
4: عيدك مبروك إن شاء الله عودة
1: عليك إن شاء الله صحبة
4: اسمع بالله مش نقول لك حاجة هيك فكرية الغرياني قاتك راك ما فريتش بيك سامحني راجل اختري توفى قاتك عم يوسف جاء هو ومريته وتشويت اللي مريتكش بالله قاتي بلغ له التحية وقل له بارك الله فيك
1: بارك الله فيك وفيها
4: يعيشك هكا وكبلغت السلام تسمع فيها والله السعادة يا يوسف ويا سميح يا عم يوسف السعادة اسمعني تتكون بالثقة ومن القدر راهي العيشة قدر والعيشة ثقة والأمان معناها في الحياة الأمان
1: أكيد أكيد
4: هيك بيش معناها احنا نقولوا معناها تتكون السعادة
0: أي
1: أي
4: كانوا قبل قديش كنيس قبل قديش سعداء قديش والله
0: أيوة
4: ومعناها ويقدروا بعضهم ويحكيوا لبعضهم أيوة ويعاشروا بعضهم. العشرة العشرة صعيبة اللي يعرفها
1: صحيح
4: اللي يمشي بيها ما هيش صحي اللي يعرفها كيفاش بكى من الأول.
0: أي نعم
4: يعني يوسف سيدي الله يرحمه عبد الرحمن قديش اصطاد الأرانب عندنا مجرونة
0: أيوة
4: أوهو قديش كلينا أرانب سويين وقديش كلينا الغرنوق احنا غادي في
0: تريكي حد الغرنوقي تاكل بالحق عم يوسف
4: جيبوا سيبوي الله يرحمه جيبوا من البحر
0: ايوه
4: كيف البط يا ريحان يا سميح كيف البط
0: اه
4: راهو ما شاء الله كي الدجاج وربي العظيم سمورته بيضة بيضة يهبل
0: بس بس
4: الله يرحم عبايلاتهم والله أيوة. حد ما متعونا
0: يلا بشفاء صحة صحة صحة صحة ولا أول مرة نسمع بالغرنوقي
1: أيوة
4: وكتها لسه العم يوسف
0: عم يوسف يعرف يعرف يعطيك الصحة يا لمينة يعطيك الصحة
4: يعيشك
0: يعيشك
4: تحية للأصدقاء كل المستمعين وربي يقول له سي منجي القليل إن شاء الله لبيس يا المنجي
0: إن شاء الله لبيس إن شاء الله لبيس يعطيك الصحة يا لمينة شكرا لك يعيشك إلى لقاء بستمام وكلمة أخرى. ألو مساء الخير.
5: مساء الخير
0: أهلا وسهلا
5: معك محمد صالح الشمنجي.
0: أهلا وسهلا أهلا يا سي محمد شنحويلك
5: عايشك تحية ليك وعيدك مبروك وعيد مبروك لسي سفيان وسي سمير
0: يعيشك
5: عيد مبروك
0: يعيشك بالكلامك يسمع فيك يعيشك
5: واني بعث لك تهاني العيد مع سي يوسف بارك الله فيك
0: يعيشك بارك الله فيك وصلي يعيشك يعيشك بارك الله فيك
5: الله يبارك فيك احنا تو مازلنا سي يوسف نعيشوا في لمة العيد مازالت اليوم الثالث العيد لما اللي تؤكد عمق الروابط العائلية وصفاء القلوب ما زلنا نعيش فيها
1: نعم
0: الحمد لله
5: الحمد لله رب العالمين. لكن تولى خيال كل ما تكلموا على السيولة وعلى الواحد وعلى الذئاب وشنو وتقولنا أنا مش نمشي للموضوع الأول مش نمشي للشخصية المحورية في الحكاية الأولى اللي هي شنة في يوسف
1: طبقة شنة طبقة شنة طبقة
5: هاي ما على كل حال مثالك فهمني كل واحد وين كان مثال فهمني هو اجتهد وبحث على على على الزواج التكافئ
0: نعم
5: الزواج التكافئ ما بطبيعة الحال هو الزواج الناجح
1: اكيد اكيد
5: هو ولو الناجح هو وعلى الدوام ولا تشوبه اي شيء طبعا طبعا هو مش الزواج الناجح هو يعني مش يكون أسرة والأسرة ذيك جزء جزء صغير من المجتمع
1: نعم نعم
5: اللي بطبيعة الحال مش ينجبوا كل الأطفال الصغار هذوكم مش ينجوا على نفس المنوال بتاع الأب والأم المتحابين
1: نعم
5: أي وذاك هو اللي مش يساهم في في المجتمع السليم
1: مجتمع متماسك نعم
5: أي والمجتمع المثقف والمجتمع اللي يحب معناها بعض وبعض بعض وعلى كل حال احنا توا موضوع والله صراحه محوري فهم حقيقه فهمني خاصه زواج التكافئ فهمني ما هو الزواج الناجح
1: نعم نعم شوف يا سي محمد نشاركك شويه في الحديث هو مش بشرطه باش يكون ثم تكافئ في الظروف مثلا يبدأوا في مستوى علمي متقارب في مستوى اجتماعي متقارب وأحيانا ما يكونش ناجح علاش على خاطر ثم مع شرط التكافؤ ولا بد كذلك من مراعاة ظروف الحياة الزوجية اللي يلزمها شوية غض نظر اللي يلزمها شوية تنازل اللي يلزمها شوية عين رات وعين مراتش
0: أكيد يعني يوسف مالك
1: ولا بد ولا بد شوية احترام
5: نمشوا في الوسط نقول زواج التفاهم
1: صحيح
0: صحيح يعطيك الصحة سي محمد صالح نعم نعم
5: يعني هو لو إذا كان هم الاختيار هو الاختيار لابد منه الاختيار
0: اكيد اكيد اكيد نعم اكيد
5: لو حتى التكافئ يا سيوت يا سماح
0: نعم
5: لو حتى هو يلعب دور كبير في
0: الدوري
5: دور ناجح
0: اكيد
5: لكن هو راه مش صعب لكن ومش مستحيل لكن يعني مش ديما موجود التكافئ لكن يكون مبني على التفاهم والمحبة
0: أي نعم
5: يعني يصبح زواج ناجح لما لا
0: رأي
1: تو مثلا أي. مثلا سي محمد الصالح
5: هذا رأيي أنا رأيي
0: أي رأي نعم
1: مثلا أي. مثلا إنسان يبدأ لباس عليه في السريح وهذا موجود
0: موجود موجود
1: هو في السن الستين وما فوق السبعين إلى آخره وياخذها بنت عشرين أن اعتبرها أيه. اشترى جارية وليست زوجة
0: وإذا كان هي قبلت على نفسها عم يوسف أكيد مش يغصبوها معناها
1: وهي إذا كان قبلت نصورها أني عمل الصفقة باعت
0: زوج مصالح
1: باعت نفسها ما نصورش هذه مش يحقق
0: أيه.
1: الغاية القصوى من الزواج اللي لخصها المولى سبحانه وتعالى بقوله
0: أيه.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نصور هذه ما ينجمش تصير السكينة والمودة والرحمة في مثل هذه الزيجات مبنية على المصالح
0: نعم أكيد
5: سامحني يا سماح
0: فذل سي محمد
5: بشرتي هي يعني كون زوجت كذا من حيث المستوى التعليمي أو الثقافي أو العلمي لا حتى في نسبة العمر فهمني
1: صحيح
5: كما كان يحكي سي يوسف
0: أي
5: أيه. حتى هو الفارق الكبير زاد في العمر هو معناها نتائج
0: صحيح عنده دور أكيد نعم نعم
5: عنده دور وهو بتبع الحال ذاك بس ما وصل لك ياك اللي بده فهم سبب من الأسباب يا أما لا عنده من يملك المال أو ربما نفوذ على
0: نعم.
5: كل حال
0: يعطيك الصحة
5: ما خيش من زواج التفاهم
1: تفاهم صحيح
0: يعطيك الصحة سي محمد شكرا لي لكن نعم
5: بالمناسبة هذه نحيي سي حسين بارك الله فيه وهو ده من المستير ومن كمون وكل الأصدقاء الحقيقة وشكرا
0: شكرا
5: بارك الله فيكم
0: شكرا عايشك على خير إلى اللقاء

0: بيه اي عمي وصفاي نرجع وياتك صحة حاج سمير. شكرا ليك. خلنا نرجع للمكالمات الهاتفية. ألو مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مرحبا شكون معنا؟
1: عايشك بارك الله فيكم. معك كريم من المهدية.
0: أهلا وسهلا يا كريم. شنو أحوالك؟
1: عيدكم مبروك.
0: يعيشك سهلا. كل عام أنت بخير يا كريم.
1: ربك مثال. والله يا يوسف
2: سيدي
1: أنا باش نعطي ملاحظة.
2: أي نعم.
1: وعش أقبلها بمعناها بكل معناها
2: بصدر الرحب. والله بصدر الرحب.
1: أنا الحقيقة البرامج بتاع الأخت سماح كل ما نسمع سماح تنشط في أي موضوع في أي برنامج نشارك معها لأنها طيبة جدا.
0: يا عيسك بارك الله فيك.
1: بيلك في المستمعين ما عاش نضيع الوقت في حاجات ما لها معنى. لا راهو فما إحراج للمنشط. راهو يجي واحد يضيع لك 4 ساعة في التحايا. راهو الوقت ثمين. احنا نحب

0: الأوفياء ولا مر
1: كما كان قبل في الرسالة السائل يقولوا والسلام من كافة العائلة.
2: من كافة العائلة نعم.
1: أي في كافة العائلة.
0: والله شوف الله يعطيكم أحلاها. ولكن أنا مش نقترح عليك موضوع لأن الموضوع والله هام جدا. وطرقت له موضوع قليل الحاج سمير حب الحيو. راهو الصنعة سي يوسف بدأت تفقد في تونس. راهو ما يقول لك يوفى مال الجدين
2: تبقى سنات الدين.
0: والله يا سي يوسف عباد في ايطاليا توه يتسقى وهو كولومبيي وهو نجار وهو كذا. والله انا يحكوا لي والله عندي ولد اختي يروح الايامات قال لي لقيت كولومبيي بطال ما جبت يخدمني في الدار. علاش احنا هالبرامج اللي يجيبوا فيها في التلفزيون قداش من الغناء وقداش من الرقص كي بربي يجيبوا لنا عن التكوين المهني يجيبوا لنا واعوا الشباب كي زينا بربي والله الاعلام والله الشباب ذراعي يوسف والله العظيم واحد طوق اللي يدبر صناعيه يبدي يقيد في النوامر نتاعو باش ما يديروش عليه
2: اي بالحق ولا بالحق خاصه كي يكون ثقه وناس مليح وعنده كلمه خاصه يا سي كريم يبدا عنده كلمه
1: بالفعل
0: طوق تدبر نجار تدبر واحد تحط له نوامر وما بيك ما تضيع حمر
2: صحيت ولا بالحق بالحق
0: وتشوف الشباب ضايع تائه معناها كيف القرايه فما ضغط نفسي عليه كيف القهوي
2: والفساد معناها يا سي كريم الحقيقة بالنسبة للشباب أنا يمكن نقول راهو هذيك اختيار من الشاب نفسه الحقيقة راهو فما برشا برامج فما برشا شباب معناها أنا خدمت برشا مع الشباب راهي اللي تسعى واللي من لا شيء صدقني تخلق مورد رزق وتسعى وراهم محليهم شبابنا ما شاء الله عليهم بالحق عنا شباب ما شاء الله وعنا شباب في المقابل تلقاه قاعد في القهوة تلقاه عامل ساق على ساق ربما يستنى في شكون نقول انا يدق عليه باب الدار باش يقول له خدمة ولا شكون يعطيه الفلوس ولا هذيك راهو اختيار انا نتصوره اختيار من الانسان بحد ذاته
1: انا والله نحب نتفاعل مع
2: سي كريم
1: مع سي كريم بالفعل وانا وشاطير والرأي تماما تعرف الذكاء الاصطناعي
2: هذه
1: انا خذيت المعلومات هذه من عند ناس مهندسين وناس بقدرها وتفهم الذكاء الاصطناعي بالفعل اصبح يهدد الكثير من المهن وتعرف مستقبلا تعرف المستقبل لشكون للصناعيه
2: نعم
1: للصناعيه للبلومبيي وللنجار وللحداد احنا عندنا في الموسوعه نتاع الامثال الشعبيه لو كانت تشوف كيفاش كانوا يثمنوا الصنايع يثمنوها ويعطيوها القيمه احنا وللاسف الشديد توك خلينا همشناها همشناها التكوين المهني يعني اللي ما نجحش في القرايه وهو قد يكون هكا النجاح تعرف احنا عندنا ثلاث دعوات يا سي كريم ندعيوهم ويعبروا بصدق على ما الحرفة اليدوية من الأهمية في المجتمع دعوة لولا يقول لك يرحم من ولد ومن ربع هكا ولا يعني الوالدين الدعوة الثانية يستحقها اللي قرى يرحم من قرى ورى والدعوة الثالثة يرحم من علم الصنعة باش تفهم قيمة الصنعة
2: نعم
1: الثلاثة هذوما الوالدين واللي قرى واللي علم الصنعة احنا وللأسف الشديد الصنعة نعتبروها حاجة متاع الناس اللي فشلت تمشي للصنعة مش صحيح والمستقبل لأهل الصناعة
2: أكيد
1: وعندنا
2: أكيد.
1: مريم الصناع هذه جابها قصة الجاحظ راهو اللي يقرأ الجاحظ بالفعل يفهم مريم الصناعة هذه كيفاش تذبح الأضحية والله ما غير من الوقت ما عاش يسمح حكيناها وكيفاش بدأت تجزأ باش ما يضيع منها حتى شيء الأضحية هذيك ومعروفة ويد صناعة يعني يد ماهرة يد ماهرة والرسول عليه الصلاة والسلام مس يد أثر بها العمل قال هذه يد يحبها الله ورسوله
2: أي يعطيك صحة يا عم يوسف أيوه يا سي كريم أيوه
0: الموضوع المواضيع الاخرى اللي حكيت فيها سماح
2: نعم
0: شوف شخص الاجابه عم يوسف باختصار شديد شوف الزواج هو مبني على التكافؤ والاختيار الان اصبحت الاختيار الغالب انا ديما نحب ننقل لانه فما ظواهر المجتمع قاعده تدمر في الاسره التونسيه
2: نعم بالفعل
0: يا اخت سماح الاختيار الزوجي ولا بالمصالح
2: صحيح
0: المرأة طفلة تقعد معه يجري ويلغط مش يطلع لها بدق طريفة ورقع خاطر جاء واحد لبس عليه ماديا يجري ويجري من الإدارة ويا ودي الوقت مش يفوت جاء واحد معناها مليونير ولكن المبدأ أين المبدأ أين الأخلاق الله أعلم يعني أعطاها هي ما لا تمشي للخارج والله أعلم من بعد.

0: هذا المهم توصل للغايه. وهذا الحقيقه ماهوش باش يعملنا اجيال. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الحفل اصر قال من ترضون دينه وخلقه. راهو في الاخلاق. لانه انت سامحني وقت اللي تاخذوا ماديا لاباس عليه والفكر بعيد عليه كل البعد، هل هذا باش يشكل اسره؟
1: والله هذا شو قصدنا صحيح. هذا شو قصدنا سي كريم.
2: يعطيك الصحه
0: يوسف. ثم يوسف الحكايه الثانيه اللي جبتها، شوف السعاده الجوزيه، احنا والله تو ساعات نحكوا في جمل وفما حاجه ما نجوش عليها ما يجيش البال، لانه ربي سبحانه وتعالى قال وجعلنا بينكم موده ورحمه. ولكن ساعات رانا احنا تو الزوجين ما عادش يضحوا وجهه بعضها، لانه انت سامحني انت وقت اللي ربي سبحانه وتعالى جعل بعد وفاه احدى الزوجين جعل المراه ولا المراه ما تتزينش وكذا احتراما لمقام الزوج اللي كان عنده.
2: نعم.
0: انت لما يمرض زوجك في وقت من الاوقات او ابتلاء يهبط عليك، هل انت معناها قمت بالواجب الزوجي؟ يعني تشوفيه في صحته في جماله في درجته وهو نفس الشيء، ولكن احدى الطرفين اذا كان يبتليه ربي بالامراض، هذا الاختبار الحقيقي راه هذا اللي الانسان باش يجازي عليه ربي سبحانه وتعالى. يعني نسمع القصص تو امراه تطلق في الخمسين وفي الستين لانه زوجها اصبح كذا ولا مرته اصبحت كذا. وهنا الحقيقه هنا راهو هذا يا ربي باش يجازينا عليه، وبحق السعادة الزوجية تكمل في الحالة هذه
2: سي يوسف.
0: أنا
2: أعتقد نعم. يعطيك صحة سي كريم. يعطيك صحة.
1: شكرا والله ياسر عمق.
2: شكرا لك. نعم بالفعل بالفعل. شكرا يعيشك. إلى اللقاء. بسلامة. مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامة.
2: عسلامة مرحبا.
3: ناجي عمارة مرز الحياة وليت نشيط.
1: مرحبا.
2: مرحبا ناجي. مرحبا سي ناجي. مرحبا.
3: عيك مبروك كل عام تحيي بخير.
2: يعيشك. منزل الحياة.
3: منزل الحياة وليت نشيط.
2: منستير. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بمنستير. مرحبا بك.
3: أيش
2: نعيد وبرا. والله مرحبا بك. تفضل يا سينيجي. يعطيك الصحة. شكرا شكرا على المعايدة متاعك. يعيشك. يعيشك. بسلامة. إلى اللقاء. بسلامة. بمكالمة أخرى يا حاج. خليني فقط نعود البلاغي عم يوسف ومن بعدين نعملوا حاوس لايس ديا. كما نعود نذكر هذا الأخ سليم سليمان عمره 38 سنة، عنده إعاقة ذهنية، لبس روية الأزرق، لبس شميز رمادية، خرج في تيق جرمدة كيلومتر واحد اليوم مع المدى الساعة متاع النهار. رقم التليفون 21 670 235. 21 670 235. أي عم يوسف أي حوصلة.
1: والله إذا كان حوصل تقريبا السيمة الطاغية على تدخلات بكلها، نحسها أبني كلها عندها حنين للوقت للماضي.
2: أي.
1: بما يعنيه الماضي فيه حتى هو النشاز متاعه وفيه سلبيات
2: في كل الأوقات الباهي والخايب.
1: لكن بما يرمز إليه من أصالة من احترام من تماسك أسرة إلى آخره.
2: نعم.
1: مثلا سي كريم تكلم كلام هام جدا جدا.
2: أيه.
1: تعرف اليوم في البلاتوات تجي الناس تتفاخر بأنه الليكس متاعي الليكس الأول والليكس الثاني
2: للأسف الشديد. نعم.
1: وكأنه مفخرة. وصرنا نتباهى حتى بالسجن.
2: أيه.
1: موجود ولا لا؟
2: موجود.
1: كله
2: موجود.
1: عنده تأثيره
2: موجود. يعني الحاجات وربي يخلص وحله في المباشر
1: حاجات كان, أيه. كان يستنكف منها ويستعار منها
2: المجتمع. نعم.
1: اليوم أصبحنا نحليها أمور عادية، أمور ما فيها حتى شيء.
2: وماذا ينجر عنها يا عم يوسف؟
1: أنا مع كل التدخلات، أنه بالفعل خرجنا شوية وبعدنا شوية على مقومات الأصالة بتاعنا. وراه هذا فيه خطورة على المستوى، راهو مش بشرط باش تكون المخاطر آنية.
2: آنية. نعم نعم. أي. مدى طويل ولا حاجة.
1: تفكك أسري كبير ياسر، وقتها نقول يا ليت.
2: وهي من الغادي تبدأ بشوية. نعم. بشوية. نعم. بعد الراو النتائج
1: نعود ونقولها، لأني بكل تحسر وقاوش كون يدافع على حمل الوالدين إلى مآوى العجز.
2: نعم. نعم.
1: هكذا بلا حياة.
2: نعم.
1: أنا نقول لما الناس هذوما ونعودها ونقولها في كل حصة، ماذا بينا ما تنظرش على الناس وما تأثرش على الناس، وانت عندك والديك هزم لوين تحب. تحب تهزم المأوى العجز، تحب تخليهم في الشارع، أما مش بشرطه باش تدافع وباش تبرر لنا مثل هالسلوكات هذه الشاذة.
2: نعم.
1: لأنه الغرب اليوم يعاني من التفكك الأسري. نعم. الغرب الذي اتخذناه هو المقياس وهو المعيار وهو القدوة هو يعاني، وربما بالفعل هو فلت الأمر من يده، لأنه مثلا رأوا 18-17 سنة تمشي تكري ونستغرب التوكا موجود ولا في عائلاتنا التونسية 18 سنة تخرج تكري على الرحى
2: ولد موزة
1: عادي. هل هذا حقا عنوان أو يعبر عن التحضر؟
2: احنا قاعدين نراو في التغيرات اللي قاعده صايره عم شنو اللي قاعدين نجر عليها الحاجات هذه، قاعدين نشوفوا الحقيقه.
1: نعم انا نشوف هكاية قاعدين نجردوا في الانسان من انسيته، لانه كلمه انسان مشتقه على بعض فقهاء اللغه مشتقه من الانس، والانس هو ضد التوحش والوحشه.
2: نعم.
1: الانسان بطبعه يبحث عن الانس،
2: أي
1: الأنس يجده لدى الأم، لدى الأخوة، لدى الأعمام، لدى صلة في صلة الرحم، لدى الأجوار، هكذا هو الأنس، هذا الذي يحققه. ونعود إلى الموضوع الذي انطلقنا منه، وهو تحقق السعادة. تتحقق فعلا السعادة بأن نتشبع بهذا الأنس، والأنس ذي ولا بد من المحافظة على الأسرة بكل مقوماتها، ولا ندعو إلى التخلي عن الوالدين في حال كبرهما بدعوة شو هيك الحجة استنوا عارة حتى تنطق بحجتها، قال يا صحبل والله ساعة كلام هكذا كم فولح شوية، لكن لأنه في تعبير ربما في بلاغة ربما أكثر حتى من اللغة العربية. بالفعل حقيقة شيء يندله الجبين أن ننادي بأن نصبح لنا هذه الثقافة أن نتخلى عن والدينا في حال كبرهما. والله سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف ربي سبحانه وتعالى الحديث في الكلام هذايا كلمة الذل وقت اللي هو جاء لعزة الإنسان.
2: نعم.
1: يرفع رأسه واستعمل هذه اللفظة واخفض لهما جناح الذل.
2: نعم.
1: مش الذل بتاع مذلة، الذل من الرحمة،
2: من الرحمة
1: مقابل ما ربياني صغيرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربي رضيهم علينا أحياء
2: أمين مين. يا رب العالمين يعطيك صحة يا عم يوسف، الله ينورك، الله يشدك بصحة البدن. شكرا لكم كل مستمعينا الكرام، تحية سوفيان كان معكم ليلى الحسمي ارتقتك، يعطيك صحة شكرا لك. بعد شوية نعمان في أخبار نصف الليل، عم يوسف وسماح نقول لهم على خير يا عم يوسف،
1: على خير
2: الناس كل، يعطيكم الصحة على خير، على خير الناس كل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في إطار مواصلة تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات، قامت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس مساء أمس بتنفيذ عملية تبخير شاملة بكل من منطقة السلطنية، حي بورقيبة وحبانة، شملت بالخصوص الأحياء والأنهج الرئيسية وعدد من النقاط الحساسة، فضلا عن ضفاف الأودية والمجاري المائية والقنال الحزامية. قالت النائب بالبرلمان وعضو لجنة التربية منال بديدة في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أمس إنها تعد ومجموعة من النواب مشروع قانون لمنع الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي. تحتضن صفاقس اليوم يوما دراسيا حول التطوير الاستراتيجي لمطار صفاقس الصين الدولية، التحديات والآفاق الاستراتيجية، وذلك في إطار مبادرة صفاقس قطب للاستثمار المستدام. تمت تسمية الدكتور معز اللومي عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بإدارة المستشفى العسكري بصفاقس وفق ما ورد في العدد الجديد للرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تعلن الوكالة الفنية للنقل البري أن خدماتها عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية ستشهد توقفا وقتيا اليوم، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية والتحديث الفني للموقع، وسيكون التوقف بداية من الساعة 3 بعد الزوال إلى غاية الساعة 6 مساء. في العالم، فدى مسؤول في إدارة ترامب لنيويورك تايمز بأن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وبعد أن أعلن الرئيس ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية. في لبنان، استشهد 11 لبنانيا أمس في 3 غارات صهيونية استهدفت بلدات بجنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.